سبع أرواح هو عمل جديد اللي زهير بلمس فيه الوالدي مرته وبناته التنتين اللي ربنا أعطاني إياها الهدية، وإن شاء الله بتنال إعجابكم.

حيث هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار السابعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة السعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من ملف العنف والجريمة. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما بجراح حرجة جراء تعرضه لإطلاق نار في قرية المقبل صباح اليوم، ونقلت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء المصاب إلى مستشفى العفولي لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق مشيرة إلى أن خلفية الحادثة جنائية ولا تزال ملابسته قيد الفحص. بقاء في ملف العنف والجريمة، قتل زياد بشارة في الخمسينات من عمره من مدينة الطيري بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة الطيب في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء. وقال طاقم طبي كان قد وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة، إن المصاب عانى من جراح نافذة ولا توجد عليه أي علامات حياة، وقد أقر وفاته في المكان. وأشارت مصادر محلية إلى أن زوجة سوزان عبد القادر بشارة الناشطة المجتمعية كانت قد قتلت العام الماضي. وارتفعت حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 158 ضحية منذ بداية العام الجاري. وإلى الضفة الغربية، أصيب عدد من الأهالي وأحرقت مساكن في هجوم للمستوطنين على خربة الطوبة بمسافة ريطة جنوب جبل الخليل. وفي نابلس أقدم مستوطنون على سرقة المياه من بلدتي مادمة وعصير القبلي جنوب المحافظة، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي بلدتي مادمة وعصير القبلي ربطوا أنابيب ناقلة بالمضخة الرئيسية التي تزود المنطقة بالمياه بهدف نقل المياه إلى موقع البؤرة. وفي بيت فوريك شرق نابلس أصيب 3 أشخاص إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب. وإلى الملف اللبناني، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطي احتياط وإصابة 4 جنود بجراح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. إلى ذلك أفادت تقارير لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدتي المنصوري وبرج الشمالي في منطقة صور جنوب البلاد. وأضافت التقارير أن 3 غارات نفذت أيضا بواسطة طائرات سيارة في منطقة برج الشمالي، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى

0: في حين أفادت بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية منطقة تل علي الطاهر في جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. في القدس والجليل الأعلى لهذا النهار 31 درجة، في طبرية 36، في الناصرة 34، حيفا والساحل 31، يافا وتلأبيب 32، النقب 34، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج أول خبر. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في هذه الجولة الصباحية من برنامج أول خبر. يرافقني هذا الصباح في الهندسة والإنتاج الزميل إيهاب عويس، في الإعداد ياسمين عابد، معكم نبيل سلامة. اليوم هو الخميس السادس من شهر آب أغسطس، وعناوين كثيرة بحوزتنا أيضا، وأحداثيات نشاطات وفعاليات أيضا مختلفة محلية إقليمية ودولية. ربما التصعيد الحاصل في الجنوب اللبناني، الجيش الإسرائيلي يعلن صبيحة هذا اليوم عن مقتل جندي احتياط في تفجير عبوة في مجدل زوم القريبة من صور في الجنوب اللبناني، والجيش طلب من المستوى السياسي الضربة موجعة للعناصر حزب الله، ولكن المستوى السياسي كما يبدو أوقف العمل العسكري هذا. ولكن الجيش الإسرائيلي قصف يوم أمس عدة مناطق في الجنوب اللبناني. وعلى خلفية ما يحدث في الجنوب أيضا، المحادثات الجارية بين إسرائيل ولبنان في روما أوقفت بسبب التصعيد الحاصل هناك، تصعيد من نوع آخر أيضا نشهده في المجتمع العربي. جرائم العنف والإطلاق النار مستمرة، شاب أصيب بجراح حرجة في مقابلة هذا الصباح في الطيبة، مقتل رجل يوم أمس من سكان الطيرة بعد حوالي عام ونصف العام على مقتل زوجته أيضا في حادث إطلاق نار. الشرطة تحاول أو تفتش عن المسدس الذي أطلقت منه نيران على المحامي في مدينة تل أبيب ريشون لوتسيوم، والحديث عن شاب عربي من مدينة الرملة الذي سلم نفسه لقوة الشرطة، ولكن الشرطة تفتش عن المسدس الذي تم إطلاق النار فيه. في منطقة مجدو أيضا إصابة شاب بجراح أيضا نتيجة حادث عنف ومصرع طفل أيضا في عرعرة دهسا، والشرطة تعتقل أحد أفراد العائلة هناك. إذن في كسال كما ذكرنا أيضا جريمة إطلاق نار، أصيب شاب هناك بجراح وصفت بأنهم بين متوسطة وشديدة، ونقل إلى

مستشفى العفولة لتلقي العلاج. عدا عن حوادث العنف والجريمة أيضا الحوادث الأخرى، حوادث السير، إصابة 8 أشخاص إثر حادث طرق مروع بين 3 مركبات وحتى انقلاب يعني إحداها بالقرب من مفرق جولاني. الرئيس ترامب يعلن يعني يعذرونا، يعني لا نعرف أي إعلان هذا كان أول سابق متأخر، ولكن يقول بأنه قرب التوقيع على اتفاق بقضية مضيق هرمز على وشك التوقيع بين الولايات المتحدة وإيران، هكذا قال. أحوال الجو كما أفادت دائرة الأرصاد الجوية اليوم، طقس حار نوعا ما يعني دون تغيير يذكر على درجات الحرارة، على ربما من المعدل العام بـ2 ربما درجتين فقط، وفي محافظة الناصرة اليوم تصل الحرارة إلى 34 درجة، في منطقة حيفا 31، الجليل أعلى كذلك، طبرية اليوم 36 درجة مئوية، في تل أبيب 32، وفي منطقة الإيلات أيضا اليوم البحر الأحمر 41 درجة مئوية اليوم الحرارة القصوى.

من روائع الأدب السياسي في هذا الصباح قالوا بأن الديمقراطية لا تصلح لمجتمع جاهل، لأن الأغلبية من الحمير ستحدد مصيرك. الفقير يشتري الجريدة والغني يشتري رأس التحرير، رئيس التحرير. وما قال نيتشه أيضا الفيلسوف الألماني، قال بأنه لا صلاح لأمة فسدت منابت أطفالها. وما قاله جلال قفيش، قال في هذه الأوطان لم نعد بحاجة لأعداء فنحن أعداء بعضنا.

محظوظ جدا عزيزي من لا يتأثر بشيء وكأن قلبه خلق صلبا من حديد. لقد فهمت الحياة جيدا، رأيت فيها ما كنت أخشى رؤيته، عرفت أن الناس مجرد معادن كثيرة يصدأ وقليلها على بريقه محافظ. نصيحة بأن تراجع قوائم أصحابك وأعد ترتيب أسمائهم حسب حروف الوفاء لا حروف الهجاء. إيهاب عويس يتابع معي في الهندسة الإذاعية والتقنيات الصوتية، زميلة زهرة سعيد في مديرية الأخبار، ياسمين عابد في الإعداد. نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.

0: 17 دقيقة تماما بعد الساعة 7 نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90. سكر سقات 1 كيلوغرام ب2 شيكل 90. زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل 90. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيف هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40 ألف شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم.

0: 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ معدان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه إحنا بدان من آمن أنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجمة 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
3: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: نعود ونتابع معكم من جديد أعزائي، وعادة ما نبدأ هذه الجولة الصباحية بتقرير الشمس في دقيقة، نجمل فيه أهم العناوين التي كانت هنا في إضاءة الشمس على مدار 24 ساعة الماضية. تعالوا نستمع.
6: أنباء تفيد باقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق للعودة إلى تفاهمات الإطار لفتح هرمز واستمرار التفاوض على الأمور الأخرى. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية في قرية المنصوري في جنوب لبنان بعد حدث أمني، والجيش يزعم أنه يرد على خروقات حزب الله لوقف النار. قسم التحقيق مع أفراد الشرطة يوجه لائحة اتهام بالتسبب بالوفاة نتيجة الإهمال ضد الشرطي الذي أطلق النار على حسين ترابين الصانع وقتله أمام بيته قبل أشهر. المحكمة العليا تجمد قرار اللجنة المالية البرلمانية بتحويل مليارات الشواغل للأحزاب الحريدية ولوزارة الاستيطان التي تقودها الوزيرة المتطرفة أوريت ستروك. تشييع جثمان سامي جعصوص من اللد الذي أفرج عنه من قبل السلطات بعد أكثر من شهر من احتجازه منذ مقتله برصاص الشرطة. إضراب سائقي الحافلات في شركة سوبر بوس يشمل جميع خطوط الشركة احتجاجا على الاعتداء العنصري الذي تعرض له سائق عربي أثناء عمله في القدس.
5: الشمس في دقيقة بصوت الزميلة زهرة سعيد، والآن تأتينا حتلنا. ذكرنا عن إصابة شاب في مقبلة بجراحة خطيرة نتيجة تعرض لإطلاق نار، والآن يأتينا الخبر الأسوأ، قد توفي هذا الشاب، تفاصيل ربما لاحقا. إذن الطيرة الطيبة، أيضا مواطن من الطيرة قتل يوم أمس في مدينة الطيبة زياد إبشارة، وذلك بعد عام ونصف تقريبا على مقتل زوجته بحادث مماثل أيضا تعرضت لإطلاق نار. تنستمع إلى التفاصيل عما حدث هناك مع الزميلة سميرة حاج يحيى. صباح الخير سميرة.
7: صباح الخير لك يا نبيل ولكل مستمعين. نعم، فجعت مدينتي الطيرة والطيبة الليلة بجريمة قتل المواطن زياد بشارة البالغ من العمر 57 عاما من مدينة الطيرة رميا بالرصاص على أيدي مجهولين كانوا قد استدرجوه في مدينة الطيبة. إلى أن وصل المنطقة الجنوبية كانوا قد انتظروه المنطقة الجنوبية الغربية قرب مدرسة ثانوية، وكانت المنطقة أيضا تعج بالسكان، وقد أطلقوا النيران عندما كان داخل السيارة. تم حديث ما بينهما قبل جريمة القتل بحسب شهود عيان، وكانوا قد أطلقوا الرصاص عدة رصاصات بشكل مباشر من مسافة صفر، ما أدى لإصابته بجراح قاتلة على الفور أمام زوجته وطفلتها التي كانت بالسيارة برفقته. هو لم يأتي المرحوم لم يأتي إلى مدينة الطيبة لوحده، ولكن حضر مع زوجته، وكان حديث سابق ما بين المسلحون الذين الذين استدرجوه إلى أن وصل المكان وأطلقوا تجاه النيران بعد حديث، ولكن بحسب شهود عيان قتل على الفور. يمكن أن نشير نبيل أيضا أن زوجته كانت قد قتلت رميا بالرصاص قبل نحو عام ونصف، ولكن الحل الجريمة لم

0: تحل الجريمة ولم يعرف من القاتل ولم تقدم لائحة اتهام ضد مشتبهين أو متهمين بقتل زوجته المرحومة سوزان عبد القادر بشارة. واليوم أيضا هو وقع ضحية بعد أن قتلت زوجته. عمليا الأجواء حزينة جدا في مدينتي الطيبة والطيرة على هذا ارتفاع الحاد في جرائم القتل وخاصة بعد هدوء كان.
1: يعني ما لم نعرف فقط سميرة، فإذا كانت يعني الخلفيات أو ملابسات هذا الحادث والذي سبقه، أيضاً إذا كانت جنائية أو خلافات عائلية لم نعرف ذلك.
0: نعم، بحسب بيان الشرطة أيضا وبحسب حديثنا مع الضابط الذي كان في مسرح الجريمة أن الخلاف على ما يبدو لا علاقة بقتل زوجته السابقة، وأيضا هنالك خلافات ولكن لم تحدد الشرطة نوع الخلافات، ولكن الخلفية الجنائية.
1: أنا أشكرك سميرة، تحياتي لك، شكرا. إذن يبدو أن القتيل في مقابل نتيجة خلافات عائلية، هكذا جاءنا، لكن التفاصيل حتى الآن الكاملة لم تأتينا بعد. وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإيطالية المعروفة باسم ماحش أعلنت أنها ستقدم لائحة اتهام ضد الشرطي الذي أطلق النار وأردى محمد حسين الترابين الصانع قتيلا أمام منزله في كانون ثاني شهر يناير الماضي. المحامي طلب الصانع تحدث إذاعة الشمس عن هذا الملف.
2: شر إيجابي إلى حد ما، بمعنى بأنه تم اتخاذ قرار بتقديم القاتل إلى المحكمة، ولكن بتهمة التسبب في الوفاة نتيجة الإهمال
3: وليس القتل العمد،
2: في حين أن كل الملابسات تشير إلى غير ذلك. عندما جاءوا الساعة الواحدة ليلا وبسيارات بدون أرقام، وعندما تم الدق الباب البيت طرق باب البيت وقام بفتح الباب بشكل طبيعي، وكان ردة الفعل هي طلقة إلى الرأس بدون أن يشكل أي تهديد، بدون أي حديث، بدون أي استفسار. وقبل ذلك بأيام كان هنالك يوم التضامن مع ترابين الصانع يوم السبت، الجريمة وقعت يوم الأحد يعني قبل بساعات. الشرطة التقت مع الشهيد وطلبت منه أن يعرض البطاقة الهوية، ولم يتم الإدعاء بأنه مطلوب أو عليه أن يحضر إلى محطة الشرطة أبدا إطلاقا، لم يكن هنالك أي مبرر لما حدث، إلا أن الأجواء المسمومة التي قام بها بن غفير والتحريض الممنهج الذي قام وما زال يقوم به هو السبب المباشر، وبالتالي نحن وإذ كنا نحمل الشرطي الذي قام بإطلاق بجريمة القتل وليس التسبب في القتل نتيجة للإهمال، نحن أيضا نتهمش بن غفير بالمسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
3: وهل ستقدمون أي استئناف ضد هذه التهم؟ أنتم تريدون شيء أقصى، ما الذي سيحدث؟
2: يعني أول هذا القرار لم يتم من فراغ، هذا القرار جاء نتيجة للمتابعة الحثيثة، تقديم الأدلة والإثباتات، بالرغم أنه وحدة التحقيقات مع الشرطة ما يسمى ماخش لم تأدير المكان لمدة أكثر من أسبوع، بالرغم من المطالبة المتكررة من طرفنا، وبالتالي بعد أن تدخلت المستشارة القضائية قمت بالتوجه إلى المستشارة القضائية التي قامت بالتوجه بإجراء عملية التحقيقات بأكثر جدية، وقمنا بتقديم الأدلة والتوجيه لمن كانوا شهود لما حدث وكل هذه الأمر.
1: إذن النائب السابق طلب الصانع تحدث إلى الزميلة الزهرة سعيد. وطبعا إلى موضوع آخر يقودنا إلى اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي فجر يوم أمس إلى مخيم قلنديا وكما كذلك بلدة كفر عقب، حيث فرضت إجراءات مشددة هناك شملت منع الصلاة في جميع مساجد المخيم، هكذا جاءنا. وكان لنا حديث أيضا حول هذا الموضوع مع الناشط من قلنديا مصطفى أبو رموز، تعالوا نستمع إليه.
4: منذ ليلة أمس وقوات الاحتلال ما زالت تتوافد على مخيم قلنديا وكفر عقب في هدفين منفصلين عن هذه المنطقة، منطقة هي تحت السيادة الإسرائيلية هي تعود لبلدية القدس، والمنطقة الأخرى هي منطقة مخيم قلنديا اللي هو منطقة يصنف مناطق فيه تابع لوكالة الأونروا. وهذا الهدف الأساسي للحملة الاحتلالية الجديدة هي تهويد مخيم كلندا وتجريده من

0: سفر لاجئ وأخذ أو مصادرة 88 دونم تابعين لأرض الوكالة كلية تدريب معهد كالنديا، وتم مصادرتها حرفيا بالاقتحامات المتتالية والمتتابعة، وسيتم عن قريب هي فتح العام الدراسي الجديد التابع لبلدية القدس تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، واستبعاد وسحب البساط من تحت أقدام الأونر وتحت صمت على مرأة ومسمع جميع المجتمع الدولي والعربي والتخاذل، ولكن دون تحريك جدوى. نشدنا العديد من السفارات والسفراء والمؤسسات الدولية، ولكن حتى الآن لم يتم إعطانا أي وعود في إيقاف هذا القرار.
1: إذا كان هذا الناشط مصطفى برموز من صحفي، هو ناشط من قلنديا. إلى الشأن الإقليمي وإلى التصعيد الحاصل في جنوب لبنان، الجيش طالب الحكومة برد قاسي على ما سماه يعني خرق حزب الله للاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار. الليلة الماضية مقتل جنديين إسرائيليين ضابطين في الاحتياط وإصابة 4 آخرين بجراح وصفت بأنها بالغة الخطورة إثر تفجير عبوة ناسفة في أحد المنازل في بلدة مجدل زون. الزميلة الصحفية جويس خوري مراسلة التلفزيون العربي تحدثت إلينا حول القصف أيضا الذي طال بلدة المنصور في جنوب لبنان، وكانت هناك دعوة للمواطنين لإخلاء البلدة بشكل عاجل بزعم خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، وكما سمعنا كان هنالك أيضا قتيلان وأيضا 4 جنود جرحى. جويس خوري تحدثت إلينا.
2: في الواقع منسوب التفاؤل الذي كان قد ارتفع قليلا اليوم في جلسة المفاوضات التي انعقدت صباحا عادت لتبدده أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي زهراء قبل قليل لبلدة المنصور. حتى قبل إصدار أوامر الإخلاء شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارة على المنصور، وذلك إثر حادث أمني تعرض له جنود إسرائيليون في منطقة تسمى مشاع المنصوري، وهي منطقة تابعة لبلدة المنصوري لكن القوات الإسرائيلية تحتلها. وبالتالي هذا التصعيد يترافق أيضا مع عودة الاستهدافات بالمسيرات، حيث قامت كذلك الأمر مسيرة إسرائيلية باستهداف مصلى وأدى ذلك إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى. كل ذلك
3: في أي بلدة؟
2: إلى ما قبل في تبنين.
3: نعم.
2: كل ذلك يعيدنا إلى ما كان عليه واقع جنوب لبنان قبل وقف إطلاق النار. الآن سيارات الإسعاف التابعة لكشافة الرسالة في بلدة المنصور تغادر، وعليه تصبح البلدة خالية بشكل كامل من السكان، وهذا يعني عمليا أن السيناريوهات تبدو متشائمة هنا في لبنان. هناك اتصالات في هذه الأثناء عفوا زهراء تجري على أعلى المستويات لمنع حصول غارات إسرائيلية على المنصور بعد أوامر الإخلاء، لأن حصول هذه الغارات سيفتح الباب مجددا على عودة الحرب إلى لبنان، وهو ما لا يريده لبنان
1: هكذا قالت. إذن تصعيد حاصل، وكان أيضا تقييم جلسة تقييم أمنية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي كما ذكرنا هذا الصباح قبل الساعة 6 تحديدا، أعلن رسميا عن مقتل ضابطين وإصابة 4 آخرين بجراح وصفت بأنها بالغة الخطورة نتيجة تفجير عبوة ناسفة في أحد المنازل. فاصل.

0: نحن نخرج الآن أعزائي لفاصل إعلاني ثم نعود لنواصل لبقوانا.
1: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: ثماني سنوات من الجودي والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمسة كيلو بخمسة وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربعة كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربعة كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة التلاتة كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودي والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمسة كيلو بخمسة وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربعة كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربعة كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة التلاتة كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
2: ثماني سنوات من الجودي والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. ميت بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب 13 شكل 90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3 شكل 90، وشعرية أوسم 400 جرام ب 3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
2: ثماني سنوات من الجودي والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسانو 4 لتر ب4 شيكل 90، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل 90، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل 90، وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية. اكبس وغني.
6: رحلة المنظمة إلى الأندلس، طرابزون، أذربيجان والبوسنة والهرسك، يعني نوفشون تورز. نوفشون تورز الأوائل في البلاد بالرحلة المنظمة. احجزوا الآن للرحلة القادمة 050-317-99-99.
7: حابين تعرفوا سرنا؟
8: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
9: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
0: أهلا بكم أعزائي من جديد. نعود ونتابع معكم في جولتنا الصباحية برنامج أول خبر، ونحن إلى إضراب عمال الحافلات في شركة سوبربوس الذي شمل جميع خطوط الشركة، احتجاجا طبعا على مكان اعتداء آخر يعني متكرر كان

0: اعتداء عنصري تعرض له السائق معتصم القيق أثناء عمله في مدينة القدس، وطبعا تسبب هذا الاعتداء له بجروح وكسر في الأسنان. وكان لنا حديث مع محمد وليد من لجنة عمال قوة العمال في سوبر بوس، نستمع إلى ما قاله حول هذا الإضراب.
1: الإضرابات كانت عندنا ثلاث مطالب، اللي هي نطلب من ماري ريجف اللي هي ذات المواصلات إنها تكثف لنا وحدة الأمان اللي بتحافظ على نصر الأمن للسائقين. ثلاث مطارات ما بكفي لكل القدس.
2: نعم.
1: عندك المواصلات سوبر بوس بتجوب كل أنحاء القدس كاملة، خطوط كبيرة وكمية كثيرة من الركاب. ومن طالب كمان بالنسبة لأنه يعملوا لنا فصل بين الكابينة السائق اللي هي السائق الحافلة.
2: نعم.
1: يكون فصل بينه وبين الركاب زي نظام القطار، إنه ما حدا يقدر يوصل للشوفير ويعتدي عليه ويحكي معه. هذا الإشي كثير برضو بيساعد لإلنا. وبنطلب برضو من شرطة إسرائيل إنها برضو تتعامل معنا من ناحية إنه أي شكوى بتوجه إنهم فيها سائق إنه يساعدونا إنه يقدروا يمسكوا الناس اللي بتشوش على السائقين وبتعتدي عليهم، وإنه لازم يتم العقاب لإلهم عشان يكونوا درس لباقي الشفر للركاب اللي بيطلعوا وكل الناس الأقلية اللي بيعجبوا على كل كامل الحي.
2: نعم، درس لباقي المعتدين. لكن السؤال يعني محمد، هل يوجد أي خط، أي قناة تواصل مباشرة بينكم وبين وزارة المواصلات أو الوزيرة بنفسها؟ كيف تنقلون مطالبكم ورسائلكم؟
1: إحنا كل مطالبنا بتتم عن طريق الإيميلات، عن طريق الشركة اللي بعتها لوزارة المواصلات.
2: في تجاوب؟
1: في يعني صار عندنا تجاوب، جابوا لنا وحده الامن ساعدت شوي، بس لازم نكثفها باليد زي ما حكيت ورجعت حكيت شيء. يعني احنا بنعمل اكثر، بيساعدونا في اكثر من اسلوب انه يحاولوا يخففوا كميه الاعتداء على السائقين، بس هذا الشيء مش كافي لانه لازم اكثر من هيك يصير.
2: نعم. وهذه وحده الامن تعمل في منطقه معينه ام انها تتواجد في كافه مناطق عمل شركه سوبر بوس؟
1: بتجوب في كل القدس، يعني هي بتقدر كمان وحده العمل بتساعد كل شركات البساط مش بس عندنا سوبر بوس.
2: لكن الاعتداءات، نعم الاعتداءات بالفعل يعني احنا غطينا اكثر من حادثه اعتداءات، ليس فقط في الاوتس، كان في بحلون اعتقد مؤخرا او مدعين عيليت. هل تعمل ايضا هذه القوات هناك؟
1: احنا عندنا القوه بتعمل في نظام القدس.
2: نعم.
1: اللي هي بتشكل قوه القدس بشكل عام، لان كل الإجراءات اللي بتصير داخل مدينة القدس، وبرضه كمان هي مصدح برا أقرت هذا الإشي وزارة المواصلات عملوها بكل أكثر من منطقة بالشمال بالقدس بتل أبيب، فهذا الإشي برضه لازم يدعموها بزيادة ويزيدوا على كميتهم.
2: نعم محمد، يعني أعتقد بعد هذا الإضراب يعني لا يشعر الآن السائقون أكثر أمان، ما هي الخطوات القادمة من قبلكم؟ هل تنون التصعيد لربما إضراب آخر؟
1: إحنا الإضراب أجا من واجب تصعيد على قوة الاعتداءات اللي بتصير على الشوفيرية، وآخر فترة لما صار عندنا اعتداء على شوفير كبير بالعمر، سائق كبير بالعمر، يعني ما بيفرقوا المعتدين لا بين شاب سائق ولا كبير بالعمر، المهم إنه كونه سائق خلص إنه هدف معين.
2: نعم. ويكفي أن تكون هيئته ولغته عربي.
1: خوفنا الخوف لقدام إنه ما يصير عندنا أي شيء لقدام، اللي أصعب من هيك، يعني ما بتكفي إنه اعتداء على الشوفير، ممكن يصير أصعب لقدام، فإحنا نحاول نتلاشى هذا الإشي من بداية الأمر.
2: نعم.
1: ومطالبنا بنترجى إنه يمشوا معنا ويساعدونا في هذا الإشي ونوقف هذا الاعتداء عشان نسمح الله مش مستعدين لقدام نخسر أي حدا من السائقين.
2: نعم. السؤال الأخير، يعني أنتم قدمتم هذه المطالب، هل من وعودات معينة يعني قدمت لكم من قبل الوزارة أو حتى الشرطة؟
1: إحنا قدمنا الإضراب منسق ومرتب وإن شاء الله نستنى الرد.
0: ننتظر الرد، هكذا قال محمد وليد من لجنة عمال سوبر بوس. الإضراب هناك بسبب تكرار حوادث الاعتداءات المتكررة. اعتداء آخر كان يعني ربما يعني يقود من المضاجع، فتيان بجيل 14 بين من فتيان من عين نقوبة وعين رافة. هناك يعني كان بد أن نتحدث عن الموضوع، لكن يبدو أن الناشطة هناك يعني رفضت التحدث في هذا الشأن. والحديث عن خلاف بين فتيان بجيل 14، أحد الفتيان استدعى أقربائه الذين جاءوا وعملوا كمين للباص اللي كان فيه الفتى الآخر، دخلوا الباص وعملوا هناك نوع من الإرهاب.

انهاله بالضرب على فتى آخر وأصابوه بجراح مختلفة. يجلس في البيت الآن وبحالة نفسية صعبة جدا. إذن اعتداءات من قبل الفتيان يعني العطل في الصيفية يعني عدا عن الاعتداءات وحوادث السير وحوادث الطرق والدهس. مشكلة هذه سنتحدث عنها بعد هذا الفاصل.

0: نحن إلى موضوع آخر يقودنا إلى الحوادث المتكررة، من حوادث غرق، من حوادث دهس، من حوادث الأطفال والفتيان والغرق أيضا والدهس. نحن في خضم العطلة الصيفية ومخاطر اللي بيتعرض لها الأطفال، نحن نود أن نتواصل في هذا الشأن الذي يقود من مضاجعنا دائما في كل عطلة. نتحدث عن الموضوع الأستاذ طائي جبرين، مدير عام مؤسسة حواس طائي. سعد صباحك عزيزي.
1: يسعد صباحك أستاذ نبيل، صباح الخير لجميع المستمعات والمستمعين.
0: يعني هي العطلة بتيجي بتجان واحد يرتاح ويريح للأولاد والأطفال ويستمتعوا بهالحياة يا أخي، ولكن منشوف أنه مع بداية العطل الصيفية تكثر الحوادث، من دهس إلى غرق إلى طعن إلى يعني مشاكل. وأنتم كمنظمة كجمعية يعني ماذا يمكن أن نفعل بهذا الموضوع عدا عن الإرشاد والتعليمات والتنوير؟
1: نعم، يعني صحيح كما تحدثت، العطلة الصيفية عادة يعني منشوف انه وتيرة الحوادث والإصابات في المجتمع العربي دائمة وبشكل دائم، من سنة لأخرى منشوف انه ارتفاع ملموس بكل ما يتعلق في موضوع حوادث الطرق، حوادث البيتية، حوادث الساحات، وضف إليها الحوادث اللي أصبحت اليوم آفة مجتمعية، أضيفت على موضوع حوادث الطرق وهي حوادث العنف. حوادث العنف للأسف الشديد وما يسمى أيضا اللي يبدأ في حتى في على كراسي الدراسي في كل ما يتعلق في موضوع التنمر على بين الطلاب بينهم، احنا اليوم بنشوفه اكثر ملموس ايضا بالشارع. يعني بدل من ان تكون المؤسسة التربوية هي مؤسسة حاضنة من اجل التوعية في موضوع لا للعنف وللتسامح والمحبة،
0: هذا لا يكفي من
1: اصبح اليوم مع الاسف الشديد يعني منشوف انه تفكك المهارات التواصل بين الطلاب تزداد.
0: انا اعتقد انه سبب يمكن توافقني استاذ طائي انه عدم وجود اطر مكثفه، اطر مناسبه. يعني الاولاد فايعين ودايرين وسايطين على البوسيكليت، لو في اطر اللي تجبر الاولاد بالتعال من خلال برامج، يعني ان كان البلديات وان كان السلطات المحليه وان كان المدارس، انا بشوف انه ما في اطر كافيه. دوره سباحه جمعت زمان وروحنا على البيت، مخيم 10 12 يوم وانتهت العمليه. انا اعتقد بالفرصه ما في هذه الاطر الكافيه خاصه بمجتمعنا العربي، هي المشكله كمان.
1: يعني لو حطينا كل الاطر اللي في الدنيا استاذ نبيل
0: ما بتخفف،
1: والام والاب بمسؤوليتهم
0: طبعا. انا لا استاذ، انا معك بهذا الموضوع البيت بالاول
1: يعني
0: طبعا.
1: لو اعطينا الولد بجيل 10 سنوات وثمان سنوات وتسع سنوات، الاشي اللي عمليا انا مش قادر اتخيله لحد الان كيف الاهل ممكن انه يعطوا تراكتورون اللي هو ما يسمى بدباب رباعي الدفع اللي سرعته بتوصل لستين وسبعين لطفل. يعني انت
0: حامل دفع مدمه على كفه.
1: انا معك، فكل الاطر اللي في الدنيا هي لا تكفي أكيد. اذا لم يكن هنالك مسؤولية والدية من داخل البيت. نعم. يعني نعم. تخرج المسؤولية الوالدية من داخل البيت.
0: صحيح.
1: وتخرج المسؤولية الوالدية من المسؤولية التربوية من داخل المؤسسة التربوية. يعني يجب أن يكون هنالك مؤسسة اللي تربي لجيل ناشئ يفهم ما هو الممنوع وما هو المسموح. لا نتحدث عن قوانين سير، وإنما نتحدث عن تذويت هذه القوانين من داخل البيت ومن داخل الأسرة، وهذا الشيء الأساسي. يعني ما بنيجي بنتحدث عن نسبة حوادث طرق اللي اليوم عمالها بترتفع بشكل مش طبيعي، وأكثرها بنحكي عن المجتمع العربي. يعني بشكل عام على مستوى الدولي هو في عنا انخفاض أستاذ نبيل. يعني احنا قاعدين نحكي عن انخفاض 8%، ولكن لما نتحدث نعمل تسليط الضوء على المجتمع العربي وعلى الأطفال في المجتمع العربي وعلى الشباب في المجتمع العربي، بنشوف انه في عنا ارتفاع هنالك 25% عن العام السابق، وهذا الشيء اللي عمالي مقلق جدا.
0: أكيد.
1: يعني رسالة من خلال أثيرك المبارك، ممكن أنه نتوجه ونقول يا أهل يا أباء
0: يا صارت التربية الأهل اللي بدين تربية مش الأولاد يعني,
1: يعني بالضروري معنا. جدا وإحنا مؤسف اليوم مؤسف. متجولين قاعد بنتحدث يعني إحنا أنهينا لحد الآن ما أنهناش العطلة الصيفية وقاعدين نتحدث مع الأهالي بمؤتمرات بمخيمات يعني كل المخيمات إحنا عملنا قاعدين متجولين بنشرات توعوية دائمة ضف إلى ذلك مع يعني جديد يعني رايحين ندخل الآن هاي لأول مرة على مستوى الدولي يعني بتحدث وعلى مستوى وزارة المعارف هاي لأول مرة احنا بندخل في تحديات عالية جدا ببرنامج كامل متكامل ضمن موضوع المهارات الحياتية اللي نبدأ فيه من الصف الأول احنا كمؤسسة استعواز الآن ندخل فيه من الصف الأول لحد صف ثاني عشر في موضوع كل ما يتعلق في عملية التسامح وعملية المحبة وعملية التقبل الغير وما إلى ذلك ببرنامج مغاير نهائيا وهذا الشيء اللي اليوم مطلوب يعني يعني آن الأوان أن يكون هنالك تزويد لهذه المفاهيم لأنه كمان مرة يعني لا يكفي أيضا إذا لم يكن هنالك دور كافي وفاعل لقضية جداً. الوالدين
0: بدون شك أنا معك بهذا الموضوع أنا أقول المهمة الأولى والمسؤولية الأولى تقع على العائلة

0: على الاب والام. ما بصيرش ولد عمره 10 12 سنه محملينه سياره تراك هاي بسموها رباعيه الدفع او على كهرباء ورايح جاي بالليالي. انا معك بهذا الموضوع ولازم نزيد الوعي ومن خلال برنامجنا. انا بدي اشكرك استاذ طائي بالفعل, يعني هذا كلامك كثير مؤثر. طائي جبرين مدير عام مؤسسه حواس, شكرا شكرا عزيزي. الى اللقاء.
1: تحياتي.
0: الى اللقاء. ادركنا الوقت طبعا ونحن ننهي بذلك الصفحة الأولى من برنامج أول خبر. إيهاب عويس في الهندسة والإنتاج حاليا, الزميلة ياسمين عابد في الإعداد, الزميلة زهرة سعيد في قسم الأخبار, كنت معكم نبيل سلامة. أشكركم على المتابعة. نخرج لفاصل أخبار الثامنة ومن ثم نعود ونتابع في ساعة أخرى. إلى اللقاء.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل وتسعين. سكر سوغات 1 كيلوغرام باثنين شيكل وتسعين. زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر بسبعة وعشرين شيكل وتسعين. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام بتسعة وعشرين شيكل وتسعين أجورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل وتسعين للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويز سخنوت علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4 شيكل و90. يوغرت نوفا 1.5 لتر ب9 شيكل و90. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14 شيكل و90. وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب6 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان. ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسانو 4 لتر ب4 شيكل و90. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل و90. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل و90. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: الشمس دائماً

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM ستيرز.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 159 ضحية منذ بداية العام الجاري بعد إعلان وفاة شاب في العشرينات من عمره من قرية المقبل متأثرا بجراحه إثر تعرضه لإطلاق نار صباح اليوم. وكانت طواقم الإسعاف قد نقلت الشاب إلى مستشفى العفولي بحالة حرجة قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا. من جهتها باشرت الشرطة التحقيق مشيرة إلى أن خلفية الحادث جنائية ولا تزال ملابساته قيد الفحص. وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل زياد بشارة في الخمسينيات من عمره من مدينة الطيري إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة الطيبة. ويشار إلى أن زوجته الناشطة المجتمعية سوزان عبد القادر بشارة كانت قد قتلت العام الماضي. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية منعت طواقمه فجر اليوم من دخول مخيم قالنديا شمال القدس وطلبتها بمغادرة المنطقة، فيما أصيب 10 فلسطينيين جراء اعتداء القوات الإسرائيلية عليهم بالضرب داخل المخيم. وفي مسافر يطا أصيب عدد من الأهالي وأحرقت مساكن في هجوم للمستوطنين على خربة الطبة بمسافر يطا جنوب الخليل. وفي نابلس أقدم مستوطنون على سرقة المياه من بلدتي مادما وعصير القبلية جنوب المحافظة، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي بلدتي مادما وعصير القبلية ربطوا أنابيب ناقلة بالمضخة الرئيسية التي تزود المنطقة بالمياه بهدف نقل المياه إلى موقع البؤرة. وفي بيت فوريك شرق نابلس أصيب 3 أشخاص إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب. وإلى الملف اللبناني، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطي احتياط وإصابة 4 جنود بجراح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. إلى ذلك أفادت تقارير لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدتي المنصوري وبرج الشمالي في منطقة صور جنوب لبنان. وأضافت تقارير أن 3 غارات نفذت بواسطة طائرات مسيرة في منطقة برج الشمال ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، في حين أفادت بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية منطقة تلة علي طاهر جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. في القدس والجليل الأعلى 31 درجة، في طبرية 36، في الناصرة 34، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب

32، النقب 34، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. أسعدتم صباحا، نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

هذه عودة للمتابعة الساعة الثانية من برنامج أول خبر، خمس دقائق بعد الثامنة. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، بعويس في الهندسة الإذاعية، معكم نبيل سلامي.

0: استمعنا في الساعة الأولى استمعنا إلى الحديث مع طائي جبرين حول الحوادث التي تعرض لها الأطفال والفتيان خاصة في العطلة الصيفية مجتمعنا العربي، ويحث الأهالي طبعا على تذويت قضية الحفاظ على الأمن والأمان. وكذلك استمعنا إلى زميلة سميرة حجيهي حول جريمة القتل وقعت في مدينة الطيبة، حادث قتل آخر للأسف الشديد، شاب عشريني سائق حافلة كما يبدو تعرض لإطلاق نار قتل هذا الصباح في مقابلة. نحن إلى شأن محلي، بلدية الناصرة تحصد حوالي 12 مليون ونصف المليون لمشاريع ما يسمى الأمان في الطرق وطبعا والبنى التحتية. سنية زعبي مديرة قسم الأمان في الطرق في بلدية الناصرة تنضم إلي الآن. سنية يسعد صباحك.
1: صباح الخير. يسعد صباحك.
0: أهلا. مبلغ لا بأس به، 12 مليون ونصف شيكل لمشاريع الأمان، كيف حصلتم على ذلك، من أي جهة؟
1: أكيد أنا أول شيء أنا سنية زعبي مديرة طاقم الأمان على الطرق في بلدية الناصرة. إلي سنوات مش من اليوم أنا مديرة الطاقم. هدفنا الأساسي هو رفع مستوى التوعية المرورية وتخفيض نسبة حوادث الطرق، وهذا راح يكون بشكل ملموس، وهذا من زمان إحنا بنشتغل على الموضوع. خاصة إذا إحنا بننتبه إنه في الآونة الأخيرة حسب الإحصائيات الموجودة صار في ارتفاع ملحوظ اللي منشوفه وبعمل على في حوادث الطرق، يعني صار في نسبة عالية من حوادث الطرق من شريحة الشباب السائق الشاب.
0: احنا بنحكي عن مدينة الناصر بالذات ولا بشكل عام؟
1: انا بحكي عن مدينة الناصر بالذات.
0: أوكي.
1: وبشكل عام في حوادث طرق
0: طبعا. نعم
1: انا بحكي اليوم عن مدينة الناصر لانه انا اليوم ماسك كل الشرائح الموجودة في البلد في الناصري. إذا نطلع على الإحصائيات الموجودة، وأنا كل سنة بيكون في عندي خطة دراسية اللي هي عن إحصائيات بتواصل مع وزارة المعارف بتواصل مع السلطة الوطنية بالأمان على الطرق، لما مع بلدية الناصر مع قسم الإحصاءات الموجودة حتى في التعاون مع البوليس السير. اليوم إحنا عندنا فئة الشباب أو الشاب السائق هو في ارتفاع، فعشان هيك وطبعا
0: طب هاي مسألية الشرطة، يعني أنا مش أنت إيش علاقتكم بهذا الموضوع، يعني
1: أول إشي أنا بشتغل من ناحية التربوية، اللي أنا بشتغل جوية المدارس اللي بمسك الشريحة من جيل توم سوفا لحديت صف 12. وكل شريحة وكل طبقة من المدارس الموجود في عندهم الإشياء المناسبة اللي بتناسب لجيلهم. هون إحنا بنوصل لتوعية الولد في البيت وكمان توعية الأهل،
0: هذا المهم، يعني هذا المهم، يعني الأهل. نعم
1: بالضبط. فإحنا بنشتغل كل طبقة بتشتغل، أنا ما بنفع أجي أوصل لكل أهل، أنا بوصل لكل ولد بجيبه جوة المدرسة. الأهل هدول اللي هن بياخذوا، مفروض أنا مسؤوليتي كأهل أسأل عن ابني، أشوف السلوك اللي موجود في الشارع، أكون في

0: ملموس السلوك اللي بالشارع، سلوك بالسيارة، سلوك في البيت، كل هاي السلوكيات احنا بنشتغل عليها. بنوصل لحديث صف 12 صف 10 في عنا التربية المرورية، عنا حصة بالأسبوع أو حصتين بالأسبوع، اللي بعدها هو بيعمل امتحان اللي هو بنسميها بين قوسين تيوريا أو الوحدة التيوريا. على هذا الأساس احنا بنشتغل معاه من جيل صغير تنه يوصل سائق. فاحنا ما من يعني حتى اي مشروع بده ينعمل ما بنقدر نستوفي انه احنا نوصل كمان لكل سائق.
1: مع هذا كله
0: ما بنقدر نوصل لكل سائق.
1: اوكي،
0: فالاهل هو لهم دور كتير كبير. انا بوظيفتي عشان انا اقدر اوصل للسائق الشاب، احنا في عنا حملات اللي هي حملات اعلاميه وطوعويه اللي هي بتكون مكثفه اللي بتشمل الاعلانات واللافتات زي شلتيح وصوت بروموهات، وكمان بنركز على السائق والاهل في البيت بالاضافه ل التقديم الارشادات التوعويه المروريه اللي هي نظري وعملي للطلاب والشباب في المدارس.
1: هل المشروع والخطه اللي عندكم انتم راسمينها كمان يعني تقضي بمثلا تنفيذ اعمال بنى تحتيه؟ لانه الناصر بلد مكتظ ومزدحم، لا يكفي يعني قضيه يعني هي كمان يعني ناس يمكن سامعينك الان بقول لك يا عمي يا ست سنيد حلوا لنا ازمه السير. هل في خطه هناك لفتح شوارع مثلا ممرات اخرى تخفف عن حركه السير بداخل المدينه تحديدا؟
0: صحيح. ومن ناحيه ثانيه احنا مش سحر، يعني انا مش باجي اليوم بقول اوب يعني فيش امكانيه تقدر تيجي تخفف رقم سيارات.
1: الوضع قائم صعب. صحيح. نعم،
0: انا اليوم في بيتي في 3 سيارات، في ناس بتقول لك انا بقدرش اكون مع اقل من 3 سيارات، ما بزبط لانه كل واحد إنه له شغله معينه في البلد او بريه البلد.
1: اكيد.
0: يعني احنا اذا كمان اهل البلد ما ساعدناش حالنا، ما ساعدناش في البلد اللي احنا موجودين فيها، فلا. فانت اذا تسالني عن 12 مليون ونص هذول كيف احنا جبناهم؟ في عندنا في عندنا خطه، في عندنا اللي احنا خطنا اللي احنا بنيناها. وكنا يا جماعه انه في اليوم الخطه الموجوده شايفه حسب الاحصائيات انه كميه الشباب اليوم اللي عم تعمل حوادث ان كان جويه البلد وان كان بريه الشباب هي في ازدياد. فطلعنا مش بس انه احنا بدنا الحملات التوعويه الموجوده للشباب او للشاب السائق الشاب، احنا رحنا لشفنا ايش السبب الثاني اللي هو مظبوط. على سبيل المثال احنا بدنا نحسن من المدينه ومظهر المدينه.
1: سؤالي ثاني، امتى انا كمواطن بدي انا اشوف هذا الاشي اللي بتحكي لي على ارض الواقع؟ قضيه الممرات وقضيه ترسيب الشوارع وحواجز كمان وين محلات امنه وين المدارس وطلاب المدارس، امتى ممكن نلمسه على ارض الواقع؟
0: يعني على سبيل المثال احنا اليوم في فتره صيف، فرصه صيف، احنا في عنا ميزانيات خاصة على اساس انه الافتتاح سنة دراسية. يعني اليوم احنا بنشتغل على باب المدارس على اساس انها تكون امنة للولد. يعني مثلا بيكون لازم يكون في المعبر حد سيارة، لازم يكون موجود على اساس يعني انه لازم نشدده المعكبة تحوت او الحواجز اللي لازم تكون، ممنوع يكون في سيارات خربانة على الارصفة. ممنوع يكون بحي الاشفال.
1: ممنوع، ذكرتي ممنوع، مين راح يطبق، مين راح ينفذ القانون والمنع هذا؟
0: هاي وظيفة المسؤولين الموجودين في البلدية، كل انسان في له المسؤولية، في عليه المسؤولية انه هو يطبق هاي الشغلة على ارض الواقع. انا يعني مثلا كل حدا اللي هو عنده وظيفته اليوم مزبوط حصلنا على 12 مليون، بس احنا اليوم بدنا نشغل 12 مليون ونص. بدنا نشغلهن بهاي الطريقة، بدنا نشغلهن كمان احنا بالبلد. يعني انا حسب رأيي اذا احنا ما ساعدناش بعض واذا احنا ما كناش اليوم موجودين نقول بالصوت العالي بدنا هاي بدنا نحسن البنية التحتية في البلد عشان نضمن لضمان بيئة آمنة تحمي حياة أولادنا والمواطنين الموجودة وحتى الزائر اللي بفوت على البلد.
1: أكيد.
0: ننساش انه احنا في عنا كتير، يعني اليوم في كان زوار 2 أو 3 اللي هن صار في حالة وفاة من حالة دهس.
1: أوه.
0: على سبيل المثال اللي هن زوار، نحكي على زائر اجنبي وزائر من برية البلد وزائر بتشتغل، يعني حتى لدرجة انه قبل كم من سنة اذا منتذكر كان في حادث طرق لمعلمي اللي هي مركزة للحذر على الطرق. أوه. لمعلمي.
1: أوه.
0: وللأسف توفت وهي من برية البلد.
1: هل في علاقة ما بين عملكم كمان عمل الشرطة؟ الشرطة هي ضلع آخر مهم جدا، قضية تنظيم المرور والسير ومخالفات وضبط القانون، هذا مهم جدا.
0: صحيح. أنا ما إليش علاقة به، يعني أنا دائما بضلني أقول إنه يعني قسم الشرطة أو شرطة السير، في عندك أول 3 أيام بالمدرسة على سبيل المثال، في عندنا أول 3 أيام بالمدرسة أو أول أسبوع اللي هم بيكونوا النيادوت أو السيارات
1: الدوريات
0: اللي هي بتكونوا دوريات اللي بتكون موجودة في الشارع أو في باب المدارس عشان تقدر تحافظ على الأقل قديش ممكن على أمان الولد. يعني مثلا اليوم كمان إحنا لازم يكون في مساعدة من الأهل. مظبوط إنه أنا

0: انا اترك ابني في اول الشارع عشان اقول روح على روح على المدرسه او امشي لحالك، ما هو في خطر معين انا مجبوره كأم يكون عندي مسؤوليه انا اوصل ابني على صفه او على مدرسته بما انه هو في جيل صغير. بس في لازم يكون، مش لازم، احنا بنشتغل على هذا الموضوع انه المساعده لازم تكون من الكل. وهي احنا بنشتغل، انا بشتغل عليها على مدار سنين في المدارس جوه المدارس جوه الصفوف. انا عندي بكل مدرسه في عنا مركز للقدره على الطرق، ولازم يكون هو ماخذ الدورات المهمه واللازمه على اساس انه هو ينقل التوعيه هاي للولد الموجود جوه الصف، وهو ينقلها لاهله. يعني ما بينفع اني انا اطلع على اكون متعلمه انه ممنوع ما نحط حزام الامان واحنا طالعين بالسياره مع اهالينا.
1: طبعا
0: فهذا بضل في عنده راسخ في مخه انه الكلك هذا مجبور نسمع لك تاع حزام الامان، واذا امك مش حاطه حزام الامان لا اجبرها تحط حزام امان، احنا منوعين.
1: هذا معناته لكم عمل داخل المدارس اللي فهمه انا كمان، انت عندكم طواقم المؤهله كمان اللي تدخل على المدارس، هذا عمل مضني وطويل وشاق ومتواصل.
0: صحيح، انا ملان في يعني ملان في مشاريع جويه المدارس. احنا بنحكي من جيل، يعني هسه بدنا نبلش من 1-9 من جيل التروم حصه، بنبلش من 1-9 اللي هو يشتغل الولد وامه لو مره بالاسبوع داخل الصف على مدار كل السنه. بعدين بصير في عندك الحفاظ اللي هو بيجي الاكبر، بنكون في عندنا خطه تانية للحفاظ. بعدين بده يطلع على الصف الاول اللي هو مجبور ياخذ عن طريق مسرات حنوخ حصه اسبوعيه للحظر على الطرق. كتير انا يعني بلا مؤاخذه انا هذا الشغل مش من اليوم، من زمان التوعيه جويه المدارس هي انا على شكل على الصعيد العام جويه المدارس بين الاولاد وامياتهم واهاليهم يكونوا موجودين في المدرسه للتوعيه هاي، لزياده التوعيه. انا بحرص كامل انه احنا ما نوقف جويه، على الاقل جويه المدارس. بالنسبه للشباب اليوم احنا بدنا نعمل هاي الخطه الثانيه اللي هي البلده الامنه، اللي احنا بدنا نبلش نشتغل على موضوع غير البرومو اللي احنا بننزله وغير البريفتم اللي احنا بننزلها.
1: بدنا نشوف بس على ارض الواقع سريع كم مره، يعني احنا بالفرصه انتم بصدد الاعداد والتحضير لكل اللي ذكرتيه الان، راح نشوفه انه يلبسه على ارض الواقع خلال اسابيع او اشهر.
0: طبعا اكيد هذا لازم يكون في، يعني احنا بنشتغل بتعاون كل الاقسام الموجوده.
1: 13 مليون ونص اذا كل بدنا نصرفه بهذا الاطار مبلغ لا باس به، محترم. اعتقد طبعاً لازم يحسن من جوده الحياه بالناصري والسير وحركه المرور والامن والامان على الطرق، مش بس للطلاب كمان للاهالي. انا بتصور انه هذا المبلغ
0: طبعاً
1: يعني اذا استغل كما يجب انا اعتقد راح يحدث قفزه نوعيه كبيره بالناصري.
0: احنا هذا هدفنا، احنا وصلنا لوضع انه بدنا نجيب هاي المبالغ. وحتى اليوم انا عم بطالب، وحتى يعني بمساعده طبعا المدير العام الموجود في البلديه، هي يعني بتساعد كمان بكل الطرق بشتى الطرق، انه بدنا نجيب مصاري للبلد. بس مع هذا كلياته بدنا ننفذ اللي خطط اللي احنا عم نعملها بدنا ننفذها.
1: يعطيك العافيه بالفعل، كل احترام. سنية زرابي مدير الطاقم الامان على الطرق في بلديه الناصري، على أمل أنه نشوف هذا التطور وهذا التغيير قريبا جدا في هذه المدينة العزيزة علينا. شكرا عزيزتي، شكرا، سعد صباحك، إلى اللقاء، سلام. سنية زعبي مدير الطاقم الأمان على الطرق في بلدية الناصرة، مبلغ لا بأس ب 12 مليون ونص تقريبا لمشاريع الأمان على الطرق والبنى التحتية في المدينة. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
2: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90، سكر سوغات 1 كيلوغرام ب2 شيكل 90، زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل 90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4 شيكل و90. يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب9 شيكل و90. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14 شيكل و90. وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب6 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4 شيكل و90. يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب9 شيكل و90. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14 شيكل و90. وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب6 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
6: نعود ونتابع أعزائي في هذه الجولة الصباحية برنامج أول خبر. نحن إلى ما يجري منذ مدة طويلة وما يزال يعني يجري من ممارسات واعتداءات يقوم بها المستوطنون على مناطق مختلفة في شمال وفي وسط وفي جنوب الضفة الغربية. هذه المرة طالت الأعمال المتكررة هذه حرق منازل واعتداءات على منازل وأملاك المواطنين في مناطق جنوب الخليل في يطا. الزميل الصحفي أسامة مخامري ينضم إلي الآن. أسامة يسعد صباحك عزيزي.
7: صباح الخير زميلة نبيل لكل الجميع.
6: يعني ما الجديد؟ أصلا لا جديد بالأمر عمليا، ولكن ضعنا بصورة ما وقع بالليلة الماضية تحديدا.
7: طبعا اعتداءات المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال المستمرة متواصلة هنا في مسافر يطا. يوم الأمس كانت البداية عندما قام المستوطنون بإحراق أراضي زراعية في الجبال الجنوبية من خربة خلة الضبع. كانت هناك لفتة النظر باتجاه هذا الحريق الذي أشعله المستوطنون. بعدما يقارب أقل من ساعة هاجم مستوطنون بأعداد كبيرة خربة الطوبة في مسافر يطا واعتدوا على المواطنين بالضرب وإلقاء الحجارة، ومن ثم قاموا بإحراق عدد من المساكن. 5 مساكن تم إحراقها بشكل كامل وهناك مساكن أخرى.
6: مساكن إسمنتية مساكن يعني مؤقتة؟ أي نوع من المساكن؟
7: لا نتحدث عن مساكن مبنية من الطوب الصبيح، وهذه المساكن طبعا يسكنها الأهالي منذ سنوات بعد أن كانوا يسكنوا داخل الكهوف في هذه الخربة. تم بناء هذه المساكن طبعا في العام 2005 في عام 2000، ومنها كثير ما تعرض للهدم. هذه المساكن تم حرقها بشكل كامل، هناك جزء تم تكسير الممتلكات والمحتويات فيه. انهالوا على السكان بالضرب، أصيب 5 مواطنين بجروح ورضوض، ومنهم من أصيب بكسور. تم نقلهم إلى مستشفى يطا الحكومي بإسعاف الهلال الأحمر لتلقي العلاج، من بينهم طفلين ومن بينهم سيدة. عدا عن الإصابات في الموقع التي تم علاجها ميدانيا، وهناك من أصيب بالاختناق أثناء عملية إطفاء هذا الحريق الكبير الذي أشعله المستوطنون. من بين المصابين أيضا بالاختناق نشطاء فلسطينيين وإسرائيليين، ومن بين المصابين أيضا كبار السن الذين كانوا

0: متواجدين في المنطقة وحاولوا رغم ظروفهم الصحية إخماد هذه الحرائق. المستوطنون كان هدفهم طبعا إحراق الخربة بشكل كامل، لكن تم التصدي لهم من قبل المواطنين في الخربة. أيضا انقطعت الكهرباء بشكل كامل عن خربة الطوبة بسبب تكسير المستوطنين للطاقة الشمسية المغذية لهذه الخربة. عندما نتحدث عن خربة الطوبة، خربة الطوبة لا يتجاوز عدد سكانها 100 نسمة، يعيشون في هذه الخربة منذ العهد العثماني وما قبل ذلك. أيضا الكهوف الموجودة في هذه الخربة تثبت عروبة هذه الأرض. هناك كهوف رومانية وكنعانية، لكن الاحتلال الإسرائيلي في شهر مايو من عام 2022 صنف هذه الخربة بأنها تقع ضمن منطقة إطلاق النار كباقي 10 خرب في مسافة الريطة. وهذا وما يدهد رواية الاحتلال بأن هذه المنطقة منطقة عسكرية هو أن المستوطنون يستوطنون في ذات المنطقة التي نصت محكمة الاحتلال على تهجير.
1: أي مستوطنات هذول؟ أي مستوطنات إسرائيلية هناك؟ شو الأسماء تبعتها؟
0: احنا بنتحدث عن المستوطنات القديمة اللي قيمت في الثمانينيات والتسعينيات على أراضي مسافة ريطة، منها مستوطنة أم الخير المقامة على أراضي مستوطنة كرمائيل المقامة على أراضي أم الخير ومنطقة الثعلة وشرقي وادي جوايا، مستوطنة حبات معون، مستوطنة أذيقال، مستوطنة متفيائير، مستوطنة سوسيا، مستوطنة حبات طاليا. هذه المستوطنات أقيمت طبعا في أو مستوطنة أيضا بكثير، هذه المستوطنات أقيمت في الثمانينيات والتسعينيات. لكن الأشكال الأكبر والمشكلة الأكبر الآن عدد البؤر الاستيطانية التي ربطت هذه المستوطنات ببعضها البعض. نتحدث عن 25 بؤرة استيطانية، منها من أقيمت في داخل المنطقة المصنفة بأنها منطقة إطلاق نار، مدت إليها الكهرباء، مدت إليها المياه، بينما المواطن الفلسطيني يتم تهجيره. وهذا ما يدلل على عنصرية الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الاحتلال الإسرائيلي. وأغلب هذه البؤر الاستيطانية طبعا أقيمت بعد السابع من أكتوبر، وما زال هناك أيضا توسع في هذه البؤر الاستيطانية بالرغم أن هناك قرارات هدم في بعض هذه البؤر بعد مرافعات قانونية، لأن الاحتلال الإسرائيلي يمهد للمستوطنين بتوسيع هذه البؤر الاستيطانية، خصوصا البؤرتين التي أقيمت على أراضي إقواويس وخلت الحمص جنوبي مدينة يطا.
1: والآتي أسوأ كما يبدو. أسامة مخامر، أنا أشكرك على الحديث. نحن ذكرت أم الخير، نحن سنبقى الآن في أم الخير. النيابة قررت نهائيا تقديم ينون ليفي إلى المحاكمة. كان قد أطلق النار قبل تقريبا سنة على الشاب عودة الهدلين في بلدة قرية أم الخير في جنوب جبل الخليل. طبعا هذا قرار يمكن نادر غريب. الأخ المرحوم عودة الهدلين خليل ينضم إليه الآن. أخي خليل، أستاذ صباحك.
2: أستاذ صباحك أخوي جميع المستمعين،
1: أهلا
2: إن شاء الله
1: بيك.
2: يوم جميل وطيب عليك
1: إن شاء الله. كيف أولا متى حدث ذلك؟
2: نعم، عودة الهدلين هو ناشط في مجال حقوق الإنسان، استشهد في تاريخ 28/7/2025 على يد المستوطن ينون ليفي. استمرت التحقيقات لمدة سنة تقريبا كاملة. طبعا كان في ضغط إعلامي عالمي دولي صحيح. كبير باتجاه الموضوع بسبب حكم كان علاقاته وطبيعة شغله. تفاجأنا امبارح، يعني تفاجأنا انصدمنا بالخبر انه بلغنا من المحامي انه تم تقديم لائحة اتهام.
1: انصدمتم بشكل ايجابي يعني مش مصدقين
2: بشكل ايجابي، لأن احنا اول مرة بتصير يتم تقديم لائحة اتهام
1: نادر
2: مستوطن.
1: ذكرنا نادر انه ضد مستوطن ولائحة اتهام، امر غريب بالفعل نتيجة الضغط كما يبدو.
2: امر غريب يعني بفعل الضغط. كانت لائحة الاتهام تنص على انه هو متسبب بالقتل برعونة، اعتداء على ممتلكات خاصة، اعتداء على السكان، واعتداء على القرية. أربع تهم تم توجيهها إليه بشكل نهائي، على الرغم أنه حاولوا الشرطة يعطوه فرصة للدفاع عن نفسه فأعطوه فرصة، ولكن في النهاية من قد تم تقديم لائحة اتهام نهائية من قبل النيابة والشرطة، وانتقل الملف حاليا إلى نيابة القدس إلى المحاكم.
1: هيك حاسين انتم بنوع من الارتياح حاليا؟
2: طبعا اكيد، يعني احنا كنا سنة ربنا يعلم في الوضع كيف كان، لانه هو كان المستوطن اللي قتل عودة الهذلين بيعمل داخل القرية، ايضا بيجي بيعمل اعمال حفريات واعمال الاستيطان داخل قرية ام الخير.
1: يعني هاي الاعمال يعني انتم الخير وين بالضبط موجودين؟
2: ام الخير يا سيدي العزيز تقع جنوب شرق الخليل، هي بوابة المسافر، بوابة القرى البدوية، تقريبا يعني من اكبر التجمعات في مسافر يطا. قدمت شهداء قرية صامدة تقع على بجانب مستوطنة كرمائيل، ملاصقة لمستوطنة كرمائيل.
1: حدثنا عن شقيقك المرحوم
2: عود الهذلين، هو ناشط في مجال حقوق الإنسان، مصور وموثق لاعتداءات الاحتلال، أب لثلاث أطفال، أكبرهم وطن في 5 سنوات، معلم لغة إنجليزية، عمره 31 سنة، سافر لعدة دول في العالم للحديث في مؤتمرات ومنتديات حول اعتداءات المستوطنين وعنف المستوطنين. كان ذنب الوحيد أنه بحمل كاميرته بوثق غير عنيف، فكان مسبب إزعاج للمستوطنين بشكل مش طبيعي، لأنه فضح المستوطنين بشكل كبير. كثير فيديوهات انتشرت عن عنف المستوطنين، هو من كان التقط هاي الصور، وهو كان مشارك في فيلم لا أرض أخرى، الحائز على جائزة الأوسكار، من ضمن الأشخاص اللي كانوا مشاركين في الفيلم وكانوا بصوروا في الفيلم، فكان يعني كانوا مستهدفين بشكل مباشر. كان عنده بيشتغل كمان في مجال بعرف المتضامنين والزوار والصحفيين على التراث الفلسطيني وعلى العادات والتقاليد. هذا عود الهذلين، يعني عود الهذلين ترك أثر طيب عند الكل، والحمد لله رب العالمين أنه تم في النهاية توجيه لائحة اتهام ضد هذا المستوطن العنيف.
1: تأمل تكون هاي يعني سابقة وتتكرر، يعني كثير بتصير حوادث على الشكل
2: ويغلق
1: الملف. نعم أنا أشكرك، أنا أشكرك أستاذ خليل، شكرا، شو الله يرحمه أول العودي. شكرا عزيزي، إلى اللقاء، سلامات. إذن يعني خطوة بالفعل نادرة، النيابة تقرر تقديم لائحة اتهام ضد المجرم ينون ليفي الذي أطلق النار على عودي الهذلين، ناشط مثقف بكل ما تعني الكلمة، دون أي سبب وأرداه قتيلا. النيابة الآن بسبب ضغط كما يبدو منظمات حقوقية وإنسانية، عمليا النيابة تقرر بالفعل تقديم لائحة اتهام. وطبعا العائلة فوجئت وقال صدمت إجابة طبعا لهذا القرار. نحن مضطرون للخروج إلى فاصل إعلاني ثم نعود لنتابع معكم، ابقوا معي.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13.90 شيكل، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90 شيكل، وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفت سومة مجلك روم، سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. راخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
7: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل، يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل، وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم اللحوم. فخد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل. صدر

0: يعني شو النسبة لا تتجاوز اللي فهمته 3.16 فقط. هذا انتهاك،
1: في
0: انتهاك
1: في
0: صارخ للقانون عمليا.
1: نعم. هذا في مراقبة الدولة.
0: نعم.
1: لا اذا بتفوت كمان اكثر.
0: كيف النسبة على
1: بتفوت اكثر على المكاتب الحكومية من ناحية رتب، من ناحية يعني
0: درجات. نعم.
1: درجات عمليا انت بتشوف انه العرب موجودين في الدرجات اللي هي الدخول اللي هي بالسلم هي الاولى. من ناحيه، ولكن في الادارات في الوظائف الاداريه.
0: نعم.
1: نسبه العرب هي ضئيله جدا، اقل من نص حتى، مش 1%.
0: نعم. انتوا مركز مساواه اعتقد قبل اسبوع قررت ان هناك كان في قرار.
1: نعم.
0: قرار.
1: نعم.
0: فصل موظف عربي من مكتب مراقب الدولة لانتهاء الإجراءات. على أي أساس تم فصل أو في
1: نعم.
0: طلب ليش؟
1: في صبية اشتغلت بمكتب مراقب الدولة 20 سنة، وطبعا أخذت على مدار السنوات شهادات امتياز بوظيفتها من 3-4 سنوات. طبعا من فترة 7 أكتوبر بتخيل. بلشت ملاحقة الصبية
0: لأنها عربية ولا لأنه عاملة شو يعني؟
1: لأنها عربية. لأنها عربية. من ناحية حاولوا يضيقوا عليها على أساس أنه هي تترك الوظيفة بشكل مستقل يعني بشكل فردي، وبالنهاية تحملت وبالآخر تم فصلها.
0: أوكي.
1: توجهت للمركز والمركز رفعها كصديق في المحكمة.
0: جمدوا عمليا.
1: نعم.
0: لم يلغى تجميد، ما معنى ماذا نفهم من ذلك؟
1: حاليا عم بيحاولوا يتوصلوا لأن توصل لقرار اللي هو
0: تسوية.
1: تسوية بينها. نعم. وبين
0: أوكي.
1: حتى ولو يعني حتى ولو خلينا نقول لو جمد قرار الفصل عمليا كمان راح يصعب عليها ان هي ترجع يعني.
0: اكيد اكيد صار صعب. نعم بدون شك.
1: نعم.
0: انتوا طلبتوا
1: هذا اللي عم يعني هذا اللي عم بيستعملوه باغلب المكاتب الحكوميه يعني. كمان كانت وظيفه حسن طوافري اللي هو
0: بنذكر. صحيح.
1: نعم. مدير سلطه التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي كمان ضيقوا عليه بمكتب مي جولان.
0: طبعا.
1: وبالاخر يعني هو قرر انه ينفصل.
0: اوكي. انتوا طلبتوا مركز مستوى في مركز مستوى مراقب الدوله انه يتخذ خطوات فوريه. كيف تتوقعوا يعني ايش يعني ممكن يتخذ خطوات فوريه؟ امتى؟ باي فتره زمنيه؟
1: يعني احنا اول شيء طلبنا من مراقب من مكتب مراقب الدوله اول شيء حسب حريه المعلومات احنا بدنا نعرف خاصه في هذا المكتب. وجهنا رسالة بهذا المكتب إحنا نعرف إيش نسبة الموظفين العرب بكل الدرجات.
0: نعم. نحن سنتابع.
1: غير عن هيك إحنا قدمنا الالتماس لمحكمة العدل العليا وحصلنا. نعم.
0: نعم. وسنتابع هذا الموضوع. أنا أشكرك جدا ست نبال. أنا أشكرك عزيزتي. شكرا.
1: شكرا لكم.
0: أهلا أهلا. مركزة المرافعة القانونية في مركز مساواة. 47 دقيقة هو أكثر شوي بعد الساعة 8 نحن إلى الوقفة الاقتصادية. الدولار عمال يعني يتراجع في الأيام الأخيرة، كذلك اليورو بعد ما كان فيه فترة انتعاش. عما يحدث بالشأن الاقتصادي مباشرة مع الزميل مجد كرم. يسعد صباحك يا مجد.
2: صباح الخير أبو فارس. يسعد صباحك.
0: أهلا بك. ضعنا في صورة الوضع، ماذا يجري ولا هذا الإشي بيتعلق بالبيت الأبيض بأميركا؟ شو أعطينا صورة الوضع
2: اليوم؟ بدي أطيرك لصورة الوضع بما أنه معظم سكان البلاد عم بطيروا خارج.
0: صحيح.
2: البلاد
0: غير اللي هاجروا غير المهاجرين
2: غير اللي هاجروا بس. نعم. مطار إسرائيل في ضروته هاي السنة اليوم. نحكي على اليوم تحديدا. اليوم الأقل فيه بين أيام السنة اللي عم بيسافروا، رغم كل اللي بيصير ورغم أنه سما البلاد بدون شركات أجنبية بتاتا، ولكن يعني تأثير الدولار على جيوبنا عم بخلينا نحس أنه وقت أفضل أنه نسافر، ويعني انه فيش مستغلين الفرصه انه ما في حروب بالاسابيع الاخيره والجميع عم بيسافر، وطبعا فرصه الاولاد الفرصه الرسميه بالسنه، فكل الاهالي له الفرصه ليسافروا مع اولادهم خارج البلاد. يعني بالوقت اللي عم بتضب الشنطه للمطار هذا الصيف في ارقام لازم الجميع يعرفها. من كل الشركات الاجنبيه اللي كانت تطير من مطار اسرائيل مطار نتباج قبل 7 أكتوبر اقل من النص رجعوا، يعني نص السماء فضيت من الشركات العالمية. يعني المفارقة المطار مليان.

0: كان مثل قبل، وسكان البلاد بيسافروا وكأنه ما فيش أي إشي. يعني اليوم في مطار إسرائيل بس 47 شركة طيران عاملة، ومع هيك عدد المسافرين المتوقع بشهر 8 2.6 مليون مسافر. هذا الرقم أبو فارس قريب جدا من ذروة شهر 8 2023،
1: طب
0: وقتها مرق بالمطار 2.9 مليون مسافر، قريب جدا عم نحكي على فارق 300 ألف بين الثروة اللي كانت في شهر 8 2023. واليوم بالذات مثل ما حكينا الخميس متوقع يكون من أيام الذروة، مع حوالي 100 ألف مسافر بيوم واحد في المطار. فأي شخص بده يسافر بالدقيقة 90، مش هذا هو اليوم الصحيح. الشركات الإسرائيلية طبعا عبت هذا الفراغ اللي عملته الشركات الأجنبية بعد ما خرجت بسبب الحرب وبسبب الضغوط اللي صارت عالميا، والشركات الإسرائيلية استغلوا هاي الفرصة لآخرها. يعني حصة إلعال من النشاط تقريبا تضاعفت بين يونيو 2023 ويونيو 2026.
1: نعم
0: حصة يسرا إير تقريبا ثلاث
1: صحيح،
0: أضعاف،
1: وكذلك أركيع.
0: وأركيع قفزت 4 أضعاف.
1: أوه.
0: إسرائيل وأركيع كانوا شركات صغيرات جدا ما قبل هذا الموضوع. العال دائما كانت على العرش وما زالت على العرش. يعني إذا بناخذ واحدة واحدة ونتطلع عليهن، أركيع اللي كانت شركة صغيرة نسبيا رفعت حصتها من 3% من السوق الإسرائيلي ل 12%
1: أوه.
0: ب3 سنين،
1: أوه.
0: وبيونيو الماضي طيرت فوق ال 208,000 مسافر في شهر واحد. هالأسبوع دشنت طيارة الدريم لاينر الجديدة تبعتها على خط تل أبيب نيويورك، وفتحت بالسنة الأخيرة خطوط جديدة لبانكوك هانوي، وبأكتوبر راح تفتح خط جديد لطوكيو أيضا. فهي عم بتفوت على الطيران العالمي بعيد المدى، وعم تتنافس بشكل مباشر مع العال ومع الطيران العالمي. يعني مديرها العام بلخص الإشي بجملة واحدة، قبل سنين بقول شغلنا 10 طيارات فقط، قبل سنة 15 طيارة، واليوم عندنا
1: اليوم
0: أكثر من 20 طيارة. إسرائيل كمان كبرت بشكل كبير، حصتها وصلت ل 14%، هي أكبر من أركيع، مع أكثر من 229 ألف مسافر في شهر يونيو، مقارنة تقريبا 100 ألف فقط قبل الحرب.
1: نعم
0: أما العال الملكي بعدها على العرش
1: نعم
0: أبو فارس، فوق 43% من نشاط مطار إسرائيل،
1: واضح
0: نشاط
1: واضح
0: مطار
1: هي الأكبر.
0: نتباج تقريبا عم نحكي على 50% من النشاط تابع لشركة العال، 737 ألف مسافر بيونيو مقارنة ب 538 ألف بيونيو 2023. وبالربع الثاني من السنة ربحت العال 132 مليون دولار، ضعف الفترة نفسها من السنة الماضية. يعني اليوم عندها 12-13 رحلة يوميا لأمريكا، منها 7 لنيويورك لحالها بشكل
1: واو كثير
0: يومي.
1: كثير كثير. يعني اليوم اللي بدي يسافر يعرف انه في ضغط كبير في المطار، الذروة اليوم راح تكون، ويبدو كل الايام القادمه ايضا شهر اب راح يعني يشهد هذا الارتفاع، على امل على امل انه
0: يعني اللي ما خطط من قبل والدقيقه 90
1: نعم.
0: شهر 8 مش هو الشهر
1: مش هو
0: الصحيح،
1: الشهر لا لا
0: ولكن مع ضعف الدولار هو الوقت الصحيح لنسافر، لنحس اكثر
1: نعم
0: بقيمه
1: نعم
0: اموالنا بقيمه الشيكل مقابل الدولار.
1: ماجد انا اشكرك عزيزي، اشكرك من مطار بن غوريون الى مطار طرابزون. بوقفتنا الرياضيه امبارح وصل محمد صلاح الى طرابزون، يعني هستيريا أصابت جماهير طرابزون الذي انتقل لصفوفه محمد صلاح مقابل طبعا اتفاقية لسنتين مقابل 17 مليون يورو كل سنة، وتمن يعني كمان بونص التوقيع كمان 5 مليون. كيف استقبلوا تشوفوا كيف
2: من أغنية ليفربول مو صلاح رانينج داون ذا وينج، ليال يا الله بسم الله محمد صلاح، وكمان أغنية الله الله الله محمد صلاح. صفقة انتقال
1: هذا الأغنية محمد صلاح يا الله بسم الله يا محمد صلاح، هكذا ردد جمهور طرابزون الأغنية بعد أن وصل هناك الآلاف إلى المطار.

طبعا محمد صلاح مذهول من المنظر ويستغرب وطبعا يبتسم للجمهور ويلوح. طبعا اليوم في تمهيديات الجولة الثالثة في بطولة الليغا الأوروبية مكابي تل أبيب سيلعب أمام سيسكا صوفيا، وفريق أيضا هناك في عدة فرق ستكون تلعب اليوم، أيضا بوكسالونيكا أمام أندرليخت، بنفيكا لشبونة أمام هارتس بيطار

القدس يلعب اليوم مع أوستريا فيينا عند الساعة 8:30، هابوال تل أبيب أمام كاتوفيتش البولندي عند الساعة 9 هذا المساء. هذه مباراة الجولة الثالثة ضمن بطولات اليورو ليج والشامبيون ليج والكونفرنس ليج. هذه مباريات كما ذكرنا ستكون هذا المساء. غدا الجمعة سنتابع الأخبار الرياضية طبعا والمباريات الودية والتجريبية والإعدادية التي تخوضها الفرق الأوروبية عشية افتتاح الدوري الأوروبي قريبا جدا. بهذا أعزائي نأتي إلى ختام هذه الجولة الصباحية من برنامج أول خبر. رافقني في هذا الصباح زميل زهرة السعيد من مديرية الأخبار، إيهاب عويس كان معنا في الهندسة الإذاعية والتقنيات الصوتية، ياسمين عابد كالعادة دائما في الإعداد والإنتاج. مشكورة جدا، كنت معكم أنا نبيل سلامي، أشكركم على المتابعة، أرجو لكم يوما سعيدا آمنا وسالما. بعد التاسعة أخبار التاسعة سنلتقي في يوم جديد. الزميل مصطفى شلعطة وزهرة سعيد لكم مني أجمل تحية وأطيب المنى وإلى اللقاء.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح تنور فيكم. 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده 8 وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه. البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده 8 وأنتم الرابحون في قسم اللحوم. فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل. صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل. فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل. ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة C3 Air Cross، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
4: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
5: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
0: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار. لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
6: حابين تعرفوا سرنا؟
7: علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
10: رأس الساعة برعاية أسبوع.

السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار التاسعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصدرت الجبهة الداخلية تحذيرا من احتمال تسلل مسلحين إلى بلدتي كوخاف ياكوف وتلعتسيون قبل أن يتبين أن الإنذار نجم على ما يبدو من تشخيص خاطئ. وبحسب التقارير جاء الإنذار عقب بلاغ عن مركبة اخترقت بوابة إحدى البلدتين، إلا أن التقديرات تشير إلى أن من كانوا داخلها كانوا مواطنون إسرائيليون. أشارت تقارير إلى أن الجرافات الإسرائيلية بدأت بهدم محال تجارية في محيط حاجز قلنديا شمال مدينة القدس. بدوره أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية منعت طواقمه فجر اليوم من دخول مخيم قلنديا وطلبتها بمغادرة المنطقة، فيما أصيب 10 فلسطينيين جراء اعتداء القوات الإسرائيلية عليهم بالضرب داخل المخيم. في مساف الرياض أصيب عدد من الأهالي وأحرقت مساكن في هجوم للمستوطنين على خربة الطوبة بمساف الرياض جنوب الخليل. وفي نابلس أقدم مستوطنون على سرقة المياه من بلدتي مادما وعصير القبلية جنوب المحافظة، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي بلدتي مادما وعصيرة ربطوا أنابيب ناقلة بالمضخة الرئيسية التي تزود المنطقة بالمياه بهدف نقل المياه إلى موقع البؤرة. وفي بيت فوريك شرق نابلس أصيب 3 أشخاص إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب. في ملف الأرض والمسكن، هدمت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم بناية سكنية قيد الإنشاء في مدينة كفر قاسم بذريعة البناء دون ترخيص في إطار تصاعد عمليات هدم المنازل في البلدات العربية. ويطالب الأهالي والهيئات العربية بوقف سياسة الهدم وإقرار مخططات هيكلية عادلة تكفل حق المواطنين العرب في السكن والتطوير العمراني. في ملفات العنف والجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 159 ضحية منذ بداية العام الجاري بعد إعلان وفاة شاب في العشرينات من عمره من قرية المقبلي متأثرا بجراحه إثر تعرضه لإطلاق نار صباح اليوم. وكانت طواقم الإسعاف قد نقلت الشاب إلى مستشفى العفولي بحالة حرجة قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا. وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل زياد بشارة في الخمسينيات من عمره من مدينة الطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة الطيبة، ويشار إلى أن زوجته الناشطة المجتمعية سوزان عبد القادر بشارة كانت قد قتلت العام الماضي. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير التي تحدثت عن نقص في مخزون الذخائر الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخائر وأن إنتاجها يتواصل وفق الحاجة. وأضاف ترامب أن شركات الصناعات الدفاعية تبني أكبر عدد من المصانع في تاريخ الولايات المتحدة، مهددا من وصفهم بمسربي المعلومات بعقوبات قد تصل إلى السجن لفترات طويلة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. في القدس والجليل الأعلى 31 درجة، في طبرية 36، الناصر 34.

والعشرون، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 32، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج يوم جديد، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم صباحا، نحن في برنامج يوم جديد عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. نلتقي وإياكم على مدار ساعتين متتاليتين لنتوقف عند أهم الملفات الحريقة هذا الصباح محليا وأيضا في الضفة الغربية، مع كل التصعيد الحاصل في مخيم قلنديا. عمليات الهدم متواصلة في بلدتنا العربية، هدم منزل قيد الإنشاء في كفر قاسم، وكذلك الأمر بدأت السلطات الإسرائيلية بهدم محال تجارية في مخيم قلنديا. هذه أبرز العناوين سنتوقف عندها الآن. أيضا ينضم إلي الزميل مصطفى شلعطة.

0: إذن زهرة، وسعتي صباحا في عدد رابع من يوم جديد لهذا الأسبوع، في عدد مرة أخرى. اليوم الدفة تميل نحو التهدئة.
1: يعني يتعلق في أي جبهة تتحدث
0: الجبهة
1: مصطفى؟
0: الإيرانية.
1: الجبهة الإيرانية، نعم.
0: ما يحدث في الضفة الغربية أبعد ما يكون عن التهدئة للأسف.
1: نعم، وهناك يعني مؤشرات لتصعيد حاصل. إسرائيل تواصل سياسة تدمير المخيمات الفلسطينية مصطفى، بعد مخيمات الشمال، نعم، بدأت يوم أمس في عملية عسكرية في قلنديا، وبطبيعة الحال سنتوقف هناك.
0: طبعا بدون شك، ولكن على المحور الإيراني، نحن ما بين تصعيد وتهدئة، ويبدو بأننا ذاهبون نحو تهدئة، ولكن يبدو، احنا دائما يبدو احتمال.
1: نعم،
0: ربما.
1: يعني أنا باعتقادي أن جرعة التفاؤل الآن يعني قلت في هذه الأيام، لا أريد أن أقول أن هناك شيء ما في الطريق.

0: إذن نحن في هذا العدد من يوم جديد زهرة، سننتقل ما بين المحاور، بين ما يحدث في المحاور الإقليمية وما يحدث أيضا في الحلبة السياسية، وهو مهم ومثير. كثرة الأحزاب التي يتم الإعلان عنها في الأيام الأخيرة، أحزاب ربما هي الأقرب إلى الليكود، أحزاب خارجة عن حزب الليكود،
1: هي منشقة بالفعل،
0: نعم، تتماهى مع مبادئه، ربما بعض العتب على نتنياهو لكن قد تدور في فلكه ربما بعد الانتخابات، سنكون أيضا في هذا الشأن.

0: وربما مثلا نتحول قبل أن نكون مع محاور مختلفة، نتحول إلى فاصل قصير ثم نبدأ محاورنا المختلفة في يوم جديد. نعم.
1: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب 55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب 100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب 120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب 200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن أنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب 55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب 100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب 120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب 200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز، مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
5: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة،
4: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد، بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز لستين يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب. نجمي 9622.
0: إذن يوم جديد زهرة، مباشرة إلى ما يحدث في الضفة الغربية وفي مخيم قلندي على وجه التحديد.
6: نعم.
0: الصحفية مايس أبو غوش، صباح الخير.
6: صباح الخير مايس.
7: أهلا، صباح النور.
0: صورة الحال في قلندي يا مايس؟
7: يعني آخر الأخبار تتحدث عن إغلاق الشارع الرئيسي لمخيم قلندي، وفي عمليات هدم لمنشآت ومنشآت تجارية وبسطات وإتلاف لسيارات على الشارع رئيسي وأقرب كمان لحاجز قلندية.
6: نعم.
7: يعني العملية العسكرية مستمرة لليوم الثاني على مخيم قلندية، وبطبيعة الحال هي كمان بتأثر على المنطقة المحيطة في مخيم قلندية، وفي استهداف كمان مباشر لمعهد قلندية المهني، والاحتلال بيحاول يعيد احتلاله ويحاولوا لأي شيء بتعلق في بلدية القدس. يعني من يومين في حملة اعتقالات كبيرة بحق الأهالي في المخيم، اعتقالات جماعية، وبتعرضوا خلال الاعتقال نفسه لتحقيق ميداني، وبتم نقلهم إلى مراكز استجواب انعملت في مخيم، في المنازل وفي مقر اللجنة الشعبية التابعة لمخيم قلندية.
6: ميس، إذن صباح هذا اليوم بدأت السلطات بهدم المحال التجارية في الشارع الرئيسي، يوم أمس أيضا بدأت بتجريف شارع المطار. هل هذا مؤشر بأنه لربما يعني سيحصل في الذي يجري في مخيم قلندية سيكون مشابه لما حصل في مخيمات الشمال، شمال الضفة؟
7: هلا صراحة ما في إشي مؤكد بخصوص مسألة التفجير أو الهدم، بس اللي بنقدر نحكي إنه في حالة من عدم اليقين، الخوف، القلق عند الأهالي، للأيام اللي جاية مش واضح شكل شكل الاقتحام نفسه لوين رايح، هل هو تهجير، هل هو زي بتم التداول على مسألة انتخابات إسرائيلية قادمة، هل هو إرضاء للمشهد الإعلامي الإسرائيلي، مش واضح. بس في حالة قلق وخوف عند الأهالي، وتحديدا إنه الحملة العسكرية هاي تكررت أكثر من مرة. في نيسان بداية العام جرى نفس
6: ما يسمح نسمعك، صوتك منخفض، انخفض صوتك.
7: كنت بتحدث انه الاقتحام هذا والعملية العسكرية هاي كانت متكررة في اكتر من مرة. في نيسان بداية العام حافر الجيش المخيم 18 ساعة.
6: نعم.
7: بس الفرق انه خلال الايام السابقة كان في خطاب اسرائيلي وتصريحات اسرائيلية بمسألة تهجير مخيمات اضافية،
0: وكان الحديث عن بلاطة فجأة يتم مداهمة قلنديا. سؤال ميس، في هذه المرحلة هل بدأتم تلحظون نوعا من النزوح عن المخيم تحسبا لما يمكن أن يحدث؟
7: صراحة هو الجيش الإسرائيلي بيجبر بعض العائلات على إخلاء منازلهم واتخاذها كسكنات عسكرية، بس إخلاء المنازل خوفا من اقتحامات أو مسألة التهجير لا، هذا ما ورد. في تهجير لعائلتين تم، وتم تحويل منزلهم لسكنة عسكرية، منزل لعائلة منصور وكمان منزل لعائلة جحجوح بالمخيم.
6: نعم.
7: والفجر، إن ساعات الفجر، تم إخلاء بشكل قصري منزل عائلة عمار جميل، ولاحقا زرعوا نوع معين من المتفجرات في المنزل، عملوا ضرر في النوافذ وفي الأبواب نفسها، وبعدين اعتقلوا رب الأسرة اللي هو عمار.
0: نعم. لأن ميس، في هذه المرحلة العملية مستمرة، لو أردنا نسمع منك بعض التفاصيل عن حجم هذا المخيم ومحيطه.
7: يعني المخيم بضم 19,000 فلسطيني لاجئ. هاي الأرقام يعني مش كتير دقيقة، بس 19,000 بحسب وكالة الغوث اللي هم مسجلين كلاجئين، بس في كمان أهالي من خارج المخيم سكنوا في المخيم. مساحة المخيم تقريبا 330 دنم، يعني بنحكي عن مساحة كتير صغيرة، 19,000 فلسطيني محاصرين على مدار اليومين، وكمان ما في حدا يجاوب عن تساؤلاتهم انه احنا وين رايحين بالمرحلة الجاي، وبالاخص انه كمان في كتير شائعات، وفي كتير كمان خطاب اسرائيلي وتحريض بهذا المسألة. وخلال اليومين كان في كتير رسائل تنبعت من الجيش الاسرائيلي للمواطنين نفسهم. لا، في مسألة
6: ما فحوى الرسائل ميس؟
7: فحواها تهديد، انه بين قوسين انه اي شخص بيعمل اي نشاط بضر بالجيش رح يتم اعتقاله، رح يتم اعتقاله يعني بالدرجة الاولى. هلا اذا بنحكي عن مخيم قلنديا، اهميته بالنسبة للاسرائيلي نفسه، ممكن انه يكون له علاقة في محاولة احتلال معهد قلنديا

0: الحرب على الأونوروا. بس كمان
1: لماذا المعهد تحديدا ميس؟
0: المعهد بعد ما إسرائيل حظرت عمل الأونوروا في مناطق القدس وأغلقت مقرات الأونوروا في حي الشيخ جراح في القدس, كمان طال هذا الإشي معهد قلنديا المهني, وهو معهد تابع للأونوروا وبيقدم خدمات للاجئين, وهو المعهد الوحيد في فلسطين بيقدم هاي الخدمات نفسها. والحديث عن إعادة احتلاله أو تحويله لمركز جماهيري تابع لبلدية الاحتلال,
2: يعني كون هناك محاولة لتحويله كمنشأة تتبع لبلدية القدس, هذا يعني عملين المخيم من حيث النفوذ وكأنه يتبع لبلدية القدس.
0: ما في حديث إسرائيلي بهذا الاتجاه, بس المنطقة اللي احنا عايشين فيها هي مناطق جيم بحسب اتفاقية أوسلو.
1: نعم
0: صحيح. بس كمان خصوصية المخيم نفسها عن بقية المخيمات, انه اللي بلاحظ منطقة مخيم قلنديا وكفر عقاب والرام هي منطقة مكتظة بالسكان, وهي بالنسبة للأهالي مش منطقة للعيش والسكن فقط, هي نشاط اقتصادي اجتماعي, والنشاط اللي موجود في نشاط الأهالي الموجود في المنطقة مش موجود في أي مدينة فلسطينية. وخلال اليومين اتضرر وانضرب كل النشاط الاقتصادي نفسه, كل النشاط الاجتماعي.
2: نعم. بتساؤل أخير ميس, كيف يؤثر هذا مثلا على حاجز قلنديا باعتبار أنه الحاجز ليس بعيدا؟
0: في إعاقة لحركة الناس اللي بتتنقل, وحاليا في منع للحركة على الشارع الرئيسي يعني. بس هي المنطقة ككل متضررة من فعل هذا الاقتحام, والتركيز على مخيم قلنديا في هاي الأثناء يعني.
2: وحتى الآن من غير الواضح حجم هذه العملية ومتى ستنتهي؟
0: مش واضح نهائيا, بس في عنف غير طبيعي في عمليات الاقتحام, وكمان غير مبرر يعني. هم بحطوا حجج لمسألة العملية العسكرية, بس شهادات الأسرى اللي تم الإفراج عنهم بعد الاستجواب بتحكي إنه تهديدات متواصلة من المخابرات بإعادة الاعتقال, فمش واضح المرحلة الجاي لوين رح تكون صراحة.
2: ميس أبغوش الصحفية, شكرا جزيلا لك,
1: شكرا
2: على هذا
1: لك
2: الحديث. نتمنى أن نتحدث في ظروف أفضل. يعطيك العافية, شكرا جزيلا.
0: يعطيك العافية.
2: إذن زهرة, هذا ما يعيشه المخيم من واقع الاقتحام والترهيب والاعتقال, هدم المنشآت, تدمير المباني والهيمنة والسيطرة على بعضها وتحويلها ربما إلى ثكنات عسكرية. هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن ما يعيشه مخيمات, والسؤال هل ستكتفي القوات الإسرائيلية بهذا الحجم من العملية؟ نعم. أم أنها ستميل إلى عملية أوسع وإلى هدم أشرس؟ هذا ما لا نعرفه الآن, ولكن بطبيعة الحال سيتضح خلال الفترة القادمة.
1: لكن كانت هناك تصريحات يعني مصطفى أعتقد قبل أقل من أسبوع من وزير الأمن. نعم صحيح, وزير الأمن إسرائيل كاتس, بأنه يعني سيكون هناك عمليات عسكرية واسعة على غرار ما حدث في مخيمات الشمال. نتحدث عن مخيمات طول كرم وجنين التي يعني سويت بالأرض مصطفى, نتحدث عن أكثر من 50,000 نازح.
2: لا نعرف كم هو عازم على ذلك, أم أن هذا جزء من الحملة الانتخابية الانتخابية التي يقودها أو يقوم فيها الآن, وشملت أيضا حتى الحديث عن القائد العسكري للمنطقة الوسطى كاتس. كثير الكلام كما نعرفه دائما.
1: نعم.
2: أحيانا لا توجد علاقة بين ما يقول وما يحدث على أرض الواقع, خاصة في ظل واقع انتخابي. أنا يعني أقول هذا الأمر لا كي أخفف أو أقلل من حجم الخطر, ولكن قد نأخذ هذا الأمر أيضا الأمر الانتخابي بعين الاعتبار.
1: نعم صحيح, يعني كما تحدثنا سابقا بالإمكان أن نؤطر كل ما يحدث من تصريحات وحتى عمليات على الأرض في إطار الحملة الانتخابية, لكن باعتقادي إسرائيل ماضية في سياسة تدمير المخيمات, وسنقف عند هذه الجزئية تحديدا, وما هي المصلحة الإسرائيلية بالفعل من تغيير الواقع وتركيبة السكان والواقع الجغرافي أصلا للمخيمات الفلسطينية.

0: إذن مصطفى، من الواقع الميداني في مخيم قلنديا سنكون يعني في ملف قريب جدا في ذات السياق حول سياسات إسرائيل لتدمير المخيمات الفلسطينية، وينضم إلينا الباحث وليد حباس من مركز مدار. صباح الخير أستاذ وليد.
1: صباح النور.
0: إذن كيف نقرأ هذه السياسات الإسرائيلية المستمرة في تدمير المخيم الفلسطيني بكل ما يحمله من دلالات؟
1: صباح الخير. صحيح أنه هذا الموضوع بدأ بعد 7 أكتوبر، وإحنا بنقدر نحكي أنه في هناك تحول يعني في العقيدة الأمنية والرؤية السياسية لإسرائيل تجاه يعني كل مكونات الشعب الفلسطيني، سواء بالداخل أو بغزة أو بالضفة. فيما يخص موضوع اللاجئين ومخيمات اللجوء، كان هذا عنصر أساسي في هذا التحول. احنا شفنا انه بدأ في قطاع غزة اللي هو اكبر مكان فيه مخيمات لاجئين، يعني مخيمات لاجئين تاعت قطاع غزة هي الاكبر، تم ابادتها كلها عن بكرة ابيها، يعني هدمت كلياتها وهجروا المهجرين مرة اخرى. في الضفة الغربية هذا الاشي بدأ في بداية 2025، لما شنت اسرائيل حملة على 3 مخيمات في شمال الضفة الغربية، هي مخيم جنين وطول كرم ونور الشمس. أيضا هجرت تقريبا 40,000 فلسطيني منها، هم الآن موزعين على القرى المجاورة أو في قلب المدن الفلسطينية، وهدمت هذه المخيمات هو جزء كبير منها وما تزال متمركزة فيها. وأعلن وزير الجيش أنه رح نمد هذا المشروع لمخيمات أخرى.
2: حجة الجيش أستاذ وليد وكأن المخيمات هي مراكز لحراك عسكري مسلح.
1: طبعا يعني هذا الشيء، أول شيء دائما إسرائيل تمارس يعني سياساتها العدوانية تجاه الفلسطينيين بداعي انه في هناك خطر امني.
2: لا هذا قلت حجه.
1: نعم، بداعي انه في هناك خطر امني، يعني لا يعني شيء طبيعي انه في احتلال بدها تصير مقاومه، يعني هذا معروف في كل التاريخ غض النظر يعني هذا الشيء صحيح ولا غير صحيح. ولكن اسرائيل هي تضر لابعد هون. مثلا انا بدي اعطيك انه هذه حجه مش صحيحه. بعد عملية 2025 لما احتلت إسرائيل 3 مخيمات وهدمتها، صرح نتنياهو ووزير الجيش في حينها والرئيس الأركان أنه إحنا قضينا على كل جيوب الإرهاب وكل جيوب المقاومة في داخل هذه المخيمات إلى آخره. لما انتهى هذا الحكي، شو يعني أنه أنا بروح بعمل كمان حملة على مخيمات؟

0: هذا يعني ما في هناك يعني مخيم قلنديا هو ليس بؤرة تنطلق منها عمليات.
1: لكن لما يعني السؤال لما تريد إسرائيل أن تستهدف المخيمات بشكل خاص؟ ما الهدف؟
0: لعدة أسباب. السبب الأول والرئيسي إنه المخيم بحضوره الرمزي هو يعني إعادة إنتاج الذاكرة الفلسطينية إنه هذا مخيم، فبالتالي الأصل كان في 48 صارت نكبة، فبالتالي المخيم بيحمل الذاكرة الفلسطينية. وإسرائيل تنظر إنه جزء من تحويل عقيدتها تجاه الفلسطينيين أنها تنهي المخيمات، وبدنا نرفق معه. مش لازم نغفل هذه القضية المهمة إنه أيضا إسرائيل أرفقت هذا الشيء بتغيير قانوني لما حضرت الأونروا وبقانون رسمي، وهذا طبعا شيء يعني الأول مرة منذ عام 49 حضرت الأونروا أغلقت مقرها داخل القدس. وإذا إحنا قرأنا الوثيقة اللي صدرت عن وزارة الاستخبارات في 10/10/2023 يعني بعد 3 أيام من الهجوم 7 أكتوبر، كان في هناك إشارة واضحة لأنه جزء من تعامل إسرائيل مع الشعب الفلسطيني هو إعادة إنتاج الإنسان الفلسطيني من جديد. طبعا هذا بذكرنا بالنازية، طبعا والوثيقة ذكرت هذا الحكي. بعد ما هزمت النازية الحرب العالمية الثانية طلع مفهوم الدينازيفيكيشن، بمعنى نزع الصفة النازية عن الإنسان الألماني من خلال تعليم ومناهج جديدة. وهلا إسرائيل عمالها بتتحدث عن نزع الصفة الحمساوية دي حماسيفيكيشن، وعن طبعا هذا يعني إنه كأنه كل الفلسطينيين حماس وهيك. فجزء منها هدم المخيمات، إنهاء مسألة اللجوء ببعدها الرمزي وبعدها القانوني.
1: بالمقابل أستاذ وليد، الحياة في المخيم حياة صعبة، يعني ظروف المخيمات ظروف معيشية صعبة جدا، كثافة سكانية، بيوت صغيرة، بنى تحتية سيئة، يعني الحياة في المخيم مش جنة.
0: صحيح، نعم صحيح، لأنه مخيم.
1: وهناك من يؤدلج هذه القضية وكأنه ليتحولوا من حياة من شظف العيش إلى حياة مع مرافق أفضل.
0: يعني أنا بعتقد هذه القضية تخص اللاجئين نفسهم في المخيمات، إن هم من يقرروا. يعني إذا إحنا بدنا نتحدث بمفهوم أخلاقي وإنساني، أصحاب الشأن هم يقرروا إذا بدهم يعيشوا داخل المخيم. وإحنا بنلاحظ يعني في كتير دراسات بتحكي كيف إنه اللاجئ متمسك بالمخيم، خصوصا يعني بعد فترة أوسلو لما دخل مصاري كتير على البلد وصار في هناك تعمار وهيك، أهالي المخيم اختاروا إنهم يضلوا داخل المخيم، لأنه هو كمان يعني بعبر عن المسألة القضية الأساسية تاعتهم إنهم هم لاجئين، هم ما بدهم يطلعوا من المخيم. وإذا بدهم يطلعوا من المخيم ربما بدهم يرجعوا للقرى والبلدات اللي هجروا أجدادهم منها. ولكن إنه يعني نيجي نحكي لأنه المخيم مكان مكتظ، فبالتالي لعله هذه العمليات العسكرية يكون فيها خير عليهم، إنه هذا يعني ادعاء يعني مش
2: ليس
0: مقبول
2: فقط يعني. هذا يعني بالفعل هذا منطق استعماري تعلمناه من تجارب الشعوب الأخرى. يعني لطالما قال المحتل أو المستعمر بأنه يعني هو سيخرجهم من الظلمات إلى النور وسيجعلهم يعني يعيشون في جنة، كونهم غير قادرين على تحقيق ذلك.
0: صحيح، يعني شوف قديش يعني إسرائيل عسكريا قوية واستخباراتيا، إلا أنه هي دولة غبية، لأنه أصل المشكلة ليس وجود جيوب مقاومة، ولأنما أصل المشكلة أنه الشعب الفلسطيني بيعيش في ظلم واقع عليه منظومة سيطرة استعمارية. وأينما وجد الظلم بالضرورة إنه هذا الظلم، يعني إحنا بنحكي فيزياء، حطي غاز في غرفة وكبسيها كتير بتنفجر. هذا يعني مجرد وجود احتلال وقمع هذا بحد ذاته يولد رفض، والرفض ممكن يكون بأشكال كثيرة، جزء منها قد يكون بالقلم بالكتابة، جزء منها يكون بالبندقية. يعني هذا أسباب المشكلة إسرائيل لا تعالجها، وإنما هي تعمل وفق استراتيجية إطفاء الحرائق، كل ما تطلع حريق بتطفيها، ولكن هي ما عالجت جذر المشكلة. وهذا لهذا السبب أنا بحكي فيه هناك غباء عند المستعمر.
1: لأي مدى حافظ مثلا أهل المخيمات التي هدمت وشرد أهلها حافظوا على حياة المخيم خارج المخيم؟ هل هناك أبحاث؟

0: أيضا يجب أن نتحدث هل هناك قيادة فلسطينية. طبعا ما في قيادة، هي مش في سبات جدوى، هي في سبات عطول. ما في هناك لجان فعلا قادرة أنها تحمي المخيم. فطالما أنه الفلسطينيين لا يوجد لديهم حاليا الأطر اللي فعلا تحافظ على روايتهم وعلى حقهم وعلى الأسلوب اللي بحبوا يعيشوا فيه، وطالما في هناك هجمة إسرائيلية، فالموضوع يعني شوي الواحد متشائم كيف راح يكون المخرجات هذا الموضوع. إذا احنا طلعنا على قطاع غزة على سبيل المثال، مدن كاملة، يعني مدينة زي رفح زي خان يونس هدمت عن بكرة أبيها. احنا نتحدث يعني فرق رياضية ومراكز ثقافية وأحياء وذكريات وشوارع وصور، يعني حياة اجتماعية ثقافية اقتصادية كلها هدمت وتحول الناس إلى أفراد عايشين. طبعا بطل في هناك يعني مفهوم أنه أنا من ابن رفح وأنا ابن، لأنه ما في رفح. وهذا طبعا قد ينطبق على المخيم، يعني إذا راح المخيم اللاجئ لا لا لا يعني تسقط عنه صفة اللاجئ بمجرد انه انهدم المكان اللي كان ساكن فيه، هذا غير صحيح. ولكن قديش بيقدر هو يحافظ على مفهوم اللجوء والسردية والمجتمع اللي كان عايش معه، هذا يعني ما بنعرف ببين للأول.
1: وليد حباس، نحن نشكرك على هذا التوصيف. بطبيعة الحال مهم جدا أن ننظر إلى واقع المخيمات وربما إلى المآرب والنوايا من خلال هذه العمليات التي قد تتذرع أحيانا بأمور عسكرية أو بأمور مسلحة، لكن وراء الأكمة ما وراها. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك،
1: يعطيك العافية. زهرة، فاصل فاصل إعلاني ونرجع.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل وتسعين للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد كروم، خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692. رخفة سومت مجد كروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل و90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل و90، وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا، يديره سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظاً على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق، ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
7: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا. مثلا رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط مع مكتبة المعتز. جيبتك مش ممكن تهتز.
8: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسانو 4 لتر ب4 شيكل و90.

0: شامبو أو مطر الشعر بينوك بأربع شكل وتسعين، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر بتسعة شكل وتسعين، وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة، دباح بيج ماركت مع له الترشيح الشرع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: حطمنا الأسعار، سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: والآن زهرة إلى الواقع السياسي والحزبي مع اقتراب الانتخابات والأحزاب التي بدأت تنبت كالفطريات ما بعد المطر.
5: صحيح
4: دكتور محمد غالي، صباح الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير مصطفى وزهرة، صباح النور.
4: شو بدنا نعد تنعد؟
6: لا، الانتخابات هاي المرة حامي جدا جدا جدا، بعد يعني لحد تسليم القوائم متوقع أن نرى يعني على قليل رغبة. بتعرف بهاي الفترة حتى كل إنسان اللي عنده يعني رغبة وعنده حلم وعنده شغف حتى إنه يدخل على السياسة ممكن يعلن عن تشكيل حزب من أجل أن تعرف يرفع سعره في نهاية المطاف وأن يكون مادة للتفاوض يعني في أمام الأحزاب الموجودة حاليا في الخارطة، يعني من أجل ممكن إدراجه في القائمة ويعني ضمان مكان مضمون في القوائم الانتخابية. لهيك راح تكون رمال متحركة كثيرا وأمواج متلاطمة في هاي الفترة حتى طبعا تقديم موعد
5: للقوائم. نعم، لكن هذه الأحزاب بنهاية المطاف هل يمكن القول بأنها تدور بالفعل في فلك حزب الليكود، خاصة وأنهم يعني انشقوا عن الحزب؟
6: حتى نحط الأمور في سياقها، الموضوع هذا في حيثيات وفي سياقات مهمة. يعني جزء من هذه الأحزاب أو حتى نقول هيك إنه الحالة اليوم اللي موجودة حاليا فيش أغلبية لا لنتنياهو ولا للمعسكر المناوئ لنتنياهو على أي حسب استطلاعات الرأي. هلأ في مرة يقترب أكثر أقل، ولكن إخراج حاليا الأحزاب العربية من المعادلة ومحاولات نزع الشرعية المستمر عنها يبقى الخارطة السياسية يعني على نحو أنه فيش فيها حسن بما يتعلق بالانتخابات
5: معلقة
6: طبعا. ونتنياهو يعني رغم كل سماها الجولات والصولات الحربية والعسكرية اللي كانت لم يستطع أن يحسن موقعه الانتخابي على الأقل في استطلاعات الرأي، والآن بدأ يبحث عن إمكانات أخرى من أجل تغيير يعني موقعه أو من أجل تعزيز فرص نجاحه وفرص تشكيل الحكومة القادمة. هاي هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني الموضوع هنا في موضوع على الأقل قضية مبدئية، بمعنى أنه في قضيتين ملتهبات أنه هذه الأحزاب تريد يعني جواب عليها، وهي الأولى قضية الانقلاب القضائي، وفي هنا تباينات وتجاذبات بين هذه الأحزاب. قسم منها معارض كليا للانقلاب القضائي ويريد أن يحافظ على استقلالية جهاز القضاء في إسرائيل وعلى مكانته، وأحزاب أخرى وأشخاص أخرى تريد أن يعني تجري تعديلات ولكن ليس تعديلات وإصلاحات بالطريقة وبالشكل وبالمضمون وبالفحوى اللي تم اقتراحها من خلال وزير القضاء الحالي ومن خلال أروقن بما يسمى الانقلاب القضائي اللي تم يعني إدراجه على جدول أعمال الكنيست في من خلال مشاريع قوانين مختلفة. هذه القضية الأولى. القضية الثانية قضية التجنيد. يعني جزء من هؤلاء الشخص التي تقف وراء هذه الأحزاب تعتقد أن التجنيد الإجباري يجب أن يكون ملزم للجميع، وبالأخص أنه يعني اليهود المتزمتين الحربيين يجب أن يشاركوا في الجهد والنشاط العسكري، وهنالك بتعرف معادلة يعني الولاء والانتماء يعني بقولولها يعني شبعيون بنيتل نحن نتقاسم العبء سوية يعني. هذول قضيتين ملتهبات عم بحطوها على الطاولة. لهيك يعني اللي كان في الانتخابات السابقة اللي هو نتنياهو ضد نتنياهو يختلف، يعني بالإمكان على هذه الأحزاب أن تقبل نتنياهو إذا نتنياهو قام على القليل تخفيف وطئة الانقلاب القضائي وبسن قانون تجديد للجميع.
4: وآخر الأحزاب التي أقيمت أو أعلنت كان حزب إدلشتين أردان، هما عمليا من منبع الليكود في نهاية الأمر. إدلشتين عمليا تمت الإطاحة به من قبل نتنياهو من لجنة الخارجية والأمن بسبب ربما عرقلته لنوايا نتنياهو في قضية قانون التجنيد.
6: صحيح، ولكن حتى نخذ تجربة جدعون صاعر الأخير. جدعون صاعر أعلم إن هو يعني معارض لنتنياهو داخل الليكود، وترشح ضد نتنياهو، وحاول من خلال استفاضات داخلية في الليكود، وفي نهاية المطاف خرج من الليكود، شكل حزب جديد، قاد الانتخابات، استطاع اجتياز فكرة الحكم، وأيضا في النهاية شكل واحد من الذين شكلوا حكومة التغيير في العام 2021. أين اليوم جدعون صاعر؟ عاد أدراجه إلى الليكود، بمعنى أنه يعني صحيح أنه هنالك في خلافات وهنالك في تباينات وهنالك في تجاذبات، ولكن في نهاية المطاف أنا باعتقادي أن نتيجة الانتخابات الأخيرة التي يعني سيعلن عنها في صبيحة 28 من أكتوبر هي التي ستحدد هوية رئيس الحكومة. بمعنى يعني استطلاعات الرأي اليوم التي تشير إلى أن نتنياهو وائتلاف الحكومة الحالي بعيد هي صحيحة لهذه اللحظة، ولكن ما زال هنالك الكثير، في هنالك حملة انتخابية، في هنالك شكل القائمة، في هنالك عدد الأحزاب المتنافسة
5: قد تقلب الموازين بالفعل،
6: يعني بالإمكان أن تقلب الموازين، ولكن أيضا وهذا أمر مهم بالإمكان أن نرى يعني بضغط من أسميها البيت الأبيض ومن عناصر أخرى أن تتشكل حكومة ما تسمى حكومة وحدة وطنية في نهاية المطاف، ويكون هنالك تركيبات بأنه نتنياهو يبدأ بالفترة الأولى ومن ثم يسلم مقاليد السلطة ويخرج من الحياة فيها، بمعنى أن الإمكانيات واسعة جدا، ولذلك يعني التكهن الآن والقول أنه نتائج الانتخابات محسومة ونتنياهو لن يقوم باستطاعته تشكيل حكومة ما زال باكرا على هذا السيناريو. وكما يعني قال مصطفى أيضا أنه الليكود يحاول يعني من خلال الشخصيات هذه أن يغير موازين القوى السياسية والانتخابية من أجل أن يكون هنالك واقع جديد في صبيحة 28 من أكتوبر.
4: هذا الواقع دكتور محمد خليلي ربما الرابح الأكبر منه نتنياهو، كونه يعرف بأنه لا يستطيع تشكيل حكومة، هذه الأحزاب قد تجذب ربما خائبي الأمل من نتنياهو وتمنعهم ربما من أن يصوتوا إلى الأحزاب المعارضة، وبهذا أيضا يضعف إمكانية الأحزاب المعارضة أيزنكوت بينيت أن من تشكيل حكومة.
6: هذا واضح أن هذه هي استراتيجية نتنياهو في هذا في هذه الجزئية تحديدا. هو يعرف أن بعد 7 أكتوبر هنالك غضب وسخط كبير على الحكومة الحالية بسبب يعني كمان الانقلاب القضائي، بسبب موضوع التجديد، ولكن بسبب أيضا 7 أكتوبر. ورغم كل ما قام به منذ ذلك الحين حتى اليوم، يعني الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية والجبهة السورية والجبهة، كل هذه الجبهات التي يعني لم تعزز يعني من موقعه الانتخابي على الأقل في استطلاعات الرأي، ولذلك نشأ هنالك تيار يمين في إسرائيل من حيث التوجهات والآراء والمواقف، ولكن لا يجد له بيت في الحكومة الحالية، بيت سياسي في الحكومة الحالية، ويبحث عن بديل. هذا البديل يعني يمكن أن يجد ضالته في هذه الأحزاب التي تتشكل، لأنه الأشخاص التي تقف وراء هذه الأحزاب هي يعني المنبع الأيديولوجي والفكري تبعها هو يميني بامتياز، ولذلك بالإمكان أن تذهب هذه الأصوات سخطا وغضبا على نتنياهو على الحكومة الحالية ليه، ولكن يعني تبقى في ضمن إطار اليمين الأيديولوجي والعقائدي في إسرائيل. ونتنياهو يعني في صبيحة في يوم الانتخابات التالي بعد النتائج يستطيع طبعا أن يقترح جملة من الاقتراحات لهذه الأشخاص ولهذه الأحزاب، وأن يعيد وأن تنضوي هذه الأحزاب تحت قيمة نتنياهو من جديد. نعم. ويكون هنالك وقع سياسي جديد.
5: إذن إن كان بالإمكان تلخيص ما قلته محمد بأن النقاط الخلافية الأساسية في معسكر نتنياهو هي قضية التجنيد وأيضا الانقلاب القضائي، وهذا يعني كل ما يعني يشكل نقاط الخلاف بين من ينشقون عن الليكود.
6: انظري فقط الحملة الانتخابية التي كانت في الانتخابات السابقة، كان واضح أنه شخص نتنياهو هو المحور، يعني حتى من استبدل نتنياهو في الفترة الأولى على الأقل بينيت، سياسيا بينيت أكثر يمينية كان عقائديا من نتنياهو في قضية الاستيطان وفي قضية حل الصراع وفي قضايا الاقتصاد وفي قضايا عديدة، يعني هو يميني بامتياز، ولذلك الخلاف كان خلاف فيه أبعاد شخصية، والمعسكر الذي نشأ معسكر التغيير، يعني شو خلاف ليبرمان مع نتنياهو؟ خلينا نفهم على إيش ليبرمان ونتنياهو مختلفين إذا مش على قضايا يعني شخصية على شخص.
5: والتجنيد كمان بالنسبة لليبرمان
6: طبعاً. لا طبعاً بس الموضوع التجنيد أصبح يعني أكثر وطأة بعد ثورة أكتوبر، يعني لم يكن في الانتخابات السابقة.

0: لو ما كانش في 7 من اكتوبر ورئيس الاركان تحدث عن النقص في الجنود والحاجة الجيش وجيش الاحتياط الى تعزيزه بكوادر عسكرية لما كان هذا الموضوع طفى على سطح بهذه القوة.
1: السؤال دكتور محمد، هل هذه الاحزاب الصغيرة الان ستتجمع لتخلق ربما تحالفا ثالثا، ام انها قد تبقى مشرذمة قبيل الانتخابات؟
0: الموضوع كله هنا متعلق طبعا يعني في نهاية المطاف ب هل يأتي شخص حواليه إجماع أكبر، يعني نتنياهو يحاول، نسمع أن نتنياهو يحاول إعادة مثلا كحلم إلى الساحة السياسية. حتى الآن يعني ما يمنع تجمع هذه القوى أنه موازين القوى الشخصية بين الأشخاص يعني ليست كبيرة،
1: ما في نجم،
0: اللي بتقول
1: ما في نجم،
0: فيش نجم اللي بتقول النجم الأكبر، لذلك كل واحد يحاول تعزيز موقعه ضمن يعني الحزب الذي أعلن عن تشكيله وضمن القائمة المتوقعة. ولكن إذا يعني ظهرت شخصية التي تتمتع بشعبية وبنجومية بالإمكان أن يتشكل يعني معسكر ثالث. وأنا باعتقادي الأشخاص على مستوى الخطاب إذا بتلاحظ الخطاب تبعهم إني بيحكوا بشكل واضح نحن المعسكر الثالث، يعني في نتنياهو والإئتلاف الحالي وفي المعارضة ونحن نريد أن نجمع بين الأضداد إنه إسرائيل لا تحتمل هذه الشرذمة وهذا الانفصام، ونحن نريد أن نجد ألا يخرج إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي من أزمته الحالية.
1: طب اسمح لنا نتوجه لمحور آخر، محور الموحدة سيغالوفيتش، لأي مدى هذا قد يشكل بيضة قبان؟
0: يعني واضح أنه هذا الموضوع يعني رغم الجمود اللي كان واكتنف وميز الخطة السياسية العربية بالفترة الأخيرة، هل ستكون رباعية هل ستكون ثلاثية، واضح أنه هنا في محاولة لما يسمى تغيير أيضا هيك ملامح المشهد السياسي. هذا الموضوع أنا بفكر يعني في له نتائج اللي مش بس انتخابية. الأمر الأول هو تعزيز شرعية القائمة العربية الموحدة في المجتمع الإسرائيلي وبالذات في معسكر التغيير، بمعنى إذا نشأت إمكانية أنه الموحدة تنضوي تحت أي حكومة هذا قد يعزز من فرصها أنها تكون ضمن أي حكومة مستقبلية بسبب وجود سيغالوفيتش. أنا بفكر أنه الموضوع أيضا يتعلق بالحملة الانتخابية، بمعنى بدل ما أنه الخطاب يكون خطاب فيه مناكسة وعلى مواقف وعلى أراء، يعني كل خطاب سيتمحور حول قضية العنف والجريمة في المجتمع العربي، والمجتمع العربي يعتبر أن هذه القضية الأولى ويجب حلها بكل ثمن. ولذلك وجود سيغالوفيتش بسبب أيضا كونه نائب لوزير الأمن الداخلي آنذاك وبسبب النجاح يعني الجزئي في تخفيف وطأة العنف والجريمة، بالإمكان أيضا أن يعني يحاول محور كل الحملة الانتخابية حول هذه القضية. وأيضا نرى في استطلاعات الرأي التي نشرت والتي سيتم نشرها في الأيام القريبة أنه في هنالك أيضا تعزيز للقوة الانتخابية للقائمة العربية الموحدة. أنا أعتقد أن هذه المحاولة أو الحديث عنها يعني يوم بعد يوم فرصها تزيد من إمكانية يعني تطبيقها على أرض الواقع.
1: ونحن سنتابع بطبيعة الحال. دكتور محمد خلالي، أستاذ العلوم السياسية، محاضر كبير في جامعة حيفا، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
1: نحن زهرة نطوي للتو هذه الساعة من يوم جديد، فاصل قصير، جولة إخبارية، نلتقي في ساعة أخرى.
3: سرها قرشتها. 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل و90. سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2.90. زيت ذرة جرج الشقة 3 لتر ب27.90. وأرز الياسمين شقة 5 كيلوغرام ب29.90 أجورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخى السعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13.90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90. وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
6: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟

0: الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
0: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة. هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة. فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
1: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13.90 شيكل. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90 شيكل. وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز. والآن رحلة منظمة إلى جوهرة البلقان، البوسنة والهرسك، حيث الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية والإقامة الفاخرة. لثمان أيام تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحة والدخول إلى أهم المعالم في البوسنة والهرسك. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-99-99.
4: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة C3 Air Cross، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
0: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي. منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الشمس دائما.
6: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM Stereo.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
9: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: ترى صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الضفة الغربية. أصدرت الجبهة الداخلية تحذيرا من احتمال تسلل مسلحين فلسطينيين إلى بلدتي كوخاف يعقوب وتل تسيون قبل أن يتبين لاحقا أن الإنذار نجم عن تشخيص خاطئ. وبحسب تقارير، جاء الإنذار عقب بلاغ عن مركبة اخترقت بوابة إحدى البلدتين، إلا أن التقديرات تشير إلى أن من كانوا داخلها مواطنون إسرائيليون. إلى ذلك أشارت تقارير إلى أن الجرافات الإسرائيلية بدأت بهدم محال ومنشآت تجارية في محيط حاجز قلنديا شمال مدينة القدس. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية منعت طواقمه من دخول مخيم قلنديا وطلبتها بمغادرة المنطقة، فيما أصيب 10 فلسطينيين جراء اعتداء القوات الإسرائيلية عليهم بالضرب داخل المخيم. في مسافر يطا أصيب عدد من الأهالي وأحرقت مساكن في هجوم للمستوطنين على خربة الطوبة بمسافر يطا جنوب الخليل. وفي نابلس أقدم مستوطنون على سرقة المياه من بلدتي مدمة وعصير القبلية جنوب المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي بلدتي مدمة وعصير القبلية ربطوا أنابيب ناقلة بالمضخة الرئيسية التي تزود المنطقة بالمياه بهدف نقل المياه إلى موقع البؤرة. في بيت فوريك شرق نابلس أصيب 3 أشخاص إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب. وإلى ملفات الأرض والمسكن، هدمت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم بناية سكنية قيد الإنشاء في مدينة كفر قاسم بذريعة البناء دون ترخيص في إطار تصاعد عمليات الهدم في البلدات العربية. ويطالب الأهالي والهيئات العربية الرسمية بوقف سياسة الهدم وإقرار مخططات هيكلية عادلة تكفل حق المواطنين العرب في السكن والتطوير العمراني. في ملفات العنف، ارتفعت حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 159 ضحية منذ بداية العام الجاري بعد إعلان وفاة شاب في العشرينات من عمره من قرية المقبلي متأثرا بجراحه إثر تعرضه لإطلاق نار صباح اليوم. وكانت طواقم الإسعاف قد نقلت الشاب إلى مستشفى العفولي بحالة حرجة قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا. تأتي هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل زياد بشارة في الخمسينيات من عمره من مدينة الطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة الطيبة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. في القدس والجليل الأعلى 31 درجة، طبرية 36، في الناصرة 34، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 32، النقب 34، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: طب يومكم مسعتم أوقاتا ساعة ثانية من عدد رابع لهذا الأسبوع من يوم جديد أسعدتم أوقاتا. ياسمين عابد، إيهاب عويس، زهرة سعيد ومصطفى شلاطة، نحن وإياكم في ساعة أخرى عبر أثير إذاعة الشمس 101.1 FM من خلال موقع إذاعة الشمس وتطبيقها. ونحن في هذه المرحلة زهرة ربما يعني الشيء بالشيء يذكر، ونعود إلى مدينة القدس من زاوية أخرى. أستاذ فائق حجازين، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح النور. صباح النور.
0: بيان ختامي لمؤتمر يعنى بالقدس والأماكن المقدسة، ماذا يمكن أن نستدل من هذا البيان؟
2: حقيقة هو الاجتماع يأتي في وقت جدا مهم. العالم في ظل الصراعات الإقليمية والعالمية لفت الانتباه كثيرا عن الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأهل في الضفة الغربية، والتصعيد الذي حصل في الآونة الأخيرة هذا كان يستدعي تحرك عاجل عربيا وبطعم دولي. طبعا التحرك باستمرار، كان في هناك تسليط ضوء على معاناة الأهل في الضفة الغربية، لكن اليوم هذا يستدعي أن يكون هناك حشد دولي. ولذلك كانت الدعوة الأردنية إلى هذه الاجتماعات في عمان طبعا للتأكيد وتسليط الضوء أكثر على ممارسات وإجراءات سلطات الاحتلال، سواء التي تستهدف المواقع الدينية أو التي تستهدف الأهل، والتضييق عليهم في نابلس وفي أكثر من مدينة فلسطينية. وبالتالي هذا ممكن ننظر إلى هذا الاجتماع وبيان الختامي على أنه إعادة تسليط ضوء واختطاف الأضواء من المشاكل الإقليمية والدولية، وتسليط الضوء مرة أخرى على القضية الفلسطينية والتطورات والممارسات الإسرائيلية الجائرة بحق الشعب الفلسطيني.
1: نعم، هل يعني وصل المؤتمر لربما إلى خطوات عينية يمكن الدفع باتجاهها من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس؟
2: نعم، أنا أعتقد أنه هذا المؤتمر مهم جدا ليؤسس إلى بلاتفورم أو منصة دولية تستثمر التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية، خصوصا بعد الهجمات الوحشية التي قامت بها سلطات الاحتلال ضد أهلنا في قطاع غزة، والمعاناة التي مر بها القطاع لمدة سنتين، وعدد الشهداء الذين قضوا، والدمار للبنية التحتية. كان هناك تعاطف دولي كبير، وكان هناك انقسام في المواقف تجاه القضية الفلسطينية، واستقطبت القضية الفلسطينية اهتمام أكبر وتأييد أكبر من الداعمين للسلام. بناء على هذا التقدم، أيضا احنا نتكلم عن اليوم جمع أكثر من 10 دول عربية إضافة إلى تركيا وماليزيا، نتكلم عن عمق إسلامي في هذا الاجتماع أيضا. هذا مهم جدا لتسليط الضوء على الاعتداءات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وهذا مهم جدا لأنه هذه المقدسات يعني العالم الإسلامي برمته، وبالتالي المساس فيها ليس فقط هو مساس في الحق الفلسطيني أو الحق العربي، إنما هو مساس في الحق الإسلامي.
0: ولكن نحن نلحظ أستاذ فائق بأن القدرة على التأثير في هذه المرحلة تراجعت. خذ على سبيل المثال ما يحدث في مدينة القدس من اقتحامات لا تتوقف وحتى تتزايد بأعداد كبيرة، كل الحديث عن التغييرات المكانية والزمانية التي يتحدث عنها بن غفير، يعني هناك والعالم لا يتدخل، وحتى الضغط الدولي الذي كان بشكل أو بآخر يردع في الماضي الآن يمر مرة الكرام
1: شبه مغيب.
2: صحيح، هو نعم، هو سلطات الاحتلال اليوم وصلت لمرحلة

0: فيها بشكل كامل. اليوم النفس القوي الذي يعني استفادت منه سلطات الاحتلال بسبب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران وتغيير محاولة تغيير وجه المنطقة، هذا كله استفاد منه الكيان الإسرائيلي وتمدد جغرافيا، تمدد اتجاه سوريا، تمدد اتجاه لبنان، وأيضا فرض سيطرة من نوع مختلف على المقدسات وعلى الأهل في الضفة الغربية. لذلك جاء مثل هذا المؤتمر حتى يعيد النظر العالم ويلفت نظر العالم إلى أنه هذه الممارسات مستمرة، هذه الإجراءات، هذه عملية الغطرسة، التقسيم المكاني والزماني في مدينة القدس، الاعتداءات التي تعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، هذه قضية مهمة جدا بالنسبة لنا. لذلك جاءت هذه المنصة وهذا الاجتماع حتى يعيد الاهتمام الدولي في مثل في هذه القضية ويعري الإجراءات والتصرفات الإسرائيلية التي لا تعبر إلا عن غطرسة هذا النظر.
1: لكن هل ترتبت عن هذه القمة وختامها ربما خطة اقتصادية؟ لأنه نحن نتحدث كثيرا مع أهالي مدينة القدس، مع القيادات المقدسية، مع التجار المقدسيين، قدرتهم على الصمود تتراجع وظروفهم حتى المعيشية في تراجع كبير، ويتحدثون بشكل واضح على أنه حتى الدعم الظهر الاقتصادي الذي كان يعين ويساند تراجع.
0: نعم صحيح، لكن نحن نعود للدور الأردني في مسألة الدعم الاقتصادي، لأن الأردن تعتبر هي المنفذ الرئيسي للمنتجات والبضائع الفلسطينية التي يتم تصديرها واستيرادها. مثل هذا المؤتمر طبعا خرج عنه إداني شديد جدا للممارسات الإسرائيلية، تأكيد أيضا على الوصاية الهاشمية، وتأكيد على أهمية الدور الأردني في دعم صمود الأهل في الضفة الغربية، أكيد على أيضا الاتفاقيات التي تم توقيعها في هذا المجال والتي تم رفع كميات التصدير والاستيراد التي تمر عبر الأردن. نعم.
2: كيف سينعكس فعليا على أرض الواقع هذا التأكيد على صمود الفلسطينيين في القدس وغيرها؟ هل من خطوات عملية لدعم الاقتصاد كما يعني أشار زميلي مصطفى؟ بالفعل يعني ما تمر به القدس هو شيء غير مسبوق.
0: صحيح صحيح، وهناك ضغط وارتفاع في الأسعار، عدم توفر المواد، يعني هذا الأمر يحتاج إلى جهد دولي، وبعتقد أنه هذا المؤتمر هو الشرارة التي ستعيد الاهتمام بالقضية الفلسطينية وستساعد في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
1: لأنه يعني المؤتمر لم يتحدث عن إقامة صندوق أو تعزيز صندوق قائم، ولم يتحدث عن رصد موارد عينية لدعم أهالي القدس.
0: هو لم يتحدث، لكن هناك قاعدة مهمة جدا، تأسيس شركات أردنية فلسطينية تساعد في تسويق المنتجات الفلسطينية. هذه الشركة تم تأسيسها وبدأت عملها على أرض الواقع، ولا زالت هي التي تقود هذا النشاطات الاقتصادية. أيضا كان هناك رفع للكميات المواد التي يتم استيرادها عبر المعابر، وهذا فعال. فالمؤتمر هو ركز أكثر على كشف ممارسات سلطات الاحتلال تجاه الأهل في الضفة الغربية وتجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية.
1: من له القدرة.
0: الجانب الاقتصادي مهم جدا، لكن هذا يحتاج إلى جهد عربي مكثف قبل أن نذهب إلى المجتمع الدولي. نحتاج إلى جهد عربي مكثف للضغط على سلطات الاحتلال حتى أنه تسهل عملية الدخول وخروج البضائع الفلسطينية للأراضي الفلسطينية.
1: الطرف القادر على لجم السلوكيات الإسرائيلية هو ترامب، هل وهو نعم. في هذه المرحلة لا يتدخل في هذا الشأن، يعني لا يحرك ساكن.
0: صحيح، الولايات المتحدة هي التي تدعم إسرائيل وهي التي تقوي شوكته في المنطقة، ونتائج الحرب التي تجري في المنطقة هي زيادة غطرسة النظام الإسرائيلي. للأسف النظام الأمريكي تعرى كثيرا في سبيل دعمه لسلطات الاحتلال، وهذا ما جذب اهتمام أكبر للقضية الفلسطينية. بعتقد أنه يعني لا نملك في الوطن العربي وفي العالم العربي إلا أن نكثف اللقاءات الدبلوماسية واللقاءات السياسية حتى نسلط الضوء أكثر على معاناة الشعب.

0: الفلسطيني ومعاناة أهل فلسطين، وحتى نكشف هذه الممارسات التي تتم بشكل يومي.
1: سفاق نحن نشكرك.
2: شكرا لك.
0: العفو العفو.
1: إن زهرة مؤتمرات أخرى، يعني ما يمكن أن نقوله في كثير من الأحيان ما أكثر المؤتمرات وما أقل النتائج الملموسة.
2: صحيح، مع العلم يعني حول ذات الموضوع تقريبا انعقد مؤتمر قبل أقل من أسبوعين أيضا في العاصمة المصرية القاهرة، وهذا مؤتمر آخر في العاصمة الأردنية. لعل وعسى أن تكون بالفعل كما ذكر شرارة لتحرك دولي من أجل حماية المقدسات، وليس فقط، الأهم هو حماية ودعم وتعزيز الصمود الفلسطيني في المدينة.
1: إعلانات ونعود.
3: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيزغاسانو 4 لتر بأربعة شيكل وتسعين. شامبو أو مطر الشعر بينوك بأربعة شيكل وتسعين. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر بتسعة شيكل وتسعين. وورقة وليت موليت 30 لفة ب17 شيكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
3: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضة للفرن بشيكل وتسعين للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
3: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4 شيكل و90. يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب9 شيكل و90. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14 شيكل و90. وحمص 1 كيلو جرام سلطه شمير ب6 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطيك الحل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس، بي ال ان اكس. بلانكس، المستقبل بين يديك.

0: سرنا نعود، ربما نتساءل عما يحدث مجتمعيا بعد فترة من الهدوء النسبي، والشرطة حتى بدأت تشعر بنوع من الرضا وبنوع حتى
1: من الإنجاز،
0: وكأنه هناك إنجاز على الحديث عن هدوء نسبي لعدة أيام، حوالي أسبوعين تقريبا. يعني ما سمعنا عن جرائم خطرة، وللأسف في الأيام الأخيرة عاد منسوب العنف والجريمة ليرتفع، وفي الأيام الأخيرة عدنا نسمع عن جرائم هنا وجرائم هناك. يوم أمس كان في الطيبة، وآخر هذه الجرائم هذا الصباح في المقابلة.
1: صحيح مصطفى، بالفعل بعد هدوء نسبي كما ذكرت تعود الجرائم. يعني نتحدث عن مقتل شاب في العشرينات من عمره صباح هذا اليوم رميا بالرصاص في المقابلة. الطواقم الطبية في مستشفى العفولي أعلنت عن وفاته لاحقا. وأيضا في الطيبة وقعت جريمة، لكن المغدور كان من الطيري. ومصطفى إن كنت تذكر أيضا زوجته، وهي صحيح كانت ناشطة مجتمعية، سوزان بشارة أيضا قتلت العام الماضي

0: نحن
1: هو كان على يقين من أنه يعني مقتول لا محالة. هذا ما يعني هذا ما رشح عن بعض المصادر، وكأنه كان يتحدث في كثير من الأحيان عن أنه مهدد وأن دوره قادم للأسف. إذن يعني الجرائم لا تتوقف، والهدوء النسبي لم يكن إلا هدوءا مرحليا. حتى الآن العمل ليس عملا جذريا وليس عملا جوهريا عميقا.
0: صحيح مصطفى، وحتى الآن أيضا يعني نحن نتحدث عن 159 ضحية منذ بداية العام، تبقى 4 شهور على هذا العام. أعتقد بأننا مع كل الأسف مصطفى أيضا سنجتاز يعني أرقام قياسية جديدة، ليس على مستوى مجتمعنا وإنما على مستوى العالم بأسره مصطفى.
1: فاصل قصير ونعود.

0: مشكلة زهرة هذا التبهم واللجوء إلى العنف على أنه الحل الأول
1: والأسهل
0: الذي يتوجه إليه الكثيرون. هذا هو المخيف، أن يتحول العنف إلى
1: سيكون التوجه للعنف بشكل سهل لأنه لا يوجد عقاب.
0: للأسف لا يوجد عقاب ولا يوجد ردع ولا يوجد أيضا توعية كافية وتطوير آليات مواجهة كافية. هذا ما يجعل الناس يلجؤون إلى هذه الآلية المقيتة. إعلانات.
2: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس. 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13.90 شيكل، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90 شيكل، وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 شيكل باس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
4: مع مكتبة المعتز. الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19.90 شيكل فقط. مكتبة المعتز، كفر مندى، الشارع الرئيسي.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
8: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: حابين تعرفوا سرنا؟
10: علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: الشمس دائماً

0: والمؤسف ظهر ربما متابعة لحديثنا مع رومي كامبل من نقابة المحامين. المزعج في هذا الأمر بأن كل مجموعة تناضل لوحدها، تحتج لوحدها عندما يتم الاعتداء على سائقي الباصات، سائقو الباصات يواجهون لوحدهم، وعندما يعتدى على الأطباء يواجهون لوحدهم. لا يوجد أو لم يتم خلق هذا التضامن ما بين الشرائح المختلفة، ما بين المهن المختلفة، وكأنه كل يقل يعني كل يتعامل مع أموره بنفسه بقلع شوكه بإيديه، يعني كما نسميها باللغة العامية
1: حرفيا. وهذا يعني أدق توصيف مصطفى، ما فيش تكافل. ورأينا أيضا يعني قبل ذلك عندما قتل أيضا الطبيب عوض من المزرعة، وكان هناك أيضا يعني احتجاجات فقط للأطباء دون انضمام باقي أصحاب المهن، لكن يبدو أن في وضع تبهم والعنف واللجوء للعنف كأسهل طريقة سنشهد أيضا اعتداء على أصحاب مهن آخرين.
0: للأسف يعني لا يوجد من يرى أو من يتعامل مع هذا الخطر بالشكل الكافي. زميلي نبيل سلامي، صباح الخير.
1: صباح الخير. أهلا
2: مصطفى. صباح النور. صباح النور.
0: ذكرت هذا الصباح، سمعت إليك وأنت تتحدث عن محمد صلاح وانتقاله إلى ترابزونسفور. شوي غريب الانتقال لهذا الفريق نسبيا مغمور.
2: صحيح، يعني الثلاث فرق المقدمة في تركيا هن جالاتاساراي والفنير وبشكتاش.
0: صحيح.
2: وعلى الأقل الأقرب كان لضمه هو فنيرباخشي، ولكن يبدو أنه كان في تصلب.
0: لا، بشكتاش كان في محادثات حثيثة معه في فترة ما.
2: مضبوط، ولكن يبدو أنه يعني اتهم هناك وكيل محمد رمضان بأنه من أفشل الصفقة، فقفز على هاي الإمكانية فريق ترابزون. ترابزون من كم سنة فاز بالبطولة، وكان بالمقدمة بتذكر لما لعب عندهم اللاعب الأجرم البير السبع الأصمر اللي
0: لا أذكر لا أذكر اسمه، وكيمي.
2: توني وكيمي، كان معبود من وكيمي، كان معبود الجماهير. لكن اللي شفته مبارح مصطفى وبالمطار، يعني الطيارة خاصة وصل لإسطنبول، من إسطنبول بطيارة خاصة لترابزون، عشرات الآلاف بالبلد، في المدينة، في داخل الأسواق، الجمهور، يعني إشي مش طبيعي.
1: نجم
2: محمد صلاح بين يعني بالكاميرا يعني مذهول، مش شايف، مش مصدق. شفت فيديو آخر لصبية إنجليزية مشجعة ليفربول وجهت رسالة لمحمد صلاح، قالت أنا ما توقعت الشيكة تكون النهاية، بتبكي بكل يعني هاي صار شريط موجود بكل العالم مش بس في بريطانيا، وبتتوجه لجماعة الجمهور ولإدارة فريق ترابزون، ديروا بالكو عليه لملك مصر. تخيل أنت جنون
1: للفرعون المصري.
2: طبعا اتفاقيته لسنتين بهدف أن تفوت ترابزون على البطولة وتشارك بطولات أوروبية، 17 مليون يورو سنويا مقابل كمان بالإضافة مصطفى إلى 5 ملايين يورو يعني توقيع. إضافة لذلك حصل على اتفاقية رهيبة جدا، 25% من كل مبيعات اللي بيبيعها النادي بعد وجوده هناك بلوزاف، كل إشي بيحمل اسمه له 25% أرباح.
1: وهذا فريق
2: نسبة عالية جدا، يعني يمكن تصل معه ولا 30 مليون. احنا استغربنا ومصطفى اكيد مستغرب انه بالذات له على ترابزون، يعني لن يشارك في اي بطولة اوروبية الموسم القادم.
1: صحيح.
0: محمد صلاح اختار الراحة،
2: مش بس الطبيعة الجميلة والحلوة في ترابزون يا مصطفى، يا بلد ما هي جنة الله على الارض. يعني
0: محمد صلاح فهم بانه عمليا طاقاته لم تعد كما كانت.
2: على
0: فكرة وهي لاحظناها بالمونديال، يعني حسام حسن في المونديال محمد صلاح ما لعب جناح، هو لعب رقم 10 مع أقل حركة،
2: طلع ستر بذكرنا بمودريتش لما كمان حس انه يعني ها همته شوي تقلت زي ما بقوله.
0: بس مودريتش بالأربعين
2: اوكي ماشي بالأربعين، صلاح مقدر يلعب للأربعين كمان، ما تخافش عليه. يعني هو مبني بشكل رياضي فيزي ممتاز، وانا بتصور انه

0: عمل قفزة لكرة القدم في تركيا. الفرق الاسطنبول اكيد راح تغار وراح يكون في صراع. يعني انا بتصور ترابزون، يعني اي نتيجة او اي دوري اي القائمة في الدوري التركي بكونش فيها على الاقل من الثلاثية الاولى بكون فشل لترابزون، بكون فشل محمد صلاح.
1: على فكرة هو ايضا ربح سياحي بطبيعة الحال، السياحة الرياضية تماماً. يعني ستزداد بشكل صحيح. كبير
0: هي هيك غير هيك، يعني هي هيك هيك ترابزون هي منطقة سياحية معروفة جدا بمتياز. وأكيد راح تزور كمان سياحة، فالبلد راح تعيش وتنتعش اقتصاديا ورياضيا، أنا ما عندي شك بذلك. طبعا على قصة يعني عادة عن ترابزون والتنقلات كمان، يا مصطفى يمكن نسمع خلال 24 ساعة عن صفقتين مدويات في كرة القدم في إسبانيا تحديدا.
1: ألا وهما
0: ألفاريز، يبدو انه ضاغط جدا ومستعدين يدفعوا المبلغ الكبير
1: 150 طالبين اتلتيكو.
0: مضبوط، ومش بس هيك، كنا او انت كنا نفكر انه رودري على الطريق على السكه باتجاه ريال مدريد، بس يبدو انه راح تكون مفاجاه بعيد عن الاعلام، ممكن يعملوا صفقه مدويه في برشلونه. البارز انتبه، ورودري ايضا صفقة مزدوجة خلال من هون لنهاية الأسبوع، هيك التوقعات، هيك الصحافة الإسبانية بعيد إن بتأكدين على أنه صار في جلستين وأنه في اتفاق وأنه رودري معني جدا يلعب في برشلونة.
1: سؤال، ماذا بشأن الأموال؟ يعني 150 لأتلتيكو برشلونة، احنا بنعرف تحديات المالية.
0: أنا بفهمك إن بادين على أنه في تمويل لألي من شركة نايك، هاي واحد اثنين. الملعب راح يزداد سعته وراح يستوعب من هون لآخر السنة 100,000، بتصور في مردود مادي راح يكون. برضو نقطة سياحية، عدا عن إنه برشلونة سياحة، وأنت عارف كمان يعني وجود رودري هناك، وجود ألباريز، أنا أعتقد راح كمان يفتح شهية الجمهور الإسباني والعالمي حتى يحضروا مباراة برشلونة.
1: فيش حق لمقدمي البرامج يعملوا يحطوا فيتو على جزء من الصفقات؟
0: بدك تأخذ إذن من زهرة. على كل اليوم كمان جولة ثالثة مباريات كثير مهمة، خاصة الفرق الإسرائيلية مصطفى، مكان تل أبيب درع مع تسيسكا صوفيا، فريق يعني مش بذاك القيمة، ولكن المعنى المثير بأنه بمكان تل أبيب في صفقة مدوية قد تكون نجم المدافع روي ريفيفو اللي ما بده يسافر وما سافر عمليا، لأنه على وشك الانتقال ربما لفيورنتينا ومقابل أجر يعني قد يصل إلى 4 مليون. انتبه،
1: كان في حديث عن فريق إسباني،
0: كان في فريق إسباني، ولكن أنا فهمت أنه كمان عمان يحاولوا يربطوه مع فيورنتينا، ممكن بإسباني. أبوه حايم ريفيفو معني فريق إسباني،
1: أبوه لعب في سيلتا فيغو.
0: مظبوط، أبوه لعب سيلتا فيغو صحيح، وبستاندير إذا مش غلط ولا لا.
1: هذاك بنعيون أو دودو عوات، أما
0: دودو عوات.
2: مع أنه سياسيا مش أفضل مكان للإسرائيليين إسبانيا.
0: صحيح مظبوط. بيطار القدس رح يلعب مع اليوم أوستريا فيينا، وفي مباراة كثير مهمة رح تكون لأبوية تلبيه مصطفى مع كاتوفيش، مباراة مش بإسرائيل بأوروبا، لكن معروف أنه هاي المباراة يخشون منها كثيرا. كاتوفيش مدينة في بولندا معروف عنها بميول جمهورها وأهلها للنيوناتيزم وكراهية للإسرائيليين ولليهود، ويخشون جدا، وكان في تعليمات من الاتحاد ومن الشرطة الإسرائيلية من جهاز الشباك لجمهور أبو تربيب مجنون، يقال إنه ممكن 3,000 واحد يكون في المباراة إسرائيلي، فبطالبون بالانضباط وبتمثيل الكرة الإسرائيلية بشكل مشرف، عدم الانجرار ولا استفزاز. هاي اللعبة كثير فيها تحمل قطياتها نوع من الخطورة نوعا.
1: على فكرة، على ذكر فيورنتينا، ماستانتونو لاعب ريال مدريد، اللاعب الأرجنتيني اللي قبل سنتين تذكر. صوروه وكأنه ميسي الجديد.
0: تذكر، وبالفعل يعني هذا مو بيريز مجنون يا أخي، دفع أنا أعتقد بجيل 18 هذا أخذوه 50 مليون
1: هيك شيء أو حتى أكثر شوي،
0: فكانش مؤثر بالمرة. وكمان 50 مليون كان أردا جولير تذكر، وكان عنده شوي هيك مشاكل في البداية، بعدين جلس يعني عمليا وصار تقريبا لاعب أساسي، لكن هذا اللاعب أعير مشان يكتسب ربما ينضج أكثر مع فريق آخر. صعب عليه يا أخي بال18 سنة بريال مدريد، ما لكن فيه كبير عليه البدلة، هاي كبيرة عليه بهذا الجيل 18 سنة، مش معقول.
1: زميل دبي سلامي، نحن نشكرك في هذه المرحلة، نتحول إلى ما يحدث لدينا. أستاذ زايد خنيفي، الصباح الخير.
3: صباح الخير أخي لك ولكل المستمعين.
1: للأسف أنت متواجد في المكان والحديث عن حريق كبير.
3: يعني اللي احنا الموضوع كبير او صغير.

0: احنا نتحدث طبعا عن مطعم سيمراميس في حي الميدان في شق عامر. هناك حريق طبعا كما يبدو، يعني احنا نقول يعني في خسائر جسيمة في الأملاك جوا في داخل المطعم، ولكن أهم شيء بالنسبة لي ولإلك طبعاً إنه ما فيش أي إصابات وما فيش كذلك أي عالق من العالقين. يعني إحنا بنحكي على طابق أول وطابق ثاني اللي هو مسكون يعني،
1: نعم.
0: ولكن الحمد لله تم يعني السيطرة، يعني هنا تتواجد سلطة الإطفاء، الشرطة، الإسعافات الأولية، يعني في سيطرة تامة لكل هذه الأجهزة على هذا الحريق، وهذا اللي بقدر أقوله يعني في هذه المرحلة.
1: ما السبب أستاذ خنيفس؟ ما السبب؟
0: أنا يعني عم بحاول أنا أسأل يعني، ولكن كما يبدو يعني أثناء يعني عمل العاملين في داخل المكان كما يبدو هناك يعني وقع خطأ معين أو كذا، ولكن على يعني ما فيش هنا عمل مقصود، يعني أنا أستبعد أن يكون العمل مقصود إلا هو عمل داخل يعني داخل المطعم نفسه.
2: هل في خطر أن تنتشر النيران لمباني أخرى؟
0: لا، السيطرة يعني أنا أشاهد، أنا أتواجد في المكان، سلطة الإطفاء، العاملين في سلطة الإطفاء محطة شفا عامر سيطرت تماما على المكان، ويعني اعتلوا كذلك مداخن يعني لهذا المطعم، في مداخن على سطح، وهذا طبعا الطابق الثاني يعني فيه سكان. يعني احنا بنقول في سيطرة تامة على الحريق في مطعم سيمراميس في شفا عامر.
2: احنا متعودين عادة لما بتصير فيه هيك احداث بيصير فيه تجمهرات،
0: في واضح في تجمهر كبير، وطبعا الشرطة وانا اشاهد طبعا الشرطة تقوم بتسيير.
2: تجمهر فضول ولا تجمهر مساعدي؟
0: هنا فيش إمكانية لمساعدة، يعني الذي قام بالسيطرة هني طبعا سلطة الإطفاء، لأنه هناك طبعا بدك تدخل مع أجهزة خاصة لهذا المكان، أكثر هي ناس يعني موجودة، وإحنا طبعا يعني بالنسبة لنا دائما نقول فيش إصابات، وهي طبعا إن شاء الله الأمور معوضة.
2: هذا إن شاء فعلا الله. المهم أن الأمور فقط والخسائر هي فقط خسائر مادية،
0: خسائر مادية
2: نعم. تعوض في نهاية المطاف. نشكرك
0: نعم.
2: نشكرك
0: على حياتي،
2: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
2: إذن زهرة نطوي الآن هذا العدد من يوم جديد بعد هذه الوقفة في شفا عامر، ونشكر المستمعين على حسن المتابعة، نشكر زملاء ياسمين عابد، إيهاب عويس، زهر، يعطيك العافية. شكرا
1: مصطفى، يعطيك العافية،
2: إلى اللقاء.

0: الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، دباح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
2: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
0: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجم 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشكل 90. سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2.90. زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27.90. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29.90 أجورا بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن أنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حابين تعرفوا سرنا؟
5: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM ستيرز.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
8: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار الحادية عشر صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الملف الإيراني. أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن القوات المسلحة تواصل رفع مستوى جاهزيتها العملياتية من خلال تحديث الأنظمة التي تضررت والاعتماد على القدرات المحلية، وأضاف أن إدخال تجهيزات جديدة إلى الوحدات العسكرية أسهم في إعادة تنظيم المعدات والقدرات القتالية بما يتلائم مع متطلبات المرحلة الراهنة. في الضفة الغربية بدأت الجرافات الإسرائيلية بهدم محال ومنشآت تجارية في محل

0: محيط حاجز قالنديا شمال مدينة القدس. بدوره قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية منعت طواقمه فجر اليوم من دخول مخيم قالنديا وطلبتها بمغادرة المنطقة فيما أصيب 10 فلسطينيين جراء اعتداء القوات الإسرائيلية عليهم بالضرب داخل المخيم. في ملفات الأرض والمسكن، هدمت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم بناية سكنية قيد الإنشاء في مدينة كفر قاسم بذريعة البناء دون ترخيص في إطار تصاعد عمليات هدم المنازل في البلدات العربية. ويطالب الأهالي والهيئات العربية الرسمية بوقف سياسات الهدم الإسرائيلية وإقرار مخططات هيكلية عادلة تكفل حق المواطنين في السكن. في ملفات العنف والجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي إلى 160 ضحية منذ بداية العام الجاري بعد إعلان وفاة شاب في العشرينات من عمره من قرية لمقبلي متأثرا بجراحه الحرجة إثر تعرضه لإطلاق نار صباح اليوم. وكانت طواقم الإسعاف قد نقلت الشاب إلى مستشفى العفولة بحالة حرجة قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا. وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل زياد بشارة في الخمسينيات من عمره من مدينة الطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة الطيبة. يشار إلى أن زوجته الناشطة المجتمعية سوزان عبد القادر بشارة كانت قد قتلت العام الماضي. في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطي احتياط وإصابة 4 جنود بجراح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. إلى ذلك، أفادت تقارير لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدتي المنصوري وبرج الشمالي في منطقة صور جنوب البلاد. وأضافت التقارير أن 3 غارات نفذت بواسطة طائرات مسيرة في منطقة برج الشمالي ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، في حين أفادت بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية منطقة تلة علي الطاهر جنوب لبنان. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير التي تحدثت عن نقص في مخزون الذخائر الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخائر وأن إنتاجها يتواصل وفق الحاجة. وأضاف ترامب أن شركات الصناعات الدفاعية تبني أكبر عدد من المصانع في تاريخ الولايات المتحدة، مهددا من وصفهم بمسربي المعلومات بعقوبات قد تصل إلى السجن لفترات طويلة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء اليوم حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجة الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

صباح الخير، صباح الخير والأنوار عليكم جميعا. حلقة جديدة من بيت العائلة لليوم الخميس السادس من آب من العام 2026. أجمل تحيات لكم أينما كنتم على السماع، على الطرقات، في البيوت، في أماكن العمل، في كل مكان في هذا العالم. أجمل الأوقات برفقتنا بتمنى لكم إياها. رح نكون معكم في بيت العيلة على مدار ساعتين من الزمن، من الآن وحتى الساعة الواحدة، مع أجمل المواضيع اللي محضرين لكم إياها خلال هالساعتين، والنغمات أيضاً. بيت العيلة هذا البرنامج الذي يرافقكم ويطل عليكم من الأحد للخميس من الساعة 11 وحتى الساعة الواحدة، معي ومع زملائي رانيا العلم وإيال حديد أيضا في أيام خلال أيام الأسبوع. وطبعا بكون معكم أنا في كل يوم خميس في هذه الحلقة اللي بهيك بنلخص فيها أسبوع، بنختم هذا الأسبوع وأيضا نستعد لنهاية أسبوع جميلة جدا إن شاء الله تكون عليكم جميعا. دائماً على السماع على موجات إذاعة الشمس 101.98.1 FM وعبر التطبيق، تطبيق إذاعة الشمس على هواتفكم، وأيضاً عبر الموقع. أجمل التحيات لكم أينما كنتم على السماع، أجمل التحيات أيضاً للفريق الذي يرافقني دائماً خلال حلقتنا من بيت العيلة، الزميل خليل حداد يشاركني في إعدادها، في الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن.

انطلقنا إذن انطلقنا في مشوار بيت العيلة، هذه المساحة اللي نلتقي فيها بمواضيع متنوعة. ولكن قبل ما نحكي عن مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، هيك حابة أشاركه بكتاب عم بقرأه مؤخرا. هذا الكتاب بمقدمته لفتني شغلي، بمقدمته الكاتبة بتشاركنا قصتها بعد ما كانت بتشتغل الكاتبة محامية وشغلها كل إشي تمام وماشي، وزوجها عنده شبكة مطاعم، كل إشي بلحظة واحدة بنهار. بلاقوا حالهم غرقانين في الديون بأزمة مالية كبيرة بعد أشهر من الاكتئاب والاستسلام لهذا الوضع. الكاتبة تحكي كيف في لحظة واحدة أجب بالها مشهد لحظة إطلاق صاروخ فضائي في ناسا، كيف العد التنازلي والصاروخ اللي بعدها بنطلق نحو الهدف إلى الفضاء. بعد ما كانت الكاتبة مستلقية بفراشها فكرت، إذا بعد إسا بشكل تنازلي وبقوم وبعمل الشيء اللي أنا حاليا بفكر فيه ومش غادر أعمله، هذا الإشي رح يساعدني أكيد. وبالفعل بعد كل فكرة بتيجي براسها لإتمام أي مهمة كانت تعد تنازلياً للخمسة، وبعد العد مباشرة بتقوم وبتعمل المهمة اللي عليها. الكاتبة بتحكي بعدها تدريجياً كيف الأشياء بحياتها بلشت تتغير، ومنها بلشت تكون قصة ملهمة للآخرين. صاروا يطلبوا منها تحكي محاضرات بمنصات كثيرة ومهمة وعالمية عن كيف هذا التحول وهاي الفكرة في تحويل الأزمة المالية إلى نمو إلى تقدم كمان، بس طبعا بعد تغيير التفكير والاستمرار بالعمل وعدم الاستسلام، وكمان أخذ خطوات صغيرة ولكن مستدامة هي اللي ساعدتها تعمل هذا الفرق. يعني مستمعينا، حتى لما ما بتكون عندنا هذه الرغبة في عمل الشيء، ندرب نفسنا نعمله حتى وإحنا تعبانين، حتى وإحنا مش قادرين على الوقوف، نجبر أنفسنا إن نعمله، نجبر أنفسنا ونقنع أنفسنا إنه لابد من عمله. لأنه بطبيعتنا البشرية كلنا بنميل نحو الراحة، الإنسان ودماغ الإنسان بميل نحو الراحة، أما الإنسان القوي والمسيطر على نفسه هو بس اللي بيقدر يطلع ويجبر نفسه يتقدم بالرغم من كل شعور وبالرغم من كل ظرف. وهيك مع خطوات صغيرة ومع استمرارية ومثابرة بيطلع من كل مشكلة هو فيها، وبيساعد حاله، بس هو بيساعد حاله يوقف على إجري بالرغم من كل شيء. صباحكم ونهاركم جميل مستمعتنا ومستمعينا بيت العيلة.

لعله خير. دائما ما أجمل هذه الكلمة فعلا لما تطلع هيك من إيمان صادق وحقيقي. بيت العيلة انطلق معكم من الآن وحتى الساعة الواحدة مع مواضيع عديدة ومتنوعة رح تكون معنا. رح يكون معنا خلال هالساعتين عن شو رح نحكي اليوم. يعني محاورنا اليوم تتقاطع هيك ما بين التربية، ما بين التكنولوجيا والتغذية، وما بين الصحة. بداية رح يكون مشوارنا وحديثنا مع طبيبة نساء، رح نحكي يعني عن موضوع، كل موضوع الحمل ما بعد جيل الأربعين. بنشوف اليوم إنه هذا النقاش يعني بيكون معروض بكثرة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي طبعا أثار الحمل ما بعد الأربعين، طبعا نسبة لأنه كثير عم بيكون في تأخير لجيل الإنجاب، فيترتب عليه بالتأكيد آثار اجتماعية نفسية. رح نحكي عن هذا الموضوع. من بعدها رح ننتقل لمعالجة ومختصة تربوية لنحكي عن القدوة. وهون لما بنحكي عن القدوة، قدوة الأهل أمام الأبناء، كيف ممكن الأهل إنه يعني صح إنه يكونوا قدوة جيدة لأبنائهن، ولكن سلوكيات سلبية كثير ممكن إنها تحولهن إلى قدوة سيئة أمام أبنائهن لا سمح الله. فممكن عن جد يعني هذا

0: لفتني هذا الموضوع صراحة بعد مشاهدة فيديو موثق لعائلة اللي كانت زوجين برفقة أولادهن بيقوموا بالسرقة من إحدى المحلات التجارية، والكاميرات طبعا يعني نشرت هذا المقطع. وكان يعني أنا اللي لفتني صراحة هذا الطفل هذا اللي يعني بتعلم هذه القيم، يعني هاي مش قيم، هاي يعني مدمرة، هاي أمور مدمرة له، يعني طفل غض على ماذا يعني يتم إنشاؤه، على ماذا يتم تربيته. فكان هيك لافت لإلي الطفل اللي بشوف أمه وأبوه بيقوموا بهذه السلوكيات، كيف رح يكون في المستقبل يا ترى؟ عن هذا الموضوع رح نحكي، ورح نحكي كمان عن موضوع فيلم سبايدر مان الجديد اللي حاليا يعرض في صالات السينما. هذا الفيلم اللي يعني في عليه جدل طبعا، وعشاق مارفل أكيد اليوم رح يحكوا إنهن أكيد قسم كبير منهن توجه يعني إلى صالات السينما وشافوا للفيلم، ولكن في إله طبعا مطالبات بالمقاطعة في الدول العربية. رح نفهم هذا الموضوع أكثر خلال لقائنا اليوم مع الدكتور لؤي وتد، رح نحكي عن هذا الفيلم. كمان رح نحكي عن موضوع الذكاء الاصطناعي اليوم، في كمان عشان يدربوا الذكاء الاصطناعي أنه يحكي بلغة بشرية أقرب إلى الفكر البشري، تدريب الذكاء الاصطناعي على أن يفكر كالبشر ويقوم ببناء مناهج تفكيرية كالبشر، بيقوموا بمسح الكتب القديمة تدريبه على يعني عصور من التفكير البشري، وهذا بيؤدي إلى إتلاف الكثير من الكتب القديمة. هذا يمثل طبعا يعني تدمير لهذا الإرث الأدبي والثقافي والتاريخي للإنسانية. اليوم رح نسأل هذا السؤال، يعني شو الآثار اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يعملها على هذه الكتب وعلى هذا الإرث أيضا. ومن المواضيع اللي رح نحكي عنها كمان يعني موضوع أكثر بتعلق بالناس الرياضيين اللي هن بحافظوا على تناول وجبات معينة من البروتين خلال النهار، يعني بيقوموا بتناول صنف مثلا بشكل يومي، يعني تناول وجبة ثابتة بشكل يومي من صنف واحد. هل هذا الشيء ممكن إنه يكون مضر بالصحة أو له أثر سلبية، وهل ممكن إنه يكون بالمقابل له أثر إيجابية؟ رح نحكي عن هاي المواضيع وأكثر في بيت العيلة اليوم. مواضيع عن جد يعني اليوم هيك مواضيعنا متنوعة وجميلة جدا. ابقوا على السمع، بعد الفاصل الإعلاني رح نرجع لحتى نكون مع أولى لقاءاتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني،
2: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1، تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
4: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنوت علا مراخذ العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: هنا
6: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يديره سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظاً على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم

0: تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز، كفر مندا، الشارع الرئيسي.
5: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
6: الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
8: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
9: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
10: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: عودة من بعد الإعلانات. أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتوا على السماع، تحياتي لكل اللي انضموا إلى السماع في هذه اللحظات. أجمل التمنيات بكل الحب والصحة والسعادة نتمناها لكم. لما بنحكي عن سن الإنجاب، بتأكيد أنه يشهد سن الإنجاب تأخر ملحوظ يعني في السنوات الأخيرة لكثير أسباب، سواء تعليمية، مهنية، اجتماعية. لما بنحكي عن الحمل ما بعد 40، فهذا طبعاً في فرصة حقيقية للأمومة اللي كثير بتكون معها طبعاً السيدة أنضج، تفكيرها مختلف، ولكن برافقه ارتفاع في نسب المخاطر الطبية مقارنة بالعقود السابقة من عمر المرأة. رح نحكي عن كل هذا الموضوع مع الدكتورة فاتنة عبد القادر، اختصاص طب نساء وطب تجميل. أهلا وسهلا فيك دكتورة فاتنة.
1: يا هلا بيكي أخت ابتهال، بيكي وبالمستمعات والمستمعين الكرام، يا هلا.
0: أسعد الله صباحك عزيزتي. هلا. دكتورة، يعني لما بنحكي عن جيل الأربعين، ليش الموضوع بيصير مطروح وكأنه فيه هناك مخاطر طبية؟
1: الحقيقة أخت ابتهال إنك اخترت موضوع شيق كثير، لأنه صحيح. من خلال عملي بشوفه صار شائع عند السيدات
0: موجود بكثرة
1: أو حتى أكثر. طبعا في كثير أسباب وكلاتنا بنعرف، أولا ممكن الدراسة أو العمل، أو إنهم بيتزوجوا بعمر متأخر أو بيقرروا يأجلوا الإنجاب، أو أحيانا في سيدات عندنا أطفال بس بعد سنوات

0: يقرروا يجيبوا طفل جديد. بس أنا حابة أحكي مش بس عن الاختلاف، حابة أحكي إنه الحمل بعد الأربعين بيختلف عن الحمل ما بعد ما قبل الأربعين، هو إنه في اختلاف، ولكن هالإشي لا يعني إنه مستحيل أو إنه لا سمح الله محكوم عليه بالفشل.
1: طبعاً
0: في كثير أشياء، مثلاً الفرق الأساسي هو إنه جسم المرأة والبويضات بيتغيروا كثير مع التقدم بالجيل، وبعد سن الأربعين بتقل الخشوبة بشكل واضح طبعاً، لأنه عدد البويضات وجودتها كمان بكله. عشان هيك الحمل بهيك وقت بيحتاج وقت أطول، وأحياناً بنحتاج لعلاجات أو مساعدة طبية. طبعاً في اختلافات أخرى، مثل إنه احتمالات الإجهاض بتصبح أعلى مقارنة بالأعمار الأصغر بسبب زيادة نسبة الاختلالات الكروموزومية في البويضات. بالنسبة للجنين كمان في اختلاف، إنه بتزداد عنده احتمالية بعض الاضطرابات الكروموزومية مثل متلازمة داون. عشان هيك مهم جدا إنه نهتم أكثر بالفحوصات الوراثية خلال هيك حمل، سواء فحوصات دم أو فحوصات تشخيص عند الحاجة. طبعا في بالنسبة للأم، الحمل بعد جيل الأربعين ممكن يكون فعلا مصحوب ببعض المضاعفات، بديش أكون مخاطر عشان مخوف أمش، بس في ممكن تكون بعض المضاعفات مثل زيادة إمكانية حدوث سكري حمل أو حدوث ارتفاع ضغط الدم العالي. طبعا هذا الإشي بشوفه كثير، وكنت أشوفه كثير خلال عملي بغرفة الولادة، وهالإشي كان يسبب تسمم الحمل عند السيدات، وهذا يعني مضاعفات كثير أحيانا بتكون خطيرة. الولادات المبكرة كمان بتزيد مع ازدياد الجيل وانخفاض وزن المولود بهيك سبب طبعا كمان بتزيد. بس مهم جدا، أنا يعني بحاول أنه أوضح أنه الاحتمال لهيك أشياء أنه لا يعني أنه هاي المشكلة عن جد
1: يعني
0: راح تصير
1: أو يعني أكيد راح يعني على ضوء ما ذكرت ما فعلا من احتمالية ما بدي أقول مخاطر، ولكن احتمالية وجود هذه المضاعفات. كيف ممكن السيد اللي وصلت إلى جيل الأربعين وقررت أن تحمل مثلا سواء لأول مرة أو لمرة أخرى، أنه تحافظ على أن يكون حمل صحي، تحافظ على أن يكون جسمها يعني كمان يساعدها في هذه العملية؟
0: أكيد أكيد، لكل امرأة اللي قررت أنها تحمل بعد جيل بجيل الأربعين أو بعده، من المفضل التخطيط للحمل، يعني أن يكون حمل مخطط مش حمل مفاجئ، ومش انه بالصدفة يصير، لانه مهم جدا انه يصير نعمل فحوصات شاملة قبل الحمل بهيك جيل، مثل فحص ضغط الدم والسكر والوظائف للغدة الدرقية. كثير ناس وخاصة سيدات بيعانوا من مشكلة الغدة الدرقية، بالإضافة فحوصات دم عامة، وبرضه كمان نتأكد من إنه هل يوجد أمراض مزمنة عند هذه السيدة، وهل هي تحت السيطرة، هل هي تحت مراقبة الطبيب. بالإضافة دائماً بننصحهم 3 أشهر قبل حدوث الحمل، مهم جداً إنه يبلشوا بتناول حامض الفوليك، والمحافظة على وزن صحي، مهم جداً إنه يكونوا بلياقة بدنية طبيعية. أنا بحكيش إنه عضلات وهيك، بس لازم ما يكون زيادة وزن. وطبعاً إشي مهم جداً حابة أحكيه وصرت أشوفه كثير بالفترة الأخيرة، اللي هو التدخين، ومش بس التدخين، الأرجيلة. الابتعاد يا سيدات العزيزات عن التدخين وعن الأرجيلة، وأهم إشي ممارسة رياضة، شو أي رياضة، أي نوع من الرياضة ممكن تساعد إنه هالحمل بهيك جيل يمر بسلام.
1: يعني المحافظة على نمط حياة صحي.
0: صحي مهم جدا. طبعا ولما يصير الحمل مهم جدا إنه يلتزموا بمتابعة منتظمة مع طبيبة النساء، وطبعا إجراء الفحوصات بمواعيدها، لأنه الاكتشاف المبكر لأي مشكلة بيساعد كثير في التعامل معها.
1: دكتورة يعني بالإضافة إلى أيضا المتابعة الطبية والموضوع الطبي وكل ما إلى ذلك، هناك يعني جانب اجتماعي ونفسي للسيدة التي تقرر أن تحمل في هذا الجيل. بالطبع يعني يعني إحنا بنشوف طبعا بيكون في فرق بالأجيال بين الأطفال وبين الأم، يعني التعامل كمان اجتماعيا مع المرأة اللي بتحمل في هذا الجيل، فكيف ممكن السيدة عن جد تتعامل مع هذا الموضوع؟
0: حقيقة إنه فعلا لهذا

0: الجيل في أثار اجتماعية ونفسية. كثير من السيدات بيخضعوا لضغط اجتماعي، يعني بيشعروا بالخوف لأنه بخوفوهن، بسمعوهن كثير من القصص السلبية اللي ما قالهاش يعني صحيح. أساس صحيح. مثلا كثير بيقولوا لأن أنت كبيرة بهذا الجيل ليش بدك تحملي. فيعني أنا حسب رأيي نصيحتي دايما استمداد المعلومات من مصادر موثوق فيها. كل سيد اللي مقبلة على الحمل مهم جدا تتوجه لطبيبها من أجل أنه يحكي لها الحقيقة الحقيقة، وما تعيشش بقصص الآخرين. يعني كل امرأة
1: لها قصة
0: لها وضعها في الخاص، المهم صحيح. أنها تكون تحت متابعة جيدة وصحية. على فكرة من الناحية الاجتماعية كثير النسوان بيكونوا خايفات انه كيف لما بدنا نكبر بدنا نربي الاولاد وراح تكوني كبيره وهيك، بس الحقيقه انه العمر وزي ما الجميع بيعرفوا مش هو العامل الوحيد بالتربيه. العوامل الخبره والنضج والاستقرار النفسي والمادي برضو مهم جدا، وهي كلها عوامل اللي بتجعل الام بعد جيل الأربعين اكثر هدوء وثقه في التعامل مع طفلها ومقارنه بسن اصغر في بس. ولكن مهم جدا انه احنا بننكرش انه تربية الطفل تحتاج لطاقة. نعم. يعني كل واحد لما بيكبر بالجيل بتقل طاقته.
1: كل سيدة ايضا يعني كل سيدة تعرف ايضا مدى طاقتها ومدى يعني قدرتها على القيام بهذا الشيء في جيل متأخر.
0: اكيد هو قرار بيأخذ كتير وقت ولازم كتير يندرس من اجل انه كل اشي يمشي على ما يرام. يعني السيدة لازم تهتم بصحتها وبنومها وبغذائها، وان يكون اهم اشي عندها دعم، انها تكون عارفة انه بهذا الجيل رح يكون عندها دعم اولا من زوجها وكمان من العائلة. يعني حمل بيحتاج لأكثر أكثر اهتمام للسيدة بهذا الجيل،
1: لأكثر هيك تجنيد للبيئة للعوامل من حولها أيضا، واستعداد أكبر من أجيال مبكرة أكثر. بدي أشكرك دكتورة فاتن عبد القادر، اختصاص طب نساء وطب تجميل، شكرا جزيلا. شكرا.
0: لا شكر على واجب. أهلا وسهلا،
1: تحياتي لك. شكرا. يعني بالتأكيد الحمل ما بعد الأربعين له الكثير من الأمور يعني اللي مفروض السيدة تهتم فيها. قبل ما نطلع إلى الفاصل وفي سياق الحملة التوعوية اللي بتتعلق في السباحة والغرق، طبعا الأم اللي قاعدة على الشط والأب اللي بفكر إنه ولاده بأمان، بدي أحكي لكم جملة مهمة. الغرق مش زي الأفلام، ما في صراخ عالي ولا في إيدين بتلوح، الغرق بصير بصمت بثواني، واللي بالمنطقة ممكن ما يحسه إلا بعد فوات الأوان. كم مرة تركتوا ولادكم يسبحوا شوي بعيد عنكم وقلتوا إحنا شايفينهن كل إشي تمام، بس الحقيقة إنه بدون منقذ أي موج صغيرة أي تيار قوي ممكن يسحبهن ويغير حياتكو إلى الأبد. المنقذ مش بس واقف على الكرسي، هو عين ساهرة، مدرب وبعرف يميز الخطر قبل ما يصير ويقفز بلحظة لينقذ حياة. انتو بتحبوا ولادكو أكيد، بتحبوا ترجعوا من البحر مبسوطين وسالمين أكيد، عشان هيك ما تخاطروا، انزلوا على البحر فقط في شاطئ مصرح وفقط خلال ساعات وجود المنقذ. حتى الشاطئ المصرح ما بدخلوا عليه إذا المنقذ مش موجود. كل قصة غرق مأساوية بتبلش بنفس الجملة، ما كناش متوقعين. خلونا نتعلم من تجارب غيرنا ونختار الأمان إلنا ولولادنا. البحر بده مسؤولية، ما بده مغامرة ولا استهتار، والرسالة واضحة. فش منقذ، فش مين ينقذ حياتك، خلي صوت العقل يسبق صوت الموج. هاي طبعا الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية. تعالوا نكون مع فاصل إعلاني قصير ومن بعدها راجعين إلى موضوع آخر، ابقوا معنا.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من

0: كاش بسيخومتري. مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب مبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: حابين تعرفوا سرنا؟
4: علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
6: عدنا من بعد الفاصل، أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعين. نعود إلى موضوع آخر، موضوع القدوة من الأهل للأطفال. يعني الطفل طبعا بتعلم القيم من الملاحظة والتقليد قبل ما يتعلمها من الكلام، من التوجيهات المباشرة. ولما بتناقض سلوك الأهل مع القيم اللي بيعلنوها بيواجه الطفل ارتباك أخلاقي ممكن أنه يرافقه لسنوات. عن القدوة الجيدة والقدوة السيئة بدنا نحكي مع نجد يونس، عاملة اجتماعية متخصصة بالعلاج السلوكي المعرفي، العلاج العاطفي السلوكي وإرشاد الأهل. أهلا وسهلا فيك نجد.
7: أهلا وسهلا فيك أختي ابتهال وبالمستمعات وبالمستمعين.
6: أهلا فيك، تحياتي. لما بنحكي عن قدوة نجد، إيش يعني قدوة؟
7: القدوة يعني معناها الحرفي القدوة هي الشخص الذي يقتدى به، اللي بتعلم الآخرون من سلوكه وأفعاله قبل كلامه. فلما منقول إنه الأهل قدوة لأولادهم، هذا يعني زي ما تفضلت حضرتك إنه الأبناء يراقبون تصرفات الأهل ويقلدونها سواء كانت جيدة أم سيئة. لذلك فشو بيعمل الأهل يؤثر على الأبناء أكثر من ما بيقولوه.
6: نعم.
7: هاي هو تعريف القدوة، عشان هيك إحنا منقول الأهل قدوة لأولادهم.
6: كيف ممكن عن جد يكونوا الأهل قدوة منيحة؟ شو الأشياء اللي ممكن يعملوها عشان عن جد يكونوا قدوة منيحة لأولادهم؟
7: أخت ابتهال، عشان الأهل يكونوا قدوة لأولادهم، أول إشي لازم يحرصوا عليه هو إنه يحرصوا على إنه تكون أفعالهم متوافقة مع أقوالهم، مش يقولوا إشي ويفعلوا إشي، لأن الأولاد بتعلموا من اللي بيشوفوه وبيقلدوه أكتر من النصايح اللي بياخدوها وقت لما الأولاد بتغلط.
6: صحيح.
7: فمن أهم الطرق إنه كيف أنا أكون أهل، أكون قدوة لابني، هو إنه أولاً أكون صادق.
6: نعم.
7: إني أحافظ على الصدق، إنه نقول الحقيقة ونبتعد عن الكذب حتى بالمواقف الصغيرة.
6: نعم.
7: تنين، وهذا يعني قيمة جداً عالية في البيت، هو الاحترام. على الأب والأم إنه يتعاملوا باحترام مع بعض هن اتنين، وكمان يتعاملوا مع الأولاد باحترام. الولد بتعلم يحترم الآخرين إذا أبوه احترمه، إذا أمه احترمته، هيك هو بتعلم الاحترام. ثلاثة، إشي كتير مهم هو الالتزام. لما الأهل بيكونوا ملتزمين بشغلهم، بواجباتهم الاجتماعية، ملتزمين بواجباتهم لأولادهم، بفوا بوعودهم، بيحترموا الوقت، هاي أشياء بتربى عليها الولد، بتتذوت فيه. وشغل كتير مهم عشان أكون قدوة حسنة لابني، هو إني أقدر أتحكم بالغضب. لما أنا كأبو أو كأم بتحكم بغضبي، لما أنا بكون غضبان، هيك الولد بتعلم كيف يتحكم بغضبه بهدوء، دون صراخ ودون إهانة. وشغل كتير مهمة، اللي هاي مهم أنا أحكيها للأهل اللي بسمعوني، إنه نعتذر إحنا الأهل لما بنغلط. لما أنا بعترف بغلطي وبعتذر، بتعلم الطفل إنه الاعتذار هاي قوة مش ضعف.
6: صحيح.
7: ولما أنا بتحمل مسؤولية غلطي وبنجز واجباتي من غير ما ألقي لوم على غيري، فأنا بربي ولد يأخذ مسؤولية على تصرفاته وإنه ينجح بحياته وما يلعبش دور الضحية بحياته.
6: نعم، جميل جدا.
7: وبالنسبة إلي أخت ابتهال، أهم قيمة عشان أكون قدوة حسنة لابني هو الرحمة والعطف. الرحمة يعني لما أنا بظهر التعاطف مع أفراد

0: بص رأسة، طبعا الاهتمام بالصحة، الاهتمام بالقيم، يعني كل عيلة في عندها قيمها، عاداتها وواجباتها. طيب يعني فلما أنا بحترمها هاي بلتزم فيها، بتعلم الولد الالتزام فيها.
1: نعم.
0: على سبيل المثال وبالوالدين إحسانا، لما بشوفني ابني أنا بتعامل مع أبوي وأمي باحترام، أحسن إليهم يعني كمسنين، فهني بتعلموا ويحسنوا إلي ويحسنوا لبعض لأني نموذج. فبدأ ألخص فقرة إنه كيف ممكن نكون قدوة حسنة لأولادنا بجملة إنه الأطفال لا يسمعون لما نقول بقدر ما يرون ما نفعل.
1: جميل.
0: لذلك فإن أفضل طريقة، أفضل تربية هي ليست بكثرة الأوامر والنصايح، بل إنه الطفل يشوف بالضبط إنه والديه نموذج للإنسان الصادق.
1: نعم.
0: الرحيم، المسؤول والمحترم.
1: نعم. نجد بالمقابل أمام، يعني أمام أن أكون قدوة جيدة، هناك يعني أهالي يقومون بتصرفات اللي ممكن تؤثر سلبا، ممكن يؤدوا دور هن بغير قصد يعني، ولكن يؤدوا دور القدوة السيئة ويقتدي الأبناء فيهن. كيف ممكن هذا يؤثر على الأبناء؟ هل يعني ابن اللي عنده أهل مثلا بتصرفوا سلوكيات معينة، يعني بالضرورة أنه يكون زيهن مثلا ممكن في المستقبل يطلع؟ كيف ممكن هذا الإشي يأثر كمان على مستقبله؟
0: لتصرفات السلبية تحت الأهل أثر عميق جدا على نفس الولد ومن ثم على سلوكه. لأنه الطفل بيعتبر والديه مصدر أمان ونموذج اللي بتعلم منه كيف يفكر، كيف يتصرف، وكيف يكون علاقة مع الآخرين. من أبرز التأثيرات السلبية اللي بتأثر على الأولاد لما بيشوفوا سلوكيات سلبية عند الأهل، أولا تقليد السلوك السلبي. إحنا قلنا أن الولد بيقلد أهله لأنه أهله نموذج، يعني الموديل اللي عايش فيه الولد في البيت، النموذج اللي بيشوف كيف أبوه بيحكي مع أمه، كيف أمه بتحكي مع أبوه، كيف بتعاملوا مع المشاكل، الولد بتقمصها بيقتبسها، بتصير هي طريقته، طريقة تعامله مع العالم الخارجي. فالولد ممكن يتعلم الصراخ والكذب والعدوانية وقلة الاحترام، لأنه هاي بيشوفها سلوك طبيعي، هذا اللي هو عايش فيه في البيت، هذا اللي هو متعود عليه، هاي اللغة اللي بسمعها، فهاي بتصير لغته. فشوفي ما أخطر التأثير هذا. تنين بصير عند الولد قلة ثقة في النفس. ليش؟ لأنه إذا الأهل كتير بنتقدوا بعض أو بنتقدوا الأولاد أو بتعاملوا بإهانة أو مقارنة، مثلا بقارنوا الأولاد ببعض أو الأولاد بأولاد العام وأولاد الجيران وأولاد الصف، بصير عند الولد شعور إنه هو غير كفؤ وغير محبوب. كمان في إشي كتير خطير بصير عند الولد، قلق وخوف من جو البيت السلبي.
1: نعم.
0: كثرة الخلافات بالبيت والنزاعات العائلية بتؤدي لتوتر دائم وشعور بعدم الأمان.
1: نعم.
0: وهذا لإيش يؤدي؟ هذا يؤدي لتراجع بالأداء المدرسي. ليش؟ لأنه يعني القلق والتوتر الدائم بيأثر على التركيز، بيأثر على الذاكرة، وبيأثر على الدافعية على التعلم. في كتير أولاد بتراجعوا في المدرسة ومنكونش عارفين ليش، بيكون سببها خلافات ونزاعات عائلية. كمان بصير عند الأولاد صعوبة ضبط المشاعر. ليش؟ لأنه ما تعلموش كيف يضبطوا مشاعرهم وكيف يعبروا عن مشاعرهم بطريقة غير السياح والضرب والإهانات، فهذا بيأثر على إيش؟
1: بالتأكيد.
0: على صعوبة ببناء العلاقات.
1: نعم.
0: الاجتماعية السليمة.
1: نعم. فشوفي يعني أنت يؤثر على كل شيء تقريبا،
0: على كل شيء،
1: على المبنى يعني النفسي للطفل. نجد يونس، يعني كلام جدا جميل ومهم، بدي أشكرك نجد يونس، العاملة الاجتماعية المتخصصة بالعلاج السلوكي المعرفي، العلاج العاطفي السلوكي وإرشاد الأهل. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. بس بقدر أزيد جملة صغيرة
1: باختصار.
0: الطفل لا يحتاج لأهل مثاليين. أختي ابتهال، إحنا عايشين حياة مركبة فيها كتير ظروف اقتصادية اجتماعية صعبة. الولد يحتاج لأهل بمنحوه الحب والأمان. وبقدموله نموذج جيد بالتعامل مع الأخطاء والمواقف اليومية. أنا بقدر أعترف بخطئي، بقدر أعتذر عنه، بقدر أحل خلافاتي باحترام، وأحاول تحسين سلوكي باستمرار. أنا هيك بكون أهل إحنا هيك بنكون أهل مناح. فيش أهل مثاليين.
1: صحيح.
0: بس في أهل بيقدروا يحسنوا من نفسهم كل الوقت. هاي عشان أنا هدي نفوس.
1: جميل.
0: الأهل إنه مش ضروري يكونوا مثاليين.
1: جميل جدا. جميل كلام، جميل جدا. أشكرك نجد يونس.
0: يا أهلا وسهلا فيك. شكرا إليك. يا هلا، باي باي.
1: مع هذا الحديث الجميل بنكون وصلنا إلى ختام ساعتنا الأولى. رح نسمع بعض النغمات، من بعدها نسمع لقاء مسجل عن فينيا. رح نسمع هذا اللقاء ومن بعدها نطلع لنستمع إلى نشرة الأخبار بصوت الزميلة زهرة سعيد. نلتقي مجددا في ساعة ثانية بعد نشرة أخبار الساعة 12. ابقوا على السماعه.

0: شوالين.
1: نجمي 3287 نجمي 3287 غسان.
2: סליחה, ברשותך, איתי חשוב להגיד שאין לו תופעות לוואי.
1: כן.
2: אין תופעות לוואי. יש אערד ג'ניבי בלמורה. לא, לא, מהות, דיימן, לנס...
1: אקיד, הסואל מומכן לשאול תעלי גסן, מזבוט?
2: نعم
1: يعني سألوك هذا السؤال لهالسبب يعني أشرت إنه مهم جدا
2: فيش فيش بالضبط فيش عوامل جانبية بالمرة وأنا بنصح عن جد بنصح كل بنادم يستعمل الفينيا لأنه نهاية الأمر أنا لا إلي ماليش بالموضوع يعني ماليش بالشركة هاي نفسها إنه من ناحية مادية أنا مش مستفيد بس أنا بقول لن عن جد
1: مستفيد من الفينيا
2: والله الحمد لله الحمد لله.
1: نجمة 3287 اتصلوا زي ما ذكر إتايك الكثير أيضا من عروض في هذه الفترة 5% بالإضافة لكوبون 500 شيكل لفترة أو فندق في مناطق عدة في البلاد. غسان زرقاوي وإتايتا المدير مبيعات
2: كينيا
1: الصحة للجميع نتمنى شكرا إلى اللقاء
2: إلى اللقاء شكرا باي باي.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1
5: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
6: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
7: مكمل الغذاء فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة نشاط وتركيز فينيا نجمة 3287 فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
8: الشمس دائماً.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM ستيريو.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
12: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. تواصل طواقم الإطفاء والإنقاذ على العمل على إخماد حريق اندلع في مطعم بمدينة شفا عمر، فيما أفادت تقارير محلية بوجود عالقين داخل مبنى مجاور للمطعم. وإلى الملف الإيراني، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن القوات المسلحة تواصل رفع مستوى جاهزيتها العملياتية من خلال تحديث الأنظمة التي تضررت والاعتماد على القدرات المحلية. وأضاف أن إدخال تجهيزات جديدة إلى الوحدات العسكرية أسهم في إعادة تنظيم المعدات والقدرات القتالية بما يتلائم مع متطلبات المرحلة الراهنة. في سياق متعلق بالملف الإيراني، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير التي تحدثت عن نقص في مخزون الذخائر الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخائر وأن إنتاجها يتواصل وفق الحاجة. وأضاف ترامب أن شركات الصناعات الدفاعية تبني أكبر عدد من المصانع في تاريخ الولايات المتحدة، مهددا من وصفهم بمسربي المعلومات بعقوبات قد تصل

0: إلى السجن لفترات طويلة. في الضفة الغربية تواصل القوات الإسرائيلية اقتحامها لمخيم قلنديا شمال مدينة القدس لليوم الثاني على التوالي، فيما باشرت الجرافات الإسرائيلية بهدم محال ومنشآت تجارية في محيط حاجز قلنديا صباح اليوم. في الأخبار الدولية، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً قصير المدى، فيما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية بأن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء اليوم حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 31، طبرية 36، في الناصرة 34، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 32، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

مرحبا مرحبا من جديد، أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا ساعة ثانية من بيت العيلة. أجمل التحيات وأجمل الأوقات بتمنى لكم إياها برفقتنا خلال هذه الساعة، أيضا تحياتي لكم في كل مكان، على الطرقات، في البيوت، في أماكن العمل، وفي كل مكان في هذا العالم. اسمعونا دائما عبر موجات إذاعة الشمس 101.98.1 FM وعبر التطبيق والموقع أيضا. ساعتنا الثانية رح نتطرق للعديد من الموضوعات اللي رح تكون معنا من الآن وحتى الساعة الواحدة. بساعتنا الأولى طبعا حكينا عن مواضيع جميلة جدا، حكينا عن الحمل ما بعد جيل الأربعين، كل ما يتعلق بالحمل من فحوصات، من أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار خلال هذه الفترة. حكينا كمان عن كيف يكون الأهل قدوة إيجابية

0: بالنسبة لأبنائهن شو ممكن إنه يكونوا لما يعني بتعاملوا بقدوة إيجابية، كيف ممكن هذا يؤثر إيجابيا على الأبناء، وبالمقابل كيف ممكن إنه الآثار التصرفات والسلوكيات السلبية ممكن تأثر سلبا على الأبناء.
1: عليك أنا ما أضعت السبيل،
0: وبساعتنا الثانية رح بعد شوي نحكي عن فيلم سبايدر مان الجديد اللي طبعا يعرض الآن. 31/7 كان انطلاق هذا الفيلم.
1: أضعت السبيل ولكنني في الطريق إليك.
0: بعد شوي رح نكون مع هذا الحديث.

0: بيت العيلي بساعته الأولى انطلق 12 دقائق الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. بعد شوي رح نكون مع حديث عن فيلم الرجل العنكبوت سبايدر مان، هذا أحدث أجزاء السلسلة من إنتاج سوني بيكتشرز ومارفل اللي بدأ عرضه في 31 من تموز الماضي بعودة الممثل توم هولاند لتجسيد الشخصية بعد غياب استمر نحو 5 سنوات عن الظهور. شو اللي بيميز هذا الجزء من سبايدر مان وليش عم بيكون في دعوات لمقاطعة هذا الإنتاج السينمائي والفني الضخم؟ رح نحكي عن هذا الموضوع مع الدكتور لؤي وتد الباحث في ثقافة الأطفال واليافعين. أهلا وسهلا فيك دكتور لؤي. لؤي معنا؟
1: معك. مرحبا. أهلا.
0: كيف حالك لؤي؟
1: هلا ابتهال. هلا
0: دكتور، يعني طبعا فيلم سبايدر مان يعرض حاليا، بداية احكي لنا أكثر هيك عن الفيلم، عن إيش بحكي؟
1: فيلم سبايدر مان هو الجزء الرابع من السلسلة الجديدة لسلسلة أفلام سبايدر مان.

0: احنا بنحكي عن فيلم اللي بيستمر تقريبا بشكل مباشر من اخر فيلم شفنا فيه سبايدر مان قبل 5 سنوات، اللي فيه هاي المرة بيتر باركر صار وحيد. اللي ذاكر الفيلم الثالث عمليا، في اخر الفيلم الكل بنسى مين هو بيتر باركر، فعمليا هذا الفيلم ببلش بالضبط من هاي النقطة. الكل نسي مين بيتر باركر، حتى اقرب الناس له، وهو فقد خالته ماي اللي كانت أقرب إنسان إله كمان بفقدها، أصدقائه نيد وإم جي كمان بفقدهم بأنهم بنسوه، وبحاول يبني حياته من الصفر كشاب عادي اللي عايش في هاي الحياة. بس شوي شوي بشوف إنه في تهديد جديد قاعد بصيب المدينة، بصيب نيويورك، وبيكتشف إنه بنفعش يهرب من مسؤولياته كسبايدر مان. فالفيلم كلياته بيجي حوالين مواجهة ل تهديد جديد، بس كمان بسأل السؤال هل بنفع نبلش حياتنا بعد ما خسرنا كل إشي؟
1: واو.
0: فالفيلم بيحكي عن الفقدان، الفيلم بيحكي كثير عن الوحدة، جزء كبير من الفيلم بيسأل سؤال الوحدة والحياة كوحيد كفرد عايش لحاله في مدينة تحت تهديدات جدا جدا كبيرة، تهديد العمل بس كمان تهديد الحياة والمال والحياة اليومية عمليا.
1: يعني كل موضوع الأزمة الاقتصادية والضغوطات الاقتصادية والعمل أكيد يعني تأثر الفيلم منها. دكتور لؤي، يعني في إحساس وكأنه صار كثير أجزاء من هذه السلسلة سبايدر مان، ليش إحنا بحاجة لكمان وكمان أفلام؟
0: أولا لأنه بنحب سبايدر مان. هاي الجواب السهل
1: طبعا
0: والبسيط يعني،
1: يعني هن
0: ولكن
1: المحبين والجمهور أكيد يعني بيتفقوا معك على هذا الشيء.
0: صحيح بالضبط، فإحنا دائما بحاجة لكمان أفلام، ولكن كمان لازم نتذكر إنه هاي الأفلام ما بتكرر القصة كل مرة من جديد، إنما بتجدد لنا أشياء جديدة. يعني إحنا خضنا أفلام سبايدر مان من الألفينات يعني، وكان في أفلام في السبعينات، بس من الألفينات الأفلام الجديدة مع توبي ماجواير مثلا من إخراج سام ريمي، اللي بلشنا من هناك تعرفنا على القصة الأصلية القصة الأساسية، وشوي شوي بلشوا يجددوا لنا أشياء في القصة، وكل مرة القصة بتنحكى من جديد بنحكى لنا أشياء جديدة عنها. بس برضو اللي لازم يعني نتذكره إنه سبايدر مان هو شخصية اللي في إلها آلاف الإصدارات في عالم الكوميكس،
1: صحيح.
0: يعني لو إن عملنا كمان 200 فيلم سبايدر مان مش راح يكون كافي إن نصيب ونحكي عن كل الحبكات
1: ليش؟ شو
0: والقصص.
1: السبب؟ يعني هذه الشخصية كمان عن جد اللي استقطبت الكبار والصغار، شو السبب؟ شو السر؟
0: أولاً سبايدر مان كانت الشخصية الخارقة الأولى اللي في عندها كثير كثير صعوبات في الحياة، وبتمثل الإنسان العادي. شو يعني بتمثل الإنسان العادي؟ يعني عمليا سوبرمان هو مش إنسان عادي، والكل بيعرف إنه سوبرمان مش إنسان عادي، بس سبايدر مان هو إنسان عادي اللي حصل على مقدرة خارقة، بس حياته ما تغيرت غير هيك. يعني في الكوميكس دائما بعرضوه إنه الصديق اللي بتلاقيه بالحارة، فلما حكوا لنا هاي القصة لأول مرة ستانلي وستيف ديكتو اللي كتبوا القصة من البداية في الستينات، بلشوا يضيفوا صعوبات على حياة هاي الشخصية. فعندنا شخصية اللي عندها مشاكل في الدراسة مثلا، بما انه بيكون طالب مدرسة ايامها، عنده مشاكل في الشغل لما بيخلص مدرسة وبيفوت على الشغل، عنده مشاكل في المصاري، كيف انا بدي اعيش حياتي في انه كمان انقذ المدينة وكمان ادبر حالي في الحياة الشخصية. عنده مشاكل في العلاقات، يعني العلاقات مثلا لما بيكون في عندي التزام، مثلا هسه في حدا بسرق البنك بدي اروح انقذ البنك، بس من جهة ثانية صديقي او صديقتي بحاجة الي اكون عندهم لانه مركوا اشي في حياتهم. فكلياتها هاي الاسئلة تبعت التردد في شو الخيارات، شو المسؤوليات، شو القوة اللي لازم نستعملها مشان نحط أولوياتنا، ومرات بنخسر، مرات بنغلط، مرات بنتردد شو القرارات اللي لازم نعملها. فالأطفال بيواجهوا وبيحبوا هاي القصة من هذا المحل، ولكن كمان الكبار، إحنا البالغين كمان بنواجه هاي الأسئلة في حياتنا اليومية، بين العلاقات وبين الكارير تبعنا، بين شغلنا، بين المهني تبعتنا. فهاي الأسئلة كلياتها أسئلة جدا جدا كبيرة اللي الفيلم بحطها في لبه، وشو الأثمان اللي بندفعها بالطريق لما بنبلش نختار أمور معينة، هل الثمن اللي بدنا ندفعه هو الوحدة ولا البعد عن الناس؟

0: أعز الناس علينا مشان نقدر نتمكن من أشياء ثانية.
1: خاصة يعني كمان الانجذاب للفيلم من جميع الفئات، إنه لما بيكون الشخصية وكأنها خيالية بيكون في أكثر هيك يعني بعد عن يعني عن هذه الأزمات الشخصية، وبنشوفها أكثر من جانب خارجي، وكأنه يعني صحيح. وكأنه نشاهد هذه الأمور بعيدا عنا، وهيك بيكون يمكن أقرب إلى المشاهد، مساعدة لفهم هذه التجارب بشكل أكبر.
0: بالضبط، وقتها التهديدات بتتحول لمجازية لحياتنا اليومية.
1: صحيح.
0: يعني إذا في وحش معين بهدد سبايدر مان، إحنا بنعرف إنه هذا الوحش ممكن يكون البوس بالشغل أو زميل في الشغل، ولكن كمان ممكن يكون حدا اللي بالسيارة مثلا بسوق بتهور، أو يعني أي حدا ممكن يكون هذا التهديد، مش شرط إنه يكون تهديد خارق.
1: نعم دكتور لؤي، يعني طبعا الفيلم عربيا عم بتم المطالبة بمقاطعته نتيجة إنه في منتج اللي هو إسرائيلي فيه. حكينا عن هذا الجانب. صحيح. يعني ليش هالقد بيكون في، مع إنه موجود من زمان يعني هذا المنتج في
0: صحيح.
1: كل أفلام بالزبط. مارفل تقريبا.
0: بالضبط، يعني النداء حركة البي دي اس اللي بتجدد كل فترة لما بيطلع فيلم لمارفل. فهنا سؤال حوالين شخصية آفي عراد. آفي عراد كان اللي هو المنتج تبع الفيلم، بس لازم نتذكر انه آفي عراد هو جزء لا يتجزأ من كل تاريخ شخصيات مارفل.
1: صحيح.
0: وعالم الأبطال الخارقين.
1: صحيح.
0: يعني هو انضم لهذا العالم تقريبا بالتسعينات وأصبح منتج لمعظم الأفلام، حتى معظم مسلسلات التلفزيون اللي كبرنا عليها تبع الإكس مان أو سبايدر مان نفسه. أفي عراد كان له دور في كتابة النصوص. فأفي عراد هو يعني صحيح إسرائيلي صهيوني ساكن معظم حياته في أمريكا، ولكن هو كمان جزء لا يتجزأ من تاريخ الأبطال الخارقين بشكل عام ومارفل بشكل خاص. فهنا السؤال اللي إحنا كمان لازم نتساءله، أي نوع مقاطعة إحنا بدنا؟ شو ترجمة المقاطعة اللي بدنا إياها؟ وهل مقاطعة هذا الفيلم مفيدة على كبال مجدية على كبال أشياء أخرى
1: تماماً.
0: اللي مهم نقاطعها وما بنقدر نقاطعها، أو
1: تماماً.
0: مهم نقاطعها وما قطعناها
1: تماماً.
0: فبفكر إنه الموضوع هنا شوي مركب بالسؤال الخاص تبع آفي عراد كشخصية.
1: يعني أنا أتفق معك تماماً يعني دكتور لؤي. السؤال هون عن جد إحنا أمام يعني إنتاجات ضخمة اللي بنسأل عن جد هل يعني هل المقاطعة مجدية؟ دكتور يعني سؤال قبل هيك إنهاء لقائنا، يعني الفيلم الجديد طبعا واللي هو الرابع بالسلسلة اللي طبعا بيحاول يفتح صفحة جديدة بعد أحداث الفيلم السابق، هل فعلا بتشوفوا أنت أنه نجح في تقديم شيء جديد، أم أنه بيعتمد أكثر على الحنين وتكرار شخصية سبايدر مان؟ يعني تقييمك النقدي كناقد لهذا الفيلم.
0: أنا شخصيا جدا حبيت الفيلم، بس مش بس من محل المعجب، إنما كمان من محل كيف مارفل غدرت اتحاكي المعجبين المتابعين للشخصية بعدة طرق جدا جدا مختلفة. يعني في الفيلم اللي بحضر الفيلم بشوف انه في مشاهد هيك ببطئه الزمن شوي. في هاي المشاهد عادة بتكون صورة معينة اللي بتحاكي أغلفة لمجلات كوميكس قديمة جدا جدا من السبعينات والثمانينات اللي فقط المعجبين طوالي بيميزوها. فهاي وكأنه المحاكاة مع المعجبين وكأنهم هم المركز فيها إشي جدا جدا حلو. بس كمان لازم نتذكر إنه في كثير مشاهد اللي انأخذت مثلا من لعبة البلاي ستيشن. فهاي إشي كمان جدا جدا كان رائع لأي حدا لعب اللعبة، طوالي بيميز هاي المشاهد، مثلا مشاهد القتال على سقف البنايات، هاي إشي جديد اللي تم تجديده اعتمادا على شو صار في اللعبة وكديش اللعبة هالكد نجحت. اللعبة طبعا لعبة سبايدر مان اللي طلعت للبلاي ستيشن في جزئين ونص، يعني في كمان جزء صغير، بس هاي الألعاب كثير كثير كثير نجحت. وفي الفيلم غدروا يجيبوا كل هاي الرموز وهاي المحاكاة مع أشياء أخرى من غير ما تكون هالكد مركزية في القصة. فأي حدا اللي بحياته ما حضر سبايدر مان رح يحضر الفيلم ويفهم عن شو كاعد بصير ويستمتع فيه، بس حدا اللي متابع كل قصص سبايدر مان، وطبعا إحنا السنة رح يصدر العدد 1000 من مجلات سبايدر مان، فالسنة هي سنة احتفالية للمتابعين من 62 لليوم.

0: يوم الشهر الجاي بشهر 9 راح يصدر العدد الألف من
1: واو
0: مجلات سبايدر مان،
1: فعلا سلة
0: ففي عندنا ألف
1: احتفالية.
0: قصة كمان. بالضبط
1: نعم
0: بالضبط.
1: دكتور لؤي وتد، الباحث في ثقافة الأطفال واليافعين، شكرا جزيلا على هذا الحديث الجميل. شكرا،
0: شكرا شكرا ابتهال.
1: تحياتي. من هون نطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: البحر بالنسبة إلنا مكان للراحة والفرح، لكن كمان فيه مخاطر ما لازم نستهين فيها. كل سنة بنسمع عن حالات غرق، وكتير منها بصير في شواطئ ما فيها خدمات إنقاذ أو في ساعات ما بيكون فيها منقذ. والفرق بين السباحة الآمنة والخطرة ممكن يكون الفرق بين الحياة والموت. أهلنا الأعزاء، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة، وانتبهوا لأولادكم ولا تتركوهن لو للحظة. ذكروا، البحر جميل لكن الأمان أولاً. فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
6: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1، تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
8: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة،
9: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد، بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
10: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: عودي من بعد الإعلانات. 12:24 دقيقة الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. أجمل التحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا أينما كنتم. من الحديث قبل الإعلانات عن سبايدر مان، هذا الفيلم اللي يعرض الآن في صالة السينما، حكينا عنه عن جد حديث جدا جميل مع الدكتور لؤي وتد. ننتقل للحديث عن الذكاء الاصطناعي، عن الكتب القديمة، عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وهل إحنا عن جد أمام تحول حضاري فيما يتعلق بالإصدار الإنساني و التفكير الإنساني. تقارير كثيرة أشارت إلى إتلاف نسخ من كتب قديمة بعد استخدامها في عمليات مسح وتحويل رقمي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على فهم اللغة والتفكير الإنساني. هاي الممارسة بالتأكيد بتطرح أسئلة حول موقع هذا الأرشيف الإنساني في عصر اللي إحنا موجودين فيه أمام تحول رقمي، كل شيء أصبح رقمي. هل يعني نستطيع التنازل عن هذا الإرث الورقي من الكتب القديمة أمام هذا التحول الرقمي؟ طبعا نقاش واسع كمان عن يعني بالإضافة إلى الأخلاقيات عن هذا الإرث المكتوب للحضارة البشرية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بالدكتور هشام عبد الحليم، الباحث والمحاضر في التخنيون وفي مجال الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته. أهلا وسهلا فيك دكتور هشام.
1: أهلا ابتهال جميع مسكبات المستمعين.
0: تحياتي لك دكتور. يعني هل فعلا يتم يعني إتلاف هذه الكميات من الكتب في تدريب الذكاء الاصطناعي؟ هل بحاجة لإتلاف هذه الكميات من الكتب؟
1: أكيد لا. إذا هذا الإشي عم بيصير طبعا يعني ما نعرف أكيد إن هذا الإشي

0: يعني الشركات عم تعمله بطريقه متوسطه على امريكا، ولكن يعني واحد من الاشياء ممكن يكون على الجانب الايجابي بهذا الموضوع، انه على القليل الكهرباء اذا في ماكينه اليوم اللي قاعده تستخدم او عم تعمل عم تطلع كل المعلومات منها وممكن يستفيد منها بالمستقبل اللي ما تخربش ما تضيعش، فهذا يعني هذا هو الطرف الايجابي. ولكن لا شك انه شايف ممكن يكون في امكانيه انه لما الذكاء الاصطناعي بيستخدم هذه المعلومات عشان يتدرب ويتمرن، فممكن جزء منها ما تكونش دقيقه وما يرويش الحقيقه بطريقه كيف ما الكتاب يعمل اللي هو حب العورق.
1: يعني الـ الـ الـ من أجل تدريب الذكاء الاصطناعي على التفكير البشري هناك حاجة لتعريضه لهذه المواد ولإعطائه هذه المواد، يعني من أجل كمان يعني بدون شك التفكير البشري تغير على مر العصور، وحفظ يعني وعرض هذا التغير من التفكير البشري وأنماط التفكير والتأليف والكتابة للذكاء الاصطناعي، تدربه يعني تدربه على أن يكون يعطي نتائج أكثر دقة وأكثر قريبة لأن تكون إنسانية؟
0: أكيد. السؤال الأول تبعك لا شك إنه إحنا عشان ندرب الماكينات بتفكر يعني قريب على التفكير البشري بدها كثير معلومات، كل ما أكثر معلومات بشكل عام كل ما أكثر معلومات كل ما بيكون في أكثر دقة. طبعا مش دائما هذا الشيء صح عشان نقول بشكل عام، ولكن لما احنا نحكي عن كتب اللي هي تاريخيه وانا مش متاكد بالضبط يعني باي مجالات اي انواع كتب، ولكن بشكل عام لما بنحكي عن كتب تاريخيه اللي ممكن هاي الكتب وثقت اشياء معينه ان كان بالعلم ان كان بالتاريخ ان كان بالدين ان كان بكثير مجالات، بالاخر احنا بناخذ هاي المعلومات عشان نقول للماكينه انه هاي هي الحقيقه. لسه جمعية بتستخرج كل هاي المعلومات بيكون في مسك ضوئي معين اللي بالآخر الماكينة تستفيد من هذا الشيء، هذا بالآخر ممكن يحول الماكينة لمصدر اللي المفروض يكون مصدر الموثوق فيه. ولكن احنا نعرف انه ذكاء الاصطناعي مش دائما بيكون مصدر اللي هو موثوق فيه، بالأخص لما احنا بنعطيه معلومات بنطلب من الماكينة تتدرب ونطلب من الماكينة انها تعطي رأيها بأشياء معينة أو استنتاجات معينة، فلا شك إن هنا إنه الكتب هاي تظلها موجودة هذا هو الشيء الصح عشان يظل عندنا مصدر موثوق فيه واللي هو بروي الشيء الحقيقي. والماكينة دائما ممكن إحنا نصلحها أو نصلح الاستنتاجات تبعتها لما إحنا عارفين شو الحقيقة، بس لما إحنا الكتب هاي تخفي عن وجه الأرض بشي مرحلة بصير الماكينة هي الشيء الوحيد اللي بعطينا هاي المعلومات،
1: فسعيتها ممكن نشكك بالاقتراب. يعني دكتور قلت لما الكتب بتختفي عن وجه الأرض، هل هناك توقع أن تختفي فعلا الكتب عن وجه الأرض ويستبدلها الذكاء الاصطناعي وتستبدلها الآلة فعلا؟
0: مش مفروض، يعني كنت بقول هل ممكن إحنا نصير أكثر مجتمع اللي يستخدم الذكاء يستخدم آسف الكتب الأكثر ديجيتال رقمية ممكن يعني بس هل الكتب الموجودة اليوم مفروض تختفي عن وجه الأرض؟ لا، ممكن يصير في عندها إنتاجها لأنه يعني المعلومات اللي اليوم احنا بنستفيد منها هي معلومات اللي بتصير الموجودة ممكن بالأنت رقمية أو بالإنترنت موجودة بالتطبيقات ومش بس بالكتب، بس إنه الكتب اللي متوثقة أشياء معينة مش ولا أي سبب تختفي من وجه الأرض.
1: نعم بدون شك يعني أنه التفكير الرقمي والمادة الرقمية يعني سهلت يعني أكثر الوصول وأتاحت الوصول إلى المعلومة بشكل أكبر، ولكن يعني السؤال هون عن حفظ مدى حفظ هذا الإرث وهذه المؤلفات، هل مثلا وجودها كنسخ رقمية ويعني هل ممكن أنه تختفي من الوجود في لحظة معينة النسخ الرقمية مثلا، أنه يكون نعود إلى ما قبل الحداثة ويعني في لحظة انتهاء للتاريخ يعني تسمى؟
0: يعني من ناحية كانون هيك مش مفروض ولا بأي مرحلة يوصل لك يعني حالي.
1: يعني هاي مخاوف دائما تراودني حقيقة، يعني لما بنشوف كل هذا التحول إلى الآلة.

0: فعلا مخاوف حقيقية.
1: في الشك إن هذا ليس دائما نظرية ممكن يصير. ولكن اليوم التكنولوجيا جدا متقدمة، يعني مش إنه يعني مش بسهولة بيصير، وعندنا يعني موارد اللي ممكن أكد إن التكنولوجيا راح تضل تتطور وراح تضل العالم بيتقدم. بس إحنا يعني هل الإشي مستحيل يصير؟ لا، مش
0: نعم.
1: إحنا اليوم موجودين بمحل يعني ال ال فيش يستخدم يعني كل إشي اللي هو رقمي بطريقة مكثفة، ولكن هذا الإشي يعني إذا ممكن لا شك إنه دائما نخلي النسب الموجودة اللي صارت موجودة على العالم موجودة.
0: نعم دكتور هشام عبد الحليم، الباحث والمحاضر في التخنين في مجال الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، شكرا جزيلا. شكرا
1: جزيلا.
0: تحياتي. حكينا عن الذكاء الاصطناعي في أمام الكتب وكل موضوع التكنولوجيا والعالم الرقمي أمام الكتب.
2: والشوق زود الاحتمالات.
0: نكون مع هذه النغمات القليلة ومن بعدها بنكون مع فاصل إعلاني.

0: مستمعاتنا ومستمعينا، الأم اللي قاعدة على الشط والأب اللي بفكر إنه أولاده بأمان، بدي أحكي لكم جملة مهمة. الغرق مش زي الأفلام، ما في صراخ عالي ولا إيدين بتلوح، الغرق بصير بصمت بثواني، واللي في المنطقة ممكن ما يحسوا إلا بعد فوات الأوان. كم مرة تركتكم أولادكم يسبحوا شوي بعيد عنكم وقلتوا إحنا شايفينهن كل إشي تمام، بس الحقيقة إنه بدون منقذ أي موج صغيرة أي تيار قوي ممكن يسحبهن ويغير حياتكم للأبد. المنقذ مش بس واقف على الكرسي، هو عين ساهرة مدرب يعرف يميز الخطر قبل ما يصير ويقفز بلحظة لينقذ حياة. أنتوا بتحبوا أولادكم أكيد، بتحبوا ترجعوا من البحر مبسوطين وسالمين أكيد، عشان هيك ما تخاطروا، انزلوا على البحر فقط في شاطئ مصرح وفقط خلال ساعات وجود المنقذ. حتى الشاطئ المصرح ما بدخلوا عليه إذا المنقذ مش موجود. كل قصة غرق مأساوية بتبدأ بنفس الجملة: ما كناش متوقعين. خلونا نتعلم من تجارب غيرنا ونختار الأمان إلنا ولولادنا. البحر بده مسؤولية، ما بده مغامرة ولا استهتار، والرسالة واضحة: فش منقذ، فش مين ينقذ حياتك. خلي صوت العقل يسبق صوت الموج. هاي الحملة التوعوية مستمعاتنا ومستمعينا مقدمة إلكو برعاية وزارة الداخلية. فاصل قصير ومن بعده بنكون مع موضوع آخر، ابقوا معنا.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حابب تسير

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
4: أجمل التحيات من جديد. رجعنا بعد الفاصل 12:38 دقيقة الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس.

من هالأغنية الجميلة لمروان خوري ومرلين نعمان منروح للقائنا التالي، ولكن قبله طبعا بنذكر دائما الأم اللي قاعدة على الشط والأب اللي بفكر إنه ولاده بأمان. بدي أحكي لكم جملة مهمة: الغرق مش زي الأفلام، ما في صراخ عالي ولا إيدين بتلوح، الغرق بصير بصمت بثواني، واللي في المنطقة ممكن ما يحسوا إلا بعد فوات الأوان. كم مرة تركت ولادكو يسبحوا شوي بعيد عنكو وقلتو إحنا شايفينهن كله تمام، بس الحقيقة إنه بدون منقذ أي موجة صغيرة أي تيار قوي ممكن يسحبهن ويغير حياتك للأبد. المنقذ مش بس واقف على الكرسي، هو عين ساهرة مدرب يعرف يميز الخطر قبل ما يصير ويقفز بلحظة لينقذ حياة. انتو بتحبوا ولادكو أكيد، بتحبوا ترجعوا من البحر مبسوطين وسالمين أكيد، عشان هيك ما تخاطروا، انزلوا على البحر فقط في شاطئ مسرح وفقط خلال ساعات وجود المنقذ. حتى الشاطئ المسرح ما بتخلى عليه إلا إذا المنقذ موجود. كل قصة غرق مأساوية بتبدأ بنفس الجملة: ما كنا متوقعين. خلونا نتعلم من تجارب غيرنا ونختار الأمان إلنا ولولادنا. البحر بده مسؤولية، ما بده مغامرة ولا استهتار، والرسالة واضحة: فش منقذ، فش مين ينقذ حياتك، خلي صوت العقل يسبق صوت الموج. هاي الحملة التوعوية مستمعاتنا ومستمعينا مقدمة إلكو برعاية وزارة الداخلية. من هون إلى لقائنا التالي، تناول نفس الصنف كل يوم. طبعا كثير من الناس بيميلوا إلى تكرار الأكل نفسها يوميا، خاصة الرياضيين واللي بيتبعوا نظام غذائي معين. هذا النمط ممكن يكون مفيد من ناحية التحكم بالسعرات المكونات، ولكنه ممكن أنه يحمل يعني تأثيرات متعلقة بنقص التنوع الغذائي وما يوفر من عناصر مختلفة.

0: للحديث حول هذا الموضوع أرحب بفاطمة بكري أخصائية تغذية علاجية. أهلا وسهلا فيك فاطمة.
1: أهلا وسهلا فيكم وللمستمعين.
0: أهلا فيك، تحياتي عزيزتي. بداية يعني احكي لنا عن تناول صنف واحد من الغذاء بشكل يومي، هل هو فعلا شيء اللي هو ممكن يكون مفيد للصحة؟
1: في إلها إيجابيات وفي إلها سلبيات.
0: نعم.
1: إنه إذا تكررت يوميا سلبياتها بتكون أكتر. إذا بدنا ناخذ الإيجابيات إنه ناخذ مثلا نوع من الأكل، خلينا نقول إذا الصحن كان متوازن وأخذناه نقول يومين لثلاث أيام خلال الأسبوع، هيك بيسهل الهضم، لأنه بيكون سهل على الجسم لأنه الجسم يتقبله بسرعة. ولكن الاستمرار بأنه تكرار نفس النوع هون بيصير في عنا لا سلبيات كبيرة، وخاصة حتى لو كان متوازن الطبق أو الصحن، فإحنا عنا مش بكل الأكل نفس العناصر الغذائية أو نفس الفيتامينات والأملاح والمعادن اللي إحنا جسمنا بحاجة لإلها. فكل ما نوعنا كل ما حصلنا على أكبر فوائد لإلنا لجسمنا.
0: نعم فاطمة، يعني هناك طبعا الحديث هون مش بس عن يعني الصنف واحد وإنما عن نظام كامل. في ناس اللي مثلا ممكن يلجأوا لنظام أكثر اللي هو بيحتوي على لحوم كل أكلهن بدون لحوم. تناول خضروات أو خضروات بدون تناول لحوم، فكمان هون يعني هذا النظام اللي ممكن إنه فعلا ينزل وزن، ولكن من ناحية ثانية إنه يكون في مضاعفات أخرى،
1: سلبيات كبيرة. صح. إحنا عندما نيجي نتطرق بشكل عام عندنا العناصر الغذائية هن ستة لجسمنا بحاجة لها. في العنصر الغذائي الكبير اللي بيوفر لنا الطاقة، وكل واحد له دور معين لجسمنا، اللي بيقوي العضل، اللي بيبنيه، اللي بيعطينا طاقة، اللي للهرمونات. والعناصر الصغيرة اللي هي بتوفر لنا المضادات الأكسدة اللي إحنا بحاجة لها لنمنع الأمراض وندافع عن جسمنا، وغير انه بروي الجسم اللي هي الماء الفيتامينات والاملاح والمعادن. نيجي لقصه البروتينات والكربوهيدرات والدهنيات المنيحه، هاي بتعطينا مش بس انه بتعطينا طاقه، انه للاسف الوعي عندنا منيح انه عم بيزيد، انه اي شخص بده يفوت على عالم الرياضه بيتجه اول شيء يكثر من البروتين.
0: صحيح.
1: وهذا الاشي غلط، الجسم بحاجة لجرامات معينة من البروتين، إذا زادت عن حدها على الفاضي إحنا مش عم نستعملها، وبالعكس الفائض أو الاحتياطي خلينا نقول بتحول لدهن بالجسم، وهيك ما كانش في عنا نتيجة صح لشو هو بده. فأول قاعدة ذهبية لازم يأخذها الشخص إنه كل ما زاد التمرين كل ما بدنا كربوهيدرات، لأنه النشويات لأنها هي أول مصدر للطاقة وبتتخزن بجسمنا عشان توفر لنا خلال التمرين، تتخزن بالكبد وبالعضل عشان ما يتعبش الجسم وعشان يضل في عنده طاقة. فحاولوا إنكم توازنوا ما بين العناصر الغذائية وتنوعوا، هيك بتستفيدوا أكتر. كمان خاصة الفئات الأطفال، يعني بيصيرش أنا إذا أنا عندي طفل أو ولد عنده وزن زائد، وإحنا عم نعرف مع الموجة هاي من وقت الكورونا للحرب والزوم زادت السمنة عنا وزادت الأمراض. فلا نوعوا لأطفالكم لأنه مهم للنمو، الحديد، كل إشي إحنا بحاجة له لجسمنا.
0: نعم فاطمة، يعني بالتأكيد التنوع يعني زي ما حكيتي هو شيء مهم جدا، ولكن شو ينقص مثلا المصادر الغذائية، إنه شو العلامات اللي بتدل مثلا على إنه هذا النظام الغذائي المتكرر بسبب نقص مثلا في عناصر معينة؟
1: حلو. أول إشي إذا ما نطلع على الظواهر الخارجية للجسم، في عنا تساقط الشعر، شحوب الوجه، سواد تحت العينين. إذا نطلع على الأمور الداخلية بيصير في غلط بالهضم، ممكن يصير في عنا إمساك، غازات بالبطن، تراكم الدهنيات بمنطقة خاصة بالبطن التحتاني مثلا أو بمناطق، بتتغير الهرمونات، الصدر ممكن إنه يصير في كمان للصبايا إنه العادة الشهرية تتخربط، ممكن إنه كمان ظهور شعر بشكل كتير أو ثبات الوزن مثلا، أو إنك أنت ماشي مفكر إنك ماشي نمط حياة صحي ومش عم تشوف نتيجة ثبات وزن، أو ممكن طلوع بالوزن للأسف للي بيعملوا

0: بعتوا حالهم بروتين أكثر من اللازم، فهذا وين بتخزن بالجسم، وبالتالي ما فيش حرق كيف لازم، فالعمليات الاي دي بتصير بطيئة بالجسم واحنا بحاجة لإلها، لأنها 60-70% هو الحرق وقت الراحة اللي هي الفعاليات اليومية، مش بس قصة الرياضة اللي هي 20% كمان لحياتنا بالنمط الحياة الصحي.
1: نعم، جميل جدا. فاطمة بكري، بدي أشكرك على هذا الحديث. فاطمة بكري أخصائية تغذية علاجية، شكرا جزيلا. شكرا. مع هذا الحديث وصلنا إلى ختام بيت العيلة لليوم. بتمنى تكونوا فعلا قضيتوا وقت جميل معنا خلال هدول الساعتين اللي مرقوا. خلال هالساعتين حكينا عن مواضيع متنوعة، حكينا عن الحمل في جيل الأربعين، حكينا عن القدوة الحسنة والسيئة للأطفال من قبل الأهل، حكينا عن فيلم سبايدر مان الجديد، حكينا كمان عن الذكاء الاصطناعي مقابل الكتب، وحكينا أخيرا عن التغذية، عن أكل نفس النوع بشكل يومي. بدي أتمنى لكم نهار جميل جدا مثلكم مستمعاتنا ومستمعينا، نهاية أسبوع رايقة هادية حلوة. شكرا لفريق العمل الذي رافقني خلال هذه الحلقة، يشاركني في إعدادها الزميل خليل حداد، إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرم في الإشراف العام، كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة دائما ابتهال حسن. إلى اللقاء.

0: إذن إحنا معكم دائما وأبدا نعودنا إليكم. وجهاز البيكيو ليزر هذا الجهاز الذي يعني عم بيعمل العجب العجاب وطبعا يخفف من الأوجاع, وهو جهاز أيضا يخفف من الأوجاع للعلاج الطبي في المنزل, فيش حاجة تروح على أي محل. بيكيو ليزر اليوم جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات والكثير الكثير. دائما وأبدا معنا جاي كودم كول توداشا شيباتا إلينو جا
1: تودا غبا دوغي تودا لمازينين.
0: אז جاي شألنا همون على عניין של מה הוא ביקיו לייזר, איך זה עובד, אז עכשיו גם לאילו סוגים של פציעות או כאבים המכשיר מתאים.
1: בעצם ביקיו לייזר

0: عني.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظاً على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
3: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: حابين تعرفوا سرنا؟
5: علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
6: عالشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
10: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد ينون ليفي من مستوطنة معون بتهمة التسبب في مقتل الناشط والمعلم الفلسطيني عود الهذلين، وتنسب لائحة الاتهام إلى ليفي تهمة التسبب بالوفاة بتهور، وتشير إلى أنه أمر بشق طريق في أرض خاصة ما أدى إلى تجمع أشخاص واندلاع مواجهة في المكان، أطلق خلالها النار باتجاه من منطقة كان يتواجد فيها عدد من الأشخاص ما أسفر عن مقتل الهذلين. في الحلبة السياسية، أعلن رئيس حزب يحد نفتالي بنت أنه يستبعد أي تعاون مع الأحزاب الحريدية بعد الانتخابات، مؤكدا أن الباب مغلق أمام من يؤيد التهرب من الخدمة العسكرية. وأضاف بنت أنه لن يضم إلى حكومته أي شخص معفى من الخدمة العسكرية، كما انتقد مقترح رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت الذي يقضي بإعفاء 30% من الحريدين من التجنيد، واصفا بأنه خطأ فادح. حذرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان في تقرير جديد من انهيار النظام الصحي في الضفة الغربية، وأكد التقرير أن احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة يقوض قدرة السلطة الفلسطينية على تمويل الخدمات الصحية الأساسية في الضفة الغربية. وأشار التقرير إلى أن 447 منشأة صحية من أصل 590 تابعة لوزارة الصحة قلصت ساعات عملها بشكل حاد، فيما تعمل غالبية مراكز الرعاية الصحية الأولية بصورة جزئية، الأمر الذي ينعكس مباشرة على قدرة المرضى على الحصول على العلاج والمتابعة الطبية.

0: أفاد تقرير إعلامي سعودي نقلا عن مصدر وصفه بالرفيع بأن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى تفاهم بشأن الخطوط العريضة لإعادة فتح مضيق هرمز بانتظار مصادقات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وبحسب المصدر يمتد الاتفاق لمدة 60 يوما ويهدف إلى استئناف الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور على السفن، مشيرا إلى أن جهات إقليمية قد تشارك في إزالة الألغام والإجراءات الفنية اللازمة لإعادة تشغيل الممر الملاحي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء اليوم حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج الظهيرة الإخباري، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أربع دقائق بعد الواحدة ظهرا هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة حتى الآن عبر الموجات 101.98.1 FM. معي في إعداد وإنتاج هذا العدد من البرنامج الزميلة ياسمين عابد، يرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، ومعكم أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية. نبدأ من الضفة الغربية. اعتداء جديد في خربة الطوبة بمسافر يطا، عدد كبير من المستوطنين هجموا الخربة فجر هذا اليوم مساء أمس، واعتدوا على المواطنين بالضرب وأضرموا النيران بعدد من المساكن. للحديث أكثر وفهم ما جرى في خربة الطوبة بمسافر يطا ينضم إلي صلاح جندية. مساء الخير صلاح.
1: مساء النور، أهلا وسهلا.
0: إذن بداية يعني الحمد لله على السلامة، واحكي لنا اللي صار.
1: الله يسلمك. اللي صار امبارح على الساعة 9:50 دقيقة مساء كان فيه هجوم كبير للمستوطنين على خربة طوبة، حوالي 40 مستوطن أو أكثر هجموا على تجمع الطوبة، اعتدوا على الناس، أحرقوا المنازل، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. منها ما تم نقله للمستشفى، ومنها ما تم معالجته ميدانيا، وتكسير في ممتلكات المواطنين وفي الأعلاف للأغنام. وكل هذا الأشياء هو ضغط لتهجير السكان من أراضيهم.
0: صلاح، كم عدد المستوطنين الذين شاركوا في هذا الهجوم، ومن أي بؤرة استيطانية أصلا يصلون إلى خربة الطوبة؟
1: حوالي تقريبا يعني المستوطنين كانوا 40 أو أكثر من 40 مستوطن. كل هاي المستوطنين يعني بتجمعوا من كل البؤر الاستيطانية اللي أنشئت بعد الحرب أو أثناء الحرب أو قبل الحرب، اللي هي البؤر الإسطانية الرعوية أو ما يسمى بفتيان التلال. فهؤلاء بيتجمعوا وبيعملوا خطط مسبقة وبيهجموا على خرب مسافر يطا.
0: نعم، إذن كل هذا ممنهج. الآن هل تواجدت قوات الجيش في محيط الخربة؟
1: في هذه اللحظات نعم، في تواجد للجيش، وفي أثناء الحدث بعد انتهاء الحدث بنص ساعة كان في جيش وفي شرطة وفي مخابرات، يعني كان متواجد يعني هذا الشيء بس بعد انتهاء الحدث.
0: نعم، الآن صلاح من ناحية جغرافية، يعني هل خربة أطوبة هي قريبة من أم الخير، من التواني، أين تقع تحديداً؟
1: خربة طوبة تقع شرق مستوطنة معون.
0: نعم.
1: تفصل ما بين خربة طوبة وخربة تواني مستوطنة معون. خربة طوبة تبعد عن مستوطنة حوالي تقريبا كيلومتر أو أقل.
0: إذن هي قريبة جدا من مستوطنة معون.
1: نعم، أو أقل قليل. وهي إحدى خرب مسافر يطا.
0: نعم، الآن عندما وصلت قوات الجيش، أنت تقول بعد نصف ساعة تقريبا فقط من الاعتداء وصلت قوات الجيش، هل قاموا بالتحقيق؟ ماذا فعلوا؟
1: قاموا بجمع المعلومات من السكان اللي تم الاعتداء عليهم، والشرطة حكت أنه لازم تروح تقدموا شكوى في نفس اللحظة.
0: الشرطة الإسرائيلية؟
1: نعم
0: نعم.
1: فقمنا أنا واثنين آخرين من سكان الخربة بالذهاب إلى قريات أربعة وتقديم شكوى لدى الشرطة الإسرائيلية، ولعل وعسى أن يكون في إشي من الجانب الشرطة أنهم يعملوا إشي لهاي لقطعان المستوطنين.
0: نعم، وأنت تقول أنه يعني تم نقل على الأقل 5 مصابين جراء هذا الاعتداء لمستشفى يطا الحكومي، من بينهم سيدة وطفلان. كم عدد المصابين بشكل عام صلاح؟
1: المصابين بشكل عام تقريبا 7 مصابين، من ضمنهم امرأة حامل. نعم. أصيبت في الرأس وفي اليد، وطفلة لا يتجاوز عمرها 9 سنوات أو 8 سنوات كان في في ضربة في الأنف، وكمان في ضربة في الأشب في اليد وفي الكتف، وفي حالة اختناق لطفل عمره تقريبا 10 سنوات
0: بسبب الحريق أعتقد.
1: نعم، هؤلاء الذي تم نقلهم إلى مستشفى يطا، وهناك إصابتان تم معالجتهم ميدانيا من قبل الإسعاف.
0: نعم صلاح، يعني لنقل بلطف من الله لم يكن استخدام للرصاص الحي، أي أدوات يستخدمها المستوطنون تحديدا في هذا الاعتداء؟
1: في مثل هذه الاعتداءات يستخدمون الحريق والعصي والحجارة.
0: نعم، إذن الاعتداء الجسدي كان بواسطة العصي والحجارة إضافة إلى حالات الاختناق الناجمة عن استنشاق الدخان بسبب الاشتعال. إذن هذا ما حدث في خربة الطوبة بمسافة ريطة، وأنت تقول هذا حدث تحديدا في 9:30 مساء.
1: 9:55 بالضبط.
0: نعم، إذن الحمد لله على السلامة مرة أخرى صلاح، نحن نأمل أن نتحدث في ظروف أفضل.
1: الله يسلمكم،
0: شكرا، إلى اللقاء.
1: عفوا.
0: إذن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات الظهيرة. حتى الآن ابقوا معنا.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الشمس دائماً.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجات

المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن نواصل في ملفات برنامج الظهيرة. حتى الآن كنا قد بدأنا من مسافر يطا، تحديدا من خربة طوبة. تحدث إلينا صلاح جندية من هناك وروى لنا تفاصيل ما حدث في الخربة مساء أمس تقريبا في تمام 10 مساء بعد هجوم للمستوطنين على الخربة، اعتدوا على الأهالي هناك بالضرب بالعصي بالحجارة، وأيضا يعني حرقوا المساكن بعض المساكن، وكان هناك عدد من الإصابات، نقل على الأقل 5 منها إلى مستشفى يطا الحكومي، من بينهم سيدة حامل إصابة بالرأس واليد، وأيضا طفلان. الآن سنبقى في الضفة الغربية، وتقرير جديد لجمعية أطباء لحقوق الإنسان الذي يحذر من أن النظام الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية يقترب من الانهيار بسبب احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة. ميلينيا أنصاري هي مديرة قسم الأرض الفلسطينية المحتلة في جمعية أطباء لحقوق الإنسان ومعدة هذا التقرير. مرحبا ميلينيا.
1: أهلاً، يعطيك العافية وشكراً على الاستضافة.
0: شكراً لك. إذن هذا التقرير خطير جداً ويدق ناقوس الخطر، لكن السؤال إلى أي مدى تختلف الأزمة الحالية عن الأزمات المالية السابقة التي شهدها النظام الصحي الفلسطيني في السنوات الماضية؟
1: بشكل واضح وصريح، يعني هي لا تختلف عن المشاكل بخصوص المقاصة السابقة، ولكن هي جزء مكمل لها وهي تكبر وتتزايد كل سنة وسنة. وعندما نقرع أجراس الخطر في هذه الفترة، نحن نريد أن نوضح أنه لا ينهار النظام الرعاية الصحية فجأة عندما تبدأ الوفيات بالظهور في الإحصائيات، بل يفشل قبل ذلك بكثير عندما يفقد المرضى إمكانية الوصول في الوقت المناسب إلى الأدوية والأطباء المختصين والخدمات الطوارئ.
0: إذن هو يفشل قبل نقطة الصفر، هذا ما تقولينه؟
1: 100%، وهذا ما نراه في الأيام الطبية للعيادة المتنقلة لمنظمة أطباء. نحن لا نرى فقط تضاعف تقريبا في أعداد المرضى الذين يأتون إلى العيادة الطبية، ولكن نشهد أيضا بشكل متزايد وصول مرضى يعانون من أمراض مزمنة كان من المفترض أن يتلقون الرعاية الروتينية عبر النظام الرعاية الصحية للحكومة الفلسطينية، ولكن لم يعدوا قادرون على ذلك. ونستقبل أعداد متزايدة من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا قسرا من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية في مطلع العام 2025. كانوا يعتمدون على خدمات الأونروا الوكالة الغوث، ولكن الآن حتى ذلك غير متاح لهم. ونحن نسمع أيضا من كوادر الرعاية الطبية الذين يقولون لنا نحن أنهم يكملون عملهم وأنهم لا يتلقون سوى جزء من رواتبهم، وغالبا بعد أشهر من التأخير، ويعملون في ظل موارد محدودة بشكل كبير ونقص في الأدوية. فهذا يعني مأساة، وهذا الذي يدعونا إلى قرع أجراس الخطر الذي يعني نحن نراها تحدث يوما ورا يوم ومن سنين. كما ذكرت، يعني المقاصة هذه تقوم السلطات الإسرائيلية باستخدامها كوسيلة وأداة للضغط والعقاب الجماعي على جميع الفلسطينيون. كل سنة يتم اقتطاع أجزاء كبيرة من هذه المقاصة، والمهم هنا أن نرى أنه هذا يحدث في بيئة التي تتزايد القيود الإسرائيلية على الحركة، والعمليات العسكرية تتصاعد ويتصاعد عنف المستوطنين، وهذا كله يجعل الحصول على الرعاية الصحية أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
0: نعم ميلينا، يعني أثناء إعداد هذا التقرير، ما المؤشر أو المعطى الذي يعني أقلق المنظمة أكثر شيء؟

0: نقول
1: يعني عندما نرى مرضى السرطان لم يحصلون على الإنسولين لإنقاذ حياتهم أو لجعل الصحة تبعتهم يعني روتينية أو منتظمة، عندما نرى مرضى السرطان لا يوجد لهم أي علاج كيميائي أو بيولوجي لأمراضهم. عندما تعلمين أرى مسن عمره 60 عاما يقول لي أن لمدة 6 أشهر لم أحصل على الأدوية لعلاج أمراض القلب التي يعاني منها. نعم. عندما يقول لي مسن يعني قد جدي 70 سنة أنه يذهب كل أسبوع إلى مراكز الحكومة ووزارة الصحة ويقولون له أنه لا يوجد دواء، وثم يقول لي أنه عندما يكون له مبلغ ضئيل من المال يفكر أحيانا هل يشتري الأكل لنفسه أو يشتري الدواء لنفسه وعلى حسابه. وهي هي الكارثة الإنسانية، إنه المرضى لا يعانون فقط من المرض ولكن يعانون على الصعيد المشاعر والسيكولوجي، أنهم يحاولون حصول على دواء لعيش في كرامة في خلال المرض. وهذا ما أريد أن أشدد عليه هنا. يعني نحن رأينا العديد من المرضى الأمراض المزمنة في غزة يستشهدون ويموتون بسبب ليس القنابل على رؤوسهم بل عدم إمكانية الحصول على المرض، ونحن لا نريد أن ننتظر عدد الوفيات لنقول أن وصلنا إلى كارثة. نريد الآن الحل العاجل.
0: إذن هذا ما يعني ما سأسأله بالفعل، ما الإجراءات الأكثر إلحاحا بنظرك وبنظر المنظمة التي يمكن لربما أن تمنع الانهيار الكامل للنظام الصحي في الضفة الغربية؟
1: بالبداية وبشكل واضح وصريح، هاي الورقة تهدف إلى توضيح أنه ما يحدث الآن يجب أن نتوقف عن التعامل معه كأنه مجرد خلاف تقني بشأن الموازنة أو أزمة مالية بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، بل نتطلع عليها كأنها نتيجة متوقعة للسياسات الإسرائيلية التي تستخدم أموال المقاصة الفلسطينية كسلاح، بينما تعمل بصورة منهجية على تقويض المؤسسات التي تعتمد على هذه الإيرادات. ما أعنيه أنه إذا قام المجتمع الدولي بتزويد المؤن والمساعدات المالية للمؤسسات الفلسطينية، هذا سوف يبطئ الانهيار للمنظومة الصحية ولكن لن تمنع الانهيار الكامل،
0: وليس حلا مستداما
1: 100%. بدون مواجهة منظومة الاحتلال والسيطرة والهيمنة التي تؤدي إلى تفكيك نظام الرعاية الصحية الفلسطينية، ما نسويه هو يعني على الفاضي. لازم في بشكل واضح وصريح أن نقف استخدام إسرائيل هذه الأموال المقاصة كعقاب جماعي، وأن يعني نضع السلطات الإسرائيلية في مكانها، أنها لا تستطيع أن تحدث قانون جديد مثل قانون شهر حزيران يونيو 2026، حيث قالت أنها السلطات الإسرائيلية حسب القانون أنها تتيح لها اقتطاع مبلغ يتجاوز 100% عن مدفوعات المقاصة. يعني هذه سرقة في أم العين وفي الصباح الباكر. فلا بد يعني أن نضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية.
0: إذن ميلينا أنصاري، مديرة قسم الأرض الفلسطينية المحتلة في جمعية أطباء لحقوق الإنسان ومعدة هذا التقرير الخطر بالفعل، أشكرك على هذه المحادثة.
1: يسلموا.
0: إلى اللقاء. إذن الوضع كارثي كما وصفته ميلينيا أنصاري من جمعية أطباء لحقوق الإنسان. يعني تقرير جديد يحذر من انهيار النظام الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية بسبب تصاعد احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، وبالتالي هذا يقوض قدرة وزارة الصحة الفلسطينية من تقديم الخدمات وتمويل أصلا الخدمات الصحية الأساسية. هي تصف حالات يعني 6 أشهر مريض سكري يعني لا يستطيع أن يتلقى الأنسولين وغيرها من الحالات، وتقول أن الهدف من هذا التقرير أن يوضح أن ما نتحدث عنه ليس مشكلة مالية وإنما يعني صحية من الدرجة الأولى، وهي تريد

أريد أن تدق ناقوس الخطر قبل أن نشهد حالات وفاة بسبب عدم تلقي الأدوية أو العلاجات. نذكر أعزائي المستمعين والمستمعات إلى أن يعني الأطباء الفلسطينيين في الضفة الغربية يعني أعلنوا إضراب في 9 من أيار مايو يعني قبل 3 شهور بسبب عدم صرف أصلا الرواتب الكاملة. هذا جزء يعني مما يحدث في الضفة الغربية في كل ما يتعلق بالنظام الصحي. إلى هنا نصل إلى نهاية برنامج الظهيرة حتى الآن. أشكر الزميلة ياسمين عابد على إعداد فقرات الحلقة، وأيضا الزميل إيهاب عويس رافقني في الهندسة الإذاعية. أنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. هذه تحية، نلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظاً على نزاهة الانتخابات. فرصة

0: مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حابين تعرفوا سرنا؟
4: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
5: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
7: الشمس دائماً.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: حابين تعرفوا سرنا؟
4: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM ستيرز.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
7: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، محذرين من أنها تهدد بنسف المسار السياسي وتعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المطروحة لإنهاء الحرب وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. وجاء ذلك في بيان مشترك صدر في الدوحة عن وزراء خارجية قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر. وقال الوزراء إن هذه الانتهاكات تشمل استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال. وأكد البيان أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد ينون ليفي من مستوطنة معون بتهمة التسبب في مقتل الناشط والمعلم الفلسطيني عود الهذلين. وتنسب لائحة الاتهام إلى ليفي تهمة التسبب بالوفاة بتهور، وتشير إلى أنه أمر بشق طريق في أرض خاصة ما أدى إلى تجمع أشخاص واندلاع مواجهة في المكان، أطلق خلالها النار باتجاه منطقة كان يتواجد فيها عدد من الأشخاص، ما أسفر عن مقتل الهذلين. في الحلبة السياسية، أعلن رئيس حزب بيحد نفتالي بنت أنه يستبعد أي تعاون مع الأحزاب الحريدية بعد الانتخابات، مؤكدا أن الباب مغلق أمام من يؤيد التهرب من الخدمة العسكرية. وأضاف بنت أنه لن يضم إلى حكومته أي شخص معفى من الخدمة العسكرية، كما انتقد مقترح رئيس حزب يشار جادي آيزنكوت الذي يقضي بإعفاء 30% من الحريديم من التجنيد وأصف إياه بأنه خطأ فادح. حذرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان في تقرير جديد من انهيار النظام الصحي في الضفة الغربية. وأكد التقرير أن احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة يقوض قدرة السلطة الفلسطينية على تمويل الخدمات الصحية الأساسية في الضفة الغربية. وأشار التقرير إلى أن 447 منشأة صحية من أصل 590 تابعة لوزارة الصحة قلصت ساعات عملها بشكل حاد، فيما تعمل غالبية مراكز الرعاية الصحية الأولية بصورة جزئية، الأمر الذي ينعكس مباشرة على قدرة المرضى على الحصول على العلاج.

0: والمتابعة الطبية. أفاد تقرير إعلامي سعودي نقلا عن مصدر وصفه بالرفيع بأن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى تفاهم بشأن الخطوط العريضة لإعادة فتح مضيق هرمز بانتظار مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وبحسب المصدر يمتد الاتفاق لمدة 60 يوما ويهدف إلى استئناف الملاحة في المضيق من دون فرض رسوم عبور على السفن، مشيرا إلى أن جهات إقليمية قد تشارك في إزالة الألغام والإجراءات الفنية اللازمة لإعادة تشغيل الممر الملاحي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء اليوم حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: سلامات سلامات، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ شو عاملين بهيدي الأوقات؟ وين موجودين؟ يلا مشوارنا ابتدى على الهوا، نحن وياكم سوا. منعرف كتير هلأ هيك بهيدي الساعات، ساعات الظهيرة منا سهلة، أوقات عجقة سير، أوقات وكمان خاصة اليوم مع درجات الحرارة اللي هيك شوي يعني مرتفعة، بس عم بيقولوا إنه رح يكون في انخفاض طفيف على درجات الحرارة إن شاء الله، بس إنه منعرف هيك تعب إرهاق تراكم هيك تفاصيل يومية بعد يوم طويل من العمل، من العمل والركض وكلمة إلى هنالك. خدوا نفس عميق، استرخوا شوي، نحن هون رح نكون هيك معكم ورح نكون رفقتكم اليوم بالطريق لحتى نحاول هيك نخفف عنكم عبر إذاعة الشمس وقت الحر والانتظار، ونغير جو هيدي الساعة هيك بموسيقى حلوة، بغنية حلوة، مساحة تواصل اللي ممكن تمنحكم وتعطيكم بعض الطاقة لحتى تكملوا نهاركم بكل هدوء وتوصلوا عبيتكم وانتو هيك عندكم طاقة شوي ومبسوطين. يلا من وراء المايك رانيا العالم، قام معي بأداد البرنامج خليل حداد، معنا على الهندسة الصوتية إيهاب عويس. يلا جهزوا حالكم، خدوا كباية ماي باردة، خلنا نبدأ جولة الظهيرة.
1: على القدر كافي أهمس لك همس، خلها تسمع هالبشر،
2: أغلن الحبك وفاي ورهاني

يلا مع الأصالة وهيدي الغنية الجديدة على فكرة واو رائعة جدا هيك نبدأ. يلا دينا شو مع الترند هيدا يا جماعة؟ مين سمع فيكم عن ترند التصوير الكبار عم يتصوروا مثل الأطفال؟ شو القصة؟ سرعة وترند جلسات التصوير اللي انتشرت بشكل كتير واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. شوفي تخبركم كيف يعني الفكرة بتقول انه بحطوا شخص كبير بالغ ممكن يكون عمره 20 سنة ممكن يكون عمره 25 سنة بحطوه هيك بلفوه مثل البيبي الصغير اوكي

وما وقفتش على فكرة بس إنه هيك بلفوه مثل البيبي الصغير، كمان ممكن كمان يتصور وهو قاعد بحمام مليان حليب وورد وألعاب بط بلاستيكية وكل ما إلى هنالك. يا ربي. ومش بس هيك، يعني عم ينتشر بشكل كتير كبير، كل هيدا الفيديوهات أساساً اللي عم نشوفها عم تنتشر بشكل كتير كبير. يعني تخيلوا أنتوا شايفين هيك ملامح شخص بالغ وتصرفات أو ديكورات طفل صغير. هلا كيف عم يطلعوا علي؟ قال عم يطلعوا علي أنه كجلسات هيك كطريقة لطيفة ومرحة للاحتفال بالتأقلم هيك مع تقدم العمر، بروح طفولية خفيفة اللي بتقاوم ضغوط المسؤولية.

هلا عن الاسباب بتعرفوا انه طلعوا حكوا قالوا انه جربوا هيدي الجلسات انه قال شو تعبوا من النمطيه والصور التقليديه وحابين هيك يطلعوا الطفل الداخلي اللي جويتهم ويهربوا من ضغوطات المسؤوليه بلحظات مريحه وعفويه. يلا صحتين. انغام، سمعتوا انغام؟

0: اوكي بتعرفوا انه هلا الاغاني يعني صيفية للفنانين كتير كتير عن جد في منافسة كتير كتير كتير كتير قوية. بس أنا اليوم حابة هيك حطكن هيك بأجواء الفن المحلي، وعلى فكرة عم بتكون رائعة جدا. رح تكون معنا اليوم فنانة محلية، أوكي، إصدار جديد رائع جدا، غنية بتعقد كتير حلوة. بس بعد الفاصل نعود لنواصل.
1: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: حطمنا الأسعار، سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
6: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
7: حابين تعرفوا سرنا؟
8: علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
9: عالشمس دائما.
10: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
11: برنامج المستشار كل

0: يلا أهلا وسهلا فيكم. برنامجنا هيدي الساعة برعاية أثاث المركز تمرة. بمناسبة موسم الأعراس قررنا نكسر الأسعار تكسير كبير. اسمعوا منيح. طقم صالون 1+3+3 تفصيل وحسب الطلب واللون بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم كاملة بس ب 6900 شيكل. طاولة سفرة خشب بس مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز حطوا أثاث المركز تمرة واستغلوا الفرصة. يلا غنية حلوة كتير، فنانة رائعة جدا، فنانة طبعا من بلدنا هون، من بلادنا هون، مجهود فني رائع واضح، تعاون مميز أخدها لمحل كتير بعيد، وأنا متأكدة في ردود أفعال كتير كبيرة على هيدا العمل الرائع جدا. لحتى نتعرف أكتر على هيدا العمل الرائع وهذه أيضا الأغنية الجديدة، نبارك أيضا لنيكول صباغ. من إليك مبروك نيكول وأهلا وسهلا فيكي. مرحبا.
1: هلا فيك رانيا، يبارك فيك يا رب.
0: الفنانة نيكول صباغ تحياتي أول شيء ومبروك. شو هالغنية هاي؟ شو هالعمل الرائع هيدا؟ احكيلي شوي
1: رانيا الغالي. أول إشي بشكرك على هالفرصة الجميلة، وهالأغنية طبعا باخد حبيبي هي أول إصدار فني إلي كأغنية خاصة. انشغلت بكل حب مع أجمل طاقم وأكثر طاقم مهني ممكن. هي طبعا من ألحان وكلمات المبدع تميم أبو دقش وتوزيع الفنان الأستاذ رامي عرفات. هالأغنية بتحتوي على كثير تفاصيل وانشغل عليها من أدق التفاصيل ومن السفر اللي هي بتجمع ما بين لونين ونوعين في الأغنية واحدة اللي هني بعبروا عني في كل تفاصيل، ابتداء من بداية الأغنية لمقطع اللي هو فيه المقطع الأكثر حماسي. وحبيت هالإشي يكون أكثر بشبهني أنا وبعبر أكثر عن شخصيتي.
0: ولما هالقد بيشبهك العمل يمكن عشان هيك أخذ ضجة كتير كبيرة ونجح بشكل كتير كبير، وحسيت كل مين بيسمع هيدا الأغنية عن جد بحس فيها وبتوصله بشكل سريع. العمل كيف ذكرتي أول شيء أصداء إطلاق الغنية كان جميل جدا، وأنا تابعت هيدا الموضوع بشكل كتير كبير. العمل كيف ذكرتي كمان بيحمل توقيع أسماء كمان، يعني منا هين هيك بعالم الموسيقى. أعتقد تميم هو اللي كمان لحن لشمس الغنية كمان نجوى كرم، ما هيك؟
1: هذا الموضوع هو كان عبارة عن تنقول مسحة خفيفة لطيفة من تميم. اللي هو كان عبارة عن فيديو، بما أنه في كثير أشخاص بيشبهوا صوتي للفنانة
0: نجوى كرم
1: طبعا إلي الشرف، فحبينا ننزل فيديو عبارة عن مسحة مع الجمهور تنشوف إذا في رح يفرقوا بين صوتي وصوتها. فأخذ أصداء كثير كبيرة وتفاعل كثير كبير، والناس انقسمت لقسمين، قسم اللي هو مش مصدق بعده إنه هاي الشمس الأغنية بما إنه هني في عنده جمهور رهيب، والشمس والقسم الآخر اللي هو عارف إنه هذا صوتي.
0: طيب جميل جدا، على فكرة صوتك كتير ناس قالوا لي يعني إنه صوتها بيشبه كتير نجوى كرم. بس تعالي احكي لي شوي عن الكليب كمان اللي بيعكس هيك طاقة إيجابية وعصرية كتير كمان، كيف كانت كواليس التصوير، مع مين تعاونتي، كل التفاصيل هاي نيكول.
1: التصوير الكليب أول إشي كان هو من إنتاج شركة روتين ميوزك اللي هي بإدارة برضو تميم أبو دقش وربيع خلايلي. فيديو كليب زي كيف قلت لك قبل، في نشغل عليه في كل تفاصيله، حتى في اللوكات، حتى في الميكاب، حتى في كل شيء اللي كان عبارة عن يكون فيه نقلات وتنوع وتاكس طاقتي أكثر على العمل. بالنسبة لللوكات اللي هي في الميكاب والشعر، احنا تعاملنا مع الفنانة نائلة الزرقاوي والستايلست في الأواعي واللوكات جميعها نيروز.
0: شو أكتر التعليقات اللي وصلتك هيك أو ردود الأفعال اللي وصلتك من الجمهور بعد طرح الغنية يعني هيك؟ و

0: في شيء كان هيك هالقد خاص لمسيك نيكول من الجمهور؟
1: الأغلب هو علق على موضوع النقل اللي كانت في الأغنية ما بين الموال وبين البداية. بما أنه كان فيها نوعين من الغناء. أول نوع هو اللي أنا متعودة عليه في الموال، لأن هذا بغنيه بشكل عام أكثر. حتى في جميع عروضي مثل ما بتعرفي أنه كمان أنا عضوي في جوقة بيات. هذا اللون اللي أنا بروح عليه في أغلب الأحيان. أما بالنسبة للون الثاني فكان جديد علي، فبرضو الناس حبت وحست قديش الإشي مميز، وأنا تعرفت على تعالقول شخصية أخرى فيي في الجانب الموسيقي.
0: كشفت بحالك شيء جديد. هيدي الغنية ممكن تكون هيك تمهيد كمان لألبوم ممكن يكون أو عمل جديد جاي بفترة القريبة نيكول؟
1: طبعا هاي البداية فقط. وإن شاء الله رح يكون في أغاني أخرى لقدام. ورح نشتغل على أشياء كثير حلوة. وبحب يعني الناس أكيد ضل مويك بتسمع، فرح يكون في شغلات بقوله أكيد استنوني في أشياء جديدة
0: وحلسية طبعا. حلو. هلا نحن رح نسمع الغنية أكيد. بدي أول شيء بدي بارك لك، بدي أقول لك مبروك، ألف مبروك فعليا هيك على هيدي الغنية الرائعة جدا، وأكيد هلا كل الناس رح تحب هيدي الغنية. وإن شاء الله نحن بانتظار أعمالك كمان القادمة إن شاء الله، وبالتوفيق بكل شيء بتقومي فيه نيكول.
1: حبيبتي رانيا الغالي، شكرا كثير بحضر، ولقاء أكثر من رائع معك.
0: شكرا عزيزتي، تحياتي لك. شكرا كثير، أهلا وسهلا فيكي. بنروح بنسمع باخذ حبيبي لنيكول.

يلا معكم مكملين. اذا باخد اغنيه حلوه على فكره عن جد. يلا مبروك اذا لنيكول صباغ هيدا الاصدار الحلو, هيدا الغنية الجديدة. يلا برنامجنا برعاية اثاث المركز تمرة. نحن فتحنا خطوطنا لحتى نستقبل اتصالاتكم على 04-60-10-101. معنا اليوم جوائز رح نكون معكم بالساعة الاولى اكيد, لانه الساعة الاولى رح تكون برعاية اثاث المركز تمرة ومناسبة موسم الاف.

الأعراس والأفراح قرروا يكسروا الأسعار تكسير كتير كبير. طقم صالون 3+3 وزائد 1 تفصيل وحسب الطلب وحسب اللون، أنتوا بتنقوا بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم كاملة بس ب 6900 شيكل، طاولة سفرة خشب مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. حطوا بالويز أثاث المركز تمرة وروحوا استغلوا الفرصة. وعنا اليوم 3 أطقم اسكاملات رح يكونوا بانتظاركم، كل مين بيتصل اليوم اسمه رح يفوت بالقرعة. يلا على الهواء مباشرة ابتدينا، أهلا وسهلا فيكم، يلا قول الله.

إذن فقط هيك اتصلوا تعال ندردش سوا نشوف شو عاملين وين موجودين كيف كان نهاركم شو الأمور هيك اللي زعجتكم اليوم ممكن خبر شو الشيء اللي فرحكم اليوم ممكن شخص التقيتوا فيه سعدتوا فيه كتير هيك دردشة خفيفة لطيفة بالساعة الأولى بالساعة الثانية هيك رح نعمل شيء كتير مهضوم وحلو على 0460101 جوائزنا لليوم مقدمة من أثاث المركز تمرة مناسبة موسم الأعراس أسعار خاصة جدا جدا بالويس حطوا أثاث المركز تمرة واستغلوا الفرصة الجملة اللي يكون تقولوها بس تكسير أسعار بأثاث المركز تمرة

يلا إذا ابتدينا وابتدى هيك فتحنا خطوط الشمس لحتى نستقبل اتصالاتكم. ما تنسوا أبدا برنامجنا برعاية أثاث المركز تمرة بمناسبة موسم الأفراح والأعراس. قررنا نكسر الأسعار بالويز، حطوا أثاث المركز تمرة واستغلوا الفرصة. الجملة كل مين متصل اليوم رح يقول جملة واحدة تكسير أسعار بأثاث المركز تمرة. معنا جوائز اليوم، ثلاث أطقم اسكملات بانتظاركم. فيلا ابتدينا على الهواء مباشرة 0461 101.

الطرقات جميعا يعطيكم العافية بالشغل كمان منقلكم يعطيكم العافية وبالبيت كمان نهاركم حلو.

0: نبدأ؟ يلا على 0460101 خلينا ناخذ مع أو نكون مع أول اتصال معكم. أهلا وسهلا بمين؟ مرحبا.
1: أهلين.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
1: شكيب. حالك
0: شكيب؟
1: عزيز. عزيز زيدان. عزيز زيدان.
0: أهلين عزيز، هلا يا عزيز، كيفك؟
1: أول شيء من عايد عليكم بعيد الشمس.
0: أهلين، شكرا.
1: أنا كم يوم وأنتوا الأحباء والأصوات الطيبة.
0: شكرا.
1: والأشياء اللي جبوها الطيبة.
0: شكرا.
1: مركز أثاث تمرة.
0: شكرا شكرا للجملة. تكسير أسعار بأثاث المركز تمرة. يا أهلا وسهلا فيك.
1: أنا مأملين عزيز.
0: أهلين أهلين، هلا فيك. شكرا عزيز.
1: الله يمتيكوا الصحة والعافية على هذه كل ليلة نار على الراديو الشمس. الله وكيف.
0: شكرا شكرا، بيسعدنا كتير. شكرا، تحياتي. إذن بس عليكم تقولوا تكسير أسعار بأثاث المركز تمرة، وهيدا هو، حطوا على الويز أثاث المركز تمرة وروحوا شوفوا الأسعار اللي موجودة هوني بانتظاركم. مناسبة الأعراس والأفراح في أسعار وتكسير أسعار بشكل كتير كبير.

0: يلا خلينا نروح لاتصال جديد على الهواء مباشرة. منقول مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: مرحبا.
1: كيف حالك؟
0: يا هلا.
1: الله يسعدك. تكسير الأسعار بأكلات المرج.
0: الله برافو. مين معنا؟
1: أبو محمود الناصر.
0: أبو محمود أهلا يا أبو محمود، كيفك؟
1: الله يسعدك. الحمد لله تمام. شو أخبارك أنت؟
0: ماشي الحال تمام تمام. كيف كيف كيف كيف النهار كان معك اليوم أبو محمود؟
1: والله الدنيا حم.
0: صحيح الدنيا حم كثير.
1: حتى المكيفات مش عم تساعد.
0: مش ملحقة. الله والله. مش ملحقة أبدا. يلا نتمنى هيك يمروا وتمروا هيدي الفترة بسلام. شكرا جزيلا، تحياتي، إلى اللقاء. يا هلا. يلا على 04 منكمل 60 10 101 مع اتصالاتكم. منقول مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
0: مليون هلا.
2: معك عماد قطاب من مصر.
0: عماد أهلا يا عماد، كيفك؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: كيف أهل الناصري وكيف الناصري؟
2: بتجنن أهل الناصري، بتجنن.
0: يا ميت أهلا وسهلا فيك. آه يا عماد، برنامجنا برعاية
2: أثاث المركز تمرة.
0: أيوة أثاث المركز تمرة، أهلا وسهلا فيك. أوكي عماد، شكرا شكرا كتير، تحياتي. يلا على الهواء وعلى 04 60 10 101. منقول مرحبا لمين؟
3: منير. منير من ياركا.
0: منير أهلا يا منير، كيفك منير؟
3: يا هذا الحمد لله. كيف
0: كيف أهالي ياركا؟
3: والله بسلمه بسلمه، غير الحم كله تمام.
0: غير الحم كله عم يشكي من الحم. يعني ها من دلنا نقوله مزبوط في حم، بس يعني ها في كمان شوي مكيفات اللي هو شوي ممكن كمان يخفف. ما هيك
3: بتساعد هذا الطقس بتساعد.
0: مش عم بيساعد. ايه يلا انتبهوا على حالكم. سعدنا برنامجنا برعاية مين؟
3: تكسير الأسعار في أثاث المركز الأمراض.
0: الله شكرا، تحياتي. هلا يلا منكمل ومنروح مع اتصالاتكم على 04 60 10 101. إذن بانتظاركم اليوم 3 أطقم سكاملات مقدمة من أثاث المركز تمرة. بمناسبة موسم الأعراس قررنا نكسر الأسعار. تكسير طقم سالون 3+3+1 تفصيل وحسب الطلب واللون، أنتوا بتختاروا، بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم كاملة بس ب 6900 شيكل. طاولة سفرة خشب مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. حطوا على الويز أثاث المركز تمرة وبتوصلوا. استغلوا هيدي الفترة واستغلوا كل شي بقدم لكم إياه أثاث المركز تمرة. على الهواء مباشرة منروح مع اتصال جديد. منقول مرحبا لمين؟
4: لنفيكي.
0: أهلا، مين معي؟
4: سراج.
0: مين؟
4: سراج.
0: سراج أهلا يا سراج، كيفك يا سراج؟ شو سراج من وين؟
4: من الريني.
0: من الريني. اه اهلا يا سراج، قد ايه عمرك سراج؟

0: يديك العافية.
1: يا ميت هلا.
0: بحكي مارون من سخنين.
1: مارون أهلا يا مارون، كيفك؟
0: تمام مشكور الله.
1: تمام ماشي الحال. شو مارون بالسيارة؟
0: آه رايحين على الشغل.
1: رايحين على رايح على الشغل هلا بدي شغل. يلا يعطيك العافية. يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيك يا مارون. مارون برنامجنا برعاية مين؟
0: تكسير أسعار أساسا مع المركز.
1: الله يلا إن شاء الله إن شاء الله بحالفك الحظ اليوم وبتربح طقم سكاملات يا مارون. شكرا تحياتي إلى اللقاء. يلا مع اتصالاتكم مكملين، منروح لاتصال جديد على الهواء. منقول مرحبا لمين؟ مرحبا مرحبا مرحبا. طيب يلا نطلع لفاصل. خلنا نطلع لفاصل بس نحن بعد مكملين، أكيد بعد مكملين بالساعة الأولى على 04-60-10-101. فاصل ونواصل.
2: رحل المنظمة إلى الأندلس، طرابزون، أذربيجان والبوسنة والهرسك، يعني نوفشون تورز. نوفشون تورز الأوائل في البلاد بالرحل المنظمة. احجزوا الآن للرحلة القادمة 050-317-99-99.
3: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً 26692. مجلك روم المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: حابين تعرفوا سرنا؟
8: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها

0: يلا رجعنا إذن على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا بكل اللي معنا وبكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات. رجعنا لكم ومكملين معكم نحن ساعتين على الهواء مباشرة. بس بالساعة الأولى برنامجنا برعاية أثاث المركز تمرة. مناسبة موسم الأعراس قررنا نكسر الأسعار تكسير كبير. اسمعوا شو ناطركم. غرفة نوم كاملة بس ب 6900 شيكل. طقم صالون 1+3+3 تفصيله حسب الطلب وحسب اللون بس ب 4300 شيكل. طاولة سفرة خشب مع كراسي 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز حطوا أثاث المركز سمرة واستغلوا الفرصة. عليك اللي عليكم تقولوها جملة واحدة: تكسير أسعار بأثاث المركز تمرة. بس عليكم تتصلوا اسمكم ديريكت رح يفوت على القرعة. يلا منكمل مع اتصالاتكم ونروح لاتصال جديد على الهواء مباشرة. منقول مرحبا لمين؟ مرحبا.
1: مرحبا مرحبا مرحبتين. هلا
0: مرحبتين. هلا هلا مين معي؟
1: حالك.
0: أهلين.
1: معك مجديد المكر. أم كارم.
0: أم كارم. أهلا يا أم كارم كيفك؟
1: هلا حبيبتي قلبي الله يسعدك.
0: شو أخبارك يا أم كارم؟ طمنينا عنك اليوم. منيحة؟
1: والله كيفك أنت؟
0: والله تمام ماشي الحال. كيف اليوم هيك الأجواء بجديد المكر؟
1: صوت جميل صوت جميل ما شاء الله.
0: الله يسعدك.
1: تعطينا طاقة بالشغل ما شاء الله. الله
0: يحميك. يعطيكي ألف عافية. هيدا الهدف إنكم هيك تاخذوا طاقة من إذاعة الشمس هيك لحتى يكمل نهاركم. هيدا أهم شيء. يا أم كارم برنامجنا اليوم برعاية مين؟
1: برعاية أثاث المركز تكسير. أيوة. لحظة تكسير الأسعار بأثاث المركز تمرة.
0: ما في أجمل منك. شكرا يسعدك. إلى اللقاء. تحياتي. هلا يلا على 0460-1001. اليوم معنا ثلاث هدايا مقدمة من أثاث المركز تمرة على 0460-1001. نقول مرحبا لمين؟ أوكي أوكي نايم. يلا بناخد اتصال جديد على الهواء مباشرة. منقول مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: مرحبا.
2: كيف معك؟ كمان شهاب من شبلي.
0: الاسم بس.

0: ما سمعت؟
1: سليمان شهاب.
0: سليمان أهلا فيك يا سليمان شهاب، كيفك؟ منيح؟
1: الحمد لله تمام.
0: تمام، إيش الحال؟ أهلا وسهلا فيك. يا سليمان،
1: برمشنا. تقصير الأسعار أساس المركز طمرة.
0: والله ما في أروع منك، يعطيك العافية. شكرا. يلا مع اتصالاتكم مكملين، ومنروح لاتصال جديد على الهواء. 0460101. مرحبا.
2: مرحبا.
0: مرحبتين.
2: تكسير الأسعار مركز.
0: أيوة، تكسير الأسعار بأثاث المركز. تم يا برافو عليك. مين معنا؟
2: أنا عبد الله مصري من شعب.
0: عبد الله، يا هلا بعبد الله، كيفك يا عبد الله؟
2: والله
0: والله أنا. شكرا لاتصالك، يعطيك ألف عافية. يلا هلا. إذن بس عليكم تتصلوا وتقولوا هيدي الجملة الشهيرة، تكسير أسعار بأثاث المركز تمرة، وهيدا هو، واسمكم ديريكت رح يفوت للقرعة. معنا ثلاث جوائز اليوم مقدمة من أثاث المركز تمرة، بانتظاركم. من حظ مين؟ نشوف بآخر المشوار.

0: يلا تعال نكمل إذا برنامجنا بهيدي الساعة برعاية أثاث المركز تمرة بمناسبة موسم الأعراس. تكسير أسعار، حطوا على الويز أثاث المركز تمرة، استغلوا الفرصة. يلا منكمل مع اتصالاتكم معنا. ثلاث جوائز مقدمة من أثاث المركز تمرة. منقول مرحبا بهيدا الوقت لمين؟ مرحبا. مرحبا مرحبا.
1: تكسير المركز تمرة
0: صحيح مليون بالمية، بس مين معنا؟
1: أشرف الدياب من تمرة.
0: أشرف، أشرف من تمرة. يلا أهلا وسهلا فيك يا أشرف، تحياتي. أهلا وسهلا فيك، إلى اللقاء. يلا منكمل مع اتصالاتكم على 0460-10-101 ومنقول مرحبا لمين.
2: ألو مرحبا.
0: مليون مرحبا. هلا
2: بحكي معك حسام شريف من الناصر.
0: حسام، أهلا بحسام وبكل أهالي الناصر، تفضل.
2: الله
0: يا حسام.
2: الله يسعدك. والله أنا من الصبح وأنا أسمع راديو الشام. يعني التليفون منزعش عن داني من راديو الشام.
0: الله.
2: والبرنامج برعاية أثاث المركز تمرة، التوب التوب.
0: الله عليك، شكرا شكرا جزيلا.
2: بدنا نودي تحية بس للشباب، لجروب أهل ومحبة، وللشغيلة أبو العبد وعبد الله الشهين وحبايبنا الشباب. والله تعبنا اليوم، الدنيا حريقة.
0: يلا انتبهوا على حالكم، اشربوا مي كتير منيح وكونوا موجودين بالفاي.
2: الله يسعدك.
0: ويلا يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.

0: برنامجنا ما تنسوا ابدا. البرنامج اليوم برعاية اثاث المركز تمرة بمناسبة الاعراس. في تكسير اسعار مش عادي ومش طبيعي ولم يسبق له مثيل. حطوا بس على الويد اثاث المركز تمرة واستغلوا الفرصة. يلا تعال نكمل مع اتصالاتكم ونروح نرحب على الهواء بمين. مرحبا.
1: الو
0: مرحبا.
1: اهلا شو الاخبار؟
0: اهلا هلا فيكي. مين معي؟
1: معك اميره الشحيري من كريم.
0: اميره الأول. اهلا يا اميره، كيفك يا اميره؟ كيفنا اليوم؟
1: أهلا
0: تمام يا اميره. اهلا
1: ما ترناش ان نصادق ونعيد عليك براديو الشنط ب 25 سبعة.
0: شكرا.
1: عم شم شوي مريضة.
0: سلامتك. سلامة قلبك.
1: الله يسلمك، كل عام وانت بقلب خير لراديو الشمس والمؤتمر كثير برفع الراس.
0: شكرا جزيلا. شكرا.
1: تحية لك كليات من القلب إلى الياء. تحية لبتها الحطان اللي دائما بتوصل معها. لإليك أختراني.
0: شكرا ياسمين. شكرا. أنا كتير سعيدة إنك دايما متابعيتنا. بدي أقولك يعطيك ألف عافية وسعيد بسمع صوتك وانتبه على حالك.
1: رغم مش على السماع بس إحنا دايما بالتواصل معك لأراضي السماء.
0: أهلا وسهلا. شكرا جزيلا يعطيك ألف عافية. إيه طبعا تحية لإيهاب عويس. إيهاب يلا يا إيهاب، هات نشوف، أبدع يا إيهاب. لا إيهاب اليوم أنت مش عاجبني، شو القصة؟ يلا طاقة على 0460101. منقول مرحبا لمين؟ مرحبا.
2: أهلا.
0: مين معي؟
2: معك مينا.
0: مينا؟ مينا، كيفك يا مينا؟
2: الحمد لله
0: منيحة. من وين مينا؟
2: من الريني.
0: من الريني، ما أحليكم أهالي الريني. هل قد نعمين أهالي الريني؟ قد عمرك مينا؟
2: 9 سنوات.
0: قديش؟
2: 9
0: سنين. واو، كيف هالصيفية؟ عم بتروحي على البحر؟ عم بتروحي على البركي مينا؟
2: الحمد لله.
0: يلا مينا شكرا حبيبتي، انبسطت اني سمعت صوتك. يلا منروح ومنكمل على 0460101 ومنقول على الهواء مباشرة مرحبا لمين. مرحبا لمين؟ اوكي يلا مننزل الاتصال. يلا بتعرفوا تامر حسني؟ شو رأيكم بتامر حسني وأغنية جديدة لتامر حسني؟ على فكرة كل الفنانين يلا إصدارات، يلا أغاني، قدي بدكن من هون يعني لوين؟ بس كلها شو حقيقة حبيت والله. يلا
3: أحلى حاجة تشوفها عيني ما فيش كلام.
0: إيهاب بس آخر اتصال لأنه الوقت انتهى بالساعة الأولى، بناخد آخر اتصال. مرحبا لمين؟
4: ألو مرحبا.
0: مرحبتين.
4: أثاث تخفيم الأسعار بأثاث المركز تمرة.
0: برافو عليكي. مين معي؟
4: هيام أبو الهيجة من تمرة.
0: هيام أبو الهيجة، أهلا وسهلا بهيام وبكل أهالي تمرة، تحياتنا. يسعدك. شكرا. يلا نحن لهون هيك، سوري انه عم نتوقف عن اتخاذ يعني استقبال اتصالاتكم، بس بدي اقول انه بعد في عنا ساعتين يا ايهاب، ما هيك؟ بعد في عنا ساعتين من 3 إلى 4 رح نستقبل اتصالاتكم. جهزوا لي حالكم هونيك، جهزوا لي حالكم. هيك اضحك ايهاب، يعني شو هيدا؟ يلا تعال نشوف مين ربح معنا بالساعة الأولى. تعال نقول لمروان من سخنين ألف مبروك، ربحت معنا جائزة مقدمة من أثاث المركز تمرة. منير أيضا من يركا كحلون، منير كحلون من يركا أيضا ألف مبروك منير. أبو محمود من الناصري أيضا ألف مبروك، ربحت معنا وحظ أوفر لكل اللي ما حلفوا الحظ. بس بعد في ساعة تانية خليكن على السمع وشوفوا شو رح يكون عنا بالساعة التانية.

يلا إذا هيك نحن بنكون وصلنا لنهاية الساعة الأولى من برنامجنا. ما تنسوا البرنامج كان برعاية أثاث المركز تمرة بمناسبة موسم الأعراس. قرروا تكسير الأسعار بشكل كتير كبير، حطوا على الويز أثاث المركز تمرة واستغلوا الفرصة هناك. أوكي طبعا عندهم الأسعار رهيبة هلأ بمناسبة هيك الأعراس والأفراح، حبوا يخففوا عنكم شوي. طقم صالون 1+3+3 تفصيل وحسب الطلب وحسب اللون بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم كاملة بس ب 6900 شيكل، طاولة سفرة خشب مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. نعود بعد الفاصل ونعود بعد نشرة الأخبار على رأس الساعة بساعة جديدة وساعة تانية.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
2: حملة كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية

0: ومتابعتها طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه، نحن عازمون.
1: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن وفاة رجل سبعيني بعد إصابته بحمى غرب النيل في أول حالة وفاة تسجل هذا الموسم في البلاد، وأشارت المصادر إلى إصابة 6 أشخاص بالمرض منذ بداية العام، وتنتقل حمى غرب النيل إلى الإنسان عبر لدغات البعوض الذي يتغذى على الطيور المصابة، ويزداد انتشارها عادة خلال أواخر الصيف وأوائل الخريف. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن اعتقال شخصين من سكان مدينة عسقلان، أحدهما مواطن إسرائيلي والأخرى أوكرانية، بشبهة التواصل مع جهات استخبارية إيرانية وتنفيذ مهام تصوير وجمع معلومات مقابل أموال حولت إليهما عبر العملات الرقمية. وبحسب البيان نسب إلى المتهمين تصوير مواقع قالت السلطات الإسرائيلية أنها حساسة، بينها ميناء إيلات ومواقع في القدس. وأضاف البيان أن نيابة العامة قدمت اليوم لائحة اتهام بحق المتهمين إلى المحكمة المركزية في تل أبيب. أعلنت الشرطة اليوم عن اعتقال شاب في 23 من عمره من مدينة سخنين عقب مداهمة مجمع سكني وضبط بندقية من نوع M16 وسلاح، وذلك على خلفية حادثة إطلاق نار استهدفت مجمعا سكنيا في المدينة فجر أمس الأربعاء. وأشارت الشرطة لأن المشتبه به أحيل إلى التحقيق، ومن المقرر عرضه إلى على المحكمة لطلب تمديد توقيفه. إلى ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال مصدر في الرئاسة اللبنانية في تصريحات صحفية عربية إن الوفد القانوني اللبناني في مفاوضات روما بحث حصرا ملف الأسرى في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الوفد قدم مقترحات بشأن المناطق التجريبية. وأضاف المصدر أن المباحثات تناولت أيضا إمكانية الفصل بين الأسرى المدنيين وعناصر حزب الله، ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق اللقاء الثالث ضمن الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما. في الضفة الغربية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت اليوم مع 3 إصابات جراء اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي بالضرب على مواطنين خلال اقتحام مخيم قلندية وبلدة كفر عقاب شمال القدس، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الاقتحام إلى 16 إصابة. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عمليته في مخيم قلندية واستغلاق مداخله ومداهمة عشرات المنازل واحتجاز واعتقال عدد من المواطنين. بقى في ملف الضفة، أفادت محافظة القدس بأن السلطات الإسرائيلية سلمت اختارات بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة جبع شمال القدس، شملت منزلين مكونين من 4 طوابق ومنزلا آخر، إضافة إلى حظيرتين للمواشي. في الأخبار الدولية، أكدت 8 دول في بيان مشترك أن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية تقوض اتفاق غزة وفرص تنفيذ حل الدولتين، ودعت الدول مجلس الأمن الدولي لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مجددة رفضها محاولات ضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين، ومؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تنخفض درجات الحرارة تدريجيا مع ساعات المساء والليل، ويكون الجو لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 23، طبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 27، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يلا أهلا وسهلا فيكم عن جديد بساعة تانية على الهواء مباشرة وين ما كنتوا، مرحب فيكم، رجعنا لكم بساعة جديدة، وهيدي الساعة أكيد معكم أنتم مستمعينا، مشاركاتكم وتفاعلكم معنا، لأنه برنامجنا بهيدي الساعة رح يكون برعاية دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة اللي بيحتفل بعيده الثامن، 8 سنوات من الوفرة والبضاعة الطازجة والجودة العالية. ومناسبة عيد المحل تنزيلات هائلة في جميع الأقسام، احتفالات، مفاجآت على مدار الأسبوع. دباح بيك ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. زورونا واستمتعوا معنا بأكبر الحملات على الإطلاق. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي.

مباشرة. نحن انطلقنا هلا نحن وياكم مع اتصالاتكم. بعد شوي نحن رح نكون جهزوا حالكم على 0460-10-101. برنامجنا لهيدي الساعة رح يكون برعاية دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة اللي بيحتفل بعيده الثامن، 8 سنوات من الوفرة، البضاعة، الجودة العالية، بمناسبة عيد المحل، تنزيلات هائلة بكل الأقسام، احتفالات، مفاجآت على مدار الأسبوع. زورونا واستمتعوا معنا بأكبر الحملات على الإطلاق في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي.

0: يلا ابتدينا. يلا رانيا العالم من وراء المايك، عادي ياسين بالكنترول والهندسة الإذاعية، فتحنا خطوطنا عادي. يلا على 0460101 اتصلوا، إذا اتصلتوا هيك رح أعطيكم ممكن نعطي أمثال شعبية. يلا بعطيكم مثل أنت بتكملوا المثل يا جماعة. على فكرة جمعت لكم هيك شوية أمثال من العالم العربي.
1: طب ليه بيقولوا اللون ده كئيب، ده لذيذ خالص حلوة.

0: بدنا نبدأ مع الأمثال الشعبية الفلسطينية. شو رأيكم؟ مين شاطر بالأمثال؟
1: يلا.
0: بس ما تنسوا إنه تقولوا برنامجنا برعاية دباح بيج ماركت، 8 سنوات تنزيلتها إلى مناسبة مرور 8 سنوات

0: يلا إذا أنا بعطيكم مثل بتكملوا المثل، كل مين بيعرف وبرح يفوت معنا بالقرعة.
1: لو عشان لبسة بقى موت خالص، الأبيض بيخليك ملاك وقمر.
0: لا نشوف قديش أنتوا شاطرين على فكرة بالأمثال الشعبية.

0: يلا ابتدينا، تعال نبتدي مع اتصالاتكم، وتعال نروح لأول اتصال معنا بهيدي الساعة. منقول مرحبا لمين؟ مرحبا.
1: ألو مرحبا.
0: مرحبتين.
1: كيفك رانيا؟
0: يا هلا.
1: معك ورود من الناصر.
0: ورود كيفك يا ورود؟
1: تمام
0: منيحة. برافو عليك يا ورود. يلا ورود جاهزة؟ كيفك؟ أيوة. كيفك مع الأمثال الشعبية؟ ما قلتي لي.
1: أكيد طبعا.
0: يلا الدار دار الدار دار أبونا
1: وأجر غرب وتراتي.
0: أيوة يسعدك. يلا يعطيك العافية. شكرا.
2: زي حلوة بكل الألوان بابا كان فنان يا حبيبتي.
0: يلا على 0460-10-101 تعال نروح ونرحب على الهواء مباشرة. منقول مرحبا لمين؟
3: مرحبا رانيا فيك العافية.
0: يا هلا.
3: معك رسام صفر من قطب كنا. برنامج برعاية ذباح بيك ماركت 8 سنوات.
0: برافو برافو. اوكي يلا كيفك انت والامثال؟
3: منيح ماشي حالنا.
0: ماشي ولا ماشي؟ ها ولا ماشي ماشي
3: ماشي ماشي.
0: يلا قالوا لك شو اللي صبرك على المر؟ قال
3: على الامر منه.
0: ايوه
3: يلا ان شاء الله ما منشوف
0: ان شاء الله يا رب. اكيد ما حدا. يلا قولوا الله. ابتدينا. عم بختار لكم هيك امثال كتير هوين وسهله. ما تنسوا برنامجنا برعايه دباح بيج ماركت. معلو ترشيحه دباح بيج ماركت بيحتفل بعيده الثامن 8 سنوات من الوفره والبضاعه الطازه والجوده العاليه. بمناسبه عيد المحل دباح بيج ماركت عملكم تنزيلات هائله بكل الاقسام، في احتفالات ومفاجآت على مدار اسبوع كامل. تعالوا زورونا واستمتعوا معنا بأكبر الحملات على الإطلاق. يعني دباح بيج ماركت بيحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. يلا منروح مع اتصال جديد ومنقول على الهواء مباشرة. مين معنا على الهواء؟ يا ميت هلا.
4: على يسعدك البرنامج برعاية بيج ماركت مع لو ترتيحة.
0: أهلا أهلا. مين معي؟
4: معك ميسر.
0: ميسر كيفك يا ميسر؟
4: الحمد لله الله يسعدك.
0: تمام يلا كيفك؟ كيفك أنت والأمثال ميسر؟
4: يلا مجرب حظنا.
0: يلا يا واخد القرد على ماله
4: راح المال ضل القرد
0: ضل القرد على حاله. يلا شكراً.

0: يلا تعال نروح على الهواء مباشرة ونقول مرحبا.
1: ألو مرحبا.
0: مليون هلا.
1: معك أبو ليث.
0: أبو ليث. أهلا يا أبو ليث، كيفك؟
1: والله الحمد لله تمام.
0: منين أبو ليث؟

0: أنا صراحة من عبلين.
1: من عبلين، أهلا وسهلا بكل أهل عبلين. يلا أبو ليث، تمام مع الأمثال؟
0: يلا نشوف الجلد.
1: يلا، اللي بيصبر بينال ولو طال.
0: الله أكبر، كل اللي قبل بكام
1: بدنا نبلش شوي شوي نطلع، لأنه طلع هاي
0: بعد الاتصال تبعي شوي شوي يطلعوا.
1: شو؟
0: بعد الاتصال تبعي يطلعوا.
1: طب أنت أعطيني مثل، يلا خليني بركي أنا بعرفه. شو رأيك؟ تعال نقلب الأدوار أبو ليث.
0: إيه شوي بس بكت واحد براسي مسرح. والله بكت واحد براسي.
1: يا الله. طيب يلا على قد بساتك. أيوة. يلا على الهواء مباشرة على 0416101 منقول مرحبا لمين؟
2: مرحبا
1: يا هلا.
2: البرنامج برعاية ذباح بيج ماركت.
1: مين معي؟
2: محمد من كابول.
1: محمد أهلا يا محمد، كيفك يا محمد؟
2: الحمد لله.
1: يلا محمد، اللي بيصبر بينال ولو طال
2: المطال.
1: لا. يلا حظ أوفر، أنا مصر على هيدا المثل. بدي الكلمة بالضبط هي كلمة واحدة على فكرة، ما في غيرها. يلا على الهواء مباشرة منقول مرحبا. مرحبتين،
3: كيف الحال؟
1: يا هلا.
3: يلا ما ربحناش هذيك الساعة، بلكي حظ. ما
1: مين معي؟
3: حالفنا هاي الساعة.
1: ام كارم اهلا ام كارم، كيفك؟
3: الله اعلم.
1: يلا ان شاء الله يا رب، اللي بيصبر بينال ولو طال.
3: ده نفس المثل؟
1: ايه بدي إيه. والله بدي
3: ولو طال إيه. لو طال
1: شو بطال؟ شو اللي طال؟ شو
3: لو طال الزمان؟
1: برافو عليك. الله
3: حلو.
1: شفتي يلا هلا. طيب صار وقت البريك، يلا بنطلع لبريك قصير، بعد البريك جهزوا حالكم، كونوا كتار مثل العادة ناطرينكم على الهواء.
4: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمس كيلو بخمسة وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربع كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربع كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة الثلاث كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل و90، سكر سوغات 1 كيلوغرام ب2 شيكل و90، زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل و90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل و90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: أهلنا الأعزاء، الغرق ما بيصير مثل ما منشوفه بالأفلام، ما في صراخ ولا استغاثي، الغرق بيصير بصمت وخلال ثواني، حتى لو كنتوا شايفين أولادكم، موجة أو طيار قوي ممكن يعرضهم للخطر، لا تتركوهن بدون مراقبة أبداً، ولما تنزلوا على البحر، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة، المنقذ موجود حتى يحميكم وينقذ أرواحكم، اختاروا الأمان وارجعوا لعائلتكم سالمين، فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
4: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة. ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل و90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل و90، وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
7: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية.

0: ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم. 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده 8 وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو 55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو 100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو 120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو 200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزمكال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
2: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها

0: يلا رجعنا بعد الفاصل. برنامجنا إذن برعاية دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. 8 سنوات من الوفر البضاعة والجودة العالية. مناسبة عيد المحل تنزيلتها إلى في جميع الأقسام. احتفالات مفاجآت على مدار الأسبوع. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة يحتفل بعيده 8 وأنتم الرابحون. يلا مع اتصالاتكم مكملين، مع الأمثال الشعبية مكملين، من كافة الدول العربية مكملين. واتصال على الهواء مباشرة، منقول مرحبا لمين؟ مرحبا.
1: هلو.
0: مرحبا.
1: هلا
0: هلا فيك. مين معي؟
1: يامن يونس.
0: يامن
1: يونس.
0: يونس أهلا يامن، كيفك؟
1: الحمد لله.
0: يامن من وين؟
1: من عين السهلي.
0: من؟
1: عين السهلة.
0: عين السهلة. أهلا يامن. يلا يامن برنامجنا برعاية مين؟
1: دباح بن ماركت.
0: دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يلا اللي ما يعرف الزقر
1: يشوي.
0: أيوة برافو عليك، والله والله ما توقعت. يا على 0460 10 101

0: يلا على الهواء مباشر. يلا 0460101 مع اتصال جديد على الهواء مباشرة. من قول مرحبا لمين؟ مرحبا.
1: هلو.
0: مرحبا.
1: مرحبا أهلين.
0: يا هلا، مين معنا؟
1: يحكي معك سليمان الشهاب من عرب الشيولي.
0: أهلا سليمان، كيفك؟
1: أهلا بيك، الحمد لله.
0: تمام؟
1: تمام والله الحمد لله.
0: يلا ما ينفع الصوت بعد؟
1: ما ينفع الصوت بعد؟
0: ايه؟ يلا.
1: بعد.
0: بعد شو؟ كلمة.
1: بعد خروجه؟
0: لا. يلا حظ أوفر. يلا مكملين معكم على 0460101 برنامجنا، ما تنسوا أبدا برعاية دباح بيج ماركت مع لوتر شيحة. مرحبا.
2: مرحبا.
0: مرحبتين، هلا. مين
2: كيف حالك؟
0: يا هلا.
2: معاك إبراهيم خوري من أبلين.
0: إبراهيم، أهلا يا إبراهيم. تمام إبراهيم.
2: دباح بيج ماركت
0: مع لوتر شيحة.
2: مع لوتر شيحة.
0: يلا طبعا. يحتفل بعيده الثامن. ما ينفع أكيد. الصوت بعد شو؟
2: بعد الفوت.
0: أيوة.

0: يلا على الهواء مباشرة. تعال نكمل مع اتصالاتكم ونروح نقول مرحبا لمين.
1: هلو.
0: أيوة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف حالك أخت رامية؟
0: يا هلا.
1: شو أخبارك؟
0: تمام.
1: البرنامج برعاية دباع بنج مارتك مع لوت ترشيحة.
0: شو الاسم؟
1: إم محمد من كفر مندة.
0: إم محمد، هلا بإم محمد. يلا يا إم محمد جاهزة؟
1: يلا.
0: اللي ما يثمن كلام الناس ما؟
1: ايه ما سمعتوش.
0: ايه
1: شجعة الثاني.
0: يلا بسمعي كملي معنا. يعطيك العافية. يلا 0-4-16-101 على الهواء تفضلوا.
2: ألو.
0: ألو مرحبا.
2: أهلين.
0: مين معي؟
2: ياسمين غدير.
0: ياسمين كيفك يا ياسمين؟
2: الحمد لله.
0: ياسمين جاهزة؟
2: ايه.
0: اللي ما يثمن كلامه الناس ما؟
2: ايه.
0: اللي ما يثمن كلامه الناس ما؟ كملي.
2: اللي ما يثمن كلامه يسمع
0: ايه؟ اللي ما يثمن كلامه الناس ما؟ يلا
2: صراحة ما
0: يلا 0-4-16-101 على الهواء مباشرة. تفضلوا مين معنا؟
3: لو.
0: أيوة.
3: كيف الحال؟
0: يا هلا هلا تفضل. مين معي؟ ألو راح الخط. إذن برنامجنا برعاية دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة اللي بيحتفل بعيده الثامن 8 سنوات من الوفرة البضاعة الطازة والجودة العالية بمناسبة عيد المحل. عملكم تنزيلات هائلة بكل الأقسام، مش بس هيك احتفالات مفاجآت على مدار الأسبوع قدي بدكم. يلا بس عليكم تزورونا وتستمتعوا معنا بأكبر الحملات على الإطلاق.

0: يا منكمل معكم ومع اتصالاتكم على الهواء مباشرة. منقول مرحبا لمين؟
1: قسمة صاروة.
0: مين؟
1: قسمة صاروة.
0: مساروي أهلا فيك، كيفك؟
1: الحمد لله
0: منيحة؟ يلا شو أنت أدي عمرك؟
1: 8 سنوات.
0: 8 سنوات، يا ما أجملك. شو بنا ابن، يلا بدي أعطيك شي هوين. ابن ابن البط
1: عوام.
0: فرخ البط وابن البط نفس الشيء، عوام. يلا برافو.

0: مع اتصالاتكم بدنا نهون شوي هلا. خلص يلا على الهواء مباشرة. بنقول مرحبا لمين؟
1: الو.
0: ايوه
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: شو الاخبار؟
0: هلا هلا.
1: شو الاشي؟
0: يلا جاهز. مين معي بس قبل؟
1: بحكي معك فارس من ناصي.
0: فارس هلا فارس. برنامجنا برعاية مين يا فارس؟
1: برعاية دباح ماركت.
0: دباح بيج ماركت.
1: على الترشيحة.
0: ما له ترشيحة. يلا رجعت حليمة. يلا منكمل مع اتصالاتكم. نحن مكملين برنامجنا برعاية دباح بيج ماركت مع له ترشيحة. مع اتصالاتكم بنقول مرحبا لمين؟ اتصال جديد. اتصال جديد على الهواء. تفضلوا.
2: هلو.
0: أيوة مرحبا.
2: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
2: معك غزل أبو داهود من كفر كنا.
0: غزل هلا.

0: يا غزال، كيفك؟
1: الحمد لله
0: منيحة؟
1: الحمد لله.
0: يلا، كيفك انت والأمثال؟
1: ايه،
0: كيفك انت والأمثال الشعبية؟
1: مقربش لبعض خير
0: ابدا. برنامجنا برعاية مين؟
1: ذباح بيج ماركت مع لوت ترشيح.
0: الله، يلا. طيب، القرد بعين امه
1: غزال.
0: شايفه كيف؟ طلعت بتقرا بيهم، كيف ما بتقرا بيهم بالمرة؟ يلا، يعطيك العافية. منروح ومنكمل على 0460101. ما تنسوا أبدا، برنامجنا برعاية دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. دباح بيج ماركت يا جماعة يحتفل بعيده الثامن بمناسبة عيد المحل. نطركم تنزيلات هائلة بكل الأقسام، ومش بس تنزيلات، في احتفالات، في مفاجآت على مدار أسبوع كامل.

0: يلا بدي أخذكم للأمثال الشعبية. منكمل مع الأمثال الشعبية وبدي أخذكم هلأ على فكرة الأمثال الشعبية عراقية. تعرفي ما هو هيك شوي أوقات هيك من خليها هيك شوي قريبة وبعدين هيك شوي من بعد يعني هيك وهيك. يلا امشي شهر ولا
1: ايش؟
0: امشي شهر ولا تقفز ولا تنط شو؟
1: ولا ما تمشي
0: لا, لا لا لا لا لا لا ولا تمشي.
1: صعبة.
0: يلا خليك اسمع بركي حدا يمكن حدا يعرف. انتبه خليك.
1: كيف شباب؟
0: شو برنامجنا بس ما قلت لنا برنامجنا برعاية مين؟
1: برعاية الذباح بيج ماركت مع لوتر شيخ.
0: والله يلا حز اوفر. يلا على الهواء مباشرة بنقول مرحبا لمين؟ مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
0: مرحبا.
2: بحكي مؤيد.
0: مؤيد هلا يا مؤيد كيفك؟
2: هلا بي الحمد لله سلمة.
0: تمام يلا امشي شهر يا مؤيد ولا تقفز شو؟
2: ولا تقفز اليوم شو
0: عايز؟ ايه شو؟ امشي شهر ولا تقفز؟ يلا برمجنا برعاية دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مين معي على الهواء؟
3: هلا مصخوة.
0: مرحبا.
3: احكي معك محمد صوتي علوت.
0: محمد هلا يا محمد اهلا بكل اهالي علوت. محمد برمجنا برعاية مين؟
3: دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة.
0: صحيح. يلا امشي شهر ولا تقفز شو؟ كلمة
3: نهر.
0: برافو
3: نهر.
0: عليك برافو. ايه شايفين؟

0: يلا على الهواء مباشرة 0460 10 101. منقول مرحبا لمين؟ مرحبا لمين؟
1: ألو.
0: أيوة مرحبا.
1: مرحبا، شو الأخبار؟
0: هلا هلا، تمام، ماشي الحال، كيفك أنت؟
1: الحمد لله. معك نوال من الرامي.
0: أهلا يا نوال، كيفك؟
1: الحمد لله منيحة.
0: يلا نوال، جاهزة؟ برنامجنا برعاية مين؟
1: برعاية بيج ماركت مع لوت ترشيحة. دباح، مظبوط؟
0: أي برافو عليكي، دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، مناسبة عيد الثامن، عامل مفاجآت وتنزيلات رهيبة. يلا جاهزة؟
1: جاهزة.
0: العين ما تعلى
1: عن الحاجة.
0: أيوة. يلا منروح ومنكمل مع اتصالاتكم، وبعد شوي يلا مع الأمثال طبعا من كل دول. هيك جمعت لكم شوية أمثال من كل دول العالم، هيك حلو كمان، هيك نكون يعني مش بضرورة بس أمثال من هون، ما هيك حلو نسمع أمثال من على فكرة دول الخليج، صح؟ دول الخليج.

0: على الهواء مباشرة بنقول مرحبا لمين؟
1: مهران شحادي من دخنة.
0: أهلا يا مهران، كيفك؟
1: الحمد لله.
0: يلا مهران البرنامج.

0: مرحبا مرحبا مرحبا. يلا من رجع الاتصال. واحد اتصالاتكم على الهواء مباشرة. منقول مرحبا لمين؟
1: ألو.
0: أيوة مرحبا.
1: أهلا.
0: مين معي؟
1: معك حسان غدير من بير المكسور.
0: الاسم بس كمان مرة.
1: حسان غدير. حسان. من بير المكسور.
0: أوه حسان، كيفك يا حسان؟
1: الحمد لله.
0: منيح؟
1: منيح
0: تمام. يلا ايه. حسان جاهز؟
1: ايه جاهز.
0: لسان ما فيه عظم بس بيكسر.
1: اخرى مرة.
0: لسان، اللسان ما فيه عظم بس بيكسر شو؟
1: دو خيارات؟
0: لا لا ما في خيارات. ما
1: الظهر. الظهر. الظهر.
0: لا ما بيكسر الظهر. لا لا لا لا لا, لا. اللسان ما فيه عظم بس بيكسر شو؟
1: يكسر شو؟
0: يلا تعال نطلع لفاصل. شو رايك؟ صار وقت الإعلانات التجارية. منطلع لفاصل قصير، بعد الفاصل رح نرجع. خليكم جاهزين، كونوا كتار مثل العادة. رجعين لكم مع أمثال كمان من كل شي حوالينا. أوكي يلا رجعين بعد شوي.
2: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه. البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضة للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: كلية عقن هدرخوت علود تفتتح التسجيل للدورات التالية: مدير عمل من أهل عبودة ومفعيل ملجزاء. كلية عقن هدرخوت علود الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصل الآن 046-20-70-20.
6: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيال سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيال سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
8: الشمس دائماً

على 0460-10101. ما تنسوا أبداً برنامجنا برعاية دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة اللي بيحتفل بعيده الثامن، مناسبة عيد المحل، تنزيلات هائلة بكل الأقسام، احتفالات ومفاجآت على مدار

نحن لهون بطبيعة الحال أو نحن خلصنا اتصالات لأنه برنامجنا قرب للنهاية. يعني قدي بدنا نعتذر بطبيعة الحال. واو الوقت طار عن جد مش معقول. أوكي يلا طيب نحن لهون منوصل لنهاية برنامجنا يا مستمعينا ومستمعاتنا. سعدنا فيكم كتير وبتواصلكم وباتصالاتكم وبمشاركاتكم وبتفاعلكم الدائم مثل العادة. كونوا بخير دائما. رح نطلع هلأ للقاء أكيد مسجل مع بيكيور ليزر وبعد هيك رح يكون تكونوا مع نشرة الأخبار على رأس الساعة. رانيا العالم من وراء المايك رفقتكم على مدار ساعتين من الوقت. عادي ياسين رفقنا بهيدي الساعة. يلا كونوا بخير ونلتقي دائما على خير.

0: إذن نحن معكم أعزائي، تحيات من الأعماق لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا. ونحن ننتقل إلى البيكو ليزر، هذا الجهاز اللي فعلا عم بيشهد تطور رهيب جدا. إحنا بنحكي على جهاز فيه حملة مخيفة جدا عن طريق إذاعة الشمس. اليوم معنا جاي، أيضا موجود عندنا في إذاعة الشمس. جاي برخبا
1: تودا دوغيت تودا غبا لنمتين
0: مدخلين لدبر أود وأود على مخشير هذا 30 يمي نسيون بخزير كسبي ملي. אתם כנראה מאוד בטוחים במכשיר הזה.
1: נכון, בעצם מדובר פה במכשיר חיפאי, שהוא בעצם חברה חיפאית, פיתוח ופטנט ישראלי. 400 אלף לקוחות רק בישראל משתמשים בביקור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו את היעילות שלו, כך שיש פה מכשיר רפואי שכל אחד צריך בבית, ובהחלט עם 30 ימי ניסיון אתם יכולים להיות בטוחים שאתם מקבלים פה מכשיר שיעשה את העבודה.
0: وننتقل الآن إلى أيضا مستمع وأيضا يعني جرب المخشير. عندنا مستمعين بالعشرات بالمئات اللي حابين يحكوا عن المخشير وعن سحر المخشير. محمود، كيفك محمود؟
2: الحمد لله رب العالمين، يعطيك العافية.
0: أنت منيح؟
2: أنا مبسوط كثير خيي، الله يرضى عليك.
0: قبل المخشير ولا بعد المخشير؟
2: لا كيف بعد المخشير.
0: قبل المخشير. محمود تعرفنا بس منين حضرتك، شو بتشتغل؟
2: محمود شلابني من كسال، بشتغل كبلان بلاط.
0: الحكي على بلاط. استا دائما البلاطين اللي بيشتغلوا بالبلاط دائما عندي مشكلة في الركب، صح؟ بالمفاصل،
2: بالركب وباليدين، بالبعد التنس هاي وين بالمفاصل.
0: مزبوط. فسمعت عن الجهاز اكيد، وحبيت انك انت تتصل وتشارك. شاركنا تجربتك، وين اشتريت الجهاز، قديش ساعدك الجهاز؟
2: الجهاز انا اشتريت اول جهاز ولا ثاني جهاز ولا الثالث؟
0: حتى نشوف. هو لو كان ايتها رشون وكان شيني فيش لشي.
1: بتشاله طيفة مخشير شو له عشان.
0: وين المخشير عندك اليوم؟
2: انا اشتريت اول جهاز، مخشير الجهاز الاول اشتريته لإلي، استعملته شهر، بعت على طول، اشتريت كمان جهاز للوالدة.
0: لإيمة.
2: انا قبل بعديها بثانية سنة ونص حكيت مع ابن خالتي من دبي، وبرضه بعت له جهاز.
0: اجي على دبي.
2: اجي على دبي.
0: ليش ما اترك له؟
1: كان لقاها
0: زي ما مهم.
2: ثلاث اجهزه اشتريت من عندهم.
0: وعن جد يعني، وانت ناوي تشتري كمان وكمان الظاهر، يعني الظاهر بدك تبلش تشتغل وكيل لبيكو ليزر. سخم سخن انا خشن.
1: لجامري
0: توب. معناته احكي لي عن تجربتك، عن جد انت بلاط ومهم جدا هاي الشغله، وبالذات للصناعيين اللي بيشتغلوا وعند الوجع بالركب.
2: انا اللي صار معي هي انه انا قعدت فترة أشكي من المفاصل بالبقعود تنس، هاي تعرف بقعود تنس بالكوع، فيش لها دواء، دخل إبرة كل سنة مرتين كل 4 أشهر بين واحد وواحدة.
0: حلو.
2: يعني بغينا نأخذ الإبرة ما شاء الله عنا، ننزل على الشغل بعديه جمعتين نرتمي في الدار، فيش تغلش تحرك. أما بفضل الله بفضل الجهاز هذا، خلال أسبوعين بعد كل إشي 100% وشكله قلعتنا.
0: زي شليخوت انا خوشب، انتوا عايزين مش شليخوت كمان، زي لو انها شل كيسف رك. يعني انت هون عم عم عم بتساعدوا كثير، عم بيساعدك الجهاز، وانت عم بتقول انه الحمد لله اليوم انت بشغلك الصعب هذا اللي على الركب عم بيساعدك كثير جهاز البيكو ليزر.
2: كثير كثير كثير، يعني حتى ابن عمي دكتور اخذه مني واتصل علي بده يوصي على واحد
0: قفيله هروفه بين دوتشلو.
1: نكون
0: ممليص اذا كيف
2: كل نهار واقف على اجريه بطل يتحمل، اجى عندي بالبيت كان انطيته اياه، مبسوط كثير كثير منه.
0: زود خفيه ماكسيما، ما انت عمر جاي؟
1: אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל מדינת ישראל מקום שני בעולם המערבי בהתמכרות לתרופות מרשם ותרופות אופיואידיות שהן תרופות ממכרות. ולנו יש פתרון שלא יחליף את הרופא ולא את הפיזיותרפיסט ולא את התרופה, אבל עם טיפול נכון אפשר להפחית כאב ולהפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי. ואמרת שליחות, אז זאת השליחות שלנו.
0: אתה יודע מה, קודם כל אנחנו בעבודה שלנו מוכרים את זה והכל בסדר, אבל התוצאות זה מה שנותן לנו את ההטבה שלנו.
1: אמרת לי בוא תדבר על המכשיר, ואמרתי לך אני לא אדבר, שהלקוחות שלנו ידברו. ואני חושב שזאת מתנה נפלאה למי שרוצה, מתנה לאמא, לאבא, להורים, למשפחה, לכולם. פשוט להרים טלפון לכוכבית 3414 ולקבל את הביקור לייזר פרופשיונל ב-50% הנחה, והכי חשוב 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
0: חברים, הזדמנות לא חוזרת. נשמי 3414. פורסה לא תעוד. عن جد الان الان الان الان اتصلوا على نجمي 3414. محمود، كلمة أخيرة شو بتحب تحكي؟
2: كلمة أخيرة، طلع الشركة كثير كثير منيحة، وبعدين عندي بتحون على السمية، هو ثقة بالنفس. يعني لما تقول لك يعني انت خذ المخشير بعدي شهرين او بعدي شهر ما تريحتش عليه ارجع وخذ مصرياتك. يعني انتو هنا ذهب بكفي يعني.
0: إيه
2: انا
0: شكرا.
2: قاعد اتفلس اتوسع بخشي بعدين شهر ارجع لنيا واخذ مصرياتي بس تعملوا منيح بخلي مش منيح برجع بس اعمل برجع
0: اذا كيف. شكرا عن جد. شكرا محمود من كل قلبي على على كلماتك. شكرا جايتو دربا شباتا
1: الينو
0: ويعني سنلتقي واياكم دائما مع اجهزه جديده. يعطيكم العافيه.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1 FM.
3: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
6: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.
7: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
8: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة.
9: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
10: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسان 4 لتر بأربعة شيكل وتسعين. شامبو أو مطر الشعر بينوك بأربعة شيكل وتسعين. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر بتسعة شيكل وتسعين. وورقة وليت موليت 30 لفة ب17 شيكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
11: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداءً من 129 ألف

0: 999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: ثماني سنوات من الجودي والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4.90 شيكل. يوغرت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب 14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب 6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
1: ثماني سنوات من الجودي والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4.90 شيكل. يوغرت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب 14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب 6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار. لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الـ4 طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
6: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق، ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
5: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان. احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة. هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: ثماني سنوات من الجودي والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشيكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13.90 شيكل. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90 شيكل. وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن أنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز. ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
8: بدك سيارة 0 كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد كروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجمة 2692. رخفة سومت مجد كروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
9: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت

0: مطمن ومرتاح
1: ونجيب لك عليها.
2: رأس الساعة برعاية
3: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم.
4: مقدم برعاية

0: نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن إصابة فتى في 17 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في شارع يافا بمدينة القدس، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات نافذة في أنحاء جسده. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلنت مصادر طبية عن وفاة رجل سبعيني بعد إصابته بحمى غرب النيل في أول حالة وفاة تسجل هذا الموسم في البلاد، وأشارت المصادر إلى إصابة 6 أشخاص بالمرض منذ بداية العام، وتنتقل حمى غرب النيل إلى الإنسان عبر لدغات البعوض الذي يتغذى على الطيور المصابة ويزداد انتشارها عادة خلال أواخر الصيف وأوائل الخريف. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباكة في بيان مشترك عن اعتقال شخصين من سكان مدينة عسقلان، أحدهما مواطن إسرائيلي والأخرى أوكرانية، بشبهة التواصل مع جهات استخبارية إيرانية وتنفيذ مهام تصوير وجمع معلومات مقابل أموال حولت إليهما عبر العملات الرقمية. وبحسب البيان نسب إلى المتهمين تصوير مواقع قالت السلطات الإسرائيلية أنها حساسة بينها ميناء إيلات ومواقع في القدس. وأضاف البيان أن النيابة العامة قدمت اليوم لأحد اتهام حق المتهمين إلى المحكمة المركزية في تل أبيب. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنن خلال الساعات الماضية هجمات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وأوضح الجيش في بيانه أنه استهدف مستودعات أسلحة ومقر قيادة ومواقع أخرى تابعة للحزب، مشيرا إلى أن العمليات جاءت ردا على حادثة مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في انفجار وقع قرب بلدة مجدل زون. وأكد الجيش الإسرائيلي استمرار انتشاره في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. في المقابل قالت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ بعد ظهر اليوم غارات مكثفة عنيفة استهدفت بلدة المنصور جنوب البلاد. وفي السياق، قالت قوات اليونيفيل إنها سجلت أمس إطلاق 113 مقذوفا من قبل الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان، وهو الرقم الأعلى منذ 21 من شهر يونيو الماضي. إلى ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال مصدر في الرئاسة اللبنانية في تصريحات صحفية عربية أن الوفد القانوني اللبناني في مفاوضات روما بحث حصرا ملف الأسرى في السجون الإسرائيلية، مشيرا لأن الوفد قدم مقترحات بشأن المناطق التجريبية. وأضاف المصدر أن المباحثات تناولت أيضا إمكانية الفصل بين الأسرى المدنيين وعناصر حزب الله، ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق اللقاء الثالث ضمن الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر حكومية باليمن بمقتل أكثر من 30 من القوات الحكومية في هجمات نشنتها جماعة الحوثي على عدد من المعسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تنخفض درجات الحرارة تدريجيا مع ساعات المساء والليل، ويكون الجو لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 23، طبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 27، النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

السادس من آب 2026 يوم الخميس على رأي ريشي ونبدأ. تحية للغرفة هندسة الإذاعة الهندسة الإذاعية عدي ياسين معكم في الإعداد وتقديم دوريد للداوي. في مصطلح يا جماعة الخير يمكن مش كتير بنستعمله بحياتنا اليومية اسمه أو سمنا التطبيع مع الخطأ، والمقصود فيه ببساطة صح عادي إنه الغلط بضل يتكرر أمامنا لدرجة إنه إحنا نبطل نستغرب منه، نبطل نعترض عليه حتى، ومرات نبطل إنه نحس إنه أساساً هذا غلط. بالبداية أول مرة منشوف تصرف معين نتساءل معقول، تاني مرة نستغرب أقل، أما المرة الثالثة منسكت، وبعد فترة منقول خلص هي هيك الناس. بس هل فعلاً هي هيك الناس؟ ولا إحنا اللي تعودنا؟ واليوم إذا حدا قطع الدور كتير ناس بطلت تستغرب. إذا حدا استعمل التليفون هو عم بيسوق صرنا نشوفها بشكل يومي. إذا حدا رمى عفوا منكو زبالي من شباك السيارة، إذا حدا سب شتم بالتعليقات، إذا حدا نشر إشاعة قبل ما يتأكد، إذا حدا حتى غش وقال ما هو الكل بغش، وإذا حدا كذب وقال كل الناس بتكذب. صرنا نسمع جملة واحدة بتتكرر، شو يعني كل الناس هيك؟ لكن من وين كترة الغلط صارت مبرر لإلو؟ ومن وين تعودنا على الغلط فبطل يزعجنا؟ يمكن أخطر إشي مش إنه الغلط موجود، أخطر إشي إنه يتحول الإشي لعادي. واليوم بدنا نسمع أصواتكم، آرائكم، قصصكم، كيف بتفكروا، المنطق، كل هذا على 0460-10-101. شو هي الأخطاء اللي بتحسوا إنها مع الوقت صارت طبيعية بمجتمعنا مع إنها بعدها أخطاء؟ ومثل دايماً هون ما حدا يريشي.

0: معبر، فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: يعني منقول يمكن كل مجتمع، كل المجتمعات بتتغير وهذا طبيعي، وفي عادات بتختفي وعادات جديدة بتطلع وبتظهر، لكن في فرق بين عادة جديدة وبين أنه نتعود على الغلط، لأنه مرات المشكلة مش بالغلط نفسه، إنما صرنا نتعايش معه ومنكرر كتير جمل مثل شو يعني كل الناس بتعملها، مش أنا أول واحد بيصير معه هيك أو بعمل هيك، الدنيا كلها تماشي هيك. وهون يمكن بيبدأ العنوان الأساسي لهذه الحلقة، التطبيع مع الخطأ، مش لأنه صار صح، لأنه صار مألوف. اليوم ما بدناش نحكي كتير عن خطأ واحد، بدنا نحكي عن الفكرة كفكرة كلها، عن الأشياء اللي كانت زمان تستفزنا واليوم صارت صرنا إحنا حتى نمررها مرور الكرام، يعني نمشيها. فوينتا الغلط بيصير عادي؟ التطبيع مع الخطأ المجتمعي، وينتا الغلط بيصير أو صار عادي؟ 0460101. مرحبا لمن؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم ما ذكرتم، هلا.
2: طلع اللي حكيته هو صحيح جدا جدا للأسف الشديد يعني.
1: نعم.
2: وهذا الإشي كثير دارج ومنشر يعني.
1: كيف شايفه أنت بحياتك ومحيطك مترجم لإيش؟ كيف؟
2: أنا أكبر إشي اللي مأثر فيه صراحة وبعرفش كيف أتعامل معاه، عندي بتربية الأولاد يعني، وقت الصلاة يعني أنا بدي

0: باجي بدي اصلي وبحكي للاولاد يلا يا شباب ومنصلي سوية.
1: أوكي.
0: طبعا حدا برد علي فبصلي لحالي، ولكن انا مواظب اني بكل وقت صلاة، وبس بدي اصلي بنادي عليهم وانه بامن انه وانت راح يجي الوقت اللي يردوا علي، ولكن الواحد ممنوع يعني خلص يتجاوب مع الاشي، ولكن دائما لازم يقول انه هذا غلط غلط غلط، وظلوا وراح يجي الوقت انه يجاوبوا ويفهموا انه هذا الاشي غلط.
1: الشخصي جميل، هات نتحدث عن المجتمع والشخصي سوية او المجتمع الاجتماعي برأيك. ليش بنتعود على الغلط بحسب رأيك؟ لانه بنشوفه كتير ولا لانه ما حدا بيوقف ولا ما حدا بيوقفنا او ما حدا بيوقفه؟
0: اكيد هو في الشرادع، لما يكون شرادع فالاشي راح يستمر. وعمى اولا واحد في الشرادع الناس خلاص تتأقلم وبتذهب وبتقول لك ما هو مش راح يردوا، وهذا الاشي راح يصير راح يظل مستمر. ولكن الواحد دائما لازم يكون رادع، لازم يتذكر انه هذا الاشي غلط. الناس الاكبر دائما تذكر انه هذا غلط، حتى لو انت شايف في عمال يعمل غلط لهذا الانسان، ولكن هذا الاشي غلط ممنوع.
1: هل في اخطاء صرنا نعملها واحنا عارفين انها غلط بس تعودنا عليها؟
0: كل حياتنا هيك، كل شيء، كل ملان ملان ملان امثله الاشي غلط واحنا مستمرين عم نعمل وعم نتكرر للاسف. والناس خلص تعايشت مع الاشي وزهقت، ما هو مش راح يرد. انا بعطيك اكثر مثال، هو كتربية الاولاد انت ذكرت كثير امثله، زيت من السياره ملان، ولكن انا كثير بشدد لانه عندي اولاد صغار وعم بحاول اربيهم بشكل سليم. يعني بنطلع على برا بنلعب مثلا، بيسمعوا ناس بيحكوا كلام عاطل وبيسبوا، بقول له هذا غلط بس احنا ممنوع نعمل اشي.
1: عم ننجح يا اخي ولا لا عم ننجح؟ انت حكيت كلمة انه منحاول، هاي المحاولة في وراها نجاح ولا مش عن جد زبطة؟
0: طلع دائما النجاح هو بده مثابرة، النجاح ما بيجي من اشي هوين، لازم يكون دائما مثابرة على الاشي وفي اصرار على الاشي. فدائما الواحد بيامن بتوفيق ربنا انه لازم يصير نجاح. اذا كله بده يرفع ايديه وما في نجاح وبده يفقد الامل فكفك عبو سراج. دائما الواحد يامن، ما حدا يفقد الامل، دائما للجميع، وهذا هو سبب النجاح.
1: نعم، بدي اشكر اتصالك، جبت زاويه جدا مهمه، بدنا نسمع باقي المتصلات والمتصلين. شكرا لك.
0: يا هلا بيك،
1: الله يخليك، يعطيك الف عافيه. سلامات. يمكن أخطر أنواع الغلط هو الغلط اللي بطل يلفت انتباهنا.

يمكن أول خطوة حتى نغير أي عادة سلبية إن مجرد نرجع نستغرب منها. ونتحدث عن التطبيع مع الخطأ المجتمعي تحديداً، وين الغلط بيصير عادي. 04 60 10 101

0: وانت الغلط بيصير عادي. 04-60-10-101. بعد هذا الفاصل احنا بانتظار اتصالاتكم.
1: شوي ورشعين.
2: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
3: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة.
4: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنأخذ الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
5: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه. البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل وتسعين للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار. لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
7: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة. عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح. عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
9: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلا، رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
10: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجم 8673. سخنوت علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
11: حابين تعرفوا سرنا؟
12: علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
13: الشمس دائما.
14: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: أنتم تستمعون إلى عرأي ريشة مع دوريد للدعوي.
0: التطبيع مع الخطأ المجتمعي.

إحنا هون مش عم نحكي عن الخطأ نفسه، إحنا عم نحكي عن اللحظة اللي المجتمع فيها بتعود على الغلط، ببطل يستغرب منه أو يعترض عليه أو حتى ينتبه أساساً إنه غلط.

على 0460 10 101. نسمع اتصالاتكم، آرائكم، قصصكم، وجهات نظركم. هذا مهم جدا لنا. احكوا معنا.

لما حدا بيقولنا شو يعني، ما هو كل الناس بتغش أو الكل بيقطع هذا الدور أو كل الناس بتعمل هيك وهيك وهيك، هون بالضبط ببلش اللي سميناه ببداية الحلقة التطبيع مع الخطأ. فيا جماعة الخير، احنا هون عم نسأل بشكل واضح، وانت متى الغلط بيصير أمر عادي وانت بتصير مسألة عادية؟ احكوا معنا 0-64-10-101. الغلط ما بيصير صح لمجرد انه صار منتشر. جملة كل الناس هيك يمكن تكون اكتر جملة بتبرر اخطاء كتار من الناس.

0: لكل المنضمين بهذه اللحظات عم نتحدث بهذه الحلقة عن قطع الدور، عن الغش، عن الكذب، عن رمي النفايات، عن استخدام التليفون وقت القيادي، عن الإهانات على السوشيال ميديا، عن الواسطة، عن نشر الإشاعات، عن أي تصرف كان الناس زمان توقف عنده تعطيه حد تقول إن هذا خط أحمر واليوم صار جزء من المشهد اليومي. ومن هون أجا سؤالنا طبعا، وينت الغلط بيصير عادي؟ 0460 10 101 اتصلوا فينا. شو أول تصرف بخطر ببالك أو ببالك بتحسوا أنه زمان كان مرفوض واليوم صار عادي؟ برأيكوا ليش نتعود على الغلط؟ لأنه منشوفه كتير ولا لأنه ما حدا بيوقف عنده؟ وهل عبارة كل الناس بتعمل هيك بتبرر الغلط؟ 0460 10 101 نكمل باستقبال الاتصالات. مرحبا لمن؟
1: مرحبا.
0: يا هلا، مين معنا؟
1: سميحة.
0: سامعينك، كلنا سامعينك يا سميحة، تفضلي كلنا سمع.
1: لك عم تحكي عن الغلط لما بيصير شيء عادي بحياتنا.
0: نعم.
1: ففي غلط اللي بيعملوه الصغار، في غلط اللي بيعملوه الكبار. صح انه الكبار بيقولوا ما كل الناس بتعمل هيك وكل الناس بتساوي هيك وكل الناس بتشغل بالواسطة والشهادات ما حدا بتطلع عليها، اذا في واسطة هي تبدأ من لقمة العيش. بس في كتير امور اللي احنا بنربي فيها او بالغالبية عمليا بربوا فيها الاطفال. عمليا لما ولد عم بيعمل شيء غلط بيجوا بيقولوا ايه ما كل الاولاد صفوا هيك.
0: سمعناها وكتير. صحيح،
1: هذه بشكل دائم. يعني لما قلت لفت نظر الام انه انتبهي ابنك شو عم بيحضر، تكوني قاعدين مسموعه والولد ماسك التليفون، ايه كله بيحضر بيصيرش اشي. إيه انتبهي ابنك ماسك التليفون وهو عم بيعمل لعيونه بيضر عيونه،
0: ما الكل ضرر عيونه وكله بيحضر.
1: تمام، راكي على كنباي ولا حاله ولا متلقف ماسك التليفون، بس هما انه الولد يسكت، انه يعني بتربي عقله انه ما الكل هيك بيعمل، كل جيله بيعمل، كل أولاد صفه بيعمله. فأنا صفها بتصرفوا هيك، اللبس، الكلام، إيه هاي كلمة درجة، هذه ترند. شو ترند؟ ترند في أدب، في أخلاق، في تربية، في ذوق. وين راحت هاي كل المصطلحات هذه؟
0: ليش ليه برأيك فعلا صار الغلط عادي؟ ليش بجد بسأل؟
1: لأنه الناس بدها تكون مقبولة بالمجتمع، بتفكر انه اذا هي بتعمل اشي غلط زي الباقيين في هي بتكون مقبولة بالمجتمع، مش عارفة انه بلحظة زي ما كيف هي بتمشي غيرها او بتحكي على غيرها او بتحكي على غيره، الرجال والصبايا يعني الشيء ما في تصرفات صارت تذكر زي الانثى، الرجل زي المرأة حديثه وتصرفه.
0: سميحة، الفكرة زاد فضلك، الفكرة هي انه بطلنا نتحدث هنا على بلوغ ووعي لشخص بالغ ناضج، احنا صرنا فتة مستويات حتى مختلفة اذا نيجي نحللها بشكل مبسط. الغريزة تغلب هنا والغريزة صارت مجتمعية، بمعنى اللي انت تفضلت فيه وحكيت عن ولد صغير، ما هو ابن صف عمل هيك، ليش اشمعنا انا لحالي؟ انت بتيجي بتحرميه كأم او بتحرميها كأم، جوابه او جوابها لهذا القاصر والقاصرة اذا كان عمرهن 8 ولا 15 ولا 6 ولا 3، ما هو ابن صف هيك، ما بنت خالتي هيك، ما اخوي هيك. فصفت الغريزة المجتمعية زي موحدة انه انا مش لحالي بهالتلم، انه ليش هو وانا لا. فهي مش قضية وعي، فاهم علي؟
1: ألفت نظرك إنه اللي بيزرع هاي الفكرة الأم والأب والكبار. ليه؟ لما حدا بيجي بيحكي على تصرف معين بيقولوا إيه ما كل أولاد صفوا، الأم والأب بيعطوا ذريعة على نفسهم إنه هن بدي يسمحوا لابنهم عشان كل جيله هيك. هو مش كل جيله هيك، إذا في ولد أو اثنين من مجموعته إحنا نقربه من الأولاد اللي بتصرفوا صح، من الطلاب اللي بتصرفوا صح، من الأصدقاء اللي بتصرفوا صح، مش موجودين ببعد ابني بعزله.
0: هل عن جد احنا قادرين نعزل ابننا او بنتنا عن صف فيه 20 ل 35 طالب طالبي واقدر بيهن ما بعرف ب10 ب20، عم بتحدث على مدرسي هون، بدأت مركز بالصف، بتقدر تضلك كل مرة من مرة لمرة انت تنقليه من صف لصف من صف لصف من مدرسة لمدرسة؟
1: هذا القصد.
0: لا انا فاهم عليك، عم نحكي بالمستوى مش عن جد الحرفي، مجازيا، لكنه هذا ينطبق على ارض الواقع.
1: مجازيا تجربة مش مجازي، هذا إشي تجربة. لما أنا بزرع بابني إنه ممنوع الكلام البذيء، ممنوع أسب، ممنوع أقول لصاحبي حتى لو مزح ما تأخذنيش بدي أستعملها، إنه كلمة حمار هاي صارت كلمة بسيطة
2: معك، فاهم طبعا.
1: تمام، إذا أنا بدي أسمح لابني إنه يحكي مع أصحابه ويمزحوا كلام بذيء ما هو مزح فلا. وإذا أنا كأم أو كجدة أو كأب أنا بتعامل مع أصدقائي ومع إخواتي بنفس الأسلوب اللي فيه قلة أدب وقاحة، فعمليا أنا بكون قدوة.

0: خليني استفزك، خليني استفز دماغك اكثر شوي صغيره، حتى لو كان بالشكل البسيط. انت ما بتعرفي ايش بيصير خارج جدران بيتك وجدران تربيتك، لانه هذا الولد او هاي البنت، ابنك او بنتك، بدهن يكونوا مقبولين في المجتمع والحيز العام عشان عن جد يكونوا مقبولين. فمش عن جد احنا غادرين نحط اصبعنا على السيطره الكامله التامه. فهون ردك مهم لإلي.
1: إذا أنت بتزرع بالبيت صح قيم وبتكون فعلا قدوة لابنك، هو بيبعد عن الأشياء اللي بتستفزه ليكون إنسان سيء. شو إنسان سيء؟ أنت بتزرع فيه الأدب والأخلاق ومخافة الله. أنت مزرعت فيه هذه الأشياء، عمليا هو رح يتصرف، يعني دائما لازم يكون في ثقة بين الأم والأب والطفل أو البنت. عمليا انت نفسك انت المفروض اللي تدرب ابنك كيف يتصرف.
0: بدك تحكي لي
1: بشكل كبير، بيبدا من الصفر.
0: نعم.
1: بيبدا اشهر الاولى.
0: عشان انت كمان لمستمعات ومستمعين ينضموا لنا بعد، اسالك اخر سؤال باذنك. يعني بدك تقنعيني انه ولا مره عملتي اي تصرف بصغرك وبصباكي من ورا ظهر اهلك؟
1: اقول لك كلمه كانت امي تقولها وانا انا مش صغيره، تمام، مش بالعشرينات كمان. فعمليا أنا لما ربيت كانت أمي تقول لي حتى لو يعني نطلع نتعلم، نطلع رحلة، نطلع مش عارف وين، نطلع مع صحباتي، مش أنه أنا محصورة بالبيت. لكن إذا أنت ماشي على الرصيف أو على الشارع من دون ما تقولي لي أنا بعرف، لأني بعرفك أنت بنتي. فأنا لما بطلع مشوار كنت أعمل حسابي، تصرفاتي صحيحة، تصرفاتي فيها أدب، في إشي منتقد، لما أحكي كلمة أو أركب جملة صرت أراقب نفسي، يعني كيف أنا أبني جملتي اللي تكون مقبولة ومحترمة قدام الناس، إنه الناس كلها حتى أصدقائي صديقاتي عن صديقاتي ما بيمزحوش مع كلام اللي هو مزح اللي فيه وكلام ممكن يخدش الحياة، أو إنه يكون فيه قلة أدب أو قلة احترام.
0: سك على بناتك ودي لهم المفتاح، حكاها فؤاد المهندس بآخر المسرحية. سميحة بدي أشكر اتصالك.
1: هلا،
0: الله خليك، شكرا جدا. مهم، شكرا. اتصال قادم مع مين؟ مرحبا، لمن؟ يا هلا، تفضل، انت على الهواء. انت على الهواء، تفضل، كلنا سامعينك. مين معنا؟
2: مرحبا، مرحبا، يوسف كبا.
0: يوسف،
2: ايوه،
0: هلا عزيزي، تفضل، كلنا سمع.
2: انا سمعت شغلة انه مبرر الغلط، انا بعتقد انه في شيء ببرر الغلط.
0: نعم،
2: انا الغلط غلط.
0: اللي سألته لسميحة من شوي، الغلط وين تصار عادي؟ وين تصرنا نعيش هذا الغلط بشكل يومي انه هو صار عادي؟
2: انا بقول لك ليه، لان احنا بنشوف الغلط نعمل حالنا مش شايفين. يعني بتكون ما دخلنيش، حتى في الشارع بتشوف اشياء اللي هي غلط، بجوز انا اتجرى، في ناس اتجرىوش بقول لك انا مالي دخلنيش.
0: No.
2: من هون بيبدأ الغلط. أنا لما بشوف ولد بتصرف في الطريق كلك أضعف الإيمان، يعني إنك كله هذا غلط.
0: هل كثرة تكرار الخطأ الغلط بتخلينا نفقد حساسيتنا اتجاهه؟
2: إنه تكرار الغلط؟
0: نعم. هل كثرة تكرار الغلط إنه إحنا عم نشوفه حوالينا بفقد حساسيتنا اتجاه هاي؟ نعم.
2: مظبوط. أنا بعتقد إني ساكت عن جمهلوها عن الحق شيطان
0: أخلاق.
2: نعم. إنك تسكت عن إشي غلط، الغلط هو غلط. يعني أنا مثل ما قلت لك إنه أنا بنتي، أنا بضيف مثال عن بنتي.
0: نعم.
2: والإشي بيبدأ يعني إنك تغرس الإشي في الإنسان من منذ الصغر.
0: نعم.
2: بنتي يعني عند أولادي في علمتهم شغلة مثلا إنه ممنوع حدا يطب فيه.
0: قصة ال...
2: نعم. يعني لما كلوها الخواجات زيها قفشي ليش لي أنا سيده، إذا بطب فيه بكل لا سيدي هنا ممنوع بطبش فيه. في أمي معلمتنا إنه يعني هو غرطت فيه شغلة الساعة ما تعالي بكود على التلفزيون ساعة واحدة أو نص ساعة، بيعرف إنه نص ساعة إذا كانت لقوم، إذا كانت لقوم عن التلفزيون خلص لقوم، بيعرف إنه خلص أخذ حقه وشاهد التلفزيون
0: أساساً.
2: بالضبط. ففي أشياء مرة ممنوع نشوف إشي غلط. أنا بمرق عندي كل لك بدي أعطيك مثال بسيط
0: سريع عن يوسف بإذنك،
2: بمرق عني شباب.
0: نعم.
2: ولاحظ للواحد بكله بكل السلام عليكم، لأنه حاطط رأسه بالبيليفون حتى لو شافك بيمشي يقول السلام عليكم.
0: بس انت فاهم هنا هاي المسألة، اذا انت تجيبه على سبيل المثال المثل اللي انت طرحته، الامر نسبي، تمام؟ يعني في معايير عند الناس اللي انت بتشايف

0: بعمل خليك
1: انت فهمت علي انا مستوعب
0: انا بعمل قديش بقدر انا يعني بكمل انا لما بشوف غلط بعمل بقول بجوز صحيح
1: نعم
0: بجوز صح الشيء ف والباك على الله اذا هذا الولد اللي مرق عني بصف عاشر وصف ثالث برش يقول السلام عليكم اذا انا بقول له ليش ما قلت السلام عليكم يعني هو بده يسب علي بجوز طلع اليوم على الوضع الموجود اليوم بده كل شيء دخلك
1: اي نعم
0: انا بيني وبين نفسي بكون راضي
1: طيب يوسف وصلت عزيزي لازم نطلع اعلانات وفي منتظرين على الخطوط وصلت الفكره وشكرا لك ونحترم جدا شكرا لك هلا عزيزي مع السلامه شكرا للي بالانتظار يلا فاصل وراجعين خليكم معنا بدي اسمع ارائكم لانه مراكم مهمه جدا جدا خليكم معنا
2: رايي وريشه شوي وراجعين
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد رباعية تونة بوسيدون ب 13 شكل 90 باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3 شكل 90 وشعرية أوسم 400 جرام ب 3 شكل 90 بس خاضع لشروط الحملة ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي كل عام وأنتم بخير
4: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 29902
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4 شكل 90 يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب 9 شكل 90 بوضة كراميسيمو شتراوس ب 14 شكل 90 وحمص 1 كيلو جرام سلطه شمير ب 6 شكل 90 بس خاضع لشروط الحملة ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي كل عام وأنتم بخير
5: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز والآن رحلة منظمة إلى جوهرة البلقان البوسنة والهرسك حيث الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية والإقامة الفاخرة لثمان أيام تشمل طيران فندق باص مرشد سياحة والدخول إلى أهم المعالم في البوسنة والهرسك احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-99-99
6: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم اللحوم فخاد دجاج طازة الخمس كيلو بخمس وخمسين شكل صدر دجاج طازة الأربع كيلو بمئة شكل فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربع كيلو بمئة وعشرين شكل ولحم عجل طازة التلاتة كيلو بمئتين شكل بس خاضع لشروط الحملة ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي كل عام وأنتم بخير
7: انت شوفير باص محلك مع شركة دان احنا مندير بالنا عليك معك رخصة باص وحابب تزبط امورك دان بتعطيك الفرصة 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان نعم 40,000 شيكل منحة هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان للاتصال والانضمام نجمة 3571 كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون كلور بيسغاسانو 4 لتر ب 4 شيكل 90 شامبو أو مطر الشعر بينوك ب 4 شيكل 90 سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب 9 شيكل 90 وورقة وليت موليت 30 لفة ب 17 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي كل عام وأنتم بخير
8: حابين تعرفوا سرنا؟
9: علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش بقرش حلو وبدون بزر عنب تالي سرها قرشتها
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه البندورة البصل الناشف الخيار البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس خاضع لشروط الحملة ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي كل عام وأنتم بخير
10: حطمنا الأسعار سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس السيارة العائلية سي 4 اكس والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء

0: إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم. عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
1: الشمس دائماً.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: أنتم تستمعون إلى عرأي ريشة مع دوريد للدعوي.
4: يعني ذكرنا المثل في السابق لكن تعال نغوص فيه شوي أكثر، على أساس أنه برمي الورقة في الشارع. ذكرناه بالبداية وكان معنا بعض الاتصالات بخصوص هالموضوع أو بهاي هذا المثل. إذا شفنا ولد صغير هذا برمي ورقة بالشارع ممكن إحنا نيجي ننبهه، تمام، لكن إذا شاف الكبار أو الكلمة الأدق البالغين حواليه برموا هالنفايات، بالنسبة له هذا صار تصرف عادي، بطل غلط، صار طبيعي، وهون بتبدأ المشكلة. فالتطبيع مع الخطأ، هذا العنوان الأساس الرئيس لهذه الحلقة، والسؤال بدنا تجاوبونا عليه بشكل مباشر، وين الغلط بيصير عادي. 0460101. مرحبا لمن انت على
5: الخطأ. مرحبا
4: يا هلا، شكرا انك انتظرتنا هاي اللي 10 دقائق.
5: يعطيك العافيه، معك راوي.
4: وانت كمان يا راوي يعطيك الف عافيه، كلنا سمع.
5: الغلط للاسف انه احنا صرنا بزمن انه الغلط صار صح والصح صار غلط.
4: فسر
5: هو نابع عن عده تفرعات.
4: يلا،
5: انت سالت ليش وينت الغلط بيصير هوين.
4: نعم.
5: الغلط بيصير هوين، بيصير وينت الغلط عادي، لانه الغلط هوين والصح صعب.
4: شو كيف بتترجم صعوبته اليوم؟ يعني ما هو الصح صح والغلط غلط، بس اذا انت عم بتشوف انه
5: انت بتكون شاذ عن القاعده لما انت بتساوي شغلات حلو. صح وغيرك بيساوي غلط.
4: حلو، فانت
5: ما نرجع منقول انه الصح غلط والغلط صح، قلبت الايه.
4: فانت عمليا حتى لو انك مش مقتنع بفعل الغلط انت بتقوم فيه عشان ما تكون خارج هذا السرب وخارج هاي القبيله.
5: مش بالضبط، مش 100%، لأنك أنت زي ما قلت يمكن إحنا عشان اتعودنا عليه بطلنا نميز بين الصح والغلط لعدة أسباب. يعني في منها كمان ممكن الغلط نابع ممكن يكون من خوف.
4: نعم. كمان نقطة،
5: يعني ممكن أنا شفت إشي غلط بس إذا أنا ممكن أجي أصلحه أنا أنأذي من وراه.
4: هل الاعتياد إن نتعود على الغلط أخطر من الغلط نفسه؟
5: بالضبط هذا اللي عم بيصير.
4: مين مسؤول أكثر عن كسر هاي الدائرة برأيك؟ الفرد، الأهل، المدرسة، المجتمع، سوشيال ميديا؟
5: الكل. مجتمع اسمع، الإشي ببلش من البيت، بس بدنا نفهم إنه مظبوط الأهل بربوا بعلموا بيقولوا بيساووا، بس نساش أنت 8 ساعات الولد بمنطلق أو أكثر من 8 ساعات.
4: أيوة.
5: وبعيد عن أهله.
4: نعم.
5: وشايف ناس يمكن بيشوفهم باليوم يوم أكثر من أهله. يعني ممكن يأثروا عليه من تصرفاته ومن إشي اللي بخليه كمان يروح يكذب على أهله، اللي هذا كمان إشي غلط. فكله مع كله.
4: نعم راوي، شكرا لك. نعم للأسف طبعا، بدي أشكرك، شكرا لك.
5: يا
4: رفيق، هلا
5: يا عزيزي،
4: الله يزيدك. وانتي التغيير غالبا بيبدأ من شخص رفض يعتبر الغلط أمر طبيعي. مرحبا لمن، مين معنا؟
6: ألو.
4: يا هلا، تفضل انت على الهواء.
6: مرحبا عزيزي، شو أخبارك؟
4: هلا خيا، مين معي؟
6: حبيب كلب شاب من ناصري.
4: هلا يا شاب من ناصري، أهلا وسهلا فيك. يلا
6: حبيبي،
4: كلنا
6: أنا عندي ولدين، ولد منهم طالع كتير أدمي.
4: ليش التاني؟
6: أكتر من اللازم.
4: ليش التاني عاطل يا أخوي؟
6: لا، التاني مدبر حاله.
4: أوكي.
6: إسا في مرحلة إحنا نصير نعلمهم على الغلط، يعني باخده للولد يلعب على ألعاب.
4: طب
6: واقف بالدور، بعطوه دور، بضل واقف.
4: اوكي
6: طب يابا ليه بتلعبش؟

0: انا بالدور هني مش بالدور. طب دافش ماني بدافش دافش.
1: انت انت طلبت منه يدافش؟
0: ما هو ما هو شي مرحلة بضلك واقف يعني ساعة ميت ولد دك دك تربي ميت ولد
1: يعني انت عمليا اوكي. جميل جدا تعرف جميل جدا المثل. يعني انت بتطلب منه انه يدافش عشان يقدر يمر, بينما اذا هو ما زال واقف بمكانه في الطابور بالدور في اولاد تنايا راح يدفشوا فيه وهن يوصلوا. هذا اللي عم بيصير
0: بالضبط. بيجي بالمدرسة يا بها ضربني شو سويت حكيت مع المعلمي. طيب الثاني يوم هذا ضربني شو سويت حكيت معه ضربك اضربه. يعني بشي مرحلة انت بتصير تعلم الغلط يعني مش مش صح. يعني بنروحنا نلعب على الألعاب ماسك لعبة بيجي ولد بخدها بيجي بمسك كمان لعبة بيجي ولد بخدها بقول له يابا شو بتساوي بقول لي ما لا نلعب خليه يأخدها باخد غيرها. طب لو انت
1: انت عارف انه في كتير يمكن ما يتصلوش ما بعرف اه بس كتار بفكروا انه انت اللي عم بتقوم فيه انت وملان الناس انت عم تبدا اول مسار لا مسيره العنف والخطا والجريمه. ممكن ناس هيك تبلش تفكر ليه لانه انتبه لانه انت عمالك بتربيه وانا مش عم بنتقدك انا عم بنقول لك الصوره اللي انا وياك بنعرفها. بس حلو انه نحطها للعلن ولانه احنا كلنا بنشبه بعض فانه تعال نحكي بالمكشوف ببساطه احمدي تمام. فانت عمالك بتقول له لابنك خد حقك بيدك.
0: مش حقك بيدك يعني انت ولد صغير عمره 6 7 سنين واقف بده يستنى اللعبه بده يجي دوره. طب دوره مش جاي هذا بدافش وبسبكه هذا بدافش وبسبكه. طب ما هيك انه ادفش واسبك يعني ايش بدك تساوي يعني بدك واقف بالدور.
1: طب مين المسؤول يا أخي؟
0: مش عارف فيش هواب.
1: يعني أنت جبت من أجمل الأمثلة على فكرة. يعني هذا الدور اللي بده يدخل الأولاد يفوتوا على لعبة أو على مسبح أو أيا كان المسؤول المفروض هو المنقذ أو المسؤول عن هذا اللي ما بعرف شو بسموه شو بسموه يا أخوي.
0: أنت حاول فهمني يعني شو أنا شو كابو يعني بشوف ولدي يصلوا ساعة أنا فهمك. مش عم بلعب طب ادفش ما يكله بدافش.
1: اسمعني هاي هي الفكرة المسؤول عن اللعبة هو المفروض أنه ينظم. إسا هنا طبعا إحنا ما بنحكي على الطابور الدور نفسه نفسه بشكل عيني عم نحكي بالمستوى الأوسع.
0: بس إحنا بنحكي عن هل فيش فيه فيش فيه مسؤول.
1: إذا المسؤول عن اللعبة هو الأخلاق يساوي أخلاق وينها؟
0: ما افهمني يعني ايه. طب لما في مسؤول بنحط الحق على المسؤول. طب لما في بارتي وفي اولاد وبتطلع على صحصلية ويلعبوا واقف بستنى بالدور بستنى بالدور بستنى بدافش وبيطلعوا قدامه بشي مرحلة انت كأبو بصيرت له ادفش ساوي شو بساوي يعني يعني لو انت بدك تعيش بين هالمجتمع استاذ صغير الثاني اقوى منه بيطلع وبدافش وبيلعب. فهمت علي يعني في ولد انت طالع كتير كتير زي النواعم. طب ما منفعش يا بابا بدك تعيش مع مجتمع.
1: سنة شوي لحظة الادم يصار نواعم.
0: يعني افهم علي يعني
1: انا فاهمك طيب وصلت الصورة. وجدا مهم الطرح اللي انت قلته شكرا على صراحتك. وهذا وهذا يعكس لك طار اللي بيفكروا هيك وفي اللي بيخالفوك. انت واعي لهي الفكرة
0: صحيح. بس لما بتصير تشوف ابنك انت نفسه هو اللي
1: عم بتعرض وبدك اياته انه يوصل فانه بتصير تحثه اكتر انه يدافش عشان يوصل. انا عم بصدر احكام انا عم بقول بس
0: بالضبط.
1: ماشي عزيزي شكرا لك.
0: عفوا
1: يعطيك العافية سلام. دقيقة لكل اتصال آخر اتصالين. مرحبا لمن مين معنا؟
2: ألو يعطيك العافية.
1: الله يزيدك. مين معنا؟
2: الله يسلمك أبو محمود.
1: هلا يا أبو محمود
2: حبيبي.
1: هلا عزيزي كلنا سمع.
2: السؤال إيش كان بالضبط عشان أعطيك الجواب اللي هو كتير
1: قوي. لا بدنا إياه بدقيقة أو أقل من هيك لو سمحت. إحنا شو أكيد. شو الأخطاء اللي بتحس إنها مع الوقت صارت طبيعية بمجتمعنا مع إنها بعدها خطأ؟
2: لأن السبب لهذا الشيء إنه إحنا صرنا بعيدين عن الدين.
1: نعم.
2: يعني كل الديانات أول شيء يعني كل الديانات على رأس من فوق كل الديانات بتقول إنه الغلط مو يجوز إنه يطلع بغلط.
1: نعم.
2: بس في بعض من مجتمعنا كله ماشي على قوانين الرياضيات سالف وموجب لا غلط. متقرب من الدين بطل فيه ولا إشي وصير فيه نظام أكثر. كيف حكيت أنت ترجع والمدرسة المدرسة الأولى هي البيت.
1: شو أول تصرف خطر ببالك بتحس إنه زمان كان مرفوض واليوم صار عادي صارت مسألة عادية؟
2: كثير شغلات
1: زدت لي واحدة
2: زمان الوقت اللي خايف هو يعني أنا كشاب زمان أنا الصهر كان في كذا ساعة حياة أبوي كان يعني يعطينا إياها ممنوع بعدها اليوم صار أنت تروح اليوم ترجع لي شو موجودي لا مش هيك
1: نعم
2: حسب كثير أمور يعني تغيرت

0: بالاخر واحد بكل له بحاله يعني
1: عزيزي
0: ملوش بالمجتمع.
1: نحترم الرأي، شكرا لك.
0: حبيبي
1: الله يعافيك، مع السلامة. سريعا دقيقة معنا، مين معنا؟ هلا
0: يعطيك العافية،
1: الله يزيدك. بدقيقة لو سمحت، شو الاسم إذا جاء بالك؟
0: عابد مطر نحف.
1: هلا يا عابد، تفضل. هلا هلا، تفضل، كلنا سمع. بجد بدقيقة،
0: إذا شفت منكر صلحه بإيدك بلسانك أو بقلبك. يعني هات أقول لك شغلة، بإيدك مش تضرب اللي غلط.
1: نعم.
0: يعني أنا ماشي بالشارع شفت واحد زت زبالة على الأرض، بيما بإيدي بقول له شكرا.
1: نعم.
0: واحد عم بيعمل غلط بحكي معه بردش، طيب او بمنعه عن الغلط، ما قدرت له الشقوة مني بحكي بردش. بقلبك مش انك تدعي له، بقلبك انك تقاطعه. واحد مش كلجة بالمجتمع بيجي عقعدي قال لي يعطيكوا العافية انا بقعدش، بظل نايم. مرة عمرة بصير يشوف الناس قاطعته وبطل يغلط.
1: هل في فرق بين انك تتفهم ظروف الناس وبين انك تبرر الخطأ؟
0: في فرق كبير طبعا، بدك تتفاهم ظروف الناس. شو يعني ظروف الناس؟ مش فاهم عليك. شو الظرف اللي بخليني اغلط؟
1: شكرا، هذا هذا هذا تعال نفتح هذا الجانب، يعني معنا 30 ثانيه بس انه تعال نحاول نجاوب عليه. برايك انت
0: شو الظرف اللي بخليني اغلط؟ المفروض لما انت بظرف تتصرف صح عشان تطلع منه.
1: ما في ظروف يعني انك تبرر للناس عم بيرتكبوا خطا بنظرك انت، تمام، حسب منطقك انت، هل ممكن تبرر ولا لا؟
0: باجي بقول له انت عم تعمل غلط لانه واحد اثنين ثلاثة، بدل ما تعمل هيك نعم. تعال مع بعض نعمل هيك.
1: نعم.
0: هيك انت بتكون علمته.
1: نعم.
0: ماشي عزيزي. بتقعد تنظر عليه ساعتين بكلمات هو مش فاهمة اصلا.
1: نعم. نحترم هذا الرأي جدا. شكرا لك، تحية لنحف ويعطيك الف عافية.
0: الله يعافيك.
1: الله يخليك، الله يعزك، سلامات. ماشي يا جماعة، هيك بنوصل لختام هذه الحلقة من عرق يوريجي. أجوبتكم رائعة، آرائكم دايما جدا مهمة. تسمعوا الحلقة بعد انتهائها بعد نص ساعة، مؤرشفة موجودة في الموقع تحت عنوان التطبيع مع الخطأ المجتمعي، وانت الغلط بيصير عادي. شكرا عادي ياسين، كنت أنا معكم في تقديم وإعداد هذه الحلقة دوريد للداوي. عرق يوريجي نختمها لهذا اليوم، كونوا بخير يا جماعة بخير، يا جماعة الخير، وإلى اللقاء.
2: قال لنين الوحيد اللي ما بيغلط ولا مرة أي أبدا هو الإنسان اللي ما بيعمل شيء. مبينة بسيطة الجملة، إيه معلش، هالحقيقة وكل حقيقة كتير دايما بسيطة. أنت معصوم لحد هلأ عن كل أنواع الغلط بس لسبب واحد، إنك مقبور مش عم تعمل شيء تقبرني، وتبعا مضطر إلك الحقيقة واللي هي كتير بسيطة. أنا أخي أنا الحق علي وبكل شيء، لأنه بيناتكم يا إخواتي أنا الوحيد اللي عم بعمل كل شيء وإنتو مش عم تعملوا شيء، وإذا بتعملوا شيء تعملوا غلط. يعني مع إنه لنين مش قايل اللي بيعمل شيء بيغلط، يعني كل عمل بغلطة، انتو سابقين بأفعالكم لنين بفكره. هو كان قصده انه اللي عم بيعمل شيء بشكل دايم مش ممكن إلا يغلط لأنه بشري هو، بس انتو قصدكم ما تعملوا شيء إلا غلط. فبتمنى عليكم، أرجوكم يعني خليكم ما عم تغلطوا، يعني خليكم ما عم تعملوا شيء، لأنه كل شيء عم تعملوه غلط.

رغيف هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيف هات سوميت مجلكروم المفرق الشرقي نجمي 2692. رغيف هات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة عبر الويز مكتبة المنال.

0: العصفية عودة موفقة للمدارس.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظاً على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسانو 4 لتر ب4 شيكل و90، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل و90، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل و90، وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز، كفر مندا، الشارع الرئيسي.
7: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت، الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
8: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل و90، سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2 شيكل و90، زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل و90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل و90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجمة 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM Stereo.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
11: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. انتهت عصر اليوم في روما جلسات اليوم الثالث

0: هو الأخير من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية وبمشاركة وفدين من الجانبين لاستكمال بحث ملفات مرتبطة بتنفيذ اتفاق الإطار. وفي وقت سابق من اليوم قال مصدر لبناني في تصريحات صحفية إن مفاوضات اليوم الثالث المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما ناقشت ملفات سياسية وعسكرية وقانونية وحدودية، بينها تجديد وقف إطلاق النار والمناطق النموذجية وملف الأسرى. وأضاف المصدر أنه تم عقد 3 اجتماعات متوازية تناولت المسارات العسكرية والسياسية والقانونية والحدودية إلى جانب بحث ملف الأسرى. من جانبها استنكرت كتلة حزب الله البرلمانية استمرار السلطة اللبنانية في سياسة التفاوض مع إسرائيل، معتبرة أن ذلك يجري رغم الاعتداءات والانتهاكات، ودعت إلى وقف المفاوضات والتنازلات التي قالت أنها أضرت بحقوق لبنان وسيادته. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن خلال الساعات الماضية هجمات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وأوضح الجيش في بيانه أنه استهدف مستودعات أسلحة ومقر قيادة ومواقع أخرى تابعة للحزب، مشيرا إلى أن العمليات جاءت ردا على حادثة مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في انفجار وقع قرب بلدة مجدل زون. وأكد الجيش الإسرائيلي استمرار انتشاره في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. في المقابل قالت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ بعد ظهر اليوم غارات مكثفة عنيفة استهدفت بلدة المنصوري جنوب البلاد. وفي السياق، قالت قوات اليونيفيل إنها سجلت أمس إطلاق 113 مقذوفا من قبل الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان، وهو الرقم الأعلى منذ 21 من شهر يونيو الماضي. في أخبارنا المحلية، أعلنت مصادر طبية عن إصابة فتى في 17 عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في شارع يافا بمدينة القدس، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات نافذة في أنحاء جسده. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلنت مصادر طبية عن وفاة رجل 70 بعد إصابته بحمى غرب النيل في أول حالة وفاة تسجل هذا الموسم في البلاد. وأشارت المصادر إلى إصابة 6 أشخاص بالمرض منذ بداية العام. وتنتقل حمى غرب النيل إلى الإنسان عبر لدغات البعوض الذي يتغذى على الطيور المصابة، ويزداد انتشارها عادة خلال أواخر الصيف وأوائل الخريف. أعلنت الشرطة عن اعتقال 4 أشخاص بشبهة تعذيب حيوانات وتنظيم وإدارة معارك وحشية للكلاب عقب تحقيق سري استند إلى معلومات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي. وقالت الشرطة أن المشتبه بهم هم الشاب من جلجولي في 20s من عمره وثلاثة فلسطينيين في 20s من أعمارهم. وأضافت الشرطة أن قواتها داهمت 3 مواقع وضبطت 7 كلاب مصابة بجروح، مشيرة إلى أن المشتبه بهم أحيلوا للتحقيق فيما يتوقع عرض هم على المحكمة لبحث تمديد توقيفهم. في الأخبار الدولية، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر حكومية باليمن بمقتل أكثر من 30 من القوات الحكومية في هجمات شنتها جماعة الحوثي على عدد من المعسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو ليلة لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق. في القدس 19، الجليل الأعلى والناصرة 23، طبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 27، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: وفي هذا الحصاد نتابع في محاور عدة. وزارة الصحة تعلن عن وفاة شخص اثر اصابته بحمى النيل الغربي، فيما بلغ عدد الاصابات المؤكدة بالمرض منذ بداية الموسم 10 حالات. وتتحدث الوزارة بشكل مباشر عن رصد بعوض يحمل هذا الفيروس في تل أبيب يافا، الطيب، الطيري، وقلنسوة والمجلس الاقليمي ليف هاشارون. ومن الصحة العنف والجريمة بعد هدوء نسبي. جريمة في الطيب لمواطن من الطير يتعرض لإطلاق نار، وكذلك في المقابلي، ولكن هل هذا مؤشر أن هنالك انخفاض أم كان هدوء نسبي ولا يرتبط بأحداث بعينها؟ المفاوضات في لبنان وبين لبنان وإسرائيل تنتهي هذه الجولة، حتى لا نتائج والتصعيد كان في الأيام الأخيرة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان. وكذلك نعود إلى مخيم قلنديا في ظل الأحداث هناك مع بدء العملية العسكرية الواسعة، ونتوقف أيضا عند الحلبة الحزبية السياسية في ظل واقع العنف والجريمة، ولكن نبدأ بالمسار الصحي وخاصة بعد بيان الصحة الإسرائيلية. ومع هذا الخط الهاتفي بروفيسور جهاد بشارة، مدير قسم الأمراض المودية في مستشفى بلنسونس. بروفيسور جهاد، أهلا بك معنا، تحياتي.
1: أهلا بك أخي.
0: إلى أي مدى هذا يعني البيان يثير قلق، وخاصة بالنسبة لكم كأطباء؟ هي حالات معروفة لكم؟
1: لا، حالات الحمى غربي النيل، مش النيل الغربي على فكرة،
0: غربي النيل.
1: هيك النيل هي أمراض وعدوى يعني موجودة كل سنة في إسرائيل. إحنا يعني بلاد اللي موبوءة بهاي المرض، بهاي الفيروس، من سنوات 50 يعني لحد اليوم. فكل فترة صيف في طبعا نشاط للبعوض اللي حامل لهاي الفيروس، بتكاثر اكثر وبكون نشيط اكثر، فهو يعني بلسع الناس وبنقل الفيروس بسبب العدوى. المثير بهالسنوات الاخيره انه يعني في قبل 10 سنوات كانت بس فتره العدوى يعني البيك القمه كانت تكون بشهر 7 8 9. بالسنوات الاخيره الصيف صار يتمدد في بلدنا يعني التغيرات الإقليمية، فالعدوى صارت تمتد من شهر 5 عمليا لبداية شهر 12. فعادة بسبب أولا الشتاء بيكون ماطر، والحر ببلش بشكل فجائي لفترة أطول، ففي يعني تكدسات ومياه راكدة في عدة مناطق اللي هي بتكون أرض خصبة طبعا ل تكاثر البعوض وانتشاره.
0: نعم، وذكروا انه وفاة شخص 70 سنة، لا نتحدث عني عن شخص طاعن في السن، 70 سنة هذا عمر اعتقد يعني في البعض ما زال يخرج الى عمله. هل هذا معناه انه المصاب اصلا كان يعاني من مشاكل صحية وجهاز مناعة ضعيف؟ يعني لأي مدى الإصابة خاصة لكبار السن او من لديهم مناعة ضعيفة يمكن ان يشكل خطر على حياتهم؟
1: المرض بشكل عام هو أغلب الحالات يعني الناس ما بتحس أنه انعدل حتى بالفيروس، يعني المرض عاد بشكل عام هو خفيف جدا، عند مجموعة من الناس ممكن يسبب يعني عوارض اللي تشبه الإنفلونزا، يعني شوية ارتفاع بالحرارة، صداع، وجع ووهن بالجسم ووجع عضلات، ممكن شوية إسهال، ممكن طفح على الجلد وإلى آخره. في حالات اللي لكبار بالسن زي ما حكيت خاصة فوق 75، وناس اللي عندهم مشكلة بجهاز المناعة بغض النظر عن جيلهم، ممكن حتى يكونوا صغار بالجيل، ممكن هذا المريض اللي حكيت عنه ما عندي معلومات عنه بشكل دقيق، بس ممكن يكون عنده مشاكل في جهاز المناعة، أمراض سرطانية خاصة أمراض سرطانية للجهاز الدم ومزروعي الأعضاء، الناس اللي أخذوا زراعة أعضاء سواء كلى، قلب، رئة، كبد إلى آخره، هم كمان معرضين لمضاعفات جدا قوية وجدا يعني خطيرة من هذا الفيروس. عادة هاي المضاعفات بتكون يعني إصابة في مش بس في الجسم بشكل عام زي ما حكيت، وإنما بجهاز العصب المركزي يعني الدماغ، السحايا، وكمان التهاب بالمخ.
0: وبالتالي العلاج هنا الوقاية قبل العلاج المباشر بعد الإصابة، وهذا الأهم برأيي.
1: صحيح، عملية

0: ما في علاج يعني عيني، في بس علاج يعني ممكن في المستشفى اللي هو يعني داعم ومخفف للعوارض، بس المناعة هي أهم شيء زي ما حكيت أنت. وكمان ما في تطعيم يعني لحد اليوم، ما في طعم اللي يمنع العدوى.
1: نعم.
0: لذلك الوقاية مهمة جدا، والوقاية هي عملية أنك أولا يعني تمتنع أو تحاول تبعد البعوض عنك قدر الإمكان. إذا كان في عندك في الحديقة أو في المنطقة الموجود فيها أنت في بيتك، يعني إذا في كان مياه راكدة جففها وتحاربها والأخري، وتستعمل مبيدات للبعوض.
1: نعم. وهنا سؤالي بروفيسور جهاد بشار، يعني أنا لماذا اخترنا حتى أن نفتح الملف مبكرا في بداية البرنامج عندما يقولون أنه رصد البعوض في الطيبة في الطيرة في قلنسوة يعني المثلث الجنوبي تقريبا، نتحدث عن ثلاث مدن في مجتمعنا العربي يقولون، وهذا يعني ما هي رسالتك لهذه البلدات وللسلطات المحلية هناك؟
0: هاي طبعا مهمة السلطات المحلية بهاي البلدات بالتعاون مع سلطة المحافظة على وزارة المحافظة على البيئة، طبعا انه تعطي كل جهد انها تجفف كل هاي التراكمات والمياه الراكدة في كل المحيط في هاي البلدان، وتستعمل مبيدات لهاي الحشرات ولهاي البعوض. والناس كمان شوي توعي كمان للناس، يعني تحكي للناس كيف يتوعوا كيف يمتنعوا عن التعرض لهاي، وخاصة المجموعات اللي في خطر. يعني بالأساس يعني في ساعات المساء البعوض بيكون منتشر وفعال أكثر، فالتواجد في البيت يعني المفضل يكون الشبابيك مسكرة، وإذا مفتوح لازم يكون شبابيك مع منقل مع شبكي، وتشغيل المكيفات طبعا والهوايات هاي تطرد شوي البعوض.
1: يعني عمليا لا حاجة للخوف
0: برا البيت.
1: نعم.
0: برا البيت تكون لابس طبعا تغطي جسمك قدر الإمكان، وإذا لا تستعمل في مواد يعني خاصة اللي هي تدهنها على الجسم على كل الأعضاء المكشوفة الوجه والأطراف وانت موجود برا، خلال التواجد برا ساعات الليل خاصة تدهنها على الجسم بأساس انك يعني تبعد البعوض عنك. كل هاي المواد اللي بتحتوي على مادة الدي اي تي ديت هي جدا فعالة في منع القرص من البعوض.
1: يعني لا حاجة للهلع، ولكن أيضا هنالك حاجة للوقاية، وهذه رسالة مهمة. نعم بدون شك على كل الناس. أنا أشكرك على هذه المداخلة والإضاءة بروفيسور، يعطيك ألف عافية، تحياتي إلى اللقاء. إذن بروفيسور جهاد بشارة مدير قسم الأمراض المعدية مستشفى بيلنسون وزارة الصحة كما ذكرنا أعلنت عن وفاة شخص إثر إصابته بحمى غرب النيل كما سماها بالمعنى الأدق، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 10 حالات. طبعا هذا لا يثير قلق، ولكن تقول الوزارة أنه تم رصد بعوض يحمل هذا الفيروس تلبيب يافا الطيبي الطيري قلنسوة والمجلس الإقليمي ليف هاشارون. واستمعنا إلى ما قاله بروفيسور جهاد بشارة في هذا السياق، ضرورة الوقاية و منع كل هذه المجمعات المياه الراكدة التي يمكن أن تكون يعني بيئة حاضنة للبعوض وانتقال هذا الفيروس الذي لا علاج له بشكل مباشر، وخاصة لمن يعاني من أمراض مزمنة أو لديه جهاز مناعة ضعيف وعليه ضرورة توخي الحذر كما قال. إلى فاصل إعلاني ونتابع.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل، يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل، وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب4300 شيكل، غرفة نوم بس ب6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة. ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13.90 شيكل، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90 شيكل، وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجد الكروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة.

0: للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي راخفة سومت. عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغا سانو 4 لتر ب 4.90 شيكل. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب 4.90 شيكل. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب 9.90 شيكل. وورقة توليت موليت 30 لفة ب 17.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: يمكن انتم بتعرفوا تسبحوا ويمكن بتفكروا انكم قادرين تواجهوا البحر، لكن البحر اقوى من اي شخص والطيارات ممكن تفاجئ حتى امهر السباحين. لا تخاطروا بحياتكم ولا بحياة اللي بتحبوهن. اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الانقاذ موجودة. اذا ما في منقذ لا تدخلوا البحر. قرار بسيط ممكن يحمي حياتكم ويخلي الكل يرجع البيت سالم. تذكروا، فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
0: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: ونعود أعزائي المستمعين والمستمعات إلى محاور البرنامج، ونحن في حصاد هذا اليوم، وبدأنا بملف يرتبط بالصحة. وبعد إعلان وزارة الصحة عن وفاة رجل نتيجة حمى غرب النيل كما سماها بروفيسور جهاد بشارة، ولكن الرسالة كانت أيضا لبلدات كبيرة، مدن في مجتمعنا العربي تم رصد بعوض يحمل هذا الفيروس في الطيب، في قلنسوة وفي الطيري. ونبقى في المثلث. الليلة الماضية مقتل مواطن من سكان الطيري في مدينة الطيبة، المرحوم زياد بشارة هو من سكان الطيري، بفارق قتل بفارق سنة بعد قتل زوجته. وفي المقابل قتل الشاب أيمن جرمني في العشرينات من عمره في جريمتين خلال ساعات، وهذا كان بعد فترة من الهدوء والشعور العام أن هنالك شيء ما قد تغير. هنالك من ربط بين هذا الهدوء النسبي وبين قرار الحكومة حول تفعيل جهاز الأمن العام، وهنالك من حاول ربط يعني الأمور ببعضها البعض، ولكن كما يبدو الأمور ليست كذلك، وهنالك حاجة لسيرورة وخطة عمل واضحة. وهل لابد من انتظار الحراك السياسي تحديدا الانتخابات لكي يأتي هذا التغيير؟ عندما نتحدث عن القضية الملتهبة جدا في مجتمعنا، قضية العنف والجريمة والأمن الشخصي. من الطيب يتحدث إلى الأستاذ المحامي رضا جابر حول هذا المشهد.
1: ولم من الخطأ أنه موضوع اللي صار له تقريبا 20 سنة، أما يعني 15 سنة بشكله الحالي، يعني بهذه الأزمة اللي احنا موجودين فيها، يمكن أنه نقرأ النتائج خلال أسبوعين. يعني هذه في المشكلة في قراءتنا للواقع، تعينا أنه حالة متأزمة من النوع إلى أعماقها المختلفة، لا تتعلق فقط في موضوع واحد، إلا في تشابك مواضيع، تشابك يعني أسباب، يمكن أنه نقرأ نهايتها أو تحولات داخلها خلال أسبوعين. ولذلك يجب أن ننهي هذا الموضوع. هذا الموضوع سيأخذ يعني فترات طويلة، ولذلك هاي التوقعات اللي هي واقعية والتوقعات اللي هي حقيقية، إنه الحكومة تعلن وبعدها بأسبوع سيكون هناك نتائج. هاي يعني هذا
0: يعني أنت لا تقرأ هنا رسائل ردع لبعض الجهات والتنظيمات إنه مع إقرار الموضوع على الأقل رسميا دون الخوض بالتفاصيل والميزانيات الرسالة وصلت إلى من يجب أن تصل إليه، هكذا يحاولون أن يصدرون
1: لنا في الحكومة؟ يعني لاحظ أنتوا إنه في بداية بن كفير لما كان يتحدث عن الجريمة بشكل قاسي، كان يقول بأنه المجرمين يخافون من بن كفير، ولذلك هناك انخفاض في الجريمة. سرعان ما تحول هذا الموضوع إلى كميات من وأعداد مهولة من القتلى، ولذلك هذا الموضوع بأنه يشكل ردع لا يشكل ردع في

0: تصريحات ولا في يعني كيف تتناولها الحكومة. الواقع هو الذي يحول الردع من يعني شعور إلى ردع حقيقي يلجم المجرمين. وهؤلاء المجرمون داخل مجتمعنا يعني بحالة نفسية وبحالة ذهنية وبحالة يعني بالخلافات الداخلية أيضا داخلهم، الردع يجب أن يكون بشكل آخر فعلي وفعلي بشكل متواصل.
1: وبرأيك يعني هل يمكن أن نقول أنه كل هذا المشهد يتلخص الآن فقط في بعد واحد هو التغيير السياسي، أم أنه يعني الآن مع اقتراب الانتخابات مثلا هنالك من يفضل الهدوء النسبي في موضوع العنف والجريمة لأنه يؤثر على الجميع وعلى الجو العام، خاصة تغلغل الجريمة أستاذ رضا إلى الشارع اليهودي؟ أنت تتابع موضوع إلقاء القنابل، السيارات التي انفجرت في هرتسلية وفي ريشون وفي غيره، وبالتالي هل هنالك ربط بين الأمرين؟
0: أولا لا، الموضوع هو ليس ربط الجريمة داخل المجتمع العربي والجريمة داخل المجتمع اليهودي، هناك علاقات وطيدة بين العالمين، ولكن هذا لا يتعلق بالسياسي. يعني الجريمة تتطور وهذا بدون علاقة لمن موجود في الحكومة. السياسي في هذا الموضوع ماذا تفعل الحكومة، حكومة يمين أو حكومة مركز، أو يعني الموضوع هو ما هي السياسة، ماذا بشكل عملي يتم متابعته. الآن في عنا مشكلة إنه كأنه في هناك يعني شعور إنه إذا تغيرت الحكومة سينتهي موضوع الجريمة، إذا دخلنا الائتلاف الحكومي موضوع الجريمة سينتهي مباشرة. أيضا هذا خطأ، يعني تداعيات الموضوع الجريمة هي أكثر تعقيد من هذا الموضوع. هل هناك سيكون إسهام وإسهام جدي في تغيير السياسي وتغيير من يقف على يعني رأس الشرطة ويغير سياساتها اتجاهنا؟ هذا يعني لا يختلف عليه اثنان. ولذلك يعني الموضوع أكثر مركب من الطريقة اللي إحنا بنحاول أن نفكر فيها في الموضوع.
1: إذن ما بين التغيير السياسي، ولكن من يقول أن هنالك أيضا تراجع بفعل يعني بعض التحركات السياسية والأمنية، وما بين دخول هذا الجهاز أو ذاك، هذا ما زال محدود جدا كما استمعنا من المحامي رضا جابر من مدينة الطيبة وفي قراءته، وكما ذكرنا بعد هدوء نسبي لعدة أيام والشعور العام أن هنالك يعني نوع من السيطرة والضبط، نتحدث الآن عن جريمتين خلال ساعة في الطيبة وفي المقبلة دون العلاقة طبعا للدوافع والأسباب وهي جنائية. ومسلسل العنف لا يتوقف، تابعنا أيضا في النقب حوادث إطلاق النار، كل هذا ما زال المشهد للأسف على حاله. ولكن ذكرنا في سياق الحديث حول التغيير السياسي ومن ينتظر التغيير السياسي ويعول عليه، وخاصة في ظل الحراك الذي نشهده في الفترة الأخيرة وتصاعد خلال الأيام الأخيرة بفعل التقارير حول إمكانية انضمام يوف سيغالوفيتش إلى حزب إلى القائمة العربية الموحدة، بين نفي وبين تأكيد، وتقارير تقول أن هنالك تفاهمات مبدئية، وتقارير تقول لابد من الانتظار ما بعد الانتخابات التمهيدية في القائمة العربية الموحدة. ولكن هذا أثار نقاش ونقاش جدي داخل مجتمعنا والحلبة السياسية بشكل عام في مسألة الشراكة العربية اليهودية، ليس فقط في المشهد السياسي الانتخابي فحسب، بل في أمور كثيرة. وإلى أي مدى هذه الخطوة إذا تمت لابد أن تؤثر أيضا على الطرف الآخر وهو الأقوى، عندما نتحدث عن المجتمع الإسرائيلي بأحزابه. هذا الموضوع كان اليوم أيضا محور نقاش في إذاعة الجيش مع المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام، وبعض النقاط بما في ذلك ما ورد في مؤتمرنا مؤتمر الشمس في الأسبوع الماضي الذي طرح هذه القضية، ومن أوسع الأبواب يمكن أن نقول. نستمع إلى التقرير التالي.
2: قرير عن احتمال انضمام عضو الكنيسة يوف سيغالوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة أعادت إلى الواجهة النقاش حول معنى الشراكة السياسية بين المجتمعين العربي واليهودي، لكن القضية تتجاوز اسم شخصية أو صفقة انتخابية لتصل إلى سؤال أوسع: هل يمكن لهذه الخطوة أن تشكل تحولا حقيقيا أم خطوة مرحلية انتخابية فقط؟ مدير عام إذاعة الشمس سهيل

0: في حصاد هذا اليوم.
1: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90. يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم: فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: الشمس دائماً

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ونحن إلى ملف آخر. المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية انتهت جولة أخرى من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل. قبل قليل في حزب الله قالوا نستهجن استمرار السلطة في سياسة التفاوض مع إسرائيل، وأيضا تقارير لبنانية تتحدث عن غارتين إسرائيليتين تستهدفان المنصور في جنوب لبنان خلال أقل من ساعة. نحن في متابعة لهذا المشهد مع الأستاذ علي الأمين. أستاذ علي، أهلا بك معنا، تحياتي.
3: تحياتي أستاذ جاكي وللمستمعين.
2: إذن هي مفاوضات ولكن تصعيد واستهداف، وما زالت الأمور يعني ما زلنا ندور في نفس الدائرة في نفس الحلقة أستاذ علي؟
3: يعني ربما اختلف اليوم أو الأيام القليلة الماضية عن سابقاتها بأنه شهدت تصعيد يعني وسقوط ضحايا وجرحى بأكثر مما يعني منذ حزيران إلى اليوم، يعني ما شهدنا هذا الحجم من الاعتداءات، وبالتالي هذا فتح الباب على احتمالات هل نحن أمام مقدمات لتصعيد ما إسرائيلي. وطالما يجري الحديث دائما من مختلف الاتجاهات بأنه ربما إسرائيل في عشية الانتخابات أو على مقربة من الانتخابات أنها تذهب باتجاه تصعيد ما بغايات داخلية إسرائيلية أكثر مما هي بغايات تتعلق بلبنان، هذا الوضع يبقى يفتح المجال إلى يعني هذه الاحتمالات بأن نشهد تصعيدا ما، لكن يبقى هناك كلام عن ضغط أمريكي يلعب دورا في لجم العدوانية الإسرائيلية على لبنان.
2: ولكن ما هو سقف التوقعات في لبنان؟ يعني هل هنالك توقعات بأن تنسحب إسرائيل وتتراجع أكثر؟ لأنه نتنياهو يقول في كل مناسبة نحن على الخط الأصفر حتى نزع سلاح حزب الله، وأعتقد موقف الحزب واضح بما في ذلك تصريحات أمينه العام هذا الأسبوع.
3: ما بعرف، ربما طرحوا اللبنانيين فكرة العلاقة ببلدة الخيام وبنت جبيل، وهي الفكرة هي كما أنها مهمة للبنان هي برأيي مفيدة لإسرائيل، بمعنى أنه أغلب المشكلات التي يجري الحديث عنها بالمفاوضات تتعلق

0: هكذا ما تحدث عنه الأمريكيين، بمسألة التنسيق المباشر، بمسألة الرقابة عملية التنفيذ وكيف يتم. بنت جبيل والخيام هي أشبه بجزيرتين إذا انسحبت منهم إسرائيل، جزيرتان مقررتان، وبالتالي الطريق إلى هذه المنطقتين من الجيش للجيش اللبناني تتطلب نوعا من التنسيق مع إسرائيل في هذا الأمر. هل يكون هذا يعني مدخل لمعالجة الإشكالية إذا افترضنا أن هناك جدية أمريكية عالية بدفع إسرائيل للانسحاب، وبنفس الوقت لتوفير شروط التنسيق الذي يشكل حتى الآن عقبة باتجاه بالمفاوضات خاصة قبل التصعيد الأخير؟ لكن في كل الأحوال إنه الحكومة اللبنانية يعني تبقى التوقعات واردة في كل الاتجاهات، لكن نعتقد بأنه الأمور ستبقى مراوحة مع احتمال تصعيد ما، بانتظار ربما يعني كما كثير يتحدث ولست وحيدا في ذلك، بأنه إنه خلي المشهد الانتخابات الإسرائيلية له أثر كبير في
1: نعم. إذا الحسابات هي حسابات سياسية، والسؤال برأيك هل الولايات المتحدة قادرة على فرض أمر ما كما يحدث مثلا في موضوع إيران تحديدا، أم يعني لمنظومة مصالح وكذلك أوراق ضغط؟ يعني الحكومة اللبنانية لا تملك أي أوراق ضغط سوى الاعتماد كليا على الموقف الأمريكي.
0: ما في أوراق ضغط لبنانية طالما حزب الله يضع أوراقه في سلة إيران، بمعنى أن هذه الورقة السلاح كان يفترض أن تكون بيد الحكومة اللبنانية وبالتالي يمكن أن تؤثر، لكن بالمجمل الموقف اللبناني الرسمي والصريح والواضح والرهان على موقف أمريكي وعلى قراءة سياسية بأن الولايات المتحدة تبدي اهتماما خاصا بلبنان، وأن ربما هناك نوع من الخلاف الإسرائيلي الأمريكي، بمعنى أن لبنان ولو هيك مجازا إسرائيلي أو لبناني أو أمريكي، بهذا المعنى لبنان يعتبر أن الأمريكيين يعتبرون أن لبنان له خصوصية بالنسبة لهم، ولذلك يراهنون على دور أمريكي في يعني دفع إسرائيل إلى الانسحاب في مرحلة لاحقة، لكن أيضا يدركون أن هناك عراقيل تتصل بما يجب على الحكومة اللبنانية تنفيذه، خاصة فيما يتصل بالقرارات السيادية وتحديدا موضوع سلاح حزب الله، وهذا تحدي بالتأكيد لا يمكن للبنان وحده أيضا أن يواجهه. ربما هناك عوامل إقليمية دخلت مؤخرا تشير إلى إمكانية في أدوار جديدة إقليمية تلعب دور في معالجة.
1: دعني أسألك في سؤال أخير أستاذ علي باختصار، يعني ماذا عن النازحين واللاجئين في وطنهم؟ يعني هذا الموضوع لا يشكل ضغط على الحكومة إنه كل من نزح استقر في مكان ما، وكأنه هذا يعني لا يوجد أي أفق بالنسبة لهم في ظل الجنوب المدمر بغالبية قرى؟
0: ما في خيارات أخرى، الوضع سيء، النزوح تراجع مع وقف يعني وقف إطلاق النار، بالتأكيد كنا بأعداد تراوح بين المليون والمليون ونص، اليوم نتحدث عن حد أقصى بحدود 500,000، وبالتالي تراجعت المشكلة أو هذا التحدي قليلا، لكن ما زال مشكلة أساسية تتطلب معالجة، وخاصة أنه في جزء حتى من الذين عادوا إلى قراهم أو بلداتهم في جنوب الليطاني أو شماله افتقدوا بيوتهم وبيوتهم المدمرة، وليس هناك من أي خطط جدية لإعادة الترميم أو إعادة البناء، وليس هناك من أي مؤشرات لا داخلية ولا خارجية لدعم هذا هذا المسار، وهذا بالتأكيد يشكل ثقل على اللبنانيين عموما وعلى الحكومة بأكيد بدرجة أساسية، وبالتأكيد حزب الله يواجه هذه المشكلة كمان، ليست هينة عليه، بمعنى أنها أيضا تؤثر كثيرا على خياراته رغم محاولته تجاوز هذا الأمر بشيء من الوعود اللي قد يكون صادقا فيها أو غير صادق.
1: على كل يعني هذا المشهد، وكما ذكرت نحن الآن في الحسابات السياسية الضيقة بالنسبة للإسرائيليين، وهذا سيؤثر على المشهد بشكل عام. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ علي، شكرا لك، تحياتي. إذا الأستاذ والمحلل السياسي عادل أمين من بيروت، ونحن نعود إلى ما نتابع في الأيام الأخيرة أو في اليومين الأخيرين إلى مخيم قلنديا مع استمرار العملية العسكرية هناك. الزميل الصحفي والناشط مصطفى

0: من هذه الأسر، ولا نعرف ما هو السبب الذي يجبر هذا الاحتلال على أسر العائلات بأسرها ووضعها في غرف منفردة، ويتم قطع الاتصال مع ذويهم في
1: السؤال. يعني حتى نفهم انه قلنديا في موقعها، وهو موقع يعني مهم، يعني لا يمكن الدخول الى المخيم، هو مغلق تماما. يعني انا شاهدت بعض الصور مثلا لجمع الخبز ومحاولة ايصال الخبز. يعني هل وصلنا الى عدم توفر مواد اساسية للمواطنين هناك مصطفى؟
0: نعم صحيح، المباغتة بالاقتحام الاخير الغير مسبوق كان اقتحام واسع وشامل. بعض الأسر يقتاتون على قوت يومهم، يعني ليس لمن الكثير من المدخرات ولا الأكل، يعني إذا ما اشتغلوا ما بالعربي إذا ما اشتغلوا ما بيأكلوا. فحاصرت القوات الإسرائيلية المخيم، والعديد من الأسر فقدوا قوت يومهم، وهناك المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتاشون على الأكسجين والقلب مع الأجهزة الكهربائية تم محاصرتهم. آخر حالة وصلتنا وتم علاجها مسن، هو زوجته لديه جهاز منظم للقلب، انقطع الاتصال معه، وتفاجأنا أنه عشرات الجنود في منزل هذا المسن، وبعد التواصل مع المؤسسات الدولية تم تواصلنا وأرسلنا له سيارة إسعاف لإنقاذ هذا المسن الوحيد.
1: يعني صورة صعبة، وأنتم طبعا لا تملكون أي معلومة متى وكيف ستنتهي هذه العملية، وهذا أيضا مؤشر خطير. على كل نحن سنتابع في التطورات، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة والمعلومات مصطفى، شكرا لك، تحياتي. إذا هذا في مخيم قلنديا، استمرار العملية العسكرية. بين هذا وذاك إلى نبقى في الضفة الغربية، ولكن ماذا عن الواقع الصحي هناك؟ وتقرير لجمعية أطباء لحقوق الإنسان يقول النظام الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية يقترب من الانهيار مع تصاعد احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة. نستمع إلى التقرير التالي وأيضا ما قالته ميلينيا أنصاري مديرة قسم الأرض الفلسطينية المحتلة في جمعية أطباء لحقوق الإنسان. نستمع إلى التقرير واللقاء.
2: الغربية لا يقتصر المشهد على أزمة مالية في دفاتر الحسابات، بل يتجسد يوميا في عيادات مغلقة وأطباء ينتظرون رواتبهم ومرضى يبحثون عن أدوية لم تعد متوفرة. تقرير جديد لجمعية أطباء لحقوق الإنسان يرسم صورة قاتمة للنظام الصحي الفلسطيني، محذرا من اقترابه من حافة الانهيار في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة. 447 منشأة صحية من أصل 590 تابعة لوزارة الصحة قلصت عملها إلى الحد الأدنى، وبعض المراكز التي كانت تستقبل المرضى 6 أيام في الأسبوع باتت تعمل يوماً واحداً فقط. وفي المستودعات الطبية تتناقص قائمة الأدوية الأساسية، فيما ينتظر مرضى السرطان والفشل الكلوي والسكري علاجات قد لا تصل في الوقت المناسب. ديون وزارة الصحة تجاوزت 1,180,000,000 دولار، والعاملون في القطاع الصحي يعملون وسط ضغوط متزايدة مع رواتب جزئية ومتأخرة، ما دفع إلى إضرابات أثرت على الخدمات الطبية. وتقول جمعية أطباء لحقوق الإنسان إن احتجاز أموال المقاصة إلى جانب القيود المفروضة على الحركة والتصعيد العسكري في الضفة الغربية يدفع بالنظام الصحي نحو شلل تدريجي. الصورة التي يقدمها التقرير ليست عن مستشفيات بلا إمكانيات فقط، بل عن منظومة صحية تكافح للبقاء، أطباء بلا استقرار وأدوية تنفد، ومرضى يدفعون ثمن أزمة سياسية ومالية تتسع يوما بعد يوم.
3: بشكل واضح وصريح، يعني هي لا تختلف عن المشاكل بخصوص المقاصة السابقة، ولكن هي جزء مكمل لها وهي تكبر وتتزايد كل سنة وسنة. عندما نقرع أجراس الخطر في هذه الفترة، نحن نريد أن نوضح أنه لا ينهار النظام الرعاية الصحية فجأة عندما تبدأ الوفيات بالظهور في الإحصائيات، بل قبل ذلك بكثير عندما يفقد المرضى إمكانية الوصول في الوقت المناسب إلى الأدوية والأطباء المختصين والخدمات الطوارئ.
4: إذن هو يفشل قبل نقطة الصفر، هذا ما تقولينه
3: 100%، وهذا ما نراه في الأيام

0: الطبية للعيادة المتنقلة لمنظمة أطباء. نحن لا نرى فقط تضاعف تقريبا في أعداد المرضى الذين يأتون إلى العيادة الطبية، ولكن نشهد أيضا بشكل متزايد وصول مرضى يعانون من أمراض مزمنة كان من المفترض أن يتلقون الرعاية الروتينية عبر نظام الرعاية الصحية للحكومة الفلسطينية، ولكن لم يعدوا قادرون على ذلك. ونستقبل أعداد متزايدة من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا قسرا من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية في مطلع العام 2025. كانوا يعتمدون على خدمات الأونروا الوكالة الغوث، ولكن الآن حتى ذلك غير متاح لهم.
1: إذن تقرير لأطباء لحقوق الإنسان يحذر من الانهيار في الجهاز الصحي الفلسطيني، وهذا بفعل احتجاز أموال المقاصة. أموال المقاصة هي الضرائب التي تدفعها أو يدفعها المواطن الفلسطيني للسلطة الفلسطينية، ولكن يتم هذا من خلال ما يعرف بملحق باريس، وهو جزء من اتفاقية أوسلو. تصل هذه الأموال لإسرائيل وهناك تحول للسلطة الفلسطينية، وطبعا منذ سنوات، ولكن مع دخول سموتريتش إلى وزارة المالية صعد الموقف واحتجاز هذه الأموال. وميزانية السلطة كما نعلم يعني تعتمد أعتقد بنسبة تصل إلى 70-80% على هذه المقاصة، وبالتالي هذا يؤثر على كل مناحي الحياة بما في ذلك الجهاز الصحي كما استمعنا. ونحن من هذا الملف إلى قضية أخرى تعود بنا إلى الملفات المحلية. لجنة المتابعة التأمت اليوم في مدينة اللد، هي أيضا فيها رسالة ولكن حول الاجتماع ومخرجاته. نتحدث إلى الأستاذ المحامي خالد الزبرقة، اللجنة الشعبية في مدينة اللد. أستاذ خالد أهلا بك معنا، مساء الخير.
2: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
1: التوقيت مثير، لماذا الآن وهل هنالك شيء ما بالأفق؟
2: يعني حقيقة نحن نقدر جدا هذا الاجتماع في مدينة اللد وانعقاد هذا الاجتماع للجنة المتابعة، وهي الهيئة القيادية العليا للمجتمع العربي في الداخل. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حجم استشعار المسؤولية إزاء القضايا الحارقة في مدينة اللد. ومدينة اللد بما تحمل من قضايا كبيرة ولها تأثير على مجمل القضايا في الداخل الفلسطيني، أنا بعتقد أنه يعني واجب الاهتمام يعني بها، ونحن نعاني من كثير من القضايا ومن الكثير من العنصرية والملاحقة ومن التضييق على وجودنا. ولذلك أنا أعتقد أنه الاجتماع كان في وقته المناسب، وإن كان كنا نتمنى يعني أن يكون يعني أن يكون قبل ذلك بكثير، ولكن
1: وحتى لا يعني لا نبالغ ونغالي بسقف التوقعات. في نهاية المطاف لجنة المتابعة الحضور بالأساس معنوي تمثيلي حزبي، ولكن هل هي محاولة لإيصال رسالة؟ ونحن أيضا عشية الانتخابات، أقول بصراحة أستاذ خالد.
2: لا، لم يكن هناك أي تطرق لموضوع الانتخابات بشكل مباشر، وإنما كانت يعني النقاش حول القضايا، حول جدول أعمال المتابعة التي وضعته لنفسها، وأيضا حول مجموعة من القضايا التي تتعلق في مدينة اللد وفي يعني الوجود العربي في مدينة اللد. والمخرجات كانت مهمة. أهم مخرج من هذه المخرجات أنه تم الاتفاق على آلية لوضع كل المدن المختلطة على جدول لجنة المتابعة، وهناك تم أيضا الاتفاق على تعيين ممثل عن كل المدن المختلطة في لجنة المتابعة بشكل دائم، وهو الأستاذ أكرم صقلة، والذي سيمثل دائما، وبالتالي ستكون هناك آلية لوضع كل القضايا المهمة للمجتمع العربي في المدن المختلطة بشكل دائم على جدول وعلى طاولة لجنة المتابعة. هذا تطور مهم. صحيح أننا لا يعني لا نريد أن نرفع السقف إزاء هذه الرسالة، ولكن الرسالة هي رسالة أننا جزء من كل، وهذا الكل الآن يتحرك، ونريد أن نتحرك وأن نفعل مجمل القوى الحية داخل مجتمعنا، لأننا نعتقد نحن في مدينة اللد نعتقد أن الأهم والأساس في الدفاع عن قضايانا هو تفعيل الإرادة الشعبية، لأن تفعيل الإرادة الشعبية هو الذي يعطي الأمان، شبكة أمان وحاضنة أمان أمان لكافة المشاريع التي نريدها نحن كمجتمع عربي أن ننفذها لمجتمعنا.
1: وهنا سؤالي، يعني أنتم خاصة في قضايا ترتبط بالعنف والجريمة ويعني وكأنكم لوحدكم، هل هذا الحضور يعني يمكن أن يؤثر لاحقا على أي نشاط شعبي جماهيري لتكون مشاركة أوسع وأكبر؟
2: يعني سجاكي نحن نعاني جميعا، يعني كل المجتمع العربي وكل في كل أماكن تواجده يعاني من يعني انخفاض للحراك الاجتماعي والحراك الاحتجاجي. هناك الكثير من الأسباب التي يمكن أن نسوقها، لكن هذا ليس الموضوع. الأصل أن نعيد الآن الحيوية إلى الحراك الاجتماعي الشعبي، والحيوية إلى القوة الشعبية الكامنة، لأن هذه الحيوية إن استطعنا أن نعيدها إلى حيزها وإلى قوتها الحقيقية ستكون يعني عامل تعزيز للموقف السياسي الذي سيكون في الانتخابات، ستكون عامل تعزيز رئيس البلدية، ستكون عامل تعزيز للجنة المتابعة، وأيضا لأي حراك محلي يتعلق بكافة القضايا المهمة، يعني قضية العنف والجريمة وقضية الهوية والملاحقة والأذان والعنف الشرطة الآن، يعني التي أصبح نحن أصبحنا نراه يوما بعد يوم، وتتفاقم هذه المسألة. إن لم يكن هناك حراك اجتماعي وتحريك الإرادة الشعبية وتقوم القيادة القطرية بقيادة المجتمع العربي وبقيادة كافة هذا الحراك نحو الاتجاه الصحيح، فنحن في مشكلة عويصة.
1: نعم. على كل نحن سنتابع ودائما مع صوتكم في اللدن. أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك أستاذ خالد. شكرا لكم. شكرا. المحامي شكرا. خالد الزبارقة، اللجنة الشعبية في مدينة اللد، واجتماع مع المتابعة. ولكن نحن على عجالة إلى جنين. بلغات تتحدث عن اعتداء على مستوطن دخل المدينة بسيارته، وهنالك أيضا انتشار لقوات الجيش، وهذا قد يمهد إلى أمور أخرى. نحن إلى هناك الزميل الصحفي محمد عابد. تحياتي محمد، مساء الخير.
3: اهلا، مساء النور جاك، اهلا بك يا استاذ.
1: اخر المعلومات، يعني لانه بهمنا نعرف الصوره، ما الذي يحدث في جنين او حدث في الساعات الاخيره؟
3: نعم، الان عدد من الاليات العسكريه برفقه الجيش الاسرائيلي تقتحم منطقه دوار الزايد هنا في وسط مدينه جنين، وتحديدا على مداخل الحي الشرقي منها، حيث قامت بإغلاق عدد من المحال التجارية، بل جل المحال التجارية المتواجدة في هذا المركز، من أجل التحقيق في عملية إلقاء الحجارة على مركبة مستوطن وزوجته. كانوا قد دخل إلى هذه المنطقة، بحسب المعلومات المتواجدة أن هؤلاء المستوطنين دخلوا إلى منطقة وسط مدينة جنين، وقام الشبان بإلقاء الحجارة وتكسير مركبة هؤلاء المستوطنين. الآن الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية تقتحم وسط المدينة وتقوم بعمليات تفتيش وتحقيق ميداني. قبل قليل شاهدنا احتجاز الجيش الإسرائيلي لعشرات الشبان في المنطقة هنا وتقييدهم، وما زال جنود الجيش الإسرائيلي يقومون بعمليات التفتيش في المنطقة، ولربما سيكون هناك
1: تصعيد يعني خلال الفترة القريبة. على كل نحن سنتابع أيضا من خلالك إذا كان لك أي تطورات، وأنا أشكرك جدا على هذه الإضاءة والتحديث. شكرا لك أستاذ محمد، تحياتي لك، مساء الخير. إذن هذا في جنين، والجيش تحدث عن دخول امرأة وابنها إلى المدينة كما يبدو عن طريق الخطى، وتم الاعتداء عليهم. ولكن الآن انتشار مكثف للجيش في بعض المواقع في المدينة، وهذا قد يمهد لما هو أكبر وأوسع. وكنا قبل ذلك أيضا في مخيم قلنديا ونقلنا الصورة من هناك. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج حصاد اليوم الإخباري. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار أسيل كبهة. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري. نحن نعود ونلتقي غدا صباحا بعد أخبار الثامنة في برنامج الشمس في أسبوع. تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة. هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب 13 شكل 90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3 شكل 90، وشعرية أوسم 400 جرام ب 3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن أنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز. ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4 شيكل 90، يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل 90، بوضة كراميسيمو شتراوس ب 14 شيكل 90، وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب 6 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا. عودة موفقة للمدارس.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشكل 90، سكر سجات 1 كيلوغرام ب 2 شكل 90، زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب 27 شكل 90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب 29 شكل 90 أجورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM ستيريو.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
5: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة السادسة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبه، وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن تعرض إسرائيليين اثنين لهجوم بالحجارة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية بعد دخولهما المدينة عن طريق الخطأ، ما أدى إلى تحطم زجاج مركبتهما وإلحاق أضرار بها دون وقوع إصابات. وأوضح الجيش أن الاثنين تمكنا من الوصول إلى قوة عسكرية عند معبر الجلمة بسلام، فيما اقتحمت قواته مدينة جنين عقب الحادث ونفذت عمليات بحث واعتقالات بحق مشتبه بهم. وحذر الجيش الإسرائيلي من دخول المواطنين الإسرائيليين إلى مناطق ألف الضفة الغربية والتي يحظر القانون الإسرائيلي دخولها. إلى اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة قالت إنها استهدفت تحشدات عسكرية سعودية في مناطق عدة باليمن.

0: باستخدام عدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأضافت أن العملية أسفرت وفق بيانها عن مقتل وإصابة المئات وتدمير معسكرات ومخازن أسلحة وآليات عسكرية في منطقة الوديعة شرق البلاد. وحذرت القوات اليمنية من أي تصعيد سعودي، مؤكدة استمرارها في مواصفته بمعادلة الحصار بالحصار حتى إنهاء الحصار على اليمن. من جانبها أعلنت مصادر حكومية باليمن عن مقتل أكثر من 30 من القوات الحكومية في هجمات شنها الحوثيون على عدد من المعسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت. إلى ملف لبنان، انتهت عصر اليوم في روما جلسات اليوم الثالث والأخير من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية وبمشاركة وفدين من الجانبين لاستكمال بحث ملفات مرتبطة بتنفيذ اتفاق الإطار. وفي وقت سابق من اليوم قال مصدر لبناني في تصريحات صحفية إن مفاوضات اليوم الثالث المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما ناقشت ملفات سياسية وعسكرية وقانونية وحدودية، بينها تجديد وقف إطلاق النار والمناطق النموذجية وملف الأسرى. وأضاف المصدر أنه تم عقد 3 اجتماعات متوازية تناولت المسارات العسكرية والسياسية والقانونية والحدودية إلى جانب بحث ملف الأسرى. من جانبها استنكرت كتلة حزب الله البرلمانية استمرار السلطة اللبنانية في سياسة التفاوض مع إسرائيل، معتبرة أن ذلك يجري رغم الاعتداءات والانتهاكات، ودعت إلى وقف المفاوضات والتنازلات التي قالت إنها أضرت بحقوق لبنان وسيادته. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن خلال الساعات الماضية هجمات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وأوضح الجيش في بيانه أنه استهدف مستودعات أسلحة ومقر قيادة ومواقع أخرى تابعة للحزب، مشيرا إلى أن العمليات جاءت ردا على حادثة مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في انفجار وقع قرب بلدة مجدل زون. وأكد الجيش الإسرائيلي استمرار انتشاره في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. في المقابل، قالت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ بعد ظهر اليوم غارات مكثفة عنيفة استهدفت بلدة المنصور جنوب البلاد.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 23، طبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 27، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرتدة كالعادة كل يوم خميس من الساعة 6 للساعة 7. معكم أنا محمد خازقي، وبعد قليل سوف تنضم أخيرا الزميلة ليلى القيش. بعد طول انتظار أسبوعين غابت عنا، واليوم راجع متأخري، بس مش مهم، المهم أنها راجعة. وعدة مواضيع محلية أوروبية عالمية، سوق الانتقالات.

الصوت الذي يبدأ بالاشتعال أوروبيا ومحليا أيضا الفرق العربية ومجهودها في كأس التوتو، والحديث طبعا عن فريق اتحاد أبناء سخنين الذي يعني خاض 3 مباريات وثلاث خسارات، ولكن احنا عارفين انه اهم البطولات هي بطولة الدوري التي سوف طبعا تبدأ بعد عدة ايام من اليوم، وهنالك ايضا البطولات الاوروبية ومشاركة الفرق المحلية بالبطولات الأوروبية ومشاركة فريق هابوئيل بئر السبع، وبعد الفوز الثمين جدا لفريق هابوئيل بئر السبع أمام فريق النجم الأحمر ومسجل هدف طبعا زاهي أحمد، هو النجم الأحمر لفريق هابوئيل بئر السبع، نعم هو النجم الأحمر لفريق هابوئيل بئر السبع، وطبعا أبو فارخ سيد أبو فارخ الذي يمتاز ويتميز في صفوف فريق مكابي تل أبيب في البطولات الأوروبية، وهنالك الكثير من الحديث عن سوق الانتقالات الأوروبي الذي من الممكن أيضا أن ينضم إليه سيد أبو فارخ، وهناك عدة تعنقل اهتمامات من فرق أوروبية، رح نحكي عن هاي الأمور، ومن الاهتمام الأوروبي في المحل للاهتمام الأوروبي بالأوروبي والأخبار الأخيرة الصادرة من الأسوار الملكية في مدريد وفريق ريال مدريد مع ميركاتو صيفي أكثر من رائع حتى الآن، والتعاقد الرسمي الأخير يان ديوميندي من لاعب ساحل العاج الذي ينضم قبل دقائق قبل حوالي الساعة بشكل رسمي من فريق ليبتسيغ الألماني لفريق ريال مدريد بقيمة يعني لا تقل ممكن هتوصل 140 مليون يورو، 140 مليون يورو هي أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد، نعم أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد بعد صفقة جود بيلينغهام اللي كانت بالمناسبة 134 مليون يورو. الانتقال من دورتموند يأتي تكسير الرقم القياسي من ديوميندي إلى ريال مدريد بحوالي 140 مليون يورو. طبعاً أنتم متذكرين أنه الرقم العالمي هو تابع لنيمار البرازيلي اللي انتقل من فريق برشلونة لفريق باريس سان جيرمان بالقيمة السوقية 222 مليون يورو، 222، وهي كانت طبعا كسر العقد بشكل رسمي لنيمار فريق باريس سان جيرمان، وناصر الخليفي عمل تحويل بنكي ب 222 مليون يورو لفريق برشلونة لينتقل نيمار في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم. ومن نيمار لرودري، رودري اللاعب الإسباني كابتن منتخب إسبانيا الذي كان في طريقه المؤكد لريال مدريد، وفي الساعات الأخيرة هنالك تغيير وهناك تحول لربما في الاتجاه، رودري في طريقه أيضا لربما لفريق برشلونة الذي دخل على الخط ويعني يقوم بالتفاوض مع معسكر رودري ومع معسكر السيتي، والاتفاق والاتفاقية والعقد اللي كان شبه مغلق شبه مؤكد من رودري بين رودري وريال مدريد اليوم طبعا الأخبار تقول غير ذلك. وإذا حكينا على الكابتن الإسباني تدخل الكابتن ليلى القيش إلى الاستوديو، يعطيك العافية ليلى، راح تنضمي بعد لحظات. رودري إذن أيضا من الممكن أن يتوجه ويتجه لبرشلونة في عقد وصفقة بقيمة 80 مليون يورو، هذا المبلغ اللي طلبه السيتي من كل فريق حب أنه يتعاقد مع رودري ابن 30 عام الحائز على المونديال والعائد من الإصابة الصعبة، إذن هو محط الأنظار في هذا اليوم ولربما حتى غدا، وفينيسيوس أيضا محط الأنظار، هل سيجدد فينيسيوس البرازيلي عقده مع فريق ريال مدريد؟ والعديد العديد من الأخبار، بس كالعادة رح نكون مع فاصل إعلاني، ولكن لربما قبل الفاصل الإعلاني زي كل أسبوع أنا بحب أحط أغنية اللي هي ممكن تكون ترند، والأغنية اليوم حبيت على الطريق ساعتين سفر

تنصفر عمر ذياب من الألبوم جديد. الأسبوع الماضي حطينا حبيتك, واليوم قلت لك أغنية حسب رأيي راح تكون أيضا في الأماكن العالي. الأغنية فاصل إعلاني ومن ثم نعود إليكم, ولكن الآن ثواني أعطونا ركز

حابب تصير ممرض وما كانش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.

0: يسعد اوقاتكم مستمعات ومستمعي الشمس. اسا هيك انا بشكل رسمي بمسي عليكم كل اسبوع خسكي. انا بلش بحكي لهم قلبي معكم العلقانين على الطرقات, قلبي معكم محاسس فيكم. اليوم انا بس هيك انت عم تخيل عن جد ما اصعب العلقة على الطرقان, علقت ساعتين ونص من الهضبي للناصري, انت فاهم؟
1: مش طبيعي مش طبيعي.
0: اليوم الطرقات بشكل مجنون يا جماعة,
1: يعني انت اليوم تتعاطفي معنا, تتعاطفي مع الشعب,
0: مع اهل المركز,
1: مع عامة الشعب.
0: لا ما. يا الله كيف دايما بخبط.
1: شوفي انك توصلي من الهضبة لهون خلال ساعة وربع, هاي بس
0: ساعة
1: الناس
0: ونص على فكرة.
1: متأسف
0: ساعة ونص وقفت 49
1: بس الناس الارستقراطية اللي بيوصلوا بهالوقت. احنا عامة الشعب نتعب نكون الصبح منجهز حالنا ساعتين ونص, هي اقل تعديل.
0: اول شيء اسا مستمعيني ومحبيني وبيحبوني رح يقوموا عليك حملة, لانه كله بيظل متعاطف معي خلال من 2012 انا بمسيرتي في الاعلام, وانا كل الوقت ما حدا بيصدق انه انا ما قربت وسكنت هون, يعني قريب على
1: فكرة ليش لا
0: على الراديو يعني والتلفزيون. هذا موضوع ثاني ونقاش ثاني,

0: بس انه كله متعاطف معي على حجم السفر. بتعرف شغله، يمكن غالبيه الناس اللي عم تسمعونا اسا عم نفتح جروحاتنا ونحط ملح على الجرح، اكيد اسا في مجموعه بيقولوا انتوا وصلتوا ونحن بعدنا على القنين على الطرقان.
1: صحيح.
0: بس بمحل معين انا ما عنديش مشكله ضلني امشي قد ما بدك مسافي، بس تخلينيش موقفه
1: بالضبط. هاي الشعور
0: ستريس.
1: انا اقول لك شغله، انا شو اللي هيك بنضغط بزياده لما انا المسار تبعي يكون موقف والمسار اللي جنبي يكون شغال. انا بموت. شو اللي بصير؟ بتنتقل على المسار اللي جنبك، هو بيوقف واللي كنت فيه بيمشي.
0: هذا نصيب المكيود. المدريدي المكيود دائما. كيف مني إسا مستمعين مشجعي برشلونة. طيب حبايب، أول شيء اشتقت لكم جدا، عذرا خسكي أني تركتك لوحدك في تقديم البرنامج أسبوعين، بس
1: ظروف
0: مرة ظروف سعيدة ومرة ظروف أقل، لكن الحمد لله كلنا احنا مناح ورجعنا، ورح نرجع كمان من الأسبوع القادم حبايبي، نفتح باب الاستضافة لكل المشجعين اللي عم يسمعونا، كمان بيقدروا يتواصلوا معنا اللي حابين تكونوا جزء من هذا البن الرياضي. إذاعة الشمس بتعطيكم المساحة الكاملة إنكم تكونوا معنا ضيوف في الاستوديو، نتحدث عن تشجيع، عن كل قضية ثقافة التشجيع، كل قضية الانتماء اللي سبق وفتحناها هيك كمان في ملف خاص خسكية يوم الأحد لتحدثنا فيها عن كل قضية ثقافة الخسارة، ثقافة التشجيع، وقديش عن جد لازم نكون إن أكثر كمشجعين، مش بس ننتقد ونستخدم وسائل التواصل الاجتماعي عشان تعرف مش جايبين للاعبين كفاية، في عنا أزمة بالإدارات كمان، نحن وين دورنا وناخذ مسؤولية على عاتقنا. فنحن كمان هاي المساحة بدنا نقدم لكم إياها من خلال برنامج المرتدة، تواصلوا معي أو مع خسكية وكونوا جزء من هذا البانل الرياضي عبر إذاعة الشمس 101.1 وعبر تطبيق الشمس وموقعنا الإلكتروني، دائما كل خميس المرتدة من 6 إلى 7. طبعا قبل ما نكمل خسكي بنشكر عادي ياسين معنا في الهندسة الإذاعية والإنتاج، الإشراف العام لبديع كرام، وأنا خسكي معكم يا جماعة، وهي بنا ننطلق رسميا في حديث رياضي شيق كيف تعودتوا. يلا عندك روح على المحلي.
1: على المحلي طبعا آخر الأخبار أيضا بتيجي من مكابنا تانية، وجابر لعب كرم جابر والاهتمام من مكابي حيفا، هاي من الدقائق من الساعات الأخيرة، مكابي حيفا ناوي تحط كثير استثمار في هاي الصفقة وبحاجة للاعب بقيمة كرم جابر على جهة اليمين طرف اليمين. هاي من آخر سوق التنقلات المحلي، وأنا حكيت كمان في البداية
0: في اهتمامات بسيد فرخ أوروبية.
1: بالضبط، حكيت كمان بهاي النقطة إنه أبو فرخ لاعب أوروبي، هو بيلعب يعني
0: ما شاء الله عليه
1: بيلعب بشكل أوروبي، القوة البدنية اللي بيلعب في جميع الرأس اللي كلتا القدمين،
0: عنده شخصية رهيبة في الملعب كمان، حضور ثبات توازن،
1: هادي على أرض الملعب هادي، ولكن هذا الهدوء ما يغرك لأنه هذا لاعب
0: بيكون عم يقرأ اللعبة، يعني إذا انتبهت بتحسه أنه دائما متمركز بطريقة صحيحة وكأنه عارف المسار للطابة وين رح يكون وين رح ينتهي، وهذا عادة بجيل صغير مش عن جد نحن بنشوفه بشكل كثير واضح، على الأقل عنا لاعبين في البلاد عم نحكي عن المستوى المحلي، عالميا الوضع مختلف.
1: صح، هو كمان المسار اللي مشى فيه أبو فرخ ليلى كان مسار الصح، هو خريج الأكاديمية وقسم الشباب لفريق مكابي تل أبيب، انضم له، اعتقد كان يلعب في عمك حافر او باك الغربية، اذكر ذلك جيدا. ومن ثم انتقل لمكابي تل أبيب قسم الشبيبي بشكل بجيل مبكر، هناك تميز وامتاز، ومكابي تل أبيب احنا عارفين هيك الفرق الكبار ليلى، قسم الشبيبي بيصنع او بيعطي او بيخرج عدة لاعبين، مش دائما اللاعب بيكون بالمستوى المطلوب.
0: صح.
1: اللي بده اياه الفريق، وبالتالي بيعطوا الفرص للاعب انه يروح ويسكل مهاراته شخصيته في أندية اخرى، وهي اللي صار مع سيد ابو فرخ.
0: 100%.
1: واللي بذكر ابو فرخ لعب في كمان في الريني
0: طبعاً،
1: ولعب في كفر قاسم من الدرجة الممتازة،
0: بيعطوه مجال عشان هيك يكسب شوية خبرة بدون ما يكون عليه توقعات كبيرة، بدون ما يكون عليه ضغوطات كبيرة، يلاقي نفسه ومن ثم يعود
1: مرحلة التطور النادي. هي كانت بالاتجاه الصحيح، عدا عن ذلك أن هذا اللاعب ملتزم لمسيرته الكروية، ملتزم من ناحية كونه لاعب وشخصية رياضية، وكل تفكيره وكل همه تمام موجود في بيستثمره في نجاحه الشخصي ونجاح فريقه. هاي شخصية سيد أبو فريخ، عدا عن الأرقام اللي الكل

0: نحكي فيها والأهداف والتحضيرات والمشاركات.
1: هاي أقل أهمية لما نحن نحكي عن الشخصية. الشخصية بتفوز لأنه قضية التقدم عبر المواسم رح يضل مسيري متتالية.
0: ممتاز زاهي أحمد.
1: بالضبط. كنت رح بس قبل ما ننتقل لزاهي أحمد, بتشوف أنه قديش فيه كمان لازم يكون اللاعب مرن عقلية بالعقلية تبعه بالذهنية تبعه بأنه يتقبل يلعب بالدرجة الممتازة
0: صح.
1: وبفرق أقل مستوى من فريق الأم, ويكون فاهم أنه هذا المسار لمصلحته, ولما يروح لهناك يعطي الماكسيموم ويقنع أكثر فيعود إلى الفريق الأم أيضا مقدرينه بشكل أفضل. وهاي باعتقادي الرسالة اللي لازم اللاعبين الشباب يسمعوها ويفهموها ويأخذوا من هاي التجربة مثال أعلى. لأنه خاسكي أنا بعرف كثير من الشباب يلي هني بحسوا نوع من خيبة الأمل بأنه يلا فريق أنا اليوم مع مكابي تل أبيب أعارني إلى الريني, أنا وين رايح, فرق المستوى جدا هائل, فرق الميزانيات كبير, بيطلع على المنظور تبع الجماهير ما بيركز على الفائدة اللي هي رح تكون لإله. فهذا درس يا جماعة لهذا الولد اللي تربى في أكاديميات اللي هي أكاديميات رياضية بعقلية رياضية حقيقية, بأنه دائما تركز على نفسك بغض النظر بأي يعني وين بتكون في أي مركز بتكون وشو المحيط الرياضي اللي عندك. هاي نقطة جدا مهمة قبل ما نكمل.
0: هاي النقطة اللي انت حكيتيها ذكرتيها بتفسر وضعية اللاعب زي سيد أبو فرخ. في لاعبين آخرين ليلى زي زي أحمد اللي ما ببلشوا من قسم الشبيب إلى مكابي حيفا أو مكابي تل أبيب أو مكابي تحت كفا. زي أحمد بلش في قسم الشبيب إلى هبوال عكا, الفريق الكبار كان في الدرجة الممتازة لفترة طويلة. تميز وامتاز ولعب بشكل رائع في هبوال عكا, أنا كمان بثيت له عدة مباريات وشفنا كمان الإمكانيات لهذا اللاعب. حطوا عينهم عليه فريق هبوال بير السبع تمام, اشتروه أخدوه وعملوا له إعارة.
1: صحيح.
0: لسخنين.
1: طبعا.
0: عملوا إعارة لسخنين, ومن سخنين كما مرة بعدها رجع لفريق هبوال بير السبع. وكان في بالأول شكوك حول
1: إنه إذا رح يكون بالتشكيل الأساسي وين رح يكون. طبعا
0: أجا ران كوجوخ قالوا تفضل هاي المفاتيح سوق السيارة
1: وشوف,
0: والهدف
1: رهيب
0: أمام
1: رهيب
0: نجم
1: بالهدف.
0: الأحمر طلع هاي هدف للاعب اللي بيشتغل على
1: الملعب. خلينا نشرح كيف اجى الهدف يا جماعه. الهدف اجى من غلطه هي ما بنقول الحارس عم بيمرر للمدافع. زاهي احمد تواجد بالمحل الصح, ضغط في 16 تقريبا ما قبل امتار ما قبل ال 16 على المدافع, خطف الطابي وسجلها هدف تشيك تشاك ثانيتين بالضبط. فهي يعني كمان قراءه للعبه, كمان ذكاء باستغلالها فوات الخصم, وكمان تمركز صحيح, وكمان اهتمام زائد بأنه يعني هو ما بيلتهي نهائيا وما بيعطي مساحة. يعني كان لي غريب أنه شو عم يعمل بعده في في في النصف يعني في بالقرب من منطقة الجزاء للخصم, أنه شو عم يعمل هناك. وها بيعملوه عادة اللاعبين اللي عندهم خبرة كبيرة وبيعرفوا أنه في أخطاء دفاعية قاتلة ممكن أن تكون ويمكن استغلالها. قد عمره
0: زاهي
1: 27 نحكي, لا أصغر.
0: مش حوالي 25
1: 25 سنة يعني بهذا المعدل, يعني هو لا صغير ولا كبير.
0: على فكرة بعد أيام من اليوم رح يكون عيد ميلاده
1: العمر 8. كله العمر كله. فأنه فاهم يعني نحن مش عم نحكي عن لاعب يلي هو أيضا كمان في المحافل الأوروبية هو أول ظهور لإله. فنحن عم نحكي عن
0: واليوم هذا الجيل عنده مع بير السبع ألقاب اللي هي كأس الدولي بطل الأبطال والدوري في آخر موسم
1: رهيب,
0: وكان مساهم في جميع هالبطولات كان مساهم مشترك
1: رهيب. وبدون أدنى شك طبعا نحن عم نتحدث عن حامل اللقب لقب بطولة الدوري, فعمليا عم نتحدث كمان عن توقعات رح تكون أكبر ورح تزيد عليه. مهم لإلنا نذكر أنه كأس التوتو يا جماعة, بما أنه أسر رح نفتح ملف كأس التوتو وفرقنا العربية وشو قدمت هناك من مستوى, دائما نذكر بأنه هذا هاي البطولة أو هذا كأس التوتو أكثر يعني ما تحكموا عليه بشكل كثير قوي وما تعملوا أهمية قصوى عليه. هو بيعطينا نظرة أولية على شو رح يكون الفريق, لكن هو فرصة للمدربين حتى يفحصوا إمكانيات اللاعبين. فبالتالي شفنا المدربين عم يختاروا تشكيلة ناقصة, مرة بيقحموا لاعبين جدد, لاعبي اللي جايين من الشبيبي. فعمليا هي حالة من التجربة اللي بخذوها الفرق العربية وغير العربية حتى يشوفوا كيف رح يطوروا من نفسهم وشو التشكيلة اللي رح يعتمدوها ما بعد ذلك في الدوري. هاي نقطة جدا مهمة قبل ما نبلش. سخنين يا سخنين، انت بتعرف سخنين في نقد بلش كثير كبير، يعني انا اوقات بقول هيك قلبي مع الاداره اللي بتاخذ سخنين، لانه على قد ما في حلو انه يكون في عندك جمهور كبير وقوي ومتحمس دائما وبده اياك ومراقبك وعايش معك التجربه، على قد ما انه الضغوطات عليك بتزيد. ثالث خساره بكاس التوتو، ما ننسى انه قبلها كان في 5 خسارات متتاليه في الدوري لهذا
0: الموسم السابق،
1: يعني الموسم السابق
0: صحيح.
1: فعمليا
0: بس بنعمل هيك الفصل يعني
1: بس الأمور. لا يعني فريق جديد نحن بنقدر نحن بنقدر نعمل الفصل. بالنسبه للجماهير بكثير محلات خاسكية اخذوها وكانه هي سلسله من الخسارات للمدرب، فهي نقطه كمان يجب توضيحها.
0: أعتقد اللي بده هيك ينتقد المدرب
1: عفى الله عما مضى يا جماعة، بلشوا بخطوة اليمين، كادر جديد، مدرب إجا على طاقم مش هو بناه كمان
0: هاي الموسم السابق،
1: فأنه اللي صار الموسم السابق امحوه، خلونا نبلش بخطوات جديدة، بناء فريق جديد، بناء يعني أنا كيف شايفة على الورق فريق منيح، فريق سخنين،
0: فريق وسط لائحة. ونذكر هيك نذكر المشاهدي المستمعين أنه المجموعة اللي ضمت فريق سخنين كانت مع بول حيفا، مكابي حيفا وطبرية. حتى مكابي حيفا يعني المباريات اللي كانت لمكابي حيفا والخسارات، هذا الفريق بس سجل انتصار واحد وخسرتين، يعني بالتالي كاس التوتو انت قلتيها صح، هي افضل من ناحية الإثارة، أفضل من مباراة تدريبية، مباراة ودية أفضل من ذلك، وأقل من مباراة الدوري اللي هي حاسمة طبعا اللي هناك في منافسة،
1: وحتى بتحس على اللاعبين إنهم مش عم يعطوا الماكسيموم.
0: مظبوط، في لاعبين تحت المجهر، تعال نسميهم بيكونوا تحت المجهر تحت الاختبار، وهي فرصة منيحة إنك أنت تتفقد وضع الفريق. فسخنين في 3 مباريات خسرت 3 مباريات، فارق الأهداف سجل 2 استقبل 5، ولكن هاي ممكن يكون أفضل استعداد للموسم القادم لفريق سخنين اللي قام بالعديد من التعاقدات ليلى، والفريق كان تقريبا في عنده بكل خط من خطوط الفريق في هناك تجديد، إن كان بالدفاع ولا إن كان طبعا بحارس المرمى، الدفاع، خط الوسط والهجوم كمان مرة. الحكي والاختبار هو راح يكون في الدوري، هذا اللي راح يقرر لفريق اتحاد من السخنين، واللي كل واحد بده يجي ينتقد الفريق بهاي المرحلة من المراحل شوي يخفف كلمات، جوزه يعتاز لقدام، يخفف انتقاد، يخفف نقد، اصبروا ممكن انك تعملها قدام، بس
1: يعني
0: حاليا
1: انا بتفهم انه مش اريح شيء انه يعني في مجموعه اللي فيها كمان شموني وطبرية اللي انت بتعتبرهم بنفس المستوى تقريبا مع سخنين ما تقدر تحقق امامهم ولا نقطه، هاي يعني بتفهم انه جماهير عم بتطالب بانه يكون في تركيز اكبر، بانه يكون ما في تراخي قبل هاي الفرق، لانه كمان العامل الذهني يعني من خلال يعني نحن بنقول اوكي يعني لا تكسروا ولا يعني لا تكون لين كثير ولا تزيدوا، يعني انه بالاخر انه اكون بالوسط حتى كمان ما يصير في احباط او عند اللاعبين او عند الجماهير. فنحن لا بدنا كمان سخنين، يعني انا مع يعني ثلاث مباريات نقاط ولا نقطه، نتحدث انه في امكانيه امام شموني وامام طبريه،
0: بس من جهه ثانيه انت عارف لو انه حقق الانتصارات احنا بجوز كنا هيك نطيش على شبر مي كيف بنحكيها، وممكن
1: يعني انت خايف علينا نزيد التوقعات زياده
0: شيء بتطلع في الاخر اليوم عندك انت في الدوري في عندك فرق اللي هي اشتغلت بشكل جدي ومكثف من ناحيه الماديات، يعني عندك حيفا، مكابي حيفا، عندك مكابي تل ابيب، بول تل ابيب، بيتر كوتس، بير السبع، انت بتحكي على،
1: ومع انه مكابي حيفا وضع مش احلى من سخنين بكثير يعني
0: بالضبط، فبالتالي بعده الامور دي تحت المجهر تحت
1: الفحص. بس انا يعني انا بتفهم جماهير بانه هي بدها تحس بنشوه الفوز، وبالاخر يعني نحن نتابع مباريات كره القدم حتى نفوز، وهذا شيء جدا طبيعي. شرعي. المباراه القادمه لسخنين مع مكابي حيفا ب8/8 يوم السبت الساعة 8:30، يعني ما نشوف نتابع ويا رب انه هيك يتحسن الوضع. على الدرجة الممتازة كان عندنا كمان هيك مباريات يلي
0: كاس التوتو طبعاً
1: بنفس ال
0: يوم، بس هيك نذكر 18/8
1: بس ذكرنا كيف التقسيم بيكون في كأس التوتو
0: حسب المناطق،
1: حسب الدرجات يعني حسب والمناطق،
0: في عندك كأس الدرجة العليا طبعاً اللي السخنين مشتركة فيه، هناك التوتو في الدرجة الممتازة 3 فرق، أكثر بيكون مناسب بحسب المناطق اللي تابعة لإلها، الفرق مثلاً الريني والناصري وعكا في نفس المجموعة نفس البيت، هاي هو عادة التقسيم، بينما كفر قاسم في بيت آخر، كريات يام مثلا وعكا والناصر والرينة في نفس البيت. حاليا بعد مباريات ثنتين تعادلات اثنين للناصرة 0-0 و1-1 الرينة.
1: بس هو في كأس التوتو المقصود فيه للدرجة الممتازة طبعا طبعا وفيه طبعا حتى نوضح هذا
0: 100% وفيش للدرجات الدنيا. الدرجة الدنيا رح تبلش
1: بكأس الدولة
0: بالضبط نهاية الشهر.

0: الشهر هذا.
1: اليوم في مباراة طبعا هيك تكون مصيرة في نوفا جليل في برئيل اللي بتجمع ما بين الراني مكابة أبناء الراني وإخاء الناصرة, ديربي منطقة الناصرة والراني.
0: وأخيرا
1: انت شو أخي, احنا ما حبينا نشوف الديربي في درجات
0: في درجة عالية. لا مش وأخيرا نزلت الراني بس القط كمان يعني التخوا في الوسط, هذا نزل وهذا طلع.
1: تعرفي ليلى هاي نقطة هيك ذكرتيني رجعتيني سنين لوراء, آخر مرة كان في أعتقد 4 أو 5 فرق عربية في الدرجة الممتازة كان ب 19-20
0: صح, كان أم الفحم, كورونا.
1: أم الفحم
0: كفر قاسم
1: ليد صح
0: تذكر, والريني
1: لا الريني ما كانتش
0: الناصري, أخاء الناصري عفوان, و
1: سخنين
0: كانت لما هبطت من الدرجة 2019 صحيح,
1: لما هبطت من الدرجة العليا خمس
0: بعدين تفكك أبناء الليد وطلعت بعد الكورونا وطلعت
1: بالزبط.
0: بعدين صرنا مع 4 فرق في الدرجة الممتازة,
1: 4 بعد صارت 3 وخفت لفريق 1 الموسم السابق
0: للأسف
1: كفر قاسم, واليوم عدنا لفرقين ثلاث فرق متأسف فرقين انضموا طبعا اللي هني الناصر من الدرجة الأولى والريني من الدرجة العليا في مباريات وكلها مباريات ذات أهمية وفي لها طبعا خلفية. أدم هادي درب كفر قاسم, درب ابن الناصري, درب في الناصري ودرب في الريني وطلع معاهم دوري
0: وراح يلاقيهم
1: والريني وكفر قاسم وذكريات موسم 2021-2022 والناصري وكفر قاسم لما آخر مباراة كانت ما بين كفر قاسم والناصري لما كفر قاسم غلبت وظلت في الدوري والناصري سقطت
0: 100%.
1: في كثير يعني أكشن, في كثير مباريات وفي كثير
0: وما تنسي دربي الناصري, يعني أنت فيك تقول هون المنطقة كلها رح تكون كمان حاضرة في مباريات الريني
1: والناصري. اختبار للريني والناصري شو صارت التغييرات من آخر مرة الناصري كان بالدرجة الممتازة
0: بصراحة صعب نظلم الناصري إذا منفوتها بالاختبار مع الريني لأنه أصلاً فرق الميزانيات هائل, الأهداف كمان مختلفة.
1: لا من ناحية الجماهير,
0: من ناحية الجماهيرية أعتقد رح نشوف للناصري أكثر من الريني يعني
1: طبعاً
0: ومش مفاجئ مش بسبب كبر البلد. أنا دائماً أقول إنه العودة ما بعد السقوط أو الهبوط بترجع بتحسس الجماهير في تجديد الأمل. يعني أعتقد كمان عند عودة الريني إلى العليا رح نشوف التفاف جماهيري أكبر من لو كان في استمرار لإلها بشكل متتالي في العليا, وهذا شفناه المشهد في 2019 لما رجعت 2020 لما رجعت السخنين إلى العليا بعد الهبوط لموسم, شفنا الجماهير يعني اجت بعدين الكورونا وكثرت هذا المشهد لكن كان في التفاف جماهيري واهتمام جماهيري لأنه الناس تعشق قضية الصعود والنجاحات وقضية أنك تجدد إنجاز معين, فهذا يعني بيكون له فائدة للفريق نفسه. باعتقادي هذا الشيء اللي كانوا عم بيسنوه أهل الناصري بأنه يرجع الفريق للممتاز إلى مكانه الصحيح. ما في إسا حاليا طبعا أهداف بالصعود, أهداف بتثبيت الأرجاء.
1: على فكرة حكى ماهر حامد في عدة مناسبات أنه أول شيء الفريق اللي بيبني فيه مكاب إخاء الناصرة فريق على الأقل
0: وسط
1: على
0: لائحة,
1: لا ملحق علوي على الأقل.
0: أنا شايفته وسط لائحة بصراحة.
1: المهاجم اللي من بنما اللي جابوه
0: هذا يعني هذا اللي ممكن عن جد قل لك
1: هذا جيم تشينجر
0: جاب جوكر. أنا معك بس أنا بشوف أنه كمان ما أنت بدك الموضوع نسبي وتناسب, يعني في عندك 5 فرق اصلا ما هي مع ميزانيه 5-7 مليون اللي موجودين.
1: بس الفرق اللي سقطت يعني اقول لك شو بني يهودا احنا شايفينها من زمان في الدرجه الممتازه وتعودت عليها تمام.
0: بس في اهداف للصعود, يعني احنا نتحدث عن الريني اشدود
1: الريني طبعا واشدود المنافسه
0: يعني
1: بدها تكون قويه.
0: في عندك 4-5 فرق اللي هن عن جد بتشوفهم بالتوب يعني التوب 4 او توب 5 اللي يعني مش سهل انك انت تخترق. انا شايفه كمان كفر قاسم عندهم فريق ممتاز يعني كمان بمحل معين
1: منهم ايهاب غنايم
0: بالضبط, يعني ممكن يكون عن جد مثلا وسط لائحه
1: خوليو سيزر مقاول الصعود المهاجم الفذ البرازيلي اللي صعد مع الريني صعد مع عدة فرق. طلع كفر قاسم بنوا فريق ممتاز ومبني على الخبرة ومبني على الاندماج والدمج ما بين الخبرة والمهارات الشباب من قسم الشبيبي, هي نفس الدمج ونفس الخلطة اللي بتصير قاعدة في مكابة إخاء الناصرة انه بيجيبوا لاعبين من قسم الشبيبي ابراهيم ابو احمد ميسي ولاعبين اخرين مع التجربة والخبرة ومع لاعبين مجربين. الريني بتبني فريق اللي هو الكادر تبعه درجة عليا
0: يعني فيش نقاش.
1: أنا بقول لك هذا فريق درجة
0: لدرجة إنه أنا كان عندي تعليق بأنه
1: بس أنا الخوف على فكرة
0: إنه لو كان هذا الفريق يمكن السنة الماضية كان ممكن ما ننزل درجة.
1: طلع بس هي كمان تخوفات
0: من توقعات العالية
1: بالذات سقف توقعات, يعني إحنا بنحكي بنحكي بجوز تعرف

0: على أول المباريات إذا ما بلش الفريق بإجر اليمين أو بلش بنتائج اللي هي مش مناسبة للتوقعات فالإشي ممكن كمان هيك يفوت النادي، لأنه سقف التوقعات وانت كان سقف التوقعات عالي لهالدرجة من فريق الراني. حتى الموسم الوحيد اللي كان إله في الدرجة الممتازة ما كان منه سقف التوقعات إنه يطلع درجة
1: بالممتاز، كان مفاجأة.
0: كان مفاجأة،
1: أنا معك، وحتى بأقل ميزانية لفريق قدر أنه يصعد إلى العليا، يعني أتذكر بالزبط. هاي الإحصائية. بس تعرف أنت
0: حتى سفر بدرجات الدنيا على فكرة ما كان توقعات،
1: ما كان توقعات، كان دائما يعمل مفاجأة.
0: أول موسم لإله رح يكون
1: مع توقعات عالية بأنه يصعد ويجود. أنا بدي ذكرك الموسم يلي ما بعد تواجد الريني في الملحق العلوي كان وراه في العليا توقعات جدا كبيرة منا، حتى من الإعلام، حتى كانت في ضغوطات كثير كبيرة على الفريق بأنه يعني لما قدرت تعملها ملحق علوي مرة صح. فأنه يعني احنا منتوقع طول نشوفك بالتوب فايف يعني أو وسط لائحة على الأقل
0: في الدرجة العليا.
1: فأنه يعني بتخيل أنه شبيه رح يكون بنفس مستوى الضغط الجماهيري والإعلامي عليهم، لكن احنا بنعرف أنه الدرجة الممتازة هي درجة مجنونة، الدرجة الممتازة هي الموضوع لا يتعلق فيك فقط. إذا احنا ما نمشي على الورق واضح جدا بأنه تقريبا هوية الصاعد معروفة لنا من خلال الورق والسوق الانتقالية والميزانية، لكن احنا تعودنا في عالم كرة القدم أنه هذا الشيء يعني ما له علاقة في الواقع، أو إذا صار فهو تمام، لكن أحيانا كثير ما بيصير وبيكون في مفاجآت. في عنا فرق ندية كثير كبيرة، ذكرت أدهم هادي. أدهم هادي اليوم عم يلعب مع فريق اللي هو الأقل ميزانية في الدرجة الممتازة أعتقد في تاريخ الدرجة الممتازة، لأنه أنت عم تتحدث عن ميزانية يعني مش واصل المليونين، اللي هي أقل من مليون بين المينيموم
0: للرواتب
1: للاعبين انها تكون 3 مليون في الدرجة الممتازة. فنحن نتحدث عن يعني انه في عندنا صح فرق كثير قوية من ناحية ميزانية، كمان فرق اقل، ومع هيك قدر ان يحصل تعادل في كأس التوتو. يعني دائما هذا اللي بنتحدث عنه بانه كمان
0: بس احنا كنا انه كأس التوتو مش مقياس وعارف طبعا. بس طلع ادهم ببني فريق في عكا، فريق اللي هو راح يكون عنيد. انا دائما قلت انه الدرجه الممتازه هي درجه للشباب، للعيب اللي هم الشباب، الطاقات، انك تركض في الملعب، تعمل الدفاع، تعمل الهجوم
1: وتسكر صح.
0: وادهم مختص بهاي الامور
1: صحيح.
0: واليوم عنده مع فريق ابال عكا اللي عانى الامرين في المواسم الاخيره، ناكش اللي هو مالك الفريق في مناوشات مع بلدية عكا
1: صحيح.
0: بالتالي ما بدخ الأموال. عكا كمان نفس الشيء، البلدية ما بدخ الأموال، بالتالي اللي متضرر الأول والأخير والوحيد هو الجمهور والفريق واللاعبين اللي أحضرهم أدهم. هو حكاها بصريح العبارة، لاعبين اللي أنا باني على أقل بس
1: هي طريقة اللعب اللي راح تعمل. بعدين خبرته في الممتاز يا زلمة، أنت عم تتحدث عن يعني 8 سنوات متتالية أو 9 سنوات متتالية لمدرب يلي دخل ولم يخرج من الممتاز غير لما طلع على العليا مع الريني وهي رجع للممتاز. فنحن عم نتحدث عن مسيرة طويلة وخبرة في قراءة المباريات، هذا على صعيد عكا. أخاء الناصري
0: وينضم له على فكرة السنة في علاء الصايغ مدرب عربي آخر طبعاً. مدرب أخاء الناصرة اللي هو تلميذه لأدهم هادي
1: مظبوط. رح نشوف كمان لقاء بينهم رح يكون مثير خلال الموسم. اليوم طبعا انت عارف الدخول مجاني لكل المشجعين لأخاء الناصري ومكابي أبناء الريني، هي خطوة طبعا تم اتخاذها بالشراكة ما بين رؤساء الإدارة ماهر حمد وسعيد بصول. أخذوا يعني بعد ما
0: حبيت الميم على الصوت على القصة، بتعرف
1: ليه
0: أقول لك الكارت هو 50 شيكل،
1: طلب ماهر حمد أنه تتخفض
0: 60 شيكل هو اللي بيشتري عن طريق الموقع. في إضافي مبلغ إضافي 10 شيكل لل50 شيكل، 50 شيكل هيك بشكل عام متبع في كأس التوتو. كان ممكن من البداية من جهة ثانية إنه الريني سعيد بصولي كل هاي مباراة تعرف
1: مفتوحة
0: تطيب خاطر،
1: بس هو كان في توجه من رئيس الإدارة
0: من ماهر حامد بالضبط
1: بأنه يتم تخفيض الكارت، فقالوا يلا
0: خليه علينا
1: فأنه لا شايفتها خطوة جميلة،
0: لا روعة في نهاية المطاف روعة
1: هاي بالضبط. إنه خلونا نشوف هيك جماهير اليوم يا رب تفيد ونشوف جماهير كيف يعني حبايب.
0: البطاقات والملعب، ملعب الناصر بعده مش مصادق عليه،
1: علوت صحيح.
0: مش مصادق عليه للدرجة الممتازة. وإذا ذكرنا هاي النقطة، الريني بتلعب في برئيل، نوفا جليل، كفر قاسم. نتمنى نتوسل لرب العالمين الكل يسمعنا، هيثم طه أبو عبيدة وكل شخص في كفر قاسم، هذا الموسم الأخير لفريق كفر قاسم في باتيام، والسنة الجاي موسم القادم في ملعب وعدنا أبو خميس
1: إنه عدنا إنه يكون أبو خميس جاهز على الأقل.

0: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: قال يا مستمعين والمستمعات تطلعك بتضحك بتضحك بعرف بعرف شو بدك بس بتعرفي انت لما تطلع
1: بس انا على انا على الطريق لما سمعتك كنت تحت
0: ركزت عليها اكثر شيء
1: بس قلت المستمعين وسمعتك اعطيتني انت انه بدي اقول المشاهدين والمشاهدات
0: لا اسمع انا بكتبها على ورقه عشان ما انساش ولما طلعنا الاعلانات الثانيه طول الطريق بالعودة
1: وانا
0: اتدرب عليها
1: طلع مش بس هيك بتحكي فصحى لما انا اجي خلص بنرجع للعمية
0: للعمية
1: فالعقلك بيضل متعامل مع الموضوع انه انا لحالي على المايك لازم احكي فصحى عم بضحك عليك
0: مبسوطة
1: كثير
0: مبسوطة
1: طيب تعرف ليش مبسوطة؟
0: تفضلي.
1: مع كل محبتي للرياضة المحلية بس إنه يعني بس ننتقل للرياضة العالمية بشعر إني أتحدث عن شغفي الحقيقي.
0: دبت فيك الروح.
1: والله.
0: دبت فيك. طلع حتى قعدتك. قعدتك
1: تغير. تغير يعني خلاص.
0: مستعدة.
1: أنا يعني كلمتك استفزتني قبل ما نطلع بدنا فينيسيوس ولا بدنا فينيسيوس ولا إن شاء الله أول شغلة مورينيو بده إياه متمسك فيه بإيديه وأسنانه.
0: صح.
1: وعم يضغط. بانه يجددوا العقد وعم يضغط بانه ياخذ اللي بده اياه وشوف الذكاء الخارق بانه موضوع الموضوع ابدا مش مادي في هاي الضغوطات سيبك يعني في ريال مدريد الموضوع ابدا مش مادي وانما المادي هي الاثبات على التقدير الذي كان يبحث عنه المعنوي فينيسيوس طيله المواسم الماضيه بمعنى لما انت تجيب لاعب مثل مبابي وتعطيه امكانيات وقدرات وماديات واعلانات وياخذ ويحصد وشعبيه من الناس وانا اللاعب اللي كنت اقدم عقدي واضح وما في اكشن معي فعمليا كل الضغوطات اليوم انك انت عم تعطيه يعني بالماديات اكثر ترفع قيمه العقد ترفع الرواتب هذا يؤكد انه انا بدي اياك بدي اتمسك فيك فهو على جانب النفسي التقدير المادي الذي يخدم التقدير المعنوي اللي راح يكون الحل باعتقادي لمشكله فينيسيوس مع ريال مدريد
0: طلع في منه كلامك طبعا في منه كثير بدي اقول لك كمان شغله بعرفش اذا في ربط بين الامور امبارح كانت في جلسه بين فينيسيوس والممثلين والوكيل مع اداره ريال مدريد طلعت الاخبار بعد ساعه ساعتين لما انتهت الجلسه انه الجلسه كانت باجواء جدا جدا ايجابيه والاتجاه نحو تجديد العقد انه الطرفين كل واحد عمل خطوه باتجاه الثاني وبالتالي تجديد العقد أصبح مسألة وقت ثاني يوم اللي هو اليوم
1: حذف كل المنشورات على الانستغرام
0: غير بالضبط أول شيء حذف
1: هاي نقطة يعني كمان غريبة في شخصية فينيسيوس اللي بنحاول دائما نفهمها
0: هاي نوع بجوز من نوع تشويق. من التسويق بالضبط تسويق والتسويق أيوة ثاني يوم صاروا شغلتين يان ديوماندي تم التعاقد معه بشكل رسمي ونهائي
1: وشو المبالغ اللي
0: لحد 140 مليون
1: يعني هل يعقل
0: هل يعقل يعقل لان هذا اللاعب يان ديوماندي يعتبر من افضل اللاعبين في العالم في فئة الجيل تبعته ثاني افضل مراوغ في اوروبا بعد لامين يامال وافضل مراوغ في المانيا واللاعب اللي كثير عيون محطوطة عليه واللاعب اللي كان عليه نجمة في المونديال انه راح يعمل مونديال اكثر من رائع في نهاية الامر صح العاج مش كثير رتب امورهم في المونديال بس

0: صارت شغلتين، ياندي يوماندي واحدة والثاني رودري
1: وتفشكل بعد الاسم مش قائمة،
0: مش بس مش بس انه مش قائمة، ترجع لورا وبرشلونة فات على الخط. انا حسب رأيي حكوا كثير عن العلاقة بين رودري وبين فينيسيوس. مبارح طبعا كل تم التجديد عقد فينيسيوس تمام، واليوم رودري نسمع اخبار انه وين رايح
1: على برشلونة،
0: على برشلونة.
1: فانه
0: بعرف ايش يعني، بجوز انه في ربط بين الامور او فيش ربط بين الامور، ولكن احنا شايفين.
1: طلع انا شفت كل قضيه ربطه في ارسنال هي محاوله ايضا لرفع الضغط والابتزاز، لانه يعني من معرفتنا بارسنال اولا لا يمكن انه يشتري لاعب، يعني اول شغله يعني في هون ما بيتطابق يعني كيف لازم مع منظومة أرتيتا. يعني هو ما بده جناح عم ينتظر الطابة بس، يعني جناح أرسنال مطالب في الدوري الإنجليزي بأنه يضغط، بأنه يقدم يغطي، بأنه يكون كمان ظهير، كمان يلتزم بالتمركز، كمان يعيد تشكيل الفريق فور خسارة الكرة. فينيسيوس أقل ملائم حسب وجهة نظري لهاي المنظومة، وحتى فينيسيوس بيفتقر أوقات للانضباط الدفاعي، ونحن شفنا أنه طريقة أرتيتا هي مختلفة تماما باختيار اللاعبين. اثنين، أرسنال وصل للي وصل فيه مش بأسماء نجوم، وإنما بالتزام جماعي وبقدرة على يعني تجميع الجميع نحو هدف واحد. فينيسيوس كمان ما عنده القدرة بأنه يقدم ضمن المجموعة كيف يقدم كفرد، فمخاطرك جدا كبيرة أنك تجيبه لفريق بيلعب بمنظومة جماعية وتحط عليها النجم، فهون ممكن عن جد تضرب منظومتك. تمام
0: صح.
1: وهذا ممكن غير هوية غرفة الملابس اللي باعتقادي أرتيتا حذر جدا بكيف بناها. اثنين، يعني هل يعقل أني أدفع أنا هذا المبلغ اللي ما صار قبل في تاريخ أرسنال أو حتى يعني بالدوري الإنجليزي الممتاز، نحن ما بنشوف المبالغ اللي بنشوفها كمان في الدوري الإسباني، للاعب ظل عنده سنة واحدة مع ريال مدريد، ويعني في الصيف القادم رح يكون بشكل مجاني.
0: بس مجاني رودري طالبين في 86 مليون، ظلوا كمان عقد واحد، عقد سنة واحدة و30 سنة.
1: ما بدي أجرح حدا، بس فينيسيوس مش مثل رودري من ناحية الحسابات اللي حكيتها كمان قبل.
0: لا نحكي على القيمة السوقية.
1: على القيمة السوقية.
0: السوقية طبعاً. بس هو يختلف. 80 مليون مستعدين تدفعوا فيه مجازاً.
1: بس 80، بس فينيسيوس ما فيك تجيبه ب80. الحديث.
0: لا بس الحديث
1: عن فينيسيوس عن 140 ل 180 مليون، يعني مبالغ.
0: بهذا العمر بهاي الوظيفة طلع هو بيستاهل مع الأرقام اللي بيجيبها. بس بجوز انت حكيت جملة انه ممكن استعملوا ارسنال، اسم الارسنال كنوع من الضغط والابتزاز
1: فقط. يعني لا يمكن ارسنال تكون بده فينيسيوس بهاي المواصفات، لا يمكن. يعني حتى يعني انا كمشجع ارسنالية كنت عم بدعي للنهار انه يطلع شائعة، لانه راح يضربك من كل الجهات. لاعب اصلا يعني مشاغب مشاكس، عنده حالة حساسة ونفسية
0: رجع
1: كل
0: يعني.
1: الوقت شو رجع؟
0: رجع للسلوك منيح، يعني هيك الحكي انه في المونديال والتغييرات والاشياء
1: بالمونديال غير لما انت تكون عم تلعب لمنتخب بلادك، تختلف الصوره بانك تكون انت عم تلعب بنادي في اندي. يعني كمان قضيه الانتماء والجرينتا هي مختلفه تماما.
0: صح.
1: وقضيه خوفك من الجماهير هي بالمنتخب، انت يعني اهل بلادك بتخاف منهم، جماهير بلادك بتعمل حساب اكبر كمان بانك ما تعمل. ومش بس هيك، يعني قديش نسبه المونديال خسكي، قديش نسبته يعني مقارنه بنادي اللي انت يعني هناك بتعيش، هناك بتكبر، هناك حالاتك اليوميه.
0: صح.
1: هناك الانقلابات السلوكيه والانقلابات الذهنيه والنفسيه بتصير اكثر بشكل كبير. انا ما يعني انا حتى نوضح لك اللي عم يسمعونا، فينيسيوس موهبه رائعه، بس الفكرة بأنه ما بيخدم مشروع أرسنال المتوازن يلي غير مبني على موهبة واحدة. فباعتقادي شوي صعب أنه نشوف هذا السيناريو.
0: من جهة ثانية لما في عندك على الطاولة برونو جيمارايش،
1: سألتني مين أهم صفقة إجت على أرسنال، أنا بقول لك في آخر 10 سنوات برونو جيمارايش.
0: شو السبب؟
1: لأنه لاعب وسط مركزي، لاعب ارتكاز اللي هو كان ناقص أرسنال، إن تقدر توقف في كل البطولات هو هذا اللاعب. وبتعرف مين ذكرنا؟ ذكر سيلفا البرازيلي، جيلبرتو سيلفا اللي كان مع أرسنال. ووقتها حقق
0: كان 50-50 أكثر جيمارايش برونو، هو أكثر صنع ألعاب،
1: صنع ألعاب ووسط، بس بيلعبوا بنفس الخط. وبذكرونا
0: وجاء من نيوكاسل على فكرة
1: مظبوط، وبذكرنا

0: يعني وكأنه هذا العهد القديم اللي كان فيه ترابط ما بين الخطوط بشكل أكبر رح نرجع ممكن عن جد نشوفه على أرض الواقع. هي التحليلات لأنه إحنا عم نتحدث عن من لاعب من أفضل لاعبي الارتكاز اليوم موجودين في العالم.
1: أقول لك شغلة، أنا شايفه زي برونو فرنانديز بالنسبة لليونايتد من ناحية صناعة الألعاب، صناعة الأهداف، حتى أعتقد في المونديال صنع 4 أهداف لمنتخب البرازيل. وهي اللي بيبحث عنه أرتيتا، إنه كمان خيارات في وسط الميدان. يعني عندك أوديغارد ماشي، بس أوديغارد يعني في كثير مباريات تعانكو الموسم
0: ما فتح أساسي حتى،
1: ما كان أساسي وما كان ما لعب الدور الكي بلاير اللي توقعوا منه، عدا على إنه زوباميندي اللي كان متوقع منه كثير كلاعب خط وسط ما أعطى المتوقع والمطلوب منه. بالتالي صفقة برونو جيمرايش صفقة اللي هي عن جد ضربة معلم من ناحية فريق الأرسنال، اللي بيزيد من الإمكانيات، بيزيد من المهارات في خط الوسط. بالتالي بالإضافة للاعبين طبعا الموجودين في الأرسنال، بنحكي على أوديغارد، بنحكي على
0: رايس
1: طبعا بالضبط، كل هدول اللاعبين فريق أرسنال شوي كمان بعزز من الخطوط اللي هو كان من أول ممتاز فيها. عدا عن ذلك برونو جيمرايش احنا ما بنشوفه لاعب اللي هو سوبر ستار، يعني لاعب اللي كمان مستعد يعطي
0: هذا
1: المجهود الدفاعي.
0: هو بيلعب دفاع، يعني مش جايبين نجم، يعني
1: صح.
0: أو هو نجم لا ينظر لنفسه كأنه نجم.
1: كأنه نجم،
0: وهذا المفتاح في عالم كرة القدم حتى تظل عن جد عم تحقق الفارق. هيك رايس يلي هو باعتقادي كان المفتاح ولعب الجوكر في أرسنال خلال الموسم الماضي، قدر عن جد أنه بدون نجومية اللي هي كثير كبيرة أنه يحقق إنجازات. نحن معنا كمان 4 دقائق خاسكي حتى نتحدث عن سوق الانتقالات. تعرف في قضية كمان جدا حساسة عم تثار بعيدا عن سوق الانتقالات الرياضية، قضية جورجينا ما بين شائعات حول زفاف كريستيانو وجورجينا اللي راح تكون على الأغلب يوم السبت القادم. كل أسبوع عم بيجددوا موعد.
1: معزومين احنا؟
0: نحن معزومين طبعا، ولو بالطيارة الخاصة تبعك بتاخذنا كمان. المهم في كمان طبعا تنمر كثير كبير صار على شكل جسم جورجينا اللي شافوا وهي لابسه ملابس البحر. طبعا نزلت لها صور تم اتخاذها من كاميرا طبيعيه، فبين في جسمها سيلوليت يلي هيك شوي تجاعيد خفيفه في منطقه الفخذ والبطن، وانتشرت الصوره بشكل جدا كبير بحال من موجي من التنمر الكبير عليها. وطبعا لدرجه انه لاول مره طلعت وتحدثت عن هذا الموضوع. هذا مش اول مره بيتم نعت جورجينا بانها سمينه، لكن هاي المره عن جد كان الشيء مستفز جدا لانه عم نتحدث عن سيلوليت. أنا بدي أكون حذري باستخدامي للوصف. أول مرة كنت مبسوطة بالتنمر على شخص، سألني ليش؟
1: لماذا؟
0: لأن جورجينا ولأنه أثارت ما بعد هذا التنمر قضية رأي عام ونشر للوعي في طريقة نظرنا إلى أجسام النساء، وقضية وجود الفلاتر، وقضية وجود أنه كل الوقت نحن صرنا نشوف حتى لجورجينا نفسها أو أي عارضات أو أي نساء للاعبين أو مشاهير منشوف فلاتر اللي هي كل الوقت، فصرنا نتخيل انه هذا جسم النساء الطبيعي، فلما نشوفه الجسم الحقيقي صرنا عم نسمح لنفسنا انه نتنمر. بالمقابل صح في تنمر كثير كبير، موجة تنمر كبير، لكن كان في نشر للوعي وأهمية. يعني كبرى المجلات والصحف كتبت عن أهمية المعايير اللي صارت موجودة في السوشيال ميديا اللي هي مش حقيقية مش مطابقة للواقع.
1: والحكي كان إنه كيف رونالدو السوبر ستار وأفضل من أفضل اللاعبين عمر التاريخ والشخصيات الرياضية كيف هو بيكون معها، لأنه أنت ممكن حكول ممكن إنك تحصل على أحسن منها. والرد كان ثاني يوم نزلوا منشور في الانستغرام انه هو كمان حكى انه انا
0: هي نزلت رده
1: والحوار اللي صار بينهم.
0: انت مبسوطه مع نفسك؟ تخيل انه هي وصلت لمرحله وحده في شهرتها والملايين المتابعين حولها اللي قالت انه انا توجهت لرونالدو قلت له انه انا صرت خايفه على حالي وعلى شغلي لانه شغلي بيعتمد على المظهر، انه انا ما بملك شيء ثاني غير شكلي. فأنا خايفة على هذا المحل. واحدة بقيمة جورجينا الإعلامية والإعلانية تخاف على حالها. تخيل لو هاي التنمر عم بيصير على نساء اللي هون أقل مستوى أو أقل أمان.
1: بلا شك ليلى أنه هي بتدفع كمان ثمن شهرة زوجها.
0: هي معلش

0: تدفع ثمنها، ما هي كمان مستفيدة منها.
1: لا أكيد، بس أنا قصدي الانتقاد بلا شك،
0: لأنه
1: بلا شك لأنه هي بتكون البارتنر تبعت رونالدو، في علاقة بين الأمور في نهاية الأمر.
0: بس منيح منيح ولا ولا
1: منيح، والجواب كان تمام. ولا مرة ما شفنا كمان انتقادات بجوز لنساء لاعبين آخرين.
0: بلا مرة رايس،
1: لا بحكي عن دائما رايس مثلاً. رايس والتعامل طبعا كان أكثر من رأي كمان مع الموضوع وكيف حكى عن هذا الشيء. بس كمان مرة في توجهات معينة بتصير بعض أحيان، بحاولوا يصوروا نساء لاعبين معينين ان هن الملاك
0: لازم يكون جماليا، هي مش هاي الحقيقه
1: في نهايه الموضوع. بس ما حكيناش كثير عن موضوع فكره الويفا والفيفا وال
0: نحن تناولناه بشكل كثير كبير. بكره ابو فارس ايضا في المجله الرياضيه رح يحكي عنه. انفانتينو رافض حاليا للاستقاله، وهو بيطالب بشكل كثير كبير بانه الامور تهدأ من الويفا اللي عم بحسب وجهه نظره عم بتحاربه بشكل شخصي، واصبح الموضوع عم بيروح الى اماكن
1: اللي بدق الباب بيسمع جواب يا انفانتينو. بدايه الحرب كانت من انفانتينو اتجاه الويفا لما رفع الأندية إلى 32
0: عساس. بس في استغلال، بس دير بالك إنه في استغلال
1: محدا نبي
0: في سياسي طبعًا. وفي استغلال كمان لقوة الويفا
1: بالفرق بالأندية قبل المنتخبات.
0: فهي موضوع مواضيع، بتخيل كمان الخميس الجاي رح يكون في عنا نتائج حول الموضوع.
1: بدي أحكي جملة أخيرة،
0: أحكي لأنه معك عشان تاني
1: قبل البرنامج برامج بنستنى كرة قدم والمباريات. أنا بقول لك هاي الساعة مرت بلمح البصر.
0: مرور الكرام.
1: لا
0: مش مرور الكلام، بلمح البصر.
1: بوصلك
0: فكرتك عم بتقلل منها.
1: لا بالعكس،
0: مرت بشكل رائع وسريع، والوقت الجميل دائما يمر بسرعة. خسكية شكرا لك،
1: سريع. عودة مباركة، شكرا،
0: إلى اللقاء حبايب، نلقاكم الخميس القادم.
2: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
5: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم بإصابة 5 أشخاص بينهم 3 في حالة خطيرة جراء حادث طرق وقع بين 3 مركبات على الطريق السريع رقم 508، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي حادث طرق آخر أصيبت امرأة في 80 من عمرها بجروح خطيرة جراء حادث طرق وقع بين حافلة صغيرة وسيارة على الطريق السريع رقم 650 بالقرب من بردس حنة. وقالت نجمة داود الحمراء إن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية وأجرت إنعاشا قلبيا للامرأة التي كانت فاقدة للوعي ولا تنبض قبل نقلها إلى المستشفى، كما نقل رجل بحالة مستقرة لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين. إلى ملف لبنان، أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء شخص وإصابة آخر في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في مشاع ميفادون جنوب البلاد. وفي وقت سابق من اليوم شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة وعنيفة على بلدة المنصور جنوب لبنان. أفاد مصدر لبناني بأن جولة المفاوضات مع إسرائيل في روما لم تتوصل إلى اتفاق بشأن الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار، كما لم تحدد منطقة تجريبية جديدة بسبب إصرار إسرائيل على التحقق أولا من إجراءات الجيش اللبناني في زوتر الغربية وفرون. وأوضح المصدر أن الوفد اللبناني طرح خلال المفاوضات ملفات تثبيت وقف إطلاق النار والحدود والأسرى والمناطق التجريبية على أن تستكمل المباحثات خلال الجولة الثامنة.

0: بين الطرفين مطلع شهر سبتمبر المقبل. إسرائيليا أعلن الجيش الإسرائيلي أن السلاح البحري أجرى هذا الأسبوع مناورة واسعة النطاق في البحر المتوسط والبحر الأحمر بمشاركة مئات الجنود وقطع بحرية مختلفة، وشملت المناورة محاكاة تسللات بحرية وتهديدات جوية وقتالا متعدد الجبهات وحماية منشآت استراتيجية بينها منصات الغاز والموانئ والبنى التحتية الحيوية. إلى الضفة الغربية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فتى في 14 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة دوار الزايد بمدينة جنين، ويأتي ذلك عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للمدينة إثر تعرض إسرائيليين اثنين لهجوم بالحجارة بعد دخولهما جنين عن طريق الخطأ، ما أدى إلى تحطم زجاج مركبتهما وإلحاق أضرار بها دون وقوع إصابات. وقال الجيش الإسرائيلي أن الإسرائيليين تمكنا من الوصول إلى قوة عسكرية عند معبر الجلمة بسلام، مشيرا إلى أن قواته نفذت عمليات بحث واعتقالات بحق مشتبه بهم في المدينة، محذرا من دخول الإسرائيليين إلى مناطق ألف في الضفة الغربية. إلى ملف قطاع غزة، حصلت السلطات الأوغندية اليوم على موافقة البرلمان على نشر قوات في غزة ضمن قوة دولية، ويمثل الاقتراح المقدم من وزير الدفاع الأوغندي أول مؤشر علني من جانب أوغندا على استعدادها للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة، كما تعهدت المغرب أيضا بإرسال قوة للمهمة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق. في القدس 19، الجليل الأعلى والناصرة 23، طبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 27، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: بحكوا إنه التخرج هو خط النهاية، بس كثير من الطلاب بيكتشفوا إنه بداية مرحلة جديدة. بعد سنوات من الدراسة والاجتهاد، يقف آلاف الخريجين أمام امتحانات النقابة، محطة اللي بتحدد انتقالهم من طلاب لمهنيين، وبتفتح أو بتأجل باب مزاولة المهنة. فهل بتقيس هاي الامتحانات الكفاءة فعلاً؟ وهل الجامعات والكليات في البلاد بتحضر طلابها بالشكل الكافي؟ وشو أثر نسب النجاح والرسوب على مستقبل الشباب وسوق العمل؟ في حلقتنا اليوم رح نفتح هذا الملف من زوايا مختلفة مع مختصين طلاب وخريجين بيعيشوا التجربة بكل ما فيها من طموح، ضغط وأمل. أهلاً بكم في برنامج الكامبوس عبر أثير إذاعة الشمس 101.98.1 FM، عبر الميكروفون يارحج يحيى ودكتور محمد خلايلة، ومعنا في الأستوديو اليوم أستاذ بشار قاسم، سكرتير نقابة مدققي الحسابات في البلاد، رئيس لواء الناصر المرجو والجليل في النقابة، ومدير عام صناديق الاستكمال للمعلمين. مساء الخير. ومعنا المحامية المتخصصة في القانون المدني هيا شحادة. أهلا وسهلا.
1: مساء الخير
2: للجميع.
0: قبل ما نبلش هيك الحلقة، بنفعش من بركش لدكتور محمد خلايلة على الوظيفة الجديدة والمنصب الجديد. مبروك تعيينك محاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة حيفا، دمت فخر للمجتمع، ودائما كنت إنجازاتك وكل إشي هيك بتعمله بمسيرتك بصب بالفائدة وبرجع بالفائدة على مجتمعنا، فألف ألف مبروك.
2: شكرا. مبروك محمد.
3: شكرا. يلا نبدأ
0: نبلش. قبل ما هيك نبلش حديثنا ونبلش نخوض بملف امتحانات النقابة، رح نذكر شوية معلومات كمان عن موضوع الحسابات والنتائج، نتائج الامتحانات الأخيرة، وكمان عن نتائج امتحانات المحاماة، امتحانات النقابة في موضوع المحاماة. منبلش هيك مع أستاذ بشار شوية معطيات. بامتحان شهر كانون الثاني حققت يعني جامعة ريخمان أعلى نسبة بين المتقدمين بالمرة الأولى بنسبة 93%، وتليها الجامعة المفتوحة كلية الإدارة المخلالة لمنهال بنسبة 87%. وبالسنوات الأخيرة إحنا بنشوف نسبة أعلى من الطلاب اللي بتجتاز امتحانات تدقيق الحسابات، فمنحب هيك نسألك عن هاي التغييرات اللي صارت بالسنوات الأخيرة.
2: إنه ليش هيك عم بيصير؟ أول إشي هذا المعطى لمرة واحدة يمكن كان موجود، مش دائما كان موجود. إحنا بالنهاية بطلع على الجامعات اللي هن بيخرجوا، كانوا يخرجوا في السابق يعني كميات أكبر من الخريجين، وكان نسبهم تكون أعلى. اليوم في بعض الكليات اللي تجاوزت الجامعات، وهذا هذا المعطى اللي أنت بتعطيني إياه، اللي في النهاية ممكن يكون نتيجة إنه في بيعملوا تمارين أكثر وبفوتوا لموضوع تحضير الطلاب أكثر للامتحان كيف ينجحوا، مش بس الخلفية الأكاديمية الموجودة في الموضوع. فما نشوف مثلا في رايخمان وفي كليات تانية بيكون أكثر التركيز كيف من أول يوم لآخر يوم بالسنوات اللي بتعلمها الطالب كيف ينجح أكثر من أنه إحنا جامعة. فطبعا بدون من مس لا في هذه المؤسسة ولا في هذه المؤسسة، بالنهاية كلهم بيخرجوا مدققين حسابات، والمدققين حسابات بالآخر بفوتوا لسوق العمل وبنجحوا في سوق العمل. فش بالآخر في النهاية كيف إحنا شفنا من تجربة طويلة في هذا المجال أنه أي معطى أو مؤشر كيف بيكمل الطالب بعد ما يخلص، إذا خريج من هون أو خريج من هون أو خريج من هون، مشابه جدا للمحاماة يعني.
3: أنت بس بشار مهم إلي إن أركز على هاي النقطة شوي. أنت عم بتقول إنه عمليا الموضوع منوط في اجتهاد الطالب في نهاية المطاف،
2: أكيد،
3: وفيش علاقة للمؤسسة الأكاديمية.
2: في أنا بطيك كمان شغلي. في كثير مدققين حسابات إحنا بنعرفين اللي ما تعلموش ولا بأي إطار أكاديمي، يعني عملوا كل امتحانات في النهاية 16 أو 18 امتحان اللي بيعملها من البداية للنهاية كلياتهم. طبعا آخر امتحانين اللي هني فينانسيت وضرائب هني دول وبيكورت اللي هي تدقيق ومسيم، ثلاث امتحانات. المسيم اللي بيعمل كان يعمل السنة الإضافية السنة الرابعة كان يأخذ منها إعفاء ويعمل بس امتحانين، يعني كتير صعبات ومواد كتير كبيرة. بس في النهايه في ناس ما عملوش، مش الطريق كلياتها من بدايتها لنهايتها بدون اي اطار اكاديمي لحالهم.
0: بس كيف بتفسر
2: الارتفاع
0: النسبي؟ يعني مع السنوات الطالب
2: بكون تركيز أكثر على الطلاب وبكون تركيز أكثر على كيف نبدأ ننجح بالامتحان، أحضر الامتحان من البداية، لأن هذا حكيته في الخلفية ممكن تكون أنه بركزوا معها أكثر، ممكن تكون بس لفترة معينة. بعدين جامعات دائما تصدرت تل أفيف والقدس بالأساس المعطى هذا لسنوات طويلة. اليوم احنا بنعاني من الموضوع هذا، انه في نحكي السفيه اذا بدكم تفوتوا له، انه في اكثر توجه طلاب عرب للموضوع من الوسط اليهودي اكثر. واضح الاشي يعني، فالنسب اللي كنا احنا نعرفها قبل 30 سنه بايماتنا في الجامعه اتغيرت، اليوم صارت فوق 50% و55% في بعض
3: هذا الجامعات الاكاديميه. رح نحكي عن الموضوع بعد شوي.
0: هيا إذا بدنا نيجي هيك للمجال الشقيق بدي أسميه، في صورة شوي مختلفة يعني. بالسنوات الأخيرة إحنا بنشوف أقل طلاب قاعدة تمرك الامتحان، يعني إذا بنطلع هيك على معطيات شهر 6 الخارجين اللي تقدموا بشهر 6، نسبة النجاح العامة كانت 42%، ولما نحكي نسبة نجاح عامة هي طلاب اللي كانت مقدمة الامتحان من قبل وطلاب بيقدموا

0: لأول مرة، وده بنحكي عن الطلاب اللي قدموه لأول مرة، فنسبة النجاح كانت 60%. وإحنا هون بنشوف إذا بدنا نقارن بمواعيد سابقة إنه هون صار في تغيير اللي هو مختلف شوي، صار في أقل طلاب قاعدين يمرقوا امتحان النقابة. كيف بتفسر هذا المعطى؟
1: أولاً هذا المعطى موجود من تقريباً 6-7 سنين، يعني هذا مش لسه الانخفاض نسبة النجاح هو ما أجاش بس لسه، يعني هو موجود تقريبا من 2023 حتى من أيامات الكورونا إذا أنا مش غلطاني. طبعا فيش حدا مننا بينكر صعوبة امتحان الدولي بشكل عام، وخصيصا في السنوات الأخيرة اللي بقت امتحانات شبه تعجيزية. ولكن أنا مؤمنة تماما بضرورة وجود امتحان مهني وجدي قبل ما نمنح رخصة مزاولة مهنة المحاماة، لأنه المحامي في طبيعة عمله هو بتعامل مع حقوق الناس، مع أموالهم، مع حرياتهم، ولذلك من الطبيعي أنه يكون هناك معيار مهني اللي يحافظ على مستوى المهنة. بس السؤال هون مش هل يجب أن يكون الامتحان صعب، السؤال هون هل الصعوبة هي عادلة أو متوازنة، وهل الامتحان بقيس فعلا القدرة على ممارسة المحاماة. يعني هني أنا عم بستنتج أنه في الفترة الأخيرة عم بتكون أنه قد ما بيقدروا يقللوا من نسبة المحامية عن طريق الامتحان، بس هذا الإشي مش عادل ومش متوازن. يعني مفروض اللي بده يعني الامتحان بيفحص كفاءة المهنة لكل محامي أو لكل ممتحن، هل هو مستحق أنه يكون محامي ولا لا، ولكن الطريقة اللي عم بيعملوا فيها الامتحان وبيبنوا فيها الامتحان هي عم تكون شبه من تقليل نسبة المحامية في السوق. فأنا بشوف أنه هذا الإشي مش عادل بتاتا، مش عادل. يعني اللي بتعلم 3-4 سنين في الكليات وفي الجامعات وفي كمان فترة تدريب، هذا يعني عم بيكون شبه تعجيزي.
0: بس المؤسسات التعليمية ممكن تحكي لك أنه في اليوم الكليات عملت إتاحة للموضوع، في كثير ناس عم تتعلم محاماة، والإشي صار غير عادل أنه دائما اللي بتصدروا القائمة هن الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب، يعني بنسبة جدا عالية من الخريجين، بينما في آلاف عشرات الآلاف من الطلاب اللي بتعلموا بكليات وعم بجربوا يجتازوا الامتحان سنة ورا سنة، والإشي يعني صار شبه مستحيل انهم يجتازوه. فبحكي لك انه احنا بدنا نعمل غربله بهاي المهنه، زي ما انت حكيتي عن اهميه وجود امتحانات النقابه، بس من جهه ثانيه يعني في الغربله صارت ضروريه بهذا المجال، لانه صار في كثير محاميين وبدهم يحافظوا هيك على سمعه المهنه او على اللي يعني مقامها وكانه ما بين الاكاديميين.
2: مكانتها
0: عن مكانتها
1: بهاي الحاله مفروض انه القبول لا مهنة لتعليم المحاماة يكون عليه تقييدات أكتر من امتحان الدولي. يعني اللي بتعلم 3-4 سنين بعد 3-4 سنين أنت تيجي تصعب امتحان الدولي كوسيلة لتخفيف نسبة المحامية، هذا مش إشي صحيح. لما الطالب تعلم 3-4 سنين وعمل فترة تدريب، فأنت مفروض من البداية تعملي تقليص لقبول لتعليم لقب الحقوق المحاماة. فأنت في هاي الطريقة تتعبيش الطالب 3-4 سنين وبتمنعيه من أنه يفوت سوق العمل، وبيكون عادل. بيكون عادل.
2: أكون بعد شوي معك في نقاش حول هذا الموضوع، يعني دات في معك على شق وبدخلف معك على شق ثاني. بس حكيت بشار على معطى مهم، قلت أنه في السنوات الأخيرة في ارتفاع مشهود في عدد الطلاب العربي اللي بتوجهوا لموضوع تدقيق الحسابات. يعني إذا في مرحلة معينة كنا نقول أنه في 10-20% من إجمالي كل
3: هيك كان فعلا
2: هيك
3: الفترة اللي أنا
2: ففي السنوات الأخيرة بتحكي على في بعض الكليات والجامعات على 50-55%، يعني ممكن يكون أغلبية بالصف من الطلاب العربي.
3: طبعا
2: شو العوامل والأسباب اللي أدت لهذا الارتفاع؟
3: العامل الأساسي أنه في عزوف عند الطالب الوسط اليهودي انه يتعلم حسابات، موضوع صعب كتير في فتره يعني بالذات الامتحانات النهائيه، فبضطر انه في عنده امكانيات اكبر يعني يتعلم بالذات العلوم هندسه كل هذا المواضيع ويشتغل باي مجالات، مجالات موسوعة مفتوحه وكبيره وباسهل وباقل عدد سنوات، يعني قبل ما ينجح ويعمل استاج سنتين، يعني في عندك 4 سنين وسنتين كان 6 سنين هيك الوقت. فعمليا في عزوف، العزوف هذا من جهه أدى إنه أقل عدد الطلاب اليهود يكونوا في الكليات وفي الجامعات بالأساس، وبالتالي كمان كان في ارتفاع في طلب عند الطلاب العرب. ليش؟ لأنه هذا الموضوع هذا الموضوع ب... ب...

0: في له مدخول أعلى، في له مكانة مجتمعنا أكبر،
1: ومستقر ممكن.
0: مستقر ممكن يكون، دائما فيه شغل يعني. إذا بتشتغلش بهذا المجال بتشتغل مجالات تانية، في عنده كتير إمكانيات شغل مفتوحة بأكتر من محل بأكتر من شغل.
1: مع إنه الذكاء الاصطناعي بيحكي إنه كمان كم سنة هذا الموضوع ممكن رح ينقرض، فما بين الاستقرار والذكاء الاصطناعي.
2: ما فيش علاقة بين التطور الاقتصادي اللي عم بيشهده المجتمع العربي.
0: ممكن كمان إنه في طلب عم بزيد نتيجة إنه في أكتر في تطور اقتصادي واضح بكل الظروف اللي عم نشوفها، اللي هي مش مرات إيجابية في شغلة بس في كمان سلبيات لإلها. أما بشكل عام في تطور اقتصادي، في اليوم شركات اللي عم تكبر وعم نسمع عنها وبتوصل حتى للعالمية، بنقدر نقول بنقدر للمجال القطري في البلاد، وبتقدم خدمات عامة بدون ما نعطي أسماء لأنه إحنا مناش نعمل دعاية لحدا، أما بيدخلوها مرات شباب أو شباب أو ناس اللي هني أو أو أو ما يسمى جيل تاني أو ثالث. فهذا كمان صار في صرنا نحكي عنه يعني الهافرا بين دوريت نسميها في العبرة، اللي كيف تمرك الشركات هاي بشكل سليم للجيل اللي وراه، لجيل الأبناء والأحفاد. وهذا كمان موضوع بتعلموه يعني، في بنحكي عنه كتير، وكمان احنا في صدد انه كمان في النقابة في ذاته في المجال في المنطقة تاعتنا اسف انه احنا كمان ننطي زي كورس او ننطي زي استكمال له للمدققين، لانه بالنهاية رح يجي لبابن لما يجي بدهم يعملوا هذا الاشي بيسووه مع حتى لو شركات صغيرة، انه بدي امركه لاولادي، بديش انا هذا البنات وانا على مدار 30-40 سنة يضيع.
1: مع انه بيحكوا انه بيجي الجيل الثالث وبدمر المصاري.
0: ممكن والشركة. ممكن حسب، عشان هيك الهدف هو في النهايه انه التمريك الشركات يكون بطريق صح
1: سليمه
0: وسليمه.
2: احنا يلا رح نخرج لفاصل اعلان قصير ورح نرجع يعني لاستكمال هذا المحور، وبدي اسمع بعد الفاصل منك بشار كمان على موضوع المزاوجه ما بين الاقتصاد والحسابات. يعني في نظر اللي هي شوي مغلوطه على هذا الموضوع. نطلع لفاصل اعلان قصير ونرجع لاستكمال المحور الحلقه.
3: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: نعود لاستئناف المحور في قضية امتحانات النقابة والانخراط في سوق العمل، خصوصا في موضوع تدقيق الحسابات والمحاماة. يعني هي تحدثتي في المداخلة الأولى عن عدم الإنصاف، يعني قلتي إنه لا يعقل إنه 3 أو 4 سنوات من الاستثمار ومن التعليم ومن الجهد المبذول وفي نهاية المطاف من أجل اعتبارات اقتصادية، يعني العرض والطلب بهاي الحالة، يتم يعني رفع مستوى صعوبة الامتحان وتحويله إلى امتحان شبه تعجيزي، وبالتالي إنه نرى المعطيات اللي تحدثت عنها يارا إنه انخفاض في معدلات النجاح. وإنت اللي عم بتقولي إنه يعني إذا في هذا الاعتبار يجب أن يكون من البداية إنه نسبة الدخول والقبول وشروط الحد الأدنى يجب أن تكون مختلفة اللي من خلالها يتم عملية الغربلة في النهاية. بس اليوم نتطلع في المجتمع عموما والمجتمع العربي، على فكرة إسرائيل من أكثر الدول في العالم فيها عدد محامين لنسبة العدد السكان، وفي المجتمع العربي الموضوع في السنوات الأخيرة أكثر فأكثر.
4: هذا الموضوع طرح في الكنيسة،
2: إنه
4: طرح في الكنيسة في لجنة الدستور إنه تقليص العدد المحامين لا يجوز أن يتم عن طريق امتحان غير عادل. هذا طرح من سنين، يعني مش إشي جديد.
2: إذا أنا دولي لأحترم نفسي وبدي إنه الكوادر القانونية اللي بتشغل في هذا السلك تكون مهنية ويكون مستواها مرتفع، وإذا الامتحان هو جاي أداة تصنيف في النهاية اللي بقول مين الشخص اللي بيقدر يكون محامي في المستقبل، بعمل امتحان، وإذا أنا طالب كنت مجتهد وجاد ليش ما نجحش في الامتحان؟
4: مزبوط، كمان مزبوط، بس الامتحان هو لا يختصر على أنه تدرس وتنجح، أنت في عندك ما بعد الامتحان، في عندك السوق، في عندك الشغل. إحنا عم نحكي على مهنة جدا مسؤولة، مهنة اللي هي عم بتقيد حريات، بتقيد أموال، بتقيد ناس. يعني إحنا

0: فلذلك لازم يكون العلاج من البداية. من البداية
1: يعني أنت بتقولي أنه عمليا الموضوع مرتبط في, يعني شفنا بالمعطيات اللي عرضتها يارا أنه في
0: هذا معطى كمان عالي نسبة لشهر 12 ل 2024. شهر 12 ل 2024 كان نسبة النجاح 30%, وبدي أخص بالذكر أنه 10% كان عرب,
1: 10% فقط من الممتحنين العرب نجحوا في الامتحان.
0: مزبوط.
2: بس هيا بتحكي ادعاء منطقي, بتحكي انه تمام انتو بدكم تغربلوا المحامين وبدكم ناس اللي هي جدا مهنية وعندها كفاءات عالية اللي بتقدر تشتغل بطريقة سليمة وتنخرط بسوق العمل. ليش الكليات تستفيد وتستقبلها وتأخذ مصاري وتحرك وكأنه جهود ووقت؟ فهي بتحكي انه منسكر الباب من اولها, فيش حاجة اساسا يعني انه الكل ينقبل. وكأنه هون الطالب العربي أو كمان بنحكى على مجموعات اللي هي من الأصول الشرقية في المجتمع اليهودي, إنه هم هاي الناس اللي أقل بتجتاز الامتحانات. فبتحكي هون إنه من أساسه صعبة شروط القبول, فيش حاجة إنه يكون في تعليم محمد.
1: طب هات نأخذ رأي بشار في هذا الموضوع اللي ينسحب على موضوع تدقيق الحسابات, وإحنا بنعرف إنه الامتحانات صعبة جدا, بس نسب النجاح عالي يعني نسبيا مرتفعة جدا.
3: كان شيك بسنوات التسعين كان نسب واطي, اليوم صار في زي البسيخومتري برضو سنوات التسعين ما كانت شايل علامات 750 760 740 780, ما كانش, فكان نادر جدا واحد يوصل 700. يعني بحكيك عن ناس متفوقين دائما بكل إشي يعملوه بحياتهم, بس اليوم الجيل كل جيل بيطلع هو جيل اللي بيكون يعني متفوق أكتر وقدراته أكبر من ناحية مهنية ومن ناحية أكاديمية, هذا لا شك فيه. هم الآخر عرضوا طلب, أنت في عندك سوق والسوق هذا بده يلائم عدد تقريبا مش بالملي, عدد المدققين الحسابات, عدد المحامين, عدد الأطباء, عدد الممرضين, حسب شو العرض الموجود, حسب شو الطلب الموجود, وحسب شو بظل انك تحافظ على مهنية وعلى استقامة اللي بيعمل الشغل. لسه هذا الاشي في سنوات التسعين والالفينات انفتحت كليات في المحاماة لا تعد ولا تحصى, نقلوها شوي للحسابات, بس ما كم يعني الحسابات ما وصلت لهذا المحلات والكميات الهائلة اللي طلعت, فضلوا الموضوع محافظ عليه والكليات قدرت تتفوق. مش انه انا من كل الكليات في المحاماة مش منيح, بالعكس. ففي النهاية هي عرض وطلب, هل السوق بحاجة لهاي الكمية ولا مش بحاجة لهاي الكمية؟ انك تطلع هاي الكمية الهائلة من المدققين الحسابات او من المحامين وتخليهن انه السوق يقرر كيف, انه هذا بيؤدي في النهاية لتساقط عدد كبير, بعرفش قد نسبه بقدروا تسألوا اللي من المدققين حسابات او من المحامين بطرق اللي هي مش مزبوط, لانه ما فيش وين يشتغل, ما فيش عنده دخل كفايه اللي يقدر, وهذا مش هذا المطلوب. اذا بنفتح قوسين بنقدر نقول انه في امكانيين نوجهها لاسواق تانية. يعني في كتير ناس بيقدروا كاكاديميين يشتغلوا معلمين, في نقص بالمعلمين نحكي بشكل عام على الدوله, احنا ما بنحكي بس على الوسط العربي, بيقدروا يشتغلوا في سوق التعليم. يعني في كمان غاد نقص في الالاف في المعلمين بالذات في الوسط اليهودي, وفي مثلا عندنا كمان فائض مثلا من جهه تانية, وهذا نتيجه كثير شغلات غلط تساوت على مدار 20 30 سنه, انه كان في اكثر من كليه كبيره اللي تحضر الطلاب العرب لانه يكونوا معلمين. ففي النهايه شفنا النتيجه انه في عندنا ما بعرفش قديش 10,000 او 12,000 معلم بدون عمل, مش حرام؟
1: لا طبعا, بس انا هي يعني بهذا الموضوع تحدث بشار على الموضوع بالاخر يعني العرض والطلب, ولما احنا شايفين انه نتحدث دائما عن انه في تضخم يا جماعه في سوق المحاماه, في تضخم وفي اعداد كبيره, وفي النهايه السوق لا يستوعب. يعني سوق المحاماه الخاصه في قضايا الجنائيه وفي قضايا التامينات وفي قضايا الاضرار وصل لمحل انه لكل كذا مواطن في محامي, والسوق لا يحتمل أكثر. مش برأيك في حاجة كمان لمقولة من نقابة المحامين ومنكم كمحامين ومن الأكاديمية إنه يا جماعة خلاص بكفي لهنا؟ يعني مرة تحدثنا عن تسونامي من الصياد اللي ضرب المجتمع العربي, وشفنا إنه مكانة الصيدلي تراجعت يعني في المجتمع, وحتى شركات الاقتصادية اللي بتعمل في هذا الحقل استغلت هاي الأزمة وصارت تدفع مقابل الساعة للصيدلة يعني ثمن بخس, وهذا كمان أضعف مكانته كمان الاقتصادية ولكن كمان مكانته المعنوية. فقديش في برأيك وعي عند النقابة لهاي القضية لهاي الجزئية؟
0: النقابة عندها وعي تام, بس هي عم تستعمل الوسيلة لامتحان الدولي, عم تستعمل وسيلة لتقليل

0: كويس عدد المحمام، هذا اللي أنا عم بحكيه إسا. هن عندهن وعي تام إنه يعني أنا بعرف كتير محامية، كتير محامية مش ملاقين شغل، في الشغل أو إنه بيقبلوا شغل بشروط جدا يعني غير ملائمة لمحامي. فالنقابة والكنيسة والدولة على علم تام إنه إحنا عنا فائض محامية، فائض. بس هن عم بيستعملوا امتحان النقابة كوسيلة لتقليص عدد المحامين، وهذا اللي إحنا عم نحكيه إسا، إنه إحنا بدنا حل من البداية. هاي هي كل الموضوع، يعني إنه إحنا نقول إنه هني فيش عندهن علم، لا عندهن علم، وهذا الموضوع مطروح دائما كان مطروح. بس السؤال يعني في، يعني أنا اليوم عم بعرف في كليات القبول فيها يعني لا موضوع مثل المحاماة يعني مش منطقي،
1: يعني شروط القبول جدا سهلة
0: سهلة سهلة، ويعني مش عم بتطلبوا بسخومتري، مش عم يعني البقروت بيكون مش كتير عالي، عم بفوتوا بلا بسخومتري، يعني هي الموضوع صار أكتر ادفع بتفوت.
2: السؤال قد يدفع يعني ملائمة للجامعات أو للكلية التانية؟
0: يعني بكلية تانية على سبيل المثال 35,000 السنة.
3: طب هل ممكن يكون الحل، أسا بدي أرجع لبشار بس أسمع منك هذا الموضوع، هل ممكن يكون الحل إنه إحنا كمان كمجتمع يعني فيش عندنا وعي كافي للتنوع والإمكانات والأفاق اللي موجودة في الموضوع نفسه؟ يعني كل ياتنا بالآخر منروح على الجنائي أو على الأضرار أو على التأمينات. طب عالم القانون عالم بكثير أوسع من هذول الثلاث أربع خانات اللي ممكن نقعد فيهن، اللي بعد شوية نحكي على التطور التكنولوجي والآي آي وتأثيره على موضوع الحسابات. يعني هل ممكن إنه دفع عندنا محامين عقود، دفع عندنا محامين للشركات، دفع عندنا محامين للضرائب، قديش في عندنا موضوع يعني براءة الاختراع، كل موضوع الملكية، يعني في مجالات الأدي واسعة، وبشر إنه إحنا كمان حاصلين حالنا في مجالات ضيقة.
0: مزبوط.
3: يعني بتشوفي إنه دور النقابة أيضا هنا أو الجامعات إنه كمان هي تكون أكثر محتلني، وفي عندها تحديث للخطاب
2: أو موجهة لمحلات معينة، موجه يكون موجه لمجالات اللي هي مش الكل بعرفها أو مش الكل مكشوف عليها، هذا القصد.
3: طب شو نقابه ال
2: بديش اخذ السؤال؟ لا يا رب.
0: لا تمام احنا اساسا كمجتمع يعني اذا احنا بنيجي نطلع كمجتمع عربي اليوم شو يعني من سنين كتير قديمه عايش اكثر شيء احنا بنطلع على دكتور، على محامي، على محاسب، على يعني هاي هي المهن اللي اكثر. بس يعني هن مش المجتمع مش عم بيستوعب انه اليوم عم تتعلم انت وعم تنجح، بس سوق العمل ضعيف، سوق العمل ضعيف. فأنا بتوقع إذا الإشي استمر في هاي الطريقة، إذا اليوم إحنا بقينا كمحامية فيش كتير شغل، أو التنقيم أو بالعربي
1: شروط العمل
0: شروط منخفضة، تخيل إنه بشي مرحلة المجتمع راح يستوعب إنه يعني اليوم أنا بعرف كتير محامية غيرت مجال، هو كمحامي غير مجال لأنه ما فيش مصاري، لأنه ما فيش شغل، لأنه مش ملاقي حاله في هذا المجال. فبتخيل إنه بشي مرحلة رح يكون في وعي، بس أنا بتأمل إنه يصير وعي قبل ما إنه الواحد يفوت ويتعلم ويعمل كل القدرات عشان ينجح.
1: ذكرتوا كتير مواضيع، وأنا هنا بتخيل لازم نحط على الطاولة سياقنا. يعني إحنا دائما منروح ممكن ميالين أكثر للمجالات اللي وكأنه فيش فيها مخاطرة، لمهن أكثر من ما الإنسان مثلا يفوت ويدرس مجال زي مثلا علوم اجتماعية أو فلسفة مثلا على سبيل المثال، فمنروح للأشياء اللي أكثر ممكن مضمونة. فيعني مجبورين هنا نحط سياقنا طبعًا على الطاولة.
3: بس هات أسمع من بشار بالأول، يعني أنا بشعر أنه في مرات دور للنقابة في التأثير حتى على الخطاب الأكاديمي، على المساقات في الأكاديمية. واللي أنا فاهمه بعد هيك اطلاع شوي إنه نقابة المحاسبين ومدققي الحسابات أثرت على الجامعات، يعني في مساقات تغيرت، في مواضيع تغيرت بسبب الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والتغير في هذا الموضوع. كان في محاولة لا يعني يكون الموضوع أكثر ذا صلة وأكثر راهنية. خدنا شوي لهذا العالم
2: نرجع شوي خطوة لورا. بالسنوات الأخيرة قبل سنتين إذا أنا مش غلطان كان في تغيير لكل التحضير والأكاديمية تاعت الحسابات، أوكي؟ وكان في زي ريرجون جديد، شو المواضيع، شو إيش لازم يتعلم الطالب وكيف يمشي والتغت السنة الرابعة

0: وتحول اذا انا ذاكر صح لثلاث سنين ونص الموضوع تعليمي مش اربع سنين، والسنه الرابعه كانت مكلفه يعني هي تقريبا زي مرتين
1: قسط تعليمي
0: للسنه الرابعه. فصار في زي رئر الشيء، مش بس كان بالمصاري، كمان كان في الـ في الـ في التوخن في الـ في المضمون الاكاديمي اللي كان يتعلموا الطلاب على مدار كل السنوات وكيف يتحضروا للامتحان النقابي. هذا الاشي انعمل على مدار يعني اكثر من سنه تنو غدروا بالاخر يمركوه ويصير بتوقف. حاليا احنا موجودين بمحل انه خلال السنتين الاخرانيات شفنا انه موضوع الاي اي اللي هو بيعمل انقلاب في كل التفكير. كنا احنا مفكرين انه هذا الموضوع بياخذ من 5 لـ10 سنين او سنتين او 3، اليوم انا برايي يعني بياخذ من 2 لـ5 لـ3 يعني بنوصل لـ5 سنين لقدام احنا بنكون محل تاني تماما. في اليوم برامج مطروحه بالسوق، في اليوم ان كان في اداره حسابات، ان كان في تدقيق حسابات، ان كان في كتير مواضيع اللي هي لها علاقه كمدير مالي كمدقق حسابات
2: او
0: اللي
2: كمستشار مالي
0: او مستشار مالي اللي هو في عنده وسائل تكنولوجيه اللي باخذها جاهزه اللي بتخليه يعمل الشغل باقل وقت وبنجاعه اكبر ودقه اعلى. وهذا الاشي ما كناش شايفينه في الاول هيك. هذا الاشي عم بسرع المحل اللي انت رايح له، انه شو راح يصير لك قدام، وين رايحين احنا اليوم؟ ما فيش صورة واضحة، بس التحضير لإلها لازم يكون ناحية اكاديمية. يعني انا برأيي الاكاديمية بالنقابة هي جزء منها، يعني كل رشيل حقيم كل رشيل وصل الكليات وهن موجودين في النقابة انه بالاخر مدققين حسابات، ان كان بالبنت حمي وان كان بالعبرية وان كان بتل أفيف، وهن بعلاقة مع ادارة النقابة، ومرات نعطيهم المعلومات هاي وهن بنطوها معلومات منهن، يعني بشوف شغلات رح نشوفهاش كمان. فبعرفش كيف التغيير رح يصير وين رح يصير، بس انا برأيي خلال السنوات القريبة رح يصير في تغيير لهذا الموضوع، انه يكون في ملائمة اكثر، انه يعمل شو الوسائل التكنولوجية اللي تفوت على المضمون تاع الكورسات اللي بتعلموها خلال اللقب خلال لقب الحسابات، اللي تنطيه وسائل لقدام او تنطيه ادوات لقدام اللي يكون جاهز للسوق اكثر.
2: وهون مهم ننوه دايما لما نسمع عن الذكاء الاصطناعي كأنه الناس وكأنه منشجع الناس يعني على العزوف عن المواضيع، بس هون انت عم تحكي اشي اخر، انه المهنة نفسها رح يعني يكون فيها تغيير وتحول معين بالمهنة
0: كبير
2: كمهنة
0: كبير. انا برأيي مثلا موضوع ادارة الحسابات احنا واصلين اليوم لمرحلة انه اي دكان واي صاحب مصلحة واي صاحب مؤسسة صغيرة او كبيرة بيقدر عن طريق ابليكاسيا بسيطة بدل ما يبعث نايلون أو, أو, أو, أو مغلف آخر الشهر فيه كل الفواتير بعد ما جمعها، اليوم أونلاين من التليفون تاعه ببعثها، بتفوت على إدارة الحسابات بتسجل بشكل صحيح، يعني المكتب الحسابات ممكن يكون فيه له بس يدقق ويتأكد من التسجيل وأرقام وما فيش شغلات اللي بتسجلت غلط أو مش تابعة للمصلحة. فإحنا موجودين بهذا المحل، ففي السنوات القريبة راح نشوف إنه هذا موضوع إدارة الحسابات راح يكل. هاي بعطيكم مثال يعني إنه فيش حاجة لكل هاي القوة البشرية اللي بتأخذ المادة بتحطها بالكلاسير، الكلاسير بتطلعها، يعني كل هذا الإشي راح يكل. بس قديش إحنا ما بنعرف، يعني اللي عنده مكتب وفيه 4 مديرات أو مدققين حسابات ممكن يكل، ممكن هذا يؤدي إنه بالنهاية ما بش بحاجة لكل هاي القوة العاملة.
2: فالبقاء للمتطور أكثر.
0: طبعا
2: المتطور اكثر
1: المتطور اكثر. هيا بدنا نحكي شوي على منك طالبي اللي نجحتي بالامتحان مش زمان،
3: يعني 2024
1: 2024 مش زمان،
0: زمان بالمره
1: زمان بالمره. فبانه زبونه طازه يعني الموضوع بعده جديد، اكيد الطلاب يعني بعد شوي نطلع على الحسابات بهذا الموضوع، بس اكيد في فجوه ما بين الامتحان والمواضيع اللي بطرقها وما بين المواضيع اللي بتعلم في الاكاديميا. بديش احكي عن التحديات في السوق، هذا موضوع اكيد يعني مرات بقولوا النظريات شيء والتطبيق على ارض الواقع السياقات المهنيه شيء. كطالب اللي مرقت هذا الامتحان بتقدر هيك تاشري للتحديات الاكبر والصعوبات اللي مرقتيها في خلال فتره
2: او خدينا للسيروره.
3: انا بالاول بدي احكي من موقعين، من موقع انه انا حدا مرق فتره دراسه امتحان النقابي، ومن موقع انه انا اجتزت من اصعب امتحانات الدوله اللي هو 2024 شهر 12 اللي كان فيه نسبه النجاح 32%

0: 10% عرب. فالامتحان في مبنى الحالي هو بتكون من 3 أجزاء، جزء أول هو كتابي وجزئين هني قسمين كيف ما بنعرفه الأمريكاني. فالامتحان هذا حسب رأيي ومن تجربتي هو لا يعتمد بس على المعرفة القانونية، هو كمان بيعتمد على سرعة قراءة السؤال، بيعتمد على قديش الشخص ممكن يتأقلم مع ضغط الوقت. هذا كله بيأثر على الطالب في الامتحان. يعني بتلاقي في طلاب درست كتير كتير كتير 3-4 أشهر وبسبب ضغط الوقت أو الضغط الموجود في قلب الامتحان هي بتسقط، واللي درس أقل بنجح لأنه عرف يتأقلم مع الوقت وعرف يتأقلم مع الضغط اللي في قلب الامتحان، ومش بس على المعرفة العلمية. فالتحديات اللي بتواجه الممتحن أو الطالب في فترة الدراسة هي تحديات كبيرة وشديدة، يعني شديدة القسوة. ليش؟ لأنه الممتحن أو الطالب بقعد 3-4 أشهر بدرس لامتحان دولي، اللي هو عمليا يا بيكون يا خفف شغل يا بيكون وقف شغل، يعني صعوبات من ناحية مادية. كمان الطالب بيبعد شوي عن الاجتماعيات، عن المناسبات الاجتماعية، بكرس وقت كتير. يعني أنا بتذكر كنت أدرس قريب 10 ساعات في النهار على مدار 3-4 أشهر. فالصعوبات هي مش بس بالامتحان نفسه، فكم بالحري إنه تيجي النقابة تعمل امتحان تعجيزي لطالب قعد درس 3-4 أشهر لامتحان بشكل يومي على مدار 10 ساعات في اليوم.
1: وكان في صعوبة مضاعفة عند الطلاب العرب.
0: فكمان عند العرب أكتر بكتير من الوسط اليهودي، لأنه كمان إحنا بنفوت على الامتحان. يعني أنا بتذكر آخر امتحانات كانت اللغة العبرية جدا جدا عالية. يعني العربي، الطالب العربي صار عنده صعوبة أكتر، حتى لو كان يقرأ السؤال بسرعة في كلمات إحنا اليوم نقراها بدك ترجع تقري كمان مرة الجملة عشان تفهم شو إيش المصطلح هذا، إيش مفهومه. فلذلك نسبة العرب كمان في الامتحانات الأخيرة جدا واطي.
2: ممتاز. بدي أسألك بشار على هذا الموضوع، أنت انتبهتي يارا للحديث عن اللي حكته إنه في حاجة لمهارات أساسية مش بالضرورة هي لها علاقة في الجامعة. بنحكي كل وقت على جهاز التربية والتعليم ومهارات القرن 21، التعامل مع الضغط وإدارة الوقت ومهارات اللي للأسف يعني المعضلة بترجع للمراحل الدراسية الأولى. بنحكي دائما عن انه مرات تنسد يعني افاق وفرص وبتفتح فرص جديده. يعني امام كل ازمه في
1: فرصه.
2: يعني اجت الكورونا على سبيل المثال، طوروا موضوع الزوم والتعليم عن بعد والعمل عن بعد. امام هاي الازمه اللي نسميها الثوره المعلوماتيه والتكنولوجيه بشار، وانه في قلت جوانب في مهنه التدقيق الحسابات اليوم احنا مش بحاجه لها،
3: يعني مش بحاجه لها، راح تقل الطلب عليها.
2: يعني أنا في صديق اللي بيشتغل بالهايتك بيقول لي كان الطاقم عندي 16 شخص، مع دخول الـ AI صار الطاقم عندي 8 أشخاص، عمليا في 8 صار فائد عن الحاجة.
0: مخيف.
2: بس شو الفرص بتقول اللي راح تنفتح والأفاق اللي من إسا الطالب اللي فايت يتعلم إسا بشهر 10 يحط عينه عليها؟
3: هي الموضوع تكنولوجي. يعني إذا أنت بتقدر تكون تربط موضوع الحسابات مع موضوع تكنولوجي بشكل أو بآخر عن طريق الجامعة أو غير الجامعة، أنت عمليا في طلب كبير على هذا الموضوع، طلب كبير من كم من سنة بس لسه راح يزيد. هذا شو
2: التكنولوجيا.
3: يعني
2: من موقعك في النقابة شو عم تعمل في هذا الاتجاه؟
3: بعد النقابة بالبدايات بتتحدث في هذا الموضوع وبتبحثه، لأنه كان الإشي مفاجئ أنه إحنا شايفين إشي لبعيد أكتر. لكمان 5-10 سنين كيف حكيت في البداية. أما اليوم إيش عم بقرب علينا؟ أما أنا برأيي، أنا بقول لك شو عم بيصير في المدققين في الحسابات. في فصل المكاتب الكبيرة اللي هي بالميات بتشغل مدققين حسابات اللي هي مربوطة بالأساس مع فيرمة بالعالم. اليوم العالم موجود كمان غاد وإحنا موجودين غاد، وهاي المكاتب هي لحالها بتطور وسائل تكنولوجية وكيف تحضر الموظفين اللي عندها لهذا العالم الجديد، وإحنا بنشوف هذا الإشي، هذا واضح. والأجيال الشابة، شابة أو شابات أو شباب بتصل للفيرموت الكبيرة عمليا أو المكاتب الكبيرة

0: وضرائب. هذا ممكن يأثر عليه، أو الضرب ممكن تكون أكبر غد.
1: يعني هون بنسأل كمان محمد السؤال، الجامعات والمؤسسات التعليمية كديش بتخرط بالمسارات التعليمية أدوات جديدة وكورسات؟ وفي اليوم إذا بنفوت على مواقع الجامعات في اليوم كثير مسارات اللي هي بتشمل الـ AI مثلا أو كل منظومة الذكاء الاصطناعي، فكمان هذا سؤال بنسأل.
2: بس اللي عم بحكي كمان بشار مهم كثير، قال إنه في السنوات الأخيرة في مئات من الشباب والصبايا العرب اللي موجودين في هاي الشركات الكبرى، مع إنه يعني اليوم في طالب اللي بدخل على عالم الحسابات، ويعني أول إشي يعني بيجي في ذهنه إنه بس أخلص بدي أنجح في الامتحان النقابي، بدي أكون متدرب في مكتب قريب في بلدي، طيب وأفتح بعدين المكتب الخاص وأدير أكم مصلحة تجارية، بلجأ لعيلتي بالأول ثم عيلتي الموسعة ثم الأصدقاء ثم ذا، وبنرجع بنشتر نفسنا بنستنسخ نفس الأنماط.
1: أنا بشوف صورة ثانية محمد، أنا بشوف
2: بعدين هاي يعني هذا متصادم لإلي، في مئات الشباب العرب موجودين في هاي المكان،
0: وإحنا بندعيهم إن نضلهم في محلاتهم ويتطوروا، لأنه وين هن موجودين مكاتب كبيرة بتنطيهم أدوات، في النهاية أنت مش حاجة ترجع لمجتمعك اللي تصير تنافس الموجودين فيه، وخلي الموجودين فيه يتطوروا فيه بالقدرات وبالقدرات المجتمع نفسه كيف هو بتطور ويأخذوا منه، وأنت بتقدر تضلك برا وتشتغل برا والاستفادة منه كبيرة، وبالذات أنه في منهم بنتكلوا بعدين لشركات، يعني شركات اللي هي زباين لنفس المكتب بأخذوهن وبتطوروا فيهم، وصرنا نشوف في في في موقع تأثير، مواقع كبيرة عم بيأثروا وبكونوا موجودين، وبالآخر هن مدققين حسابات زي غيرهن زي أي حدا موجود بالمجتمع، وهن لازم يكونوا غاد.
2: أنا بدي أحكي معكم على بعد على موضوعين، موضوع الشبكات والتشبيك ما بيننا، وقديش هذا موضوع مشهد فيه قوة وقديش ممكن يفتح أفاق وفرص، وموضوع ثاني موضوع العنف والجريمه وتأثيره على هذا المجال. نطلع لفاصل الإعلان قصير ونرجع، هن محورين ثقال بس بدهن شوية تركيز. فاصل الإعلان قصير ونرجع لمتابعة محاور الحلقة.
1: ابقوا معنا.
3: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
4: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي، شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
5: الشمس دائماً.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: عدنا لمتابعة ملف الحلقة وهو امتحانات النقابة وتأثيره على سوق العمل. هيا بدي أسألك، يعني موضوع أزمة اللي حكينا عنها، التضخم في موضوع وأعداد المحامين، وقلت في النهاية أنه كثير من المحامين مش ملاقيين شغل، قديش هذا الموضوع ممكن يفتح الباب لمشاهد اللي هي نسميها سلبية أكثر، بالذات في تصاعد قوة الجريمة المنظمة رفعت رأسها، وبتعرفوا الجريمة المنظمة كذلك أي منظمة كمان بدها طاقم من المحاسبين وبدين طاقم من المحامين اللي بيشتغلوا كأي تنظيم كأي شركة كبيرة. قديش هذا الموضوع بالفكر إنه الأزمة الاقتصادية وانسداد الأفق ممكن يودي شباب وصبايا على هذا العالم؟
1: بداية إحنا عم نحكي على ناس اللي هي يعني التجأت للعلم، يعني أنا ما بعتقد إنه مفروض اللي يحط براسه إنه يروح يتعلم إن كان بجامعة وإن كان بكلية، وإنه إذا ما لقاش شغل في المحاماة إنه يتجه إن كان سوق سودا ولا إن كان إجرام ولا إن كان كل هاي الأمور، بس كله ممكن. وأنا بعتقد إنه بالنهاية هاي الأمور ما بتجيش من محل إنه عشان أنا ما لقيت الشغل، هاي بتيجي من محل أكتر التربية في البيئة اللي هو عاش فيها. هذا الإشي ممكن إنه

0: يصير. بس أنا ما بعتقد إنه هذا إنه إذا أنا إذا محامي ما لقى الشغل ممكن يتجه لأمور تانية اللي هي بعيدة كليا عن مجال المحاماة, وهذا الإشي عم بيصير وعم بيصير كتير كمان. بس ما بعتقد إنه هذا الإشي بيوجه لمنظمة إجرامية ولا إن كان سودا ولا إن كان وإحنا يعني مبارح كمان صار في حدث إنه في محامي انقتل في ريشون لتسيون. هذا الإشي كان على كيف قرأت بالأخبار إنه كان عشان مصاري, كأنه 15,000 شيكل بده منه, هو بده منه مش عارف إشي من الشكل, ففات وقتله في مكتبه. يعني بس ما بعتقد إنه المحامي إذا ما لقى الشغل بتجه للإجرام, ما بعتقد, لأنه إحنا عم نحكي عن ناس اللي هي مفروض تكون مثقفة, مفروض التجأت للعلم على أساس إنها تكون ناس اللي هي علمية مثقفة.
1: أنا بحب أطمنك إنه بهذا الموضوع إنه لطالما المعرفة يعني هي كانت ركيزة وأداة بيد أي سلطة من أجل يعني تثبيت أركان سلطتها, فممكن المعرفة كمان في سياقات معينة تستخدم بشكل سلبي. مش دائما المعرفة والتعليم يوظف يعني بمثل
0: 100%. أنا حكيت هذا الإشي بتعلق بالبيئة تبعت الشخص.
1: عشان نضل في الجانب السميل الإيجابي بالموضوع, ارتفاع عدد الطلاب ترافق بالشار مع كمان زيادة التمثيل النوعي, انه شباب لجأت واخترقت الشركات الكبرى ووجودها اليوم في مواقع مهمة. قديش هذا له تأثير على إمكانية فتح إمكانيات وفرص لشباب عرب آخرين, انه
2: شابات عربية.
1: انا الشباب
0: هذا الأهم.
2: لا مهم جدا لأنه انت تحكي تذكرت, اسف انه قاطعتك, بس انه اغلبهم شابات.
1: انا الشباب
2: اصلا, وهذا شيء بيرفع الراس.
3: بالساعة الثانية في عنا شاب بتستنى فينا بغرفة الكنترول.
2: تعال شو السؤال؟
1: قديش تأثير حضور الشباب, أنا بحكي كفئة عمرية,
2: عارف.
1: بدون علاقة للجندر, قديش إله بيفتح آفاق. يعني قديش يعني شاب عربي لما بفوت أو شاب عربي بتفتح الباب لكمان شاب وشاب عربي.
2: هذا أكيد. إحنا بنشوف إنه الموجودين في مواقع التأثير واللي بيديروا طواقم مهنية كانوا في البداية في وظائف بسيطة أو بداية الطريق وكملوا, وهذا الإشي بخليهن إنه يطلعوا بعين مهنية على الناس اللي بيجوا بيقدموا طلبات لشغل ويمتحنوهن. في النهاية إنهن عرضوا طلب, أنت بدك الطالب المنيح اللي أجل عندك, اللي خلص بعلامات منيحة, اللي خلص الامتحانات بشكل لائق, وتجربوا وتشوفوا حسب امتحانات قبول يعني بتكون في البداية, واللي عنده الخلفية الثقافية والأكاديمية والشخصية كمان بيقدر يفوت. وبالآخر السوق مفتوح, والسوق حكيت كيف مفتوح, مفتوح كمان كيف البني آدم يتقدم لقدام أكثر, مش بس كيف انت حكيت يرجع لبلده بده ينافس الموجودين الجيل الاكبر وياخذ كمان من الكعكه هاي. حتى لما بتطور مجتمعنا عارفين شو المشاكل مجتمعنا وشايفينها.
3: يعني اليوم كمان في يعني شباب وشابات اللي بسكنوا بمركز البلاد وبيشتغلوا بهاي الشركات كتير. اليوم الصوره يعني
2: تتغير طبعا,
3: تتغير كثير طبعًا عن قبل ممكن 15 سنه او 20 سنه.
1: قديش كان عندك محاولات لتنظيم المحاسبين والمحاسبات العرب؟
2: الإشي دائما موجود كان, يعني في النهاية احنا مربوطين لأن موقع كسكرتير النقابة مع كل مدققين الحسابات الموجودين في البلاد, إن كان في المدن المختلطة, إن كان في شرقي القدس, إن كان في المثلث الشمالي والجنوبي طبعا, ونمثلهم بكل أمانة كل المجموعات هاي, وكمان المنطقة تاعتنا اللي هي الناصرة المروج والجليل اللي هي تقريبا كل الشمال يعني ما عدا حيفا والكريوت يعني. ومثل الوسطين طبعا, مثل كمان وسط اليهودي بكل فخر واعتزاز طبعا, موجودين ان جزء منا.
1: شو عم بتمثلهم بس عشان
2: يعني احنا جزء من الجمهور اللي احنا بنعطي خدمات كنقابي.
1: وما هي الخدمات
2: اللي ان كان الاستكمالات اللي بنعملها بشكل دوري, تمثيل مقابل مشاكل كتير في عديدة بنواجهها بشكل دوري ويومي ومرات كل فترة وفترة, مقابل سلطات الضرائب, مشاكل المرات اللي بتكون انه ما فيش حلول احنا بشكل دوري بنجتمع يعني, هاي كلها شغلات اللي هي مطروحة على الطاولة. مرات بتقدر نقابة تجيب انجازات معينة وتحققها, ومرات بتقدرش يعني. مش بالاخر مش اللي هي مش هي الموجودة بالكنيسة. اشتغلت بالكنيسة بتعرف كيف انه بالنهاية متخذين القرار اللي بصوته انه 120 لجنة المالية مؤلفة من ائتلاف ومعارضة, هن غادت قرارات بتصير يعني. ما احنا بنحاول نأثر قديش ممكن نمثل بشكل مشرف يعني.
3: اذا بنحكي عن الاستكمالات, فيها اليات تكنولوجية ولا بعد النقابة مش بهذا
2: المحل؟ ما عندنا مش يعني مش موجودين بال يعني, ولا حتى سلطة الضرائب موجودة غاد. أنا برأيي حتى سلطة الضرائب مش موجودة غاد. طورت كتير في النهاية في العشر سنين الأخرانيات وسائل تكنولوجية, بس إنه مش AI يعني. لسه جديد بلش يحكوا على AI في قضية كشف رأس المال صارت هون, إنه ممكن يعملوا زي مقارنة مع بين فترة وفترة ويشوفوا وين في فرقية, هل في فرقية اشياء مش منطقية, بغض انه بس تحسب بايد الموظف الضريبي ويكون شو في فرقية.
3: هاي الوجه الاخر للبيروقراطية, وكداش مرات فيها يعني سيرورة معيقة.
1: بس شوفي انت قديش الفرص اللي عم بحكيها بشار اذا بنترجمها ل انه قديش في دائما كنت اعرف طالب يقول لي انا اقتصاد وحسابات دائما, هاي يعني هاي العلاقة الزوجية اللي موجودة, هذا الدمج الموجود اللي معتاد عليه, قديش في فرصة للتكنولوجيا مع الحسابات في الفترة الجاية يعني. ممكن يكون المعطيات اللي هي الداتا, أو ممكن يكون مدعي محشيف العلوم الحاسوب مع هذا الموضوع, قديش راح يكون في ستارت أب,
2: وممكن يكون الطلب عليه عالمي يعني, مش شرط يكون عليه بس في البلاد هون
1: يعني. وسعوا الأفاق.
2: وسعوا الأفاق يعني, السقف عالي.
1: هيا انت دخلتي للسوق هسه من أوسع أبوابه, قديش كان في نسميه فجوة أو الصدمة ما بين التعليم الأكاديمي, ما بين امتحان الدول, ما بين السوق؟
0: واو, فجوة كبيرة جدا يعني. دائما كنت أسمع إنه التعليم إشي والبراكتيكا إشي تاني. فلما بلشت بسوق العمل اكتشفت إنه أنا عم بتخصص في موضوع اللي هو جزء لا يتجزأ من المواد اللي أنا درستها بأربع سنين واللي عملت فيها امتحان دولي. يعني أنت خلال سنة أو سنتين إذا مش عم تشتغلي بالمواد اللي أنت تعلمتيها, أنت المواد نسيتيها. ففي فجوة, في فجوة كبيرة. حتى الموضوع اللي أنا متخصصة فيه بالبراكتيكا إشي وبالتعليم إشي تاني. يعني بتشوف في جانب آخر كليا من شو انت تعلمتي ومن شو انت بتسمعي ومن شو. فطبعا في فجوة كبيرة, بس ولا بد يعني من انه نتعلم كل مواضيع المحاماة وكل الاجزاء, وهذا جزء لا يتجزأ من كوني محامية يعني. فهيك البراكتيكا اشي اخر,
1: قواعد لعبة مختلفة يعني. العالم الحقيقي هو مش التعليم, مش يعني
0: لا
1: انا بفكر يمكن بتوافقوا على الادعاء انه العلامات اللي بحصلها الطالب اللي ممكن يجي مع علامات جدا عاليه بعد اللقب ويكون متفوق وعنده امتياز وياخذ شهادات تقدير من العميد في الجامعه او رئيس الكليه وينجح بامتحان النقابة بعلامات عاليه, ولكن على ارض الواقع لما بنزل على السوق يكون
2: انا بوافقك
1: بتلاحظها بالحسابات.
2: طبعا موجود دائما.
1: وين المحك بين,
2: لانه كيف ببلش طريقه؟ لما ببلش طريقه بشكل صحيح بمحل صحيح وباخذ الادوات الصحيحه من البدايه, بيكون عنده امكانيه النجاح لقدام اكبر بكثير من اي حدا تاني. في ناس اللي بلشت غلط بمحلات غلط بافاق غلط بمواضيع غلط اللي بلشت تمارسها في بدايه المهنه, في عمليا ما انكشفتش لمواضيع جديده او لامكانيات جديده, وهذا الاشي بنعكس عليهم لما يتقدموا بحياتهم.
0: بس بموضوع المحاماة انا بختلف معك تماما يعني. في بموضوع المحاماة خصيصا احنا بنحكي على هون, اول اشي طريقة العمل في المحاماة تختلف كليا عن الحسابات. يعني احنا اليوم بنوقف قدام قاضي, بنوقف في المحكمة. يعني في ناس اللي بتطلع عليها شخصيتها كتير مناسبة إنه تكون محامي, حتى لو هي بلشت طريقها يمكن بأدوات اللي هي أقل من حدا تاني, بس بتلاقيها بالمحكمة أشطر, ومع إنه يمكن هي اكتسبت أدوات
2: بالبداية كان ممكن بالمحاماة, يمكن بيختلف الاشي
0: بالمحاماة.
1: طب إذا بدنا يعني بشار من تجربتك طبعا خبرتك في الميادين المختلفة يعني أنت اشتغلت كمحاسب خاص وكنت عضو مجلس إدارة في شركات منها البريد على يعني ما أذكر أنا, واليوم أنت بتدير كمان يعني مؤسسة مهمة. يعني شو النصيحة اللي بتقدر توجهها لطالب اللي اليوم موجود في موضوع الحسابات وشرف على نهاية المسيرة تبعته الأكاديمية؟
2: أنا منطق معطى. إحنا في 30,000 فوق 30,000 مدقق حسابات في البلاد، 10,000 منهن بمارسوش المهنة، مش لأنه بمارسوش المهنة لأن قاعدين في البيت، مارسوش المهنة لأنه بيشتغلوا بشغل تاني إداري، مدير عام لبنوكي مثلا الأربعة تقريبا كلهن أو

0: الخمسة الكبار إن مدققين حسابات أعطيك موطة. فعمليا المهنة بتنطيق وسائل كتيرة لإدارة لأنك تنكشف العوالم الجديدة اللي انت بتشوفهاش في البداية. فأنت دائما تطور وتقدم، وأنا بتوقع أن الأشياء تصير أحسن لقدام، لأنه إحنا بنشوف أن المعطيات رايحة بهذا الاتجاه كيف حكينا قبل شوي.
1: هيا كلمة أخيرة.
2: أنا بفكر أنه لازم طالب المحاماة يعرف إيش بده من البداية من فترة التدريب، لأنه هذا بيساعد لوظيفته لقدام كمحامي. هذا مهم جدا، مع أنه أنا مش كتير بشجع اليوم أنه تتعلموا محاماة.
1: يعطيك العافية
3: هيا شحادة وأستاذ بشار قاسم، شكرا جزيلا
0: لكم.
3: وصلنا لنهاية الساعة الأولى من برنامج الكامبوس، تابعونا بعد النشرة الإخبارية مع الطلاب الجامعيين.
1: شكرا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبه وإليكم التفاصيل. نبدأ في الأخبار المحلية وتحديدا حوادث الطرق. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم بإصابة 5 أشخاص بينهم 3 في حالة خطيرة جراء حادث طرق وقع بين 3 مركبات على طريق السريع رقم 508 وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي حادث طرق آخر أصيبت امرأة في 80 من عمرها بجروح خطيرة جراء حادث طرق وقع بين حافلة صغيرة وسيارة على طريق السريع رقم 650 بالقرب من بردس حنة. وقالت نجمة داود الحمراء إن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية وأجرت إنعاشا قلبيا للإمرأة التي كانت فاقدة للوعي قبل نقلها إلى المستشفى، كما نقل الرجل بحالة مستقرة لتلقي العلاج. بدورها بأشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين. إلى ملف لبنان، أعلنت مصادر لبنانية مساء اليوم عن ارتقاء شخص وإصابة آخر في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في مشاع ميفدون جنوب البلاد. وفي وقت سابق من اليوم شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة وعنيفة على بلدة المنصوري جنوب لبنان. أفاد مصدر لبناني بأن جولة المفاوضات مع إسرائيل في روما لم تتوصل إلى اتفاق بشأن الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار، كما لم تحدد منطقة تجريبية جديدة بسبب إصرار إسرائيل على التحقق أولا من إجراءات الجيش اللبناني في زوتر الغربي وفرون. وأوضح المصدر أن الوفد اللبناني طرح خلال المفاوضات ملفات تثبيت وقف إطلاق النار والحدود والأسرى والمناطق التجريبية على أن تستكمل المباحثات خلال الجولة الثامنة بين الطرفين مطلع شهر سبتمبر المقبل. إسرائيليا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن السلاح البحري أجرى هذا الأسبوع مناورة واسعة النطاق في البحر المتوسط والبحر الأحمر بمشاركة مئات الجنود وقطع بحرية مختلفة. وشملت المناورة محاكاة تسللات بحرية وتهديدات جوية وقتالا متعدد الجبهات وحماية منشآت استراتيجية بينها منصات الغاز والموانئ والبنى التحتية الحيوية. في الضفة الغربية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فتى في 14 من عمره بالرصاص الحي في أسفل الظهر، كما أصيب مواطن بجروح جراء اعتداء

0: جنود الجيش الإسرائيلي عليه بالضرب خلال اقتحام قوات الجيش وسط مدينة جنين. ويأتي الاقتحام بعد تعرض إسرائيليين اثنين لهجوم بالحجارة عقب دخولهما مدينة جنين عن طريق الخطأ، ما أدى إلى تحطم زجاج مركبتهما وإلحاق أضرار بها دون وقوع إصابات. وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أن قواته نفذت عمليات بحث واعتقالات بحق مشتبه بهم في المدينة، محذرا من دخول الإسرائيليين إلى مناطق ألف في الضفة الغربية. إلى ملف قطاع غزة، حصلت السلطات الأوغندية اليوم على موافقة البرلمان على نشر قوات في غزة ضمن قوة دولية، ويمثل الاقتراح المقدم من وزير الدفاع الأوغندي أول مؤشر علني من جانب أوغندا على استعدادها للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة، كما تعهدت المغرب أيضا بإرسال قوات للمهمة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 23، طبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 27، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: عدنا لمتابعة الساعة الثانية من برنامج الكامبوس، معكم من وراء الميكروفون محمد خلالي ويارا حاجية، وفي الهندسة الإذاعية عدي ياسين. كنا قد تطرقنا في الساعة الأولى لملف النقابة وامتحانات النقابة في موضوعي تدقيق الحسابات والمحاماة، واستمرارا لهذا الملف سيكون معنا الآن المحامي وائل خلالي، وهو رئيس لجنة المتدربين والعضوية في نقابة المحامين، للخوض أكثر في هذا الملف. مساء الخير أستاذ وائل. أستاذ وائل،
1: ألو.
0: أستاذ وائل مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلين محمد.
0: يعني في الساعة الأولى من البرنامج سلطنا الضوء على موضوع امتحانات النقابة، خصوصا في ظل المعطيات والبيانات التي تشير إلى تراجع كبير في أعداد ونسب الطلاب الممتحنين الذين يستطيعون النجاح في الامتحان، وكان هنالك طبعا تجاذبات وآراء متناقضة حول الموضوع، ولكن في يعني إصبع اتهام يوجه للنقابة في هذا الموضوع، إنه النقابة يعني تصعب الامتحانات من أجل تقليل عدد الناجحين وبالتالي تقليل عدد المحامين الذين ينخرطون في سوق العمل في هذا المجال. ما رأيك في هذا الادعاء؟
1: أول شيء مساء الخير، أنا ما سمعتش القسم الأول من البرنامج، ولكن أنا بقدر أقول لك شغلة أكيدة، أنه اتهام نقابة المحامين أنه هي من وراء نتائج الامتحانات التأهيل هو ظلم كبير ومش صحيح. امتحانات تأهيل المحامين اللي مشرف عليها هي لجنة اللي بعينها وزير

0: العدل، لجنة برئاسة قاضي متقاعد في المحكمة المركزية، وقضاء اثنين آخرين، وكذلك محامين من القطاع العام ومن القطاع الخاص. هذه اللجنة هي مستقلة تماما، وهي التي تقوم بوضع الأسئلة، وهي المسؤولة عن تصليح الامتحانات وإعلان نتائج الامتحانات. فلنا كنقابة لا دور في الامتحانات، اللهم سوى انه احنا نقوم على تنظيم الامتحانات، احنا نوفر ظروف الامتحانات وما الى ذلك من امور تتعلق بالامتحانين، مين ممكن يمتحن، وين ممكن يمتحن، قديش ممكن الامتحان تبعه، نعطيه زياده وقت ما نعطوش زياده وقت، واشياء من هذا القبيل. فالتهمه مردوده على من يعني يتهمنا، وانا بقدر اقول لك يعني اياها من مصدر موثوق، لان انا هو المصدر، يعني انا موجود في هاي الوظيفة في نقابة المحامين منذ أكثر من 12 سنة. أنا المسؤول عن كل شيء اسمه امتحانات. أنا بقول لك إنه إحنا اليوم كنقابة ما نتدخلش بالمرة بمضامين
1: مين المسؤول عن المضامين؟
2: اللجنة عملية.
0: أنت عملية بتقول لجنة مستقلة بعينها وزير القضاء، لجنة من 8 أشخاص. طب يعني إحنا ما قلناش، إحنا طبعاً بنعرفها، أما إحنا ما نتدخلش بمضامين الامتحانات.
2: إذن أنت تقول إنه الأمور التنظيمية والإجرائية هي مسؤولية النقابة، وأنت يعني مسؤول عن هذا الملف في النقابة، ولكن الأمور المضامينية أكثر تتعلق بالفحوى والمضمون والأسئلة وما إلى ذلك، هناك لجنة يعني مهنية ولكن يتم تعيينها من خلال الوزير، ولا علاقة للنقابة لا من قريب ولا من بعيد بها.
0: ممكن أقول إنه كلامك دقيق، يعني بس عشان ولا حد ينتقدنا لقدام، إنه أعضاء اللجنة اللي هن قضاء الوزير بعينهن، باقي أعضاء اللجنة الوزير بعينهن، لكن بعد ما يتشاور مع النقابة، يعني إحنا هو بعرض الاسم، وإحنا طبعا أوكي. إذا فيش عندنا مانع إحنا بنوافق على الاسم، وبالنسبة للممثلين اللي هن محامين نفس الشيء، أما اللي بعينهن تعيين هو وزير القضاء.
2: طيب، وبرأيك ما هي الأسباب والعوامل التي أدت إلى الانخفاض في معدلات النجاح في الامتحانات الأخيرة؟
0: ما بعرف شو قالوا بالساعه الاولانيه، بس الاسباب واضحه جدا يا سيد محمد. الاسباب هي السبب الاساسي هو الكليات والتعليم بالكليات، مستوى التعليم بالكليات، شروط القبول اللي موجوده بالكليات. فاذا كان على وقتنا قبل 30 و40 سنه انه الواحد يفوت يتعلم المحاماه كان لازم يكون معدله بالبقروت معدل عالي، ويمرق البسيخومتري بمعدل عالي. اليوم انت بتعرف يعني، ومش سر، ممكن تبدأ تتعلم انت محاماة ومع كاس بقروت انت بتتعلم محاماة، بدل ما احنا كنا نتعلم 5 أيام اليوم بتعلموا يومين، واليوم بتعلموا بالزوم، تقدر تيجي على الدروس تقدر ما تيجي على الدروس. اللي بهم الكليات بالأساس هو انك تدفع قصة التعليم، فهذا اللي بصير بالآخر. أنا بقولش إنه كل واحد بيتعلم بالكلية هو طالب مش منيح، أو ممكن يكون محامي مش منيح، بس اليوم الإحصائيات بتبين إنه معظم اللي بتعلموا بالكليات مستواهن التعليمي بيكون منخفض. يعني إذا أنت أخذت بتأخذ نتائج الامتحانات بالسنين الأخرانية، فإحنا خلينا نأخذ مثلا كلية اللي هي مثل كلية أونو، اللي كل يعني كل فوز عنده، وكل احنا عندنا امتحانات النقابة مرتين بالسنة، فبكل موعد من الامتحانات بتقدم اكثر من 1200 و1400، قديه نجحوا منهم 200 300. فهذا اذا بدل عايش بدل على مستوى التعليم، مش على انه الامتحان صعب، لانه بالمقابل الناس اللي بتعلموا بالجامعات، ناخذ مثلا الجامعة العبرية مثلا أو جامعة تل أبيب، نسبة النجاح هناك 90%. فهون المشكلة موجودة في المحل اللي أنت بتتعلم فيه المحاماة. طبعا هذا حكاية، وحكاية تانية الطلاب العرب هذيك اكيد نحكي عليها.
2: هسه بدنا نخوض في موضوع الطلاب العرب، ولكن طيب برأي يعني من موقعك في النقابي، يعني ما كان في محاولة وصوت للتأثير على مجلس التعليم العالي؟

0: هذا المحل إنه أو على وزير القضاء في هذا المحل إنه يا جماعة المعطيات واضحة بتحكي لحالها إنه التعليم في الجامعات في هذا الموضوع تحديدا بيضمن وبيكفل معدلات نجاح عالية. بنحكي إحنا تتراوح بين 75-90% حسب المؤسسة أو الجامعة، والكليات بنحكي على معدلات يعني نجاح منخفضة. فهذا نفسه هو لائحة اتهام بحق هاي المؤسسات إنه في معضلة. على القليل إذا بدناش نلغي بدنا نعرف سبب المشكلة ونعالجها. شو دور النقابة بهذا الموضوع؟
1: انتم بدك يعني بدك تفوت على الجرح اللي موجود بالنقابة اليوم. يعني للأسف النقابة يعني من 10 سنين وجاي كل وزراء العدل اللي كانوا من من من شاكيد ل لليوم لليفين كليات موجودين، احنا كنقابة موجودين بصدام كبير معن، يمكن أسبابه هي نقول سياسية أو أسبابه موقف النقابة من التشريعات أو من الشغلات اللي بيعملوها اللي إحنا حسب رأينا اللي هي بتمس بالقانون ومكانة المحاكم. ولا وزير كان يعني تعاون مع النقابة وحاول يفهم النقابة بهذا الموضوع، اللهم إلا جدعون سعر اللي بشي مرحلة عين لجنة جماهيرية من عدة أعضاء اللي بحثت وحطت حطت مقترحات معينة، لكن بما أنه الحكومة تغيرت وتغير الوزير ففيش استمرارية. هذا الموضوع إحنا دائما بنطرحه بالكنيسة وبنطرحه قدام الوزراء، بس بدك الوزير اللي يتعاون معك، لأنه بالأول وبالأخير الوزير هو اللي كيف بسموه عند يعني بالعبرية هو الريجوراتور تبعك. إذا اليوم الوزير الموجود اليوم بقول لك أنا بديش أسمع إشي اسمه نقابة محامين لأنه نقابة المحامين مش موافقة معي على التعيينات بالمحكمة العليا، لأنه نقابة المحامين مش موافقة معي على التشريعات اللي بدنا نعملها بكل المسار اللي عارف نظام الحكم بالبلاد. فإحنا اليوم كنقابة إحنا بنحكي دائما ودائما بنحكي، بس ما فيش مين يتعاون معنا للأسف.
0: يعني حتى في تسييس إن عم تحكي أنت للصيغات المهنية اللي مفروض تأثر على أيضا الكوادر المهنية اللي في هذا المجال وأيضا على سوق العمل المستقبلي. بدنا نحكي على الطلاب العربي شوي. يعني إذا بنحكي إنه معدلات النجاح يعني هالقدي كانت منخفضة، فأنا بتوقع ما عنديش معطيات رسمية ومحتلنة، ولكن بتوقع إنه نسب النجاح عند الطلاب العربي هي أقل من المعدل العام حتى، يعني بسبب صعوبة اللغة وبسبب يعني أمور بتتعلق في هذا المجال. فقديش أنت يعني
1: بس يا محمد أنا بتعطيك يعني معلومة اللي إحنا اليوم كنقابة بننشرهاش، لأنه إحنا أول مرة بننشر العلامات على أساس على أساس عرقي أو على أساس إحنا بننشر على أساس مين قدي في نساء وقدي في رجال، أما ولا مرة قلنا على أساس عرب يهود. إيه بس المعطيات الموجودة يعني مقلقة بشكل غريب، ممكن أول مرة بدي أحكيها أنا. الامتحان الأخير تقدم له حوالي 850 ممتحن عربي. بتعرف قدي نجح من 850؟
0: قدي شاء الله هاي سبق صحفي قدي؟
1: قدي يعني حسب رأيك نجح من 850؟
0: يعني إذا معدل النجاح العام كان 40% يعني المفروض يكون في 220 طالب نجحوا في الامتحان.
1: ما نجحش نص، ما نجحش 110. يعني نسبة النجاح عند الممتحنين العرب هي أقل من 10%. وهذا إشي عن جد يعني مصيبة. والأسباب كثيرة، يعني في سبب اللي يعني مهم جدا أن أذكر لك إياته، بس طبعا هو مش كل المشكلة، إنه من بين الممتحنين هدول العرب في دائما بيكون عندنا أكثر من 100 ل 150 بكل مرة بكل فوش، اللي هن طلاب وممتحنين من شرقي القدس اللي هن بتعلموا بالجامعات بالضفة الغربية، إذا كان بالنجاح وبالأخص وبير زيت، بس بالأخص بجامعة القدس اللي هي موجودة بالقدس. هدول نسبة النجاح يعني من كل مرة بتقدم فوق المية بنجح واحد تنين. يعني هدول مشكلة بحد ذاتها هن بنزلوا المعدل بشكل كبير. بس كمان يعني إذا إحنا بنطلع على الطلاب العرب من باقي المناطق بالبلاد النسبة كتير واطية، ومثل ما انت قلت ممكن اللغة ممكن بده

0: يتعلموا من جيل واطي من جيل 18-19، أسباب نعرف اقتصادية، أسباب اجتماعية. فيعني يعني النسبة كتير كتير واطية، بالأخص وأنت بتعرف يعني إنه بالمحاماة بالذات اللغة مهمة جدا بالامتحان.
1: طبعا.
0: وفي فارق عشان هيك بين الممتحن اليهودي لممتحن العربي. كمان شغلة عم بدي اقول لك اياها، لانه يعني حكينا عن نسبة العرب اللي بينجحوا بالامتحانات، بس كمان في شغلة في يعني مثل اجدا بقولوا بالعبراني، يعني قديش. طب اسالك اليوم كم محامي في بالبلاد؟
1: في بالبلاد
0: بيشتغلوا
1: 50,000 محامي المفروض.
0: لا، في فوق الثمانين، في فوق الثمانين، فوق الثمانين ألف محامي اللي هن بيشتغلوا بالمهنة. إحنا اليوم من ناحية الشهادات، إحنا اليوم يعني بالحفل الأخير يعني إحنا خرجنا محامية اللي رقم الرخصة تبعتهن كان 106,500. يعني من قيام البلاد لليوم صاروا مخرجين أكثر من 106,000 محامي. طبعا في محامية بتوفوا، في محامية بتركوا المهنة. اليوم المحامية الناشطين اللي بيشتغلوا هن حوالي 80,000. لحد هون أنا وياك هسه منتفين. كمان سؤال بسألك، قد من 80,000 في عرب؟
1: نسبة العرب في المحاماة نسبة عالية نسبيا.
0: قديش؟
1: يلا تفضل، المنصة إلك.
0: هذا الإشي مو كمان إنه بقول لك إيه في كتير تضخم بالمحامية العرب. مش صحيح، فيش 8,000 محامي عربي.
1: يعني نحكي على اقل من 10%
0: من الدولة.
1: اقل من 10%.
0: احنا 20% من سكان الدولة، بس احنا بعدد المحامين اللي بيشتغلوا بالمحاماة بالبلاد احنا اقل من 10%. فهذا يمكن بده يجيب يعني بده يجيبك على اسئلة ممكن تسألها لقدام، انه في مجالات عمل، انه مش صحيح انه في عندنا كثير محامية. لا، فيش عندنا كثير محامية نسبة بنسبتنا بالبلاد.
1: عمليا التضخم ممكن يكون التركيز هو في مجالات معينة، ولهيك احنا بنشوف انه في عدد كبير.
0: التضخم سببه شغلة واحدة، انه اليوم المحامي اليهودي لما بخلص التعليم وبيحصل على شهادة المحاماة مجالات العمل مفتوحة عنده. يعني كتار من المحامية بفوتوا بيشتغلوا بالوزارات،
1: بالقطاع العام
0: بالنيابة العامة، بشركات التأمين، بالمؤسسات المختلفة. يعني عند إمكانيات عمل مفتوحة للآخر عندنا. وكتار كمان بعدين من الـ الخريجين اليهود اللي بتعلموا المحاماة، يعني يأخذوا شهادة عشان يتطوروا بموضوع تاني اللي هن بيشتغلوا فيه. عنا الطالب العربي اللي بخلص الصف 12، بعدين 12 يمكن يرتاح له سنة ما يرتاحش سنة، بروح بتعلم المحاماة، بعدين 3-4 سنين بخلص، شو بده؟ وين بده يروح يعني؟ وين بده يروح؟ وبالأخص وللأسف يعني بحكيك، إذا تحصيله واطي، ففيش إمكانية يعني يفوت يشتغل بالمؤسسات العامة على مختلف أشكالها. فبده يروح المسكين، شو بده يعمل؟ إما إنه بده يفتح مكتب بالبيت عنده أو يستأجر له غرفة، أو بده يروح يشتغل أجير بشي عند شي محامي اللي بأجر واطي. ومن هنا بتبدأ المشكلة، من هنا بتتفاقم. يعني إحنا كأننا بنشوف كتير في محامي، صح، في كتير يعني ممكن كتير بتشوف. يعني خد بلد، أنا احنا قرايب يعني، انا بس انا من سخنين، انت من مجلس كروم. يعني سخنين كم محامي فيه؟ يعني حتى نشوف سخنين 270 محامي فيه، 280 حتى يعني. يعني بس دير بالك اقل من عدد الاطباء. بس كمان يعني بضل 280 محامي اللي هن موجودين بيشتغلوا بسخنين، معظم يعني 90% بيشتغلوا بسخنين، عدد كبير. يعني خذ الاطباء نقول في 300 طبيب اكثر، بتلاقيهم بيشتغلوا بالمستشفيات، بيشتغلوا برية البلد، قلال اللي عندهم عيادات خاصة بسخنين. المحامية لا، من 270 عندك 250 أو 240 230 اللي بيفتحوا مكاتب بسخنين. فأنت وين ما بتدور، فبتحكوا النقطة إنه أنت اليوم إذا بتزيد حجر لا بتطب على شيء أو بتطب على رأس محامي. فكل مكاتب محامية بتلاقيها الموجودة. وعن جد في مشكلة من أي ناحية، من ناحية أنه إمكانية العيش بكرامة.
1: يعني واضح أنه الموضوع شائك ومعقد ومركب، وكل زاوية فيه بيفتح

0: نافذة على موضوع آخر. وأنا لهيك يعني إحنا طمعانين في أنك تكون ضيف عندنا في الأستوديو للحديث أكثر بشكل معمق على يعني التفرعات وعلى إسقاطات هاي المشكلة كمان على سوق العمل وكمان على المنافسة وكمان على المجالات. لهيك بدأ أتشكرك أول إشي أستاذ وائل خلايلي مسؤول في نقابة المحامين عن ملف المتدربين وملف العضوية. يعني كانت معلومات يارا غزيرة جدا يعني غنية جدا وفتح الباب على نوافذ اللي بفكر مهم جدا نخصص الحلقة كاملة بهذا الموضوع. أستاذ وائل شكرا لك كثير.
1: شكرا لك. شكرا يارا.
2: شكرا يعطيك العافية
0: يارا. يلا تفضلي
2: ننتقل من المعطيات. على فكرة محمد دايما احنا بنسمع في كثير محامية في كثير أطباء, بس الأستاذ وائل هنا أعطانا صورة واقعية وعن الأرقام, والأرقام هي مش كبيرة. ففعلا هنا بسأل السؤال قديش مرات احنا بنحكي معطيات اللي هي بتكونش ممكن دقيقة. معي في الأستوديو طلاب حسابات بيلسان إغبارية, مساء الخير, طالبة حسابات وصحافة وإعلام بالجامعة العبرية, ومعنا سند جبارة طالب حسابات في جامعة بر إيلان. أهلا وسهلا فيكم.
0: حسابات وكمان إيش ولا بس حسابات؟
3: حسابات وكل كلاء.
2: حسابات وكل
3: كلاء.
2: بس هون بيلسان كسرت شوي القاعدة.
0: هات نبلش مع بيلسان هذا الموضوع. يعني شو الدمج هذا بالإعلام والحسابات؟
4: لما الإنسان يكون عنده شغف مستعد يعمل أي إشي بس لحتى يحقق أحلامه وطموحاته. بتذكر أنا بلشت التعليم بموضوع مختلف, بلشت التعليم بإعلام علوم سياسية, وبنص السنة اكتشفت أنه يمكن معادلتي مش متوازنة وأنا مجبورة أني أوازنها. بلشت أفكر شو أنا بحب, شو أنا عن جد ممكن أكون مبدعة فيه, فاكتشفت أن أنا كثير بحب عالم الأرقام. ممكن هذا العالم اللي بخليني عن جد أعمل هذا التوازن ما بين الإعلام وحبي لأن أكون قدام كاميرا وأحكي وأأثر وبعرفش أعمل التغيير اللي بحلم فيه, وما بين كمان أني أنا بحب الأرقام. يعني بقدرش أشوف كل إشي كتابي. فقلت لحالي أوكي ممكن أعمل هذا الدمج, مع أنه مش متعارف مجتمعيا, وممكن عن جد يكون في كثير ناس تسألني ليش بدك هذا الدمج, مش عن جد رح يفيدك, بس أنا شايف أنه كثير بيفتح لي مجالات وكثير بيفيدني. وأول مجال فتح لي أن أكون أشتغل كطالب برشد شوكا هون اللي كمان كان بده إعلام الإشي اللي أنا بلشت أشتغل فيه, وكمان كان بده إعلام وكمان كان بده حدا اللي هو بيفهم بالحسابات. فأنا دمجت ما بين الشغلتين وبلشت أشتغل برشد شوكا هون. وقفت شغل هناك لأنه التعليم شوي ضغط بالجامعة العبرية ومش مش أهون إشي بالعالم. من هون بلشت القصة, والصراحة بتندمش على القرار بالمرة لأنه كان أحسن قرار اتخذته بحياتي.
2: جميل بلسان التوفيق.
3: السلام عليكم. أول شيء أنا مش طالب, خريج خلص خلصنا كل كلاش بنات بجامعة بر إيلان, عمره 24 سنة, وتقدمنا لامتحان النقابة ب 29/7 وعندنا أخر امتحان ب 18/8.
2: يعني أنت من قلب الحدث.
3: لا
0: لعط علامات الامتحان
3: لا وين لا شهر 10. احنا مسيرة طويلة.
0: وكيف كان الامتحان؟
3: الامتحان بكى صراحة يعني منطقي, مش أصعب شيء يعني صراحة شفته ولا أسهل شيء. بقى عادي ومكسم 50 علامة لحلك القسم الأول, 50 علامة القسم الثاني. القسم الأول وساعتين عشان احنا معنا إضافة وقت أخرى نص ساعة على كل قسم, فساعتين ونص بس
2: كطلاب عرب.
3: وفي يعني الهتأموت يعني في
2: الملائمات.
3: أيونا. يعني امتحان بك منيح, بس كتجربة أولى يعني أول مرة بتفوت على امتحان نقابة, بتشوف غرف الأكل إشي فيها 300-200 واحد. يعني هذا بك تشك مرة واحدة أنت بتفوت
0: رهبة. شعرت برهبة معينة بالغرفة
3: صراحة أولها, يعني أنا لأنه كانوا صحابي حكين لي, بس بكيت مهيئ حالي. الرهبة أجت وأنا بلوس الامتحان صراحة. استوعبت عن جد شو يعني أنك أنت أنا مع كل هذول بدك تقدم الامتحان, والشيء كثير بك ضغط بس بسادر يعني منيح الحمد لله. الواحد بك شو اسمه مواقف لازم يعرف كيف يتعامل, يعني يطلع من الضغط, يطلع من هاي الأجواء جوا الامتحان. حتى
2: قبل ما هيك نوصل للمرحلة اللي أنت اليوم موجود فيها, بدي أرجع لإلك بيلسان, وصفي لي هيك خلال سنوات التعليم كيف كانت مسيرتك خلال التعليم. هل بتحس انه المواد ممكن تكون ملائمه لامتحان النقابه, سهل؟ حكيت انه في صعوبه وضغط بالجامعه العبريه, حتى بالمحادثه هيك اللي ما قبل البث حكيتي لي انه بعرفش اذا امتحان النقابه رح يكون صعب هالقد, فشاركينا هيك بمشاعرك وافكارك.
4: أول إشي أنا بلشت مسيرتي ب 31/12/2023 من هذيك اللحظة وبالخطوة الأولى أول محاضرة فتنا عليها هيك طلع المحاضرة علينا كلياتنا كلنا جملة واحدة 50% منكم مش رح يكملوا. فكرت إنه حكى هاي الجملة بس عشان يحفزنا أو يعطينا إنه دافعين كمل، بس أول ما نزل جليون تسيونيم بأول امتحان عملناه اكتشفت إنه معاحك. العلامات اكتشفت إنه عن جد معاحك. هناك فهمت إنه في إشي أعمق من كوننا إحنا موجودين بس كطلاب حسابات، في إشي الجامعة بتحاول إنها توصل له. الجامعة العبرية بتشتغل على إنها دائما تكون الأولى وهذا الإشي معروف زي باقي الجامعات في هاي التنافسية بيناتهن، بس الجامعة خلال هاي السنوات بتشتغل علينا بطريقة إنه بعرفش عن جد مش عارف أوصف الإشي اللي بيصير، بس في نوعا ما بتحرث على الطلاب عشان يجيبوا علامات. وبالنسبة إلها الطالب هو رقم مش طالب، مع مشاعر مع الأشياء اللي فايت فيها بالمرة، انت رقم انا بدي تجيب لي بالاخير نتائج، وهذا اللي بتعاملوا معنا. لانه في كورس احنا قبل ما نبلش نتعلم حسابات اسمه ميخناب حجبوناقوت، باغلب الجامعات هذا الكورس انكام ضل بالجامعة العبرية. هذا الكورس هو معلهوش نكودات بس لازم تجيبي فيه 60 وفوق. الكورس من أكثر الكورسات اللي الطلاب بتفشل فيها، لأنه الحسابات هو لغة جديدة، إحنا منبلش نتعلم لغة جديدة، منحول الأشياء اللي حوالينا لأرقام، وبني آدم اللي هو مش عن جد من الأساس كان موجود بهذا العالم بالبداية بيستصعب، بس هذا لا يعني إنه مش رح يكمل إذا عنده عن جد شغف وحب للموضوع اللي هو فيه. تعليم الحسابات الصراحة إذا هو عن جد بيجهز لامتحانات الدولة بعرفش 100% أقولك لأني مش عن جد جربت، بس بقدر أقولك إنه أنا لما أجي أدرس لامتحان دائما أول نصيحة بيعطونا إياها المحاضرين حلوا من امتحانات الدولة وتعالوا فوتوا على الامتحان. كطلاب بنفكر إنه أوكي ممكن عن جد يكون مستوى الامتحان نفس مستوى امتحان الدولة، بتقوم بنشوف إنه عن جد الأشياء أصعب بكثير من مستوى امتحان الدولة. وأنا شخصيا صارت معي إيه هذا السيمستر بامتحان بكوريت مع رخوت مداع، حرفيا
5: ترجمين المصطلحات لو
4: سمحت يعني أترجم بكوريت مع رخوت مداع
5: رقابة
0: بالامتحانات تدقيق أنظمة المعلومات.
4: شكرا. بلشت أدرس للامتحان، حليت أول إشي الامتحانات اللي هم نزلهن المحاضر تمام، بس إنه يمكن فيهن شوية صعوبة بس تمام بنحله. رحت أحل الامتحانات اللي دول الأسئلة اللي هي موجودة أوكي بكثير أسهل وبنحلين وكل شيء تمام. رحنا على الامتحان، فتحنا الامتحان حرفيا الإشي مش عن جد بيقدر إنه يكون 100% مطابق لإيش الامتحانات الدول ومستوى الصعوبة فيهن. مستوى الصعوبة بكثير أعلى، بيشتغلوا دايما على خلينا نحكي على ليفل أعلى على أساس إنه بمفهومهم إنه إحنا منحضركم لامتحان الدول على أساس إذا أجا أسهل الامتحان تعرفوا تحلوا. بس مش هيك قاعد بيصير. قاعد بيصير إنه الطلاب تتعود على إنه دايما تدور على تريكات بالسؤال، بتقوم بتفوت على امتحان الدول فجأة في شيء خلص قدام امتحان الدول فيش تريك، يعني انه في تريكات بس مش بالمستوى اللي احنا عن جد متعودين عليه خلال سنين الدراسة. وبفوتوا هيك بصفونه انه اوكي من وين ابلش، انا برجع بقرا السؤال مرتين عشان ادور على تريك. وصار معي بامتحان اللي هو بالجامعة، الامتحان كان شوي مستوى اسهل من الامتحانات اللي عن جد بتكون بشكل عام، قريت السؤال مرتين ادور على تريك ادور على تريك مش لاقيته وحليت السؤال ومحيته لهالدرجة. فهذا الاشي عن جد بتوقع انه يمكن لازم يبلشوا يدوروا على وجهة مختلفة اللي عن جد فيها يعني يعملوا الامتحانات صعوبة الامتحانات، لانه الاشي مش عن جد قاعد بيساعد.
5: بيلسان انت بتحكي ارقام بس جامعة العبرية يعني دايما تتصدر المراكز الاولى، رح نكمل ونستأنف
4: تتصدر المراكز الاولى لانها بتحرث على الطلاب.
5: يعني الحراثة في بينها نتيجة.
0: قبل ما ناخذ المقابل الهاتفية نسأل سند، انا سند بقول لانه اسا طلع يعني اسا محضر للامتحان اسا عم بتحضر للامتحان، هاتك بالاشارة للتحديات المركزية اللي واجهت كطالب يعني في التحضير للامتحان، وشو النصيحة اللي أنت بتقولها لأبناء جيلك من الطلاب اللي موجودين بعدين كطلاب وبعدين يحضروا لامتحان النقابي؟
3: أول إشي بالنسبة لي أنا بشوف إنه اللي حكته بالنسبة الجامعة هي مش بس بتجهز امتحان الدولي برضو للشغل، يعني وشغل الحسابات إشي كثير معقد، فعشان هيك هي دائما يعني وعنا بجامعة يعني بوريلان كثير كثير برضو نفس الإشي اللي حكته، يعني أعلى يعني أحوز عفار بالامتحان، يعني بقى عنا بالحسابات جزء 50% 49% اللي هو كثير واطي. بس هذا هو الإشي إنه امتحان الدولة أنت بتعرف شو بده يواجهك، يعني أنت لازم تكون متمكن من كل نقطة صغيرة أزيد من ما امتحان الدولة متوقع إنه يجي، يعني فعشان هيك هسا بالنسبة لأصعب إشي أنا واجهني صراحة إنه أنا متعود عادة على امتحانات الجامعة حتى صراحة إني كيف إني دراش يعني
2: مطلوب
3: من السؤال خلص

0: متعود موجود بمحل، المعطيات هي ما موجود بمحل معين. هذا بك اول تحدي. اللغه، لغه امتحان الدولي، اللغه بتختلف كليا، كيف انا شفت بجامعه بريلان تختلف كليا كليا. صراحه في من امتحانات الدولي لما تيجي تحلين لحالك بالدار اسهل. يعني انا بكيت قاعد بالدار بقول لهم ليش هذول سقطوا، مالهم، شو هذول بيتخرفوا.
1: بس طبعا عامل الضغط والوقت،
0: عامل الضغط والوقت، والكمان اشي برضو انك انت بتعرفش كديش انت، يعني انت لما تكتيجي تراجع موضوع، انت انا هسه خلصت، خلينا نحكي عن تيكن مثلا، وجيت اراجعه واخدت امتحانات الدولي، انا هسه مراجع فاكيد راح يبقى علي سهل يعني. منطقي. اما بعد ما اراجع كل 3 كتب بالاربع كتب واجي يجيب لي سؤال عن تيكن، لا راح استصعب فيه اكيد، او يجي لي تركيز غير فيه.
2: قديش يا رب مهم نحكي على موضوع المهارات، نأكد كمان مره وكمان مره، راح يكون بفكر عن الحلقه يعني خصيصا لموضوع المهارات، اللي هاي المهارات سند وبلسان بنشغل عليها بيجي الابكر. يعني انك تصل نقطه الامتحان وتفكر فيها وتحاول تتعامل معها، تعامل مع الضغط، مع الازمات، إدارة الوقت، التعامل مع الضغط النفسي، كلها هاي مهارات اللي إحنا لازم نطورها وننميها من المراحل الدراسية الأولى. عشان هيك جو الطفولة المبكر هو جيل حاسم والمدارس جيل حاسم. نأخذ الاتصال بدك؟
1: يلا معنا. تفضلي. إحنا أخذنا هيك شهادة من الجامعة العبرية من بر إيلان، ومعنا كمان صبية اللي هي كمان قدمت الامتحان مقدمت الامتحان الأول في الحسابات. معنا وفا غالية، طالبة خريجة حسابات في جامعة تل أبيب. مساء الخير وفا.
3: مرحبا، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. أي وفا، هيك بنحب نسمع منك تجربتك، بما أنه تقدمتي للامتحان قبل يعني هيك فترة قصيرة، ورح تتقدمي للامتحان الثاني بتاريخ 18/8. قديش حسيتي أنه الجامعة فعلا جهزتك، جامعة تل أبيب قديش حضرتك لامتحان تدقيق الحسابات؟
3: بداية بدي أشكر برنامج كامبوس على اختياره وتسليط الضوء على هذا الموضوع. كثير ناس بتشوف النتيجة النهائية، طالب تخرج من الجامعة بس ما بتعرف شو في وراء هاي المرحلة من امتحانات دولة، ضغط نفسي، تكاليف مالية وسنوات تخصص. هاي مهم برضو انه نتطرق لها. يمكن من هون نقدر نوصل هاي الصورة للرأي العام وتكون بداية لحوار حقيقي اللي يساعد بتحسين المسار. كيف حكيت، أنا خريجة حسابات إدارة أعمال من جامعة تل أبيب، وحاليا بشتغل بمكتب حسابات EY بتل أبيب. بعد 3.5 سنين دراسة وصلت لمرحلة امتحانات الدولة اللي هي أكثر مرحلة فيها تحديات وبتحتاج تحضير مكثف جدا. صحيح الجامعة بتعطينا أساس قوي، بس بالنسبة لكثير من الطلاب هذا الأساس لحاله ما بكفي. لهيك كثير منا بلجأ لكورسات خارجية وشراء امتحانات محاكاة، مواد إضافية، لكل هذا بكلف آلاف الشواغل فوق تكلفة الدراسة. وإذا الطالب طبعا ما نجح بدفع رسوم جديدة عشان يعيد الامتحان، وإذا بده يقدم استئناف كمان هذا بزيادة.
1: غير الوقت طبعا والجهد
3: طبعا، فبتزيد التكاليف والضغط اللي مش طبيعي.
1: يعني الجامعة ما بتوفر هاي المحاكاة، يعني هون بيلسان حكت انه بعتوكم اي محاكاة او امتحانات من سنين سابقة؟
4: للي بده في هيك امكانية بعد ما انه يخلصوا تعليم بيضلوا بالجامعة، بينضموا زي كأنه مسار معين اللي بيعطيهم بوفر لهم، مش كل طالب بس اللي بده.
1: وفا نرجع لإلك هيك من قلب الحدث، شو الافكار هيك اللي بتحب تشاركينا فيها من وحي التجربة اللي انت فيها؟
3: حابة احكيك شوي عن امتحانات الدولة ونسب النجاح اللي اخر الفترة اللي بتبين قديش عن جد الطريق صعب. موعد الشتاء 2025 كانت 53% نسب النجاح، وصيف 2025 ارتفعت ل 55%، فتقريبا نص المتقدمين ما بنجحوا من اول مرة. وفوق صعوبة الامتحانات طريقة تنظيمها اللي هي بتزيد الضغط، الطالب بيقدم امتحانين الفينانسيت والبيكورت بفرق حوالي 2 أسبوع، وهي فترة قصيرة جدا عشان الواحد يقدر ينتقل بين مادتين كبار ومختلفات تماما. وبدي أخص بالذكر امتحان البيكورت، في كثير صعوبات اللي بيواجهوها بالأخص الطلاب العرب بسبب مستوى اللغة المطلوب بالامتحانات والتوقعات العالية مني أنا كطالب عربي بصياغة إجابات بمستوى مهني ودقيق. هاي من ناحية امتحانات الدولة. وكثير كان لي برضو مهم اتطرق لموضوع التخصص. كل خير.

0: خريج محاسبة ملزم بفترة تخصص لمدة سنتين، وهي فترة طويلة مقارنة كثير من المهن الثانية. كيف تعرف المحاماة قللوها آخر الفترة لسنة، وغير ساعات الشغل الطويلة عم بحكي لك من 10 ل 12 ساعة ومقابل، خاصة مواسم الضغط يعني بالشنتي، مقابل راتب شهري متواضع مقارنة بالجهد والمسؤولية اللي بتكون على عاتق المتدربين.
1: كنتوا تعرفوا هاي المعلومات قبل ما بلشتوا حسابات؟
2: أنا
3: كنت أعرف.
1: واختار يعني أنتوا فايتين بوعي كابل على هاي المعركة.
0: بالضبط، لأنه الحسابات زي أي مسار بالحياة، في له سلبيات وكمان إيجابيات كبيرة. لأني أنا كنت عارفة شو إنه خلال فترة التخصص رح أشتغل مع عملاء من مجالات مختلفة، أتعرف على قطاعات متنوعة، أبني شبكة علاقات مهنية قوية اللي تكون مع أشخاص على مستوى عالي، فهاي كلها أمور بتفتح فرص كبيرة للتطور المهني لقدام. إنه أنا بحكي لك
4: يعني وفاء عم بتقول على فكرة إشي كثير مهم بهذا الموضوع بالنسبة لي. أنا ما سمعت طبعا يعني التفاصيل بالمفهوم الجاف تبعها، إنما أخذني الموضوع لفكرة عن الجيل. يعني بيحكوا عن جيل الربح السريع، جيل اللي بدور على طرق ملتوية وطرق مختصرة من أجل الوصول، يعني بيسموها بتعرف الزقاقات هاي اللي الواحد بحاول يمرق من خلالها.
1: كان عنهم
4: ولكن وفاء، وشفتكم وافقتوا مع وفاء بشكل كامل، بتقولوا إحنا بوعي يعني اخترنا هذا المسار، وإحنا بنعرف إن هذا طريق وعر ومسار مضني، على الرغم من أنه في البداية هو غير ربحي ويتطلب ساعات وجهد وتعليم صعب وامتحانات دولي وامتحانات نقابي وما إلى ذلك، ومع ذلك قررنا الخوض في هذا الطريق الوعر، وإحنا فاهمين أنه هذا الموضوع يفتح لنا أفاق في المستقبل، ولكن هاي الطريق بدها جهد وبدها صبر وبدها مصابرة. مظبوط وفاء ولا أنا غلطان؟
0: مظبوط، معك حق. بس للأسف الشديد عم بشوف كثير من زملائي أو طلاب بالمحاسبة اللي عم يترددوا إذا يكملوا بهذا المسار أو لا، مش لأنهم ما بحبوا المحاسبة، بس لأنه الطريق صار كثير طويل، مرهق نفسيا، مكلف، وبده كثير تضحيات. فعشان هيك إذا بدنا نطالب تخفيض مستوى، يعني أنا حاليا مش عم بطالب تخفيض مستوى المهني أو تسهيل الامتحانات على حساب الجودة، بالعكس المحاسبة مهنة مهمة ولازم تضل بمستواها العالي، بس بنفس الوقت يكون في إعادة نظر بالمسار ككل بشكل عام، من امتحانات الدولة لفترة التخصص، عشان نقدر نحافظ على هاي جودة المهنة.
1: وفاء، أول إشي بدنا نتمنى لك من طاقم برنامج الكامبوس وكمان ضيوفنا بالنجاح والتوفيق بكل هيك مسار بتختاريه. رح نرجع هيك لإلكم بالاستوديو نكمل معك سند، شاركنا هيك بأفكار اللي بتخوضها.
2: كيف يعني امتحان الدولة؟ أول شيء صراحة امتحان الدولة هي معركة نفسية، يعني أزيد من ما هي معركة دراسية. والله يعني معركة نفسية من كل الجوانب. خلينا نحكي، أنا شخصيا يعني بلشت أدرس امتحان الدولة بكيت راجع على البلد، يعني أنا 4 سنين سكنت بجبال شمال ورجعت على البلد. فأول معركة بتواجهها هي التأقلم، إنك بدك تتغير، بدك تسكن بالبلد، في قدامك طبعا محيفوت يعني قدام البلد. بس صراحة أنا زي ما هي قالت برضو، أنا اشتريت من عند مارت سيبراتي وحكي الكورس كان 5000 شيكل. بس يعني الآخر المصار هيك طلعت كديش دفاعات كل سبابة مناح، واستفدت منه كثير. أنا فيه هو أزيد من واحد اللي بعته، أنا دورت شو نقصني صراحة، يعني شو هو بكدب أنا أخذت من عنده. هسا
1: فأنت هو بتحكي على معركة نفسية بالأول بالظروف التعليمية، لما أنت تترك السكن الجامعي وبدك تدرس بالبلد.
2: بالزبط.
1: بدك يعني ظروف ملائمة.
2: بالضبط طبعا، يعني الأهل والعيلة والصحاب هاي يعني دايما هم بوقفوا حد البنات، أنا حد يعني وقف الحمد لله. بس كمان إيش إنه هو صراحة أنت كأنت يعني أنا كسناد مثلا أو أي حد صاحبي برضو كمان، أنت بترجع البلد لا انت نفسك ولا البلد نفسها، واثنين متغيرين واثنين دو متعرفوا على بعض من اول وجديد، وده تدرس امتحان الدولة. بس ما كل هذا، يعني هذه مشكلة خلينا نقول جانبية نسبة لامتحان الدولة او نسبة لدراسة الامتحان الدولة. اول اشي الامتحان الدولة لازم يبكي عن جد، يعني بدك بالوقت، يعني عم دابس منيم لازم يعني فيش ممنوع.

0: عارف حالي شو بدي اسوي 27 عندي يعني محطوط شو بدي اسوي بالضبط. يعني
1: هاي مهاره اكتسبتها خلال التعليم؟
0: خلال التعليم كله هاي ما كانش عندي قبل التعليم صراحه بالمره ما كانش عندي كله خلال التعليم. ويمكن التعليم برضه ساعدني كثير, يمكن مش بشكل دراسه بس بشكل برضه انه اوصل لهيك مرحله واقدر اخطط هيك مخطط كبير. هذا مش شيء سهل واحتاج قبل ان يعني اخطط وما يزبطش بتعلم عشان هيك وصلت لهيك مرحله. يعني
2: قبل ما ننتقل لبيلسام بدي اسالك كمان سؤال على هذا الموضوع, قديش التعليم الجامعي الاكاديمي في المساقات المختلفه ساعدك انك تواجه خلينا نسميه المحاور المختلفه في امتحان النقابة, امتحان يعني اللي راح يعطيك شهاده التاهيل ورخصه مزاوله المهنه؟
0: يعني 60% تقريبا كثير كثير كل شيء صراحه. انا الجامعه يعني بالنسبه لي والله يعني حتى بني ادم اذا بده يتعلم وما يشتريش يعني انه بدهش يتعلم يروح على الجامعه ويعيش هاي الضغط ويعيش هذا الاشي, يعني راح يكتسب خبره من كل النواحي. يعني انا اليوم عندي خبره اجتماعيه, عندي خبره يعني بكل نفسيه, انا صرت اعرف كيف اتعامل مع حالي. يعني انا جاني بانيك اتاك صراحه بالامتحان الدولي بالقسم الثاني, ومن التجربه خلال الامتحان ومن تجربتي خلال الامتحانات السابقة عرفت كيف اتعامل معها وطلعت منها تخ 3-4 دقائق بكيت انا GLN يعني كل شيء تمام. صراحة الذكاء الاصطناعي ساعدني كثير وانا بدرس, وبتمنى هذه نصيحة لكل شاب ان تعلم بلسانين ولا اي شاب يسمعنا ابدا من انت سنة اولى سنة ثانية ابدا تعامل مع الذكاء الاصطناعي
1: بحذر وبذكاء طبعا بالمحاضرات لازم تتعامل معه.
2: ايه بلسان يعني انت راح تكوني مقبلة على تجربة شبيهة, راح تواجه هذه الامتحانات وراح تنخرطي في سوق العمل. اول شيء بدي اسالك عن وجهتك المستقبليه قبل الامتحان, يعني ما بعد الامتحان. اوكي يعني في فتره التدريب
3: التدريب,
2: يعني هل وجهتك للمكاتب الكبرى ام بتفكر انك تنخرطي في يعني العالم الحقيقي, بمعنى انه يعني مكاتب الحسابات المحليه وانك تطور يعني المهارات والكفاءات والخبرات والتجارب في هذا المجال تحديدا؟
3: مجبور اقول لك انه بدايه ابوي محاسب, فاي حدا بتوقع مني اني انا ابلش شغل بمكتب اللي هو بمكتب ابوي يعني, بس لا انا حابه وطموحي ان ابلش بالمكاتب الكبيره, لانه بفكر انه البني ادم لما هو بيختار طريق هو مجبور انه يكمله للاخير, حتى لو انه الطريق صعب, حتى لو بعدين مش راح يكمل بنفس الطريق, بس مجرد انه هو بده يحقق ذاته فهو مجبور انه يعمل الشغلات اللي حتى تكون عكس توقعات المجتمع اللي احنا عايشين فيه. التحضير لبعدين لوجهة المستقبليه صراحه انا لاني عامل هذا الدمج ما بين الاعلام والحسابات دائما عندي هاي اللي من جوا هاي الحيره وين انا عن جد بدي اكمل وين انا عن جد اكثر راح ابدع, بس بدايه مجبوره احط رخصه مزاوله المهنة بجيبتي بالحسابات, وبعدين من هناك أنطلق. الحياة فيها ملان, كل الوقت في تغيير. يعني أنت بتسألني عن إيش اللي هو بعد يمكن 3-4 سنين, أنا مش عن جد بعرف بعد 3-4 سنين. الحياة دائما متغيرة وممكن أنا جد أتغير وتفكيري يتغير, وعندي هذا اللي من جوا هاي الروح إنه أنا ممكن ألائم حالي للتغييرات اللي موجودة, بس أنا أكيد رح أكون بمحل اللي هو عن جد يكون مرضي لإلي بداية ومش للمحيط والمجتمع اللي أنا عايشة فيه بالأكثر إلي أنا.
2: شوف قديش يارا موضوع المرونة في ظل يعني الأمواج المتلاطمة اللي بنحكي عنها والتحولات والتغييرات والرمال المتحركة, إنه فيش إشي ثابت والواقع جدا دينامي, خصوصا إذا بنحكي على يعني أنا على القليل بالفترة اللي تعلمت فيها اللقب الأول واللقب الثاني وحتى اللقب الثالث موضوع الـ AI ما كانش حاضر بالمرة
3: اليوم بدون AI بزبطش. يعني أنا بكون أدرس فتحة GPT عاملة كان محشيف بالنص قسمته GPT والسيكوم اللي موجودة عندي عشان أنا أقدر أفهم, لأنه غير هيك الواحد عن جد بستصعب وباخذ منه كثير وقت. يعني الواحد بده يعرف بهاي المرحلة أنه مش بس أني أنا أبذل مجهود أكثر, أنا أعرف أتحكم ببذل المجهود هاد بطريقة اللي عن جد تعود علي بالفايدة.
1: كمان مرة يعني الآليات والمهارات كل مرة هيك من جديد تطرح على الطاولة قديش هي مهمة,
3: أتوقع منكتسبها من محل اللي هو عن جد لما إحنا مننخرط بمحلات اللي هي جد تفيدنا وترسم إلنا المستقبل لقدام. وبس بدي هيك أعلق بنقطة صغيرة ممكن أنا أعطيها نصيحة لكل طالب, إنه سنين التعليم تحت الجامعة هي لا تقتصر بس على فكرة إنه أنا أتعلم كورس بكورت ولا أتعلم كورس فينانسات, كثير مهم عشان أصل امتحان الدولي وأنجح فيه, بس خلال الطريق أنا شو عملت لمهنتي, أسأل حالي, وزي ما حكيت المهارات هي إشي جدا مهم. يعني في ملان اليوم برامج اللي هي مش بس بتعرفك على سوق العمل كسوق العمل, إنما كيف أنت تتعامل مع

0: سوق العمل واساسا الرأيون نفسه لاني انا افوت وانقبل بالمحل اللي انا بدي اياه
1: مقابله
0: بالضبط.
2: بلشت تقدم يعني ولا ما بعد الامتحان؟
3: صراحه طلع انا مقدم يعني بس بحب يحكي صراحة بس في أنا الحمد لله إن شاء الله يعني بعد اللي بكورت صراحة إحنا في أنا تخوف أنا وصحابي يعني لأنه كثير صار معانا إنه مثلا خلينا نقول إنه مثلا حكينا مع شركة مضينا معها بعدها بيجي تبعث لها بيقولوا لك خلص لا إحنا بدناش هسا خلص بطل بدنا كثير صارت مع كثير طلاب عرب بالحسابات أنا يعني بعرف كثير.
2: أنت خايف تحسد حالك يعني؟
3: لا مش هيك لأنه مش بخاف تحسد حالي بخاف إني أقول إني رحت على الشركة وما روحش بالآخر لا
2: فهمت عليك الموضوع بس هل كمان أنتوا عندكم وعي وإدراك لأنه العلامات وحدها غير كافية
3: بالحسابات بغض. العلامات ولا حدا بتطلع
0: بتطلعش على العلامات بالحسابات
2: يعني التجربة الشخصية والمهنية والتطوعية حتى انخراطكم كأشخاص اللي منخرطين في هذا المجتمع الكبير يعني ليش هذا الموضوع له تأثير أو إيش على شخصيتكم وشخصيتكم على المقابلة أدائكم في المقابلة؟
0: أول جملة انحكت لي لما فتت ببرنامج اللي كان خلال سنين التعليم اللي هو أكثر بشتغل على الشخصية وكيف أنا أتقدم لمقابلات العمل أول جملة انحكت العلامات مش مهمة الشخصية هي المهمة وكيف أنا أعرف أحكي وكيف أنا أقدر أبين بيلسان بكل التفاصيل قدام اللي قدامي عشان أنا أقدر أقنعه أنه أنا الملائم لهذا المحل وما حدا غير ملائم له. فأنا جدا مدركة لهذا الموضوع ودائما بحكي عنه والتطوع هو إشي جدا مهم لأنه بيعكس أنه عن جد إذا أنت متطوع وبتعطي مجتمعك فأنت أكيد رح تعطيني أنت أكيد رح تضيف لي بالمحل اللي أنت موجود فيه وبالشغل اللي أنت موجود فيه فأكيد والتطوع هو جزء أصلا لا يتجزأ مني.
2: وسداد شو بتقول؟
3: صراحة أنا من ناحية تطوعية بكيت عن جد والله وأنا سنة أولى وأنا سنة ثانية أبحث على أي إطار جامعي بس ببار إلينا إحنا بكينا يعني صراحة بعرف إيش حدا بكي اسمه أنا
2: جزيرة معزولي
3: أيوة يعني حرفيا يعني حاولنا نفتح الجبهة حاولنا نفتح يعني أنا مش عشان أنا بنتمي الحساب أو لا إشي بس بدي أي إشي يبكى خلص
1: إطار لطلاب العرب
3: أيوة إطار اللي يجمعنا ما كانش في ما قدرناش ولا تجمع جديد يعني صراحة فتحوا المفروض يعني إذا مفتحوش فمعناها هم بالطريق والجبهة كمان بس آخر فترة صراحة في كثير شباب بار إيلان زي ما شو اسمه محمود أعمار مجد في كثير هذول الشباب اللي بيضحوا من وقتين كثير عشان طلاب العرب وأنا بشكرهم يعني كثير هذول الشباب
1: بحاولوا يخلقوا أطر للطلاب العرب
3: مش بس بحاولوا بيخلقوهم هم المحاولة إحنا حاولنا هم اللي هسه بيخلقوا
1: جميل
2: بدأ يعني أفسد لكم شوي على الإدارة صار لها ساعة بتقول لي بدنا ناخذ كمان مقابل هاتفي بدنا ناخذ مقابل هاتفي بدك تاخذي ولا بدكيش
1: بنفع ناخذ كمان مقابلة
2: طب خلينا نستأنف أول إشي الحوار في هذا الموضوع. أنا بيلسان حكيت جملة اللي هي هالقد جوهرية وبدي توقفي عندها شوي بتقولي إنه أنا بعرف شو راح يصير معي أخرى بس فيش عندك مخطط على القليلة؟
0: دائما في مخطط دائما في بلان ألف وبلان باء وبخطط وبرسم براسي وطبعا يعني أصلا بني آدم بدون ما يكون مخطط أنا بالنسبة إليه مش عارف شو عن جد مستني وممكن إنه بس الفكرة اللي أنا حكيت عنها مش بس إني أنا مش أنا مخططة للمستقبل مش فكرة إني أنا مش مخططة فكرة إنه أنا ممكن أتكيف وألائم حالي للواقع اللي أنا عايش فيه لأنه أنا مدركة جدا إنه اليوم واقعنا وكعرب بالذات واقع جدا متغير وبتطلب منا إنه إحنا نلائم حالنا للظروف مش نخلي الظروف اللي هي تحكم علينا ونكون لحالنا إنه إحنا مظلومين لا إحنا مش مظلومين إحنا بنقدر نعمل المستحيل من المحل اللي إحنا موجودين فيه.
2: بس فهمي أنت بدك ومعنية تشتغلي في عالم الحسابات تدقيق الحسابات ولا انت بتقولي حتى ما عنديش اجابه واضحه على هذا السؤال؟
0: عندي اجابه واضحه انا ما فتش على الحسابات عبث فانا رح اشتغل بالحسابات بس كيف والطريقه اللي رح اشتغل فيها هي الجوابها متغير حسب الظروف اللي انا عايشه فيها واكيد يعني بالاخير انه اكيد واحد ما بضلش كل هالسنين وهالجهد يحطه بالاخر بالجيب لانه بيعز عليه تعبه وبيعز عليه جهده وبيعز عليه الساعات والليالي وحتى الدموع اللي كانت خلال الطائر.
2: انا يعني سند بهالموضوع بطلع يا را على يعني معطيات كل وقت بحاول وفي يعني دائرة الإحصاء المركزية اللماس في إيش اسمه الاستطلاع الاجتماعي يعني اللي بحاول يبحث في أمور العديدة يعني.

0: منها التربية والتعليم، ومنها مستوى الحياة وجودة الحياة. وفي هناك سؤال يسأل للمشاركين في الاستطلاع السنوي تبعهن، قديش عمليا في ملائمة ما بين الشهادة الأكاديمية تبعتك والحقل أو الميدان التشغيلي تبعك. وهناك عند العرب في آخر معطى كان حوالي يعني ما يقارب 50% أو 40% اللي عمليا بيشتغلوا في مجال بعيد عن مجال تعليمهن أو تأهيلهن المهني. أنت سند حاسم أمرك بهذا الموضوع؟
1: أنا محاسب.
0: أنت محاسب؟
1: أنا انخلقت محاسب.
0: انخلقت محاسب؟ والله. كيف بتعرف أنك انخلقت محاسب؟
1: أنا والله لا والله جد سبحكي، أنا من صف التاسع
2: صدقينك فيش حاسب.
1: لا صف التاسع ثم الناس تحكي لي يعني أنت محاسب خلص.
0: أنت كنت أمين الصندوق بالصف؟
1: بالدار.
0: بالدار.
1: بالدار. لا جد انا كثير بكوا يحكوا لي، ما كنتش فاهم شو الموضوع يعني صراحه، يعني لو قلت يلا سوا منيح بنروح. بس بعدها غيرت، بعدها بتعرف كل هاي التقلبات كصف كنت بالثانويه وانت صغير، وبعدها صراحه هيك بكى صاحبي تعلم العبريه وبكى مروح من كورس هذا المخلع اللي بتحكي عنه سووه انا عشان هيك هو صعب كورس صعب، وبكى كثير هيك يحكي لنا ومتحمس ومبسوط واي. انا بكيت تقريبا خلص هاجز اطلع على رومانيا يعني تعلمت. سلام حكي لي وهذا الطلة.
2: أنا عارف إنك بدك تتعلم محاسبة.
1: شو؟
2: بقول إمكانية الطب موجودة يعني دائما مش.
1: لا طبعا أنا الابن الكبير بالآخر. ويومها هيك تحمست كثير صراحة، وطبول اخترت الموضوع ورحت بدون أفكر مرتين. وأنا بحب أنا يعني عن جد بحب الموضوع يعني كثير. يعني أنا وصحاب أنا وصاحبي بتصلوا نقعد عادي 4-5 ساعات. ستام ولاش مندرسش نحكي على سبب شو رأيك بهذا الاشي، شو رأيك بهذه السجية، شو رأيك بهذا الاشي المركب، ليش هو هيك يعني. احنا خلص انا عايش مع الموضوع باليوم يوم تاعي يعني ايش بحبه. وبالنسبة لانه في شباب كثير بتشتريش بموضوعها، لانه صراحة الشباب حصري حالة بحس انه كمية مواضيع معينة يعني انه حتى الشباب اللي وقت تيجي تعلم حسابات انه مش عن جد يعني بتعرف عن الحسابات يعني انه الحسابات يعني حتى في ناس تنجح وبتخلص بعد بتعرف يعني حسابات. يعني بعد امتحان الدولة في واحد حد كان صراحة جيبها لأخر مثال ويعني وتعلم معي وكل شيء يعني مركنا نفس المسار يعني. فالمفروض انه تقريبا انا اطلع نفس هو نفس الاشي. انا طلعت بقول انه نيح نيح مش عارف اسوأ اشي، وبقول انا حسيت حالي اول مرة بعرف شو يعني حسابات.
2: داش في تفاوت يعني مرات بين تجاربنا.
1: فعشان هيك البني ادم لازم يعرف بالضبط شو الموضوع، يقرأ خارج التعليم عن الموضوع مش بس بالتعليم.
2: طيب هيك وصلنا لختام حلقتنا. أول إشي نتمنى لجميع الطلاب والطالبات العرب في مجال المحاماة وفي مجال التدقيق الحسابات كل النجاح والتوفيق. إحنا بنفتخر فيكم، بنفتخر بالطاقات الشابة الموجودة بالتفكير خارج الصندوق، وإنه حتى لو تعلمنا ممكن موضوع دارج مع إنه بهاي الحلقة محمد شفنا معطيات هيك مختلفة بس رح ناخده، بس بتاخده الموضوع لاتجاهات جديدة ومنفتحة. سند جبارة بلسان إخباري، شكرا كثير كثير لإلكم، وطبعا نشكر كل ضيوفنا اللي كانوا معنا خلال الساعة الأولى والساعة الثانية. محمد يعني يعطيك ألف عافية.
0: شكرا يارا، شكرا عدي
2: يعني الهندسة الإذاعية،
0: الجندي المشهول
2: عدي ياسين.
0: عدي ياسين شكرا لكم بالنجاح في المسيرة التعليمية. يعني وصلنا إلى نهاية الحلقة، محاور عديدة أخذناها من جوانب مختلفة، سنكون طبعا في الأسبوع القادم. وحتى ذلك الحين يعني حافظوا على أنفسكم وتذكروا دائما أن العنف ليس طريقا ولا خيارا، وإن شاء الله للأسبوع الجاي نصل وإحنا مش عادين أيضا ولا ضحية لا حادث طرق ولا حادث قتل، لأن مجتمعنا بالفعل يستحق الحياة، وهي الطلاب يعني بتبعث على الأمل. يعني مجتمعنا يارا مش بس الأخبار المتداولة عن العنف والقتل، إنما في سند وبيلسان، وإن شاء الله بهاي الطاقات يعني بنقدر نصل لبر الأمان. حتى ذلك الحين كونوا بخير، يعطيكم العافية ومساء الخير.
1: شكرا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة التاسعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كل شيء يسير بشكل استثنائي فيما يتعلق بإيران، معتبرا أنها تعرضت لهزيمة قاسية حالت دون امتلاكها سلاحا نوويا. وأشاد ترامب وزير الدفاع الأمريكي مؤكدا أنه يحظى باحترام واسع داخل المؤسسة العسكرية وحقق تحسينات كبيرة في البنتاغون، كما هاجم صحيفة واشنطن بوست متهما إياها بنشر تقرير زائف بشأن الوزير ووصف تغطيتها بأنها تمثل خيانة على حد تعبيره. إيرانيا أفادت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع بأن إيران تعتزم إعادة تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز تمهيدا لاعتماد الممر الأوسط لعبور السفن وفرض رسوم مقابل خدمات تشمل التأمين والتزود بالوقود والخدمات البيئية. وفي السياق قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني علي السليمي إن مسودة خطة الإجراء الاستراتيجي لتأمين الاستقرار في المضيق والخليج الفارسي قيد الدراسة وتتضمن حظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية وسفن الدول التي تعتبرها طهران معادية، إضافة إلى الشحنات المرتبطة بإسرائيل، مع فرض غرامات على المخالفين قد تصل إلى 20% من قيمة الحمولة. في ملف لبنان قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما كانت مثمرة على المستوى الفني ومستوى الخبراء، مشيرا إلى أن الجانبين أصبحا أقرب إلى التوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها. ويأتي ذلك بعد اختتام اليوم الثالث والأخير من الجولة السابعة للمفاوضات، فيما أفادت مصادر لبنانية بأن المباحثات ستستأنف خلال الجولة الثامنة مطلع سبتمبر المقبل. إسرائيليا من المقرر أن يعقد الكابينت ليلة جلسة موسعة لمناقشة التطورات والأحداث بالمنطقة، بالإضافة لعدة ملفات منها لبنان وقطاع غزة والاتفاق الذي توصل له مجلس السلام مع الفصائل في القطاع. أعلن التلفزيون السوري عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب في جرمانة بريف دمشق، وذكرت وزارة الصحة السورية أن فرق الطب الشرعي تتعامل مع أشلاء بشرية وإصابات، فيما بشرت السلطات التحقيق في ملابسات الحادث. أعلن الوزير والسفير الإسرائيلي السابق جلعاد أردن وعضو الكنيسة يولي أدلشتاين تأسيس حزب يميني جديد، وقال أردن أن قرره بمغادرة حزب الليكود جاء بعد أكثر من 30 عاما من النشاط السياسي داخله، معتبرا أن الحزب لم يعد يمثل ناخبيه. بدوره أكد أدلشتاين أن الحزب الجديد سيشكل بيتا سياسيا لمئات الألاف الإسرائيليين الذين يشعرون بعدم وجود من يمثلهم، وأن الحزب يسعى لتشكيل حكومة صهيونية واسعة، وأشار إلى أنه عارض مشروع قانون يمنح إعفاء واسعا من الخدمة العسكرية، معتبرا أن ذلك يضر بأمن إسرائيل. أعلنت

0: سلطة الإطفاء والإنقاذ السيطرة الكاملة على حريق اندلع في ساحة لقطع غيار السيارات في جديد المكر، وقالت إن الطواقم منعت امتداد النيران إلى محطة الوقود والمباني المجاورة وأجرت عمليات تمشيط في المكان للتأكد من عدم وجود عالقين أو مصابين، وأسفر الحريق عن احتراق نحو 10 مركبات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 23، طبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 27، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة بأولها. مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كل شيء يسير بشكل استثنائي فيما يتعلق بإيران، معتبرا أنها تعرضت لهزيمة قاسية حالت دون امتلاكها سلاحا نوويا. وأشاد ترامب وزير الدفاع الأمريكي مؤكدا أنه يحظى باحترام واسع داخل المؤسسة العسكرية وحقق تحسينات كبيرة في البنتاغون، كما هاجم صحيفة واشنطن بوست متهما إياها بنشر تقرير زائف بشأن الوزير، ووصف تغطيتها بأنها تمثل خيانة على حد تعبيره. إيرانيا، أفادت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع بأن إيران تعتزم إعادة تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز تمهيدا لاعتماد الممر الأوسط لعبور السفن وفرض رسوم مقابل خدمات تشمل التأمين والتزود بالوقود والخدمات البيئية. وفي السياق، قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني علي السليمي إن مسودة خطة الإجراء الاستراتيجي لتأمين الاستقرار في المضيق والخليج الفارسي قيد الدراسة، وتتضمن حظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية وسفن الدول التي تعتبرها طهران معادية، إضافة إلى الشحنات المرتبطة بإسرائيل، مع فرض غرامات على المخالفين قد تصل إلى 20% من قيمة الحمولة. في ملف لبنان، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما كانت مثمرة على المستوى الفني ومستوى الخبراء، مشيرا إلى أن الجانبين أصبحا أقرب إلى التوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها. ويأتي ذلك بعد اختتام اليوم الثالث والأخير من الجولة السابعة للمفاوضات، فيما أفادت مصادر لبنانية بأن المباحثات ستستأنف خلال الجولة الثامنة مطلع سبتمبر المقبل. إسرائيليا، من المقرر أن يعقد الكابينت ليلة جلسة موسعة لمناقشة التطورات والأحداث بالمنطقة، بالإضافة لعدة ملفات منها لبنان وقطاع غزة والاتفاق الذي توصل له مجلس السلام مع الفصائل في القطاع. أعلن التلفزيون السوري عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب في جرمانة بريف دمشق، وذكرت وزارة الصحة السورية أن فرق الطب الشرعي تتعامل مع أشلاء بشرية وإصابات، فيما بشرت السلطات التحقيق في ملابسات الحادث. أعلن الوزير والسفير الإسرائيلي السابق جلعاد أردن وعضو الكنيست يولي أدلشتاين تأسيس حزب يميني جديد، وقال أردن أن قرره بمغادرة حزب الليكود جاء بعد أكثر من 30 عاما من النشاط السياسي داخله، معتبرا أن الحزب لم يعد يمثل ناخبيه. بدوره، أكد أدلشتاين أن الحزب الجديد سيشكل بيتا سياسيا لمئات الألاف الإسرائيليين الذين يشعرون بعدم وجود من يمثلهم، وأن الحزب يسعى لتشكيل حكومة صهيونية واسعة. وأشار إلى أنه عارض مشروع قانون يمنح إعفاء واسعا من الخدمة العسكرية، معتبرا أن ذلك يضر بأمن إسرائيل. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ السيطرة الكاملة على حريق اندلع في ساحة لقطع غيار السيارات في جديد المكر، وقالت إن الطواقم منعت امتداد النيران إلى محطة الوقود والمباني المجاورة، وأجرت عمليات تمشيط في المكان للتأكد من عدم وجود عالقين أو مصابين، وأسفر الحريق عن احتراق نحو 10 مركبات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق. في القدس 19

درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 23، طبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 27، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة أولها، مشتاق دموعي تعاتبني بس ما ادري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين.

وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كل شيء يسير بشكل استثنائي فيما يتعلق بإيران، معتبرا أنها تعرضت لهزيمة قاسية حالت دون امتلاكها سلاحا نوويا. وأشاد ترامب وزير الدفاع الأمريكي مؤكدا أنه يحظى باحترام واسع داخل المؤسسة العسكرية وحقق تحسينات كبيرة في البنتاغون، كما هاجم صحيفة واشنطن بوست متهما إياها بنشر تقرير زائف بشأن الوزير، ووصف تغطيتها بأنها تمثل خيانة على حد تعبيره. إيرانيا أفادت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع بأن إيران تعتزم إعادة تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز تمهيدا لاعتماد الممر الأوسط لعبور السفن وفرض رسوم مقابل خدمات تشمل التأمين والتزود بالوقود والخدمات البيئية. وفي السياق قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني علي السليمي إن مسودة خطة الإجراء الاستراتيجي لتأمين الاستقرار في المضيق والخليج الفارسي قيد الدراسة، وتتضمن حظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية وسفن الدول التي تعتبرها طهران معادية، إضافة إلى الشحنات المرتبطة بإسرائيل، مع فرض غرامات على المخالفين قد تصل إلى 20% من قيمة الحمولة. في ملف لبنان، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما كانت مثمرة على المستوى الفني ومستوى الخبراء، مشيرا إلى أن الجانبين أصبحا أقرب إلى التوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها. ويأتي ذلك بعد اختتام اليوم الثالث والأخير من الجولة السابعة للمفاوضات، فيما أفادت مصادر لبنانية بأن المباحثات ستستأنف خلال الجولة الثامنة مطلع سبتمبر المقبل. إسرائيليا، من المقرر أن يعقد الكابينت ليلة جلسة موسعة لمناقشة التطورات والأحداث بالمنطقة، بالإضافة لعدة ملفات منها لبنان وقطاع غزة والاتفاق الذي توصل له مجلس السلام مع الفصائل في القطاع. أعلن التلفزيون السوري عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب في جرمانة بريف دمشق، وذكرت وزارة الصحة السورية أن فرق الطب الشرعي تتعامل مع أشلاء بشرية وإصابات، فيما بشرت السلطات التحقيق في ملابسات الحادث. أعلن الوزير والسفير الإسرائيلي السابق جلعاد أردن وعضو الكنيست يولي أدلشتاين تأسيس حزب يميني جديد، وقال أردن أن قرره بمغادرة حزب الليكود جاء بعد أكثر من 30 عاما من النشاط السياسي داخله، معتبرا أن الحزب لم يعد يمثل ناخبيه. بدوره أكد أدلشتاين أن الحزب الجديد سيشكل بيتا سياسيا لمئات الألاف الإسرائيليين الذين يشعرون بعدم وجود من يمثلهم، وأن الحزب يسعى لتشكيل حكومة صهيونية واسعة، وأشار إلى أنه عارض مشروع قانون يمنح إعفاء واسعا من الخدمة العسكرية، معتبرا أن ذلك يضر بأمن إسرائيل. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ السيطرة الكاملة على حريق اندلع في ساحة لقطع غيار السيارات في جديد المكر، وقالت إن الطواقم منعت امتداد النيران إلى محطة الوقود والمباني المجاورة وأجرت عمليات تمشيط في المكان للتأكد من عدم وجود عالقين أو مصابين، وأسفر الحريق عن احتراق نحو 10 مركبات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 23، طبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 27، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كل شيء يسير بشكل استثنائي فيما يتعلق بإيران، معتبرا أنها تعرضت لهزيمة قاسية حالت دون امتلاكها سلاحا نوويا. وأشاد ترامب وزير الدفاع الأمريكي مؤكدا أنه يحظى باحترام واسع داخل المؤسسة العسكرية وحقق تحسينات كبيرة في البنتاغون. كما هاجم صحيفة واشنطن بوست متهما إياها بنشر تقرير زائف بشأن الوزير، ووصف تغطيتها بأنها تمثل خيانة على حد تعبيره. إيرانيا، أفادت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع بأن إيران تعتزم إعادة تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز تمهيدا لاعتماد الممر الأوسط لعبور السفن وفرض رسوم مقابل خدمات تشمل التأمين والتزود بالوقود والخدمات البيئية. وفي السياق قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني علي السليمي إن مسودة خطة الإجراء الاستراتيجي لتأمين الاستقرار في المضيق والخليج الفارسي قيد الدراسة، وتتضمن حظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية وسفن الدول التي تعتبرها طهران معادية، إضافة إلى الشحنات المرتبطة بإسرائيل، مع فرض غرامات على المخالفين قد تصل إلى 20% من قيمة الحمولة. في ملف لبنان، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما كانت مثمرة على المستوى الفني ومستوى الخبراء، مشيرا إلى أن الجانبين أصبحا أقرب إلى التوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها. ويأتي ذلك بعد اختتام اليوم الثالث والأخير من الجولة السابعة للمفاوضات، فيما أفادت مصادر لبنانية بأن المباحثات ستستأنف خلال الجولة الثامنة مطلع سبتمبر المقبل. إسرائيليا، من المقرر أن يعقد الكابينت ليلة جلسة موسعة لمناقشة التطورات والأحداث بالمنطقة، بالإضافة لعدة ملفات منها لبنان وقطاع غزة والاتفاق الذي توصل له مجلس السلام مع الفصائل في القطاع. أعلن التلفزيون السوري عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب في جرمانة بريف دمشق، وذكرت وزارة الصحة السورية أن فرق الطب الشرعي تتعامل مع أشلاء بشرية وإصابات، فيما بشرت السلطات التحقيق في ملابسات الحادث. أعلن الوزير والسفير الإسرائيلي السابق جلعاد أردن وعضو الكنيسة يوليا أدلشتاين تأسيس حزب يميني جديد، وقال أردن أن قرره بمغادرة حزب الليكود جاء بعد أكثر من 30 عاما من النشاط السياسي داخله، معتبرا أن الحزب لم يعد يمثل ناخبيه. بدوره أكد أدلشتاين أن الحزب الجديد سيشكل بيتا سياسيا لمئات الألاف الإسرائيليين الذين يشعرون بعدم وجود من يمثلهم، وأن الحزب يسعى لتشكيل حكومة صهيونية واسعة. وأشار إلى أنه عرض مشروع قانون يمنح إعفاء واسعا من الخدمة العسكرية، معتبرا أن ذلك يضر بأمن إسرائيل. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ السيطرة الكاملة على حريق اندلع في ساحة لقطع غيار السيارات في جديد المكر، وقالت إن الطواقم منعت امتداد النيران إلى محطة الوقود والمباني المجاورة وأجرت عمليات تمشيط في المكان للتأكد من عدم وجود عالقين أو مصابين، وأسفر الحريق عن احتراق نحو 10 مركبات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة لطيفاً ومنعشاً في مختلف المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 23، طبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 27، في النقب 21، وأخيراً في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائماً عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساءً وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الدغان الزيل عنده فرحنا الدغان الزيل عنده فرحنا وضغنا حنة

فرحنا فرحكم يا حسن وليلى فرحنا ومع الأحباب مر العيش طال.

0: العتابة مع الميجانة مثل الحبيب مع حبيبه. لك الله يجمع كل حبيب بحبيبه. صلوا
1: على محمد مكحولة العادلة. الله عليك
2: يابا أهلا بشرفوا الحفلة وحلوا كرام عقدة المهموم حلوا. يابا أهلا بشرفوا الحفلة وحلوا كرام عقدة يابا المهموم حلوا. حلو يفرح العريس حسن علي لك حلو